0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: بناء جملة الود مقاربة ثانية.
2: قلنا في المقاربة الأولى إن القرآن الكريم استعمل الحرف لو بعد أفعال الود في معظم المواضع التي ورد فيها ذلك الفعل، ولكن قد يحتج علينا بالآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذ جاء أن بعدها ومعلوم أن كل إنسان يتمنى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، فإذا هذا ليس إمتاع بل شيء واقعي ممكن التحقق، ولكن تكملة الآية ترد على هذا الاعتراض. فهل ثمة من يتمنى أن تكون له تلك الجنة ثم يصيبها الإعصار فيحرقها؟ فأن يود المرء أن تكون له الجنان الواسعة والقصور الشامخة أمر متوقع، ولكن لا أحد يود أن يحترق ذلك. وفي القرآن قصة ذات دلالة عميقة على هذه الحالة، وهي قصة من كانت له جنتان ولكن أحيط بثمرهما فكانت النتيجة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أما انتقال الود من الرسوخ والثبات إلى التعبير عن المودة بين الناس فيعود إلى أن أصل معناه الوتد الثابت في الأرض أو الجدار، فهو أعمق من الحب المتغير بطبيعته. وقد يستغرب هذا المعنى بعض الشيء، لأن الناس تعودوا على كلمة الحب يعبرون بها عن مشاعرهم تجاه من يحبون، ولكن كثيرا من ذلك الحب على ما تشهد به مجريات حياة البشر عرضة للتحول إلى بغضاء وكراهية، بل يؤدي في غالب الأحيان إلى قطع صلة الرحم وإلى الطلاق وإلى ما هو أسوأ من ذلك. أما الود فيفترض فيه الثبوت والرسوخ أكثر من الحب، لأن أصله الوتد الثابت في الأرض والجبال والأوتاد. فحين تقول أود فلانا فأنت تريد أن تقول إن علاقتك به عميقة ثابتة راسخة. أما عن صياغة جملة المودة فإن الفعل ود كما بينا يدل على شكل من أعمق أشكال المحبة. تقول وددت فلانا ودا عميقا، كأنك قلت أحببته حبا عميقا جارفا وفيه معنى التمني، كما لو قلت وددت أن الظروف غير هذه الظروف. وبالعودة إلى ما قلناه عن الحروف التي تأتي بعد لو، فإن السياق هو الذي يفضل حرفاً على آخر، وبالجملة هما حرفان الأول الحرف لو، وقد ورد في كل موضوع لا يتحقق فيه ما يوده المتكلم، كما في الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وطبعا لن تسوى بهم الأرض. ومثلها: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ولن يتحقق له ما يوده. الثاني أن الذي استعمله القرآن في التعبير عن تحقق ما يتمناه المقصودون بالكلام مثل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فهنا يتحقق عكس ما يودونه لوجود نفي الود في أول الجملة. ونلاحظ أن جملة الود وجملة التمني تحتويان الحرف لو، ولكننا نلاحظ أيضا أن بينهما تباعدا وتقاربا. والحق أن أسلوب جملة الود أكثر عمقا من جملة التمني، ففي قولك أود أن تنجح تعبير عن اهتمامك بنجاحي وإمكانية تحقق ما توده، أما قولك أتمنى أن تنجح فأنت بالرغم من رغبتك بنجاحي فأنت تستبعده. ويزداد هذا الاستبعاد حين تقول أتمنى لو تنجح، فكأنك توبخ من تكلمه لأنك تستبعد جدا إمكانية نجاحي. أما أود لو تنجح فالاستبعاد لم يتغير عن الاستبعاد في أسلوب التمني، لكن بزيادة رغبتك العميقة بنجاحه. نخرج من هذا كله أن أصل الود الثبات والرسوخ، واستعمل في الأشياء المادية المذكورة. وخلاصة الأمر لك أن تقول أحب أن تزورني وأرغب في أن تزورني. أما إذا استعملت أفعال الوداد فأنت تستبعد حدوث ما تتمناه، فلتضع بعدها لو لتؤكد ذلك الاستبعاد. على أن للمجاز بصوره المتعددة مجالا لتنمية كل أسلوب مما مر ذكره.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
8: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن النبي صلى الله وسلم بارك عليه أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. الوتر أن يجعل الشيء وترا، يعني واحدا، فالله عز وجل واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. يحب الوتر أن يجعل الأشياء وترا. قال نافع رحمه الله: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا. قال أهل العلم: والسنة المداومة على الوتر، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحرص على الوتر في الحضر وفي السفر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في رجل كان يترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. يعني انظر حرص أهل العلم على هذه السنة العظيمة. وقد يسأل السائل ويقول: متى أصليها؟ صلاتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. فالوتر أيها المستمع الكريم من السنة التي ما كان حبيبك صلوات الله وسلامه عليه يتركها، لا في سفر ولا في حضر. وأقل الوتر ركعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ثلاث ركعات، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب. وثبت من حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث 10 ركعة. فالوتر أيها المستمع الكريم من السنن التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. وكذلك في الوتر لك عدة صور: إما أن تصليها ركعة واحدة، هذا أمر جائز، وإما أن تصليها ثلاثا، ركعتي الشفع وتسلم ثم ركعة الوتر، ويجوز لك أن تواصلها ركعتين وتقوم للثالثة وتجلس في الأخيرة. وكذلك توتر بخمس أو بسبع إلى تسع من كل هذا الفعل، قد فعل عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. إذن هذه من الصلوات التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صلى ركعتا الشفع يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الوتر: بقل هو الله أحد. رواه النسائي. فهذا من الأمور، لو أن قرأت بأي صورة فصلاة صحيحة، لكن اتباعك في هديه صلوات الله وسلامه عليه حتى في قراءة الصور بلا شك أن الأجر أكثر، لأنك اتبعت بذلك حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أوترت أول الليل فلا يجوز لك أن توتر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. رواه أصحاب السنن. فينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تحرص
على هذه السنة العظيمة. جعلنا الله عز وجل من أهل القرآن ومن عباده الذين يحافظون على الوتر ومن عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: عرفنا في حلقة الأمس أن الصراع الدرامي نوعان، صراع داخلي وآخر خارجي.
7: ولكي يكون هناك صراع واضح في العمل الدرامي أو السينمائي، لابد من عناصر يجب توافرها في الصراع.
6: ما هي هذه العناصر التي تشيرين إليها؟
7: أقول لك، مع التسليم بأن وجود البناء الدرامي يرتكز أساساً على وجود الصراع، ويوجد عنصر الحركة والتطور فيه، فإن ذلك في حد ذاته لا يكفي للتأثير في المتلقي.
6: صدقتي، فالصراع لكي يكون مؤثراً يجب أن تتوافر فيه بعض العناصر الأساسية، والتي تتمثل في
7: إمكانية تصديق أو احتمال حدوث الصراع،
6: أن يكون لموضوع الصراع صدى في نفوس أكبر عدد ممكن من الناس، سواء بتناول شيء يمس حياتهم أو أحاسيسهم أو معتقداتهم،
7: أو بتقديمه نوعاً من المعرفة أو القيم الفكرية أو وجهة نظر تتصل بقضية أو مشكلة ما.
6: أما العنصر الثالث هو أن يتحقق في موضوع الصراع إمكانية تجاوب المشاهدين معه بأحد طريقتين.
7: الطريقة الأولى الامتزاج الوجداني.
6: بمعنى
7: أن تكون هناك قابلية تخيل المشاهد لنفسه في ذات الموقف، أو رؤيته من خلال الشخصيات.
6: أما الطريقة الثانية فهي المشاركة الوجدانية.
7: بمعنى
6: أن يكون في الصراع إمكانية مشاركة المشاهد لمشاعر الشخصيات، أي يحزن لأحزانهم ويتخيل نفسه في ذات مواقفهم.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوبي.
7: أصدقائنا، لا تتعجبوا إن أخبرناكم أن السينما الإيرانية قد بدأت مشوارها منذ عام 1900 للميلاد.
6: ما تقولينه ذكرته المصادر الكبرى، مثل ما ذكره موقع ويكيبيديا الشهير. ولكن كيف بدأت السينما الإيرانية؟
7: بدأت يوم كان الشاه الإيراني مظفر الدين شاه في زيارة لإحدى الدول الأوروبية، وأحضر معه أول آلة تصوير في البلاد.
6: في عام 1904 افتتحت أول صالة عرض للسينما بإيران،
7: ويعتبر هذا الأمر نقطة تحول وبداية للسينما في إيران.
6: وبرغم وجود العديد من صالات السينما في عام 1912، لم يتم إنتاج أي فيلم سينمائي في إيران حينها، واستمر ذلك حتى عام 1929.
7: كان السينمائيون الإيرانيون يقومون ذلك الزمان بعرض الأفلام الغربية المدبلجة في صالات السينما الإيرانية الصغيرة.
6: رغم البدايات المبكرة للسينما في إيران، إلا أن أول فيلم إيراني أخرج عام 1930 بعنوان آبي ورابي، على يد المخرج أفانيس أوهانيان بمساعدة المصور خان بابا معتضدي.
7: خان بابا معتضدي كان أول إيراني يعمل في مجال التصوير منذ عام 1925 حتى عام 1931.
6: كان يقوم بتصوير الأفلام الخبرية الصامتة، ومن أشهرها فيلم مجلس المؤسسين الذي تم إنتاجه عام 1925 والذي كان يدور حول مجلس المؤسسين.
7: أصدقائنا، إذا كان خان بابا معتضدي يقوم بتصوير الأفلام بالكاميرا السينمائية،
6: فإن الإيراني الآخر كامبوزيا بريتوي المولود في رشت عام 1955 يقوم بتصوير المشاهد بالكلمة،
7: أي أنه يقوم بكتابة السيناريو.
6: لقد كان كامبوزيا بريتوي مخرج أفلام وكاتب سيناريو،
7: شارك عام 2000 للميلاد في كتابة سيناريو فيلم الدائرة لجعفر بناهي.
6: هذا الفيلم يروي تجربة النساء في المجتمع الإيراني.
7: يعتبر كامبوزيا السيناريست الإيراني الوحيد الذي يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، وذلك عن فيلم الدائرة.
6: ويعد هذا المبدع كاتب السيناريو من المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة إلى الأطفال.
7: ساهم السيناريست الإيراني كامبوزيا في كتابة سيناريو أفلام عدد من أبرز المخرجين الإيرانيين مثل عباس كيارستامي ومجيد مجيدي وجعفر بناهي.

0: أيها الأصدقاء، في عام 1940 كان فيلم دختر لير الفتاة اللورية أول فيلم إيراني ناطق، والذي صوره عبد الحسين سبنتها.
1: اللور بضم اللام هم شعب إيراني متواجد في إيران والعراق.
0: هذا الشعب يتحدث اللهجة اللورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكردية الجنوبية، مع بعض أوجه التشابه مع الفارسية.
1: رواية الفيلم مستوحاة من رواية شعبية تعرف باسم جعفر وجلنار.
0: يسلط الفيلم الضوء على حياة جلنار التي تعمل في مقهى وتتعرف على الضابط جعفر، وتتوطد العلاقة بينهما ويتعلقان ببعضهما كثيرا.
1: حظي هذا الفيلم باستقبال قل نظيره من قبل الجمهور.
0: شكل الفيلم أيضا نقطة بداية لصنع عدة أفلام إيرانية أخرى.
1: فيلم الفتاة اللورية لا يعتبر فيلما إيرانيا فحسب، بل هو أحد الأفلام الناطقة باللغة الفارسية السباقة في تاريخ السينما في إيران.
0: بعد هذا الفيلم تم إنتاج أول فيلم عرض في إيران، ألا وهو جراغ هاي نيويورك، أضوية نيويورك.
1: وقد أوجد هذا الفيلم تغييراً في الأجواء السياسية والرقابة الشديدة في تلك الفترة.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي.
0: مستمعين الكرام، بدأ السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي مسيرته الفنية في عام 1987 مع فيلم ماهي، وتعني سمكة باللغة الفارسية.
1: ساهم هذا السيناريست الإيراني كامبوزيا في كتابة فيلم محمد رسول الله، وهو الفيلم الطويل الأعلى كلفة في تاريخ إيران.
0: قام مهرجان فجر السينمائي في طهران بتكريم هذا السيناريست 4 مرات.
1: اختير بريتوي من خلال فيلمه كافيه ترانزيت، الذي يروي قصة أرملة تقرر أن تعيد فتح وإدارة مطعم زوجها الراحل بنفسها قرب الحدود الإيرانية التركية.
0: هذا الفيلم كافيه ترانزيت ساهم بتمثيل إيران في الحفل السنوي لجوائز الأوسكار عام 2007،
1: لكن لجنة حفل جوائز الأكاديمية الأمريكية لم تختر العمل ضمن اللائحة النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي.
0: وفي عام 2012 أنجز بريتوي مع بناهي فيلم بارتيه والستارة المسدلة، وهو يتحدث عن الحريات الشخصية.
1: هذا الفيلم فاز في العام التالي، أي عام 2013، بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين ضمن فئة أفضل سيناريو.
0: أصدقائنا، حصلت أعمال السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي العديد من الجوائز التي يمكن أن يطول الحديث عنها.
1: هنالك الكثير من الجوائز التي رشح لها أو التي فاز بها بوصفه مخرجاً أو كاتب سيناريو.
0: من أهم تلك الجوائز جائزة اليونيسيف عن فيلمه السمكة عام 1989،
1: كما رشح فيلمه الستارة 2013 لجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.
0: ورشح الفيلم نفسه في العام ذاته لجائزة أفضل إخراج في مهرجان آسيا السينمائي الدولي،
1: وحصل على جائزة السميرج الماسي لأفضل سيناريو من مهرجان فجر السينمائي الدولي لأكثر من مرة.
0: أصدقائنا، توفي السينمائي كامبوزيا بريتوي كاتب السيناريو الشهير في إيران عن عمر بلغ 64 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: بأقل من سطرين ينكتب العالم، أو نثر الحياة بشعر الأصدقاء. الصباح حرفة لا ترى كي يجد الظل عزلته. أحمد لهيبي. الصباح طائر بحري فقد صوته أبدا. أحمد الهاشمي. سمع صوتا يناديه من بعيد، لن تشفى أبدا أيها المجنون، لقد جننت. زهر الغافري. ما إن ألمس شجرة حتى أصبح فجأة في أملاك الآخرين، وإذا جلست على صخرة ينمو جناحاني وتطير. عبد الله الريامي. لا شيء سوى جسد يتشظى وقلب يخفق بقسوة. وموزارت. بارك العامري. بندقية فارغة إلا من النجوم ووجه ذلك الطائر بين الكأس والشفة. أحمد الهاشمي. يحدث أن يصير جسدي بجعة بلون الحلم. بدرية لهيبي. شوقت باتجاه الشوق ولم أصل. زوريكا. زوريكا. نسيت زهرة، أين ذهبت؟ عبد يوث. الزمن مهزوما يتفجر كنبع، الزمن كرماد حبيبتي. سماع عيسى. والجمل القصيرة أجمل وسيلة لعبور المحيطات. عبد الله الريامي. عندما ولد وطن الحطابين والرعاة لفته في خرقة بالية وضمته إلى صدرها. صار الليل بهيجا. زهران القاسم. اللعنة تبدأ في سرد الحكاية، كانت مع الحلم يدها في يده. فاطمة الشيدي. وما دام الليل في أوله سأسأل، هل هذه المرة أيضا أتدبر أمري حتى الصباح برئة واحدة؟ عبد الله حبيب. وفي ليلك شيء من الوردة. علي الصوافي. أنا من ترك البارحة وعاد على صهوة جواده راحلا يبحث عن مفاتيح للكلمات. عمرو الرحبي. لقد أيقنت أن ثمة سماء لا تحد، وأن القبرة التي أودعتني مضغة من عظامها أضحت شعاعا يسطع في غياهب الليل. عبد الله البلوشي. كل رأس بكأس، كل عين شجرة، لهذا شحذنا حناجيرنا نشيدا لوطن يضيء بالكلمات بعيدا عن فتنة الجنرال والوظيفة. طالب المعمري. رماد الحب ما الذي يطفئه؟ عبد الله حبيب. علي أن أتخيل الذئب الوحيد هناك فوق التلة البعيدة مصروعا بالغياب. سيف الرحبي. في غرفة العناية الفائقة تسولت الهواء من الطبيب، لأن رئتي خاويتان، ولما أشاح بوجهه انحدرت دمعتان، فغام العالم من حولي. مبارك العامري. كأعرج يحمل قرية على رأسه أتقدم إلى الليل. عبد الله حبيب. أتقدم لكي لا أنسى أشكال الكلمات، ولكي لا أنسى معنى الحياة. ناصر العلوي. وأنت ماذا ستعطين دمي أيتها الغيوم، أيتها المرأة ذات الشبق إلى الحب؟ ماذا ستعطين دمي؟ سماع عيسى. أنا الأعمى أرى بأصابعي. إبراهيم سعيد. من ذا يجير جلادي السماوات؟ فاطمة الشيدي. لن نصل بالكلمات أعلى من ريش عصفور. طالب المعمري. أيتها القصيدة التي أشتهي التهامها كإنسان بدائي، مزيدا من القبل، مزيدا من الإرهاب. هلال الحجري. باعني القلم للحبر، باعني الحبر للورقة، باعتني الورقة إلى فم جهول. علي المخمري. لقد أتعبني سفر حياتك أيها الينبوع. زهران القاسمي. وبدأت في تلاوة ما تيسر من النار على القصيدة تنجو. بدري الوهيبي. سأتعلم من ذكاء الفراشة، حتما سأتبع الضوء. إسحاق الهلالي. هواء البحر يعرفونه كما يعرفون أولادهم. ناصر العلوي. لا شيء سوى أني غجري أيها الأرض. يحيى النعبي. لن أتصور البتة بعد اليوم أن هناك جلادا أقسى من خيبة الأمل. مبارك العامري. والنسر آخر ما رأيت قبل أن أرتطم بعظامي. إبراهيم المعمري. من الكلاب المسؤولة عن عواء شلة من الذئاب؟ علي المخمري. العالم الواسع محشور في ماء عيني. زهر السالمي. بشق الأحلام في عين صقر لم يرى الراية عبرناه مختارا لنا أمثولة الأمل. محمد الحارثي. أفكار تخرج من غرفة النوم إلى الصالة ثم من النافذة لتنتحر. زهر السالمي. السدرة آخر غجرية من بلادي. عبد الله الريامي. إذا رغبت في فاكهة يكفي أن تحركي إصبعا واحدا لتحضر الشجرة إلى هنا. زاهر الغافري. لماذا أتذكرهم هذه الليلة؟ علي أن أقلب الصفحة. سيف الرحبي. أتقدم ببعض فقط حكاية للكائنات الناقصة. فاطمة الشيدي. غياب ينضجه الصيف في الشفاء. أحمد لهيبي. قليل من التراب يصنع جرة، وقليل منه يضيع بلادا. عبد الله الريامي. عما قريب ستورق كلماتي في جحيم أكثر جدارة، والدخان سيأخذ معناه في الأعالي. أحمد الهاشمي. يا مهيمن على الحصى والثلج، توجها بضفائر النعاس والغلبة، لأنها صغيرة وتشبه بول سيلان. زاهر الغافري. بأقل من سطرين ينكتب العالم، أو نثر الحياة بشعر الأصدقاء.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
5: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
5: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
5: يصنعون من الأفكار واقعاً
4: في رحلة المثابرة والإبداع،
5: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
5: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
5: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
5: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حارث بن سليمان الناعبي، فنان تشكيل عماني، صاحب مرسم للفنون. مرسم هو مركز تعليمي للفنون أسس عام 2016، كان بكوادر عمانية ولا زال بكوادر عمانية 100%.
5: نستطيع. نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
6: فكرة المرسم هو دعم للشباب العماني ودعم الموهوبين العمانيين، وناخذ بإيدهم علشان نطورهم في كل مجالات الفنون. طبعا نحن نستقطب كل مجالات الفنون أو معظمها، مثل الفن التشكيلي، عندنا النحت والخط العربي، التصوير، وطبعا نستقبل جميع الفئات العمرية. نحن ناخذ من 4 سنوات إلى الكبار والمحترفين في مجال الفنون، علشان نخلق بيئة آمنة في مجال الفن التشكيلي. وهدفنا أن ننهض بالفن العماني ونرتقي بالمستويات والمحافل العالمية، علشان نخلق بيئة فنية وساحة فنية عمانية تليق بالفن العماني والبيئة العمانية. طبعا في البداية نحن واجهنا صعوبات حالنا حال أي مشروع عماني أو حال أي مشروع بشكل عام. في بداية تحدياتنا كانت الثقافة الفنية، كان عندنا ضعف في الثقافة الفنية، كانوا مثلا أولياء الأمور أو الشباب ما يعرفوا أنه ليش أصلا أنا أروح أتعلم فنون، وإيش الأشياء اللي ممكن تفيدني في صقل مهاراتي في الفنون التشكيلية. عشان كذا قمنا حملات تسويقية لتعزيز هالجانب ونشر الثقافة الفنية وانتشار في مختلف محافظات السلطنة.
5: نستطيع. نستطيع. برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال. نستطيع.
6: وأيضا من أحد الصعوبات اللي واجهتنا كانت في جائحة كورونا. مثل ما كل عارف، وأعتقد معظم المشاريع واجهت صعوبات في هذه الفترة، اللي هو قلة الزبائن، قلة الناس اللي تقصد هذه المشاريع، فكنا نواجه صعوبات مالية كثيرة. بس لله الحمد تخطينا هالمرحلة بنجاح، استعدنا قوانا مرة ثانية ورجعنا من جديد. نطمح في المستقبل أنه ننظر نظرة معاصرة للفن التشكيلي ومحافظة في نفس الوقت.

0: الفنانين الموجودين بجمهورية مصر، وهذا الخطة إن شاء الله مستمرة إنه نوجههم إلى دول مختلفة، نختار مجموعة من المشتركين ونسافر بلدان أخرى لتبادل الثقافات، ونفس الشيء يعني المشاركة وإبراز اسم عمان في المحافل الدولية. نصيحتي لكل شاب عماني، خلينا نروح للمبدعين والموهوبين في شتى المجالات. بداية، الاستمرارية شيء لابد منه علشان نوصل للمستوى اللي احنا نريده. مثلا ما في فنان او خلينا نقول مغني يغني على طول من كتاباته ومن ألحانه. في البداية يتمرن ويتمرس بأغاني فنانين ثانيين إلى أن يصل إلى مستوى قادر أنه يغني أغاني منسوبة له، وهذا في جميع المجالات. ودائما أقول في الفنون هنالك ثلاثة أشياء على الفنان أو الموهوب الالتزام بها، اللي هي في البداية وأهمها الممارسة الفنية، ويرسم بشكل مستمر علشان يوصل. دائما أضرب مثال للطلاب عندنا، كنت أقول إذا في شخص يريد يتعلم سباحة فممكن أنا أعطيه كتاب طيب بيقرأ وبيحفظ حفظ من المجلد للمجلد، وبعدها إذا راح للبحر أرميه في البحر ما ممكن يسبح، فويش لازم يمارس. فالممارسة هي أهم من كل الجوانب. بعديها جيل الجوانب الثانية اللي هي التغذية الثقافية، أنه لازم الشخص يقرأ، لازم يطلع، لازم نشوف الجوانب الثانية طيب، ويشوف خبرات أخرى وفنون أخرى. وبعدها لازم تكون عند التغذية البصرية، واللي هي نفس الشيء عامل جدا مهم لدى الفنان أنه يغذي بصره. دائما نقول أن عينه لازم تكون ناضجة، لازم تشوف الألوان بشكل صحيح، لازم يفسر الألوان، يفسر الأشكال، يعطي كل شيء حقه أو كل شيء يرى بصورته صحيحة، ومنها ينطلق إن شاء الله. لأن بدون هالأشياء وبدون الممارسة ما راح نطلع، ما نكون مستعجلين. ونصيحتي لأصحاب المشاريع، عمان ولادة، إذا نتجه للصناعات الإبداعية في عنا كثير مواهب في عمان، سواء مجالات الفنون التشكيلية أو مختلف المجالات في الصناعات الإبداعية. لكن ننتظر، أنا أعرف أن معظم زملائنا في الصناعات الإبداعية يقولوا نفتتح مشاريع بس ما يجونا الزبائن، فنحن نحتاج إلى التسويق الجيد لمشاريعنا. لازم نصل للفئات المستهدفة، الفئات اللي نحن نريدها علشان نستقطبها ويجوا إلى مشاريعنا. يعني ما ممكن نحن نفتتح مشروع وخلاص كل حد بيجي، لا، لازم نصبر. وأنا متأكد أن عمان بها مواهب كثيرة جدا، أنا واجهتها بنفسي. وفي الختام أود أن أشكر كل من وقف جنبنا في البداية، أنا كحارث الناعبي أو أي شخص محب لمرسم، كنا في البداية خلينا نقول الشعلة في هذا المجال، أو الشرارة اللي بدأت، لأن نحن كنا أول من بدأ مشروع فني في مجالات الفنون في عمان، ومنها بدأوا الأخوان. إن شاء الله نكمل ويكمل الأخوان ويكمل كل أصحاب المشاريع. وأشكر إذاعة سلطنة عمان برنامج نستطيع على هذه الاستضافة وعلى تسليط الأضواء إلى الشاب العماني المبدع وإبراز هذه المشاريع إلى الساحة. فشكرا لهم وشكرا للمستمعين، وبارك الله فيكم.
1: نستطيع،
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماظر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية يوصي في ختام أعماله بظفار بتوجيه الاستثمار الاجتماعي للقطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

توفى بموعده حين خانت البشر حين خانت البشر حين خانت البشر وأتاك يعتذر لا تسله ما الخبر.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

عطت طيوبي والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه

بركات السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

أي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي.
11: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي.
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران.
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يأوي جنوب منغوليا الجمل البري ذو السنامين، وهذا من الحيوانات البرية التي لا زالت حتى اليوم تعيش في البرية. ينتمي إلى عائلة الجمليات، وهذه العائلة تضم 3 أنواع: الجمل العربي وحيد السنام، والجمل البكتيري أو البختي ذو السنامين، والجمل البري. هذا الجمل البري يعيش في منغوليا، ويعيش أيضا تحدثنا في أحد الحلقات السابقة عن وجوده في حوض تاريم في صحراء تكلمكان في الصين. لذلك هذا الحيوان لا زال يعيش أعداده الأخيرة في هذه المواقع، من النادر أن يكون موجود في الطبيعة. وهذا الجمل البري ليس جملا مستأنسا هرب إلى الصحراء، بل نوع مستقل يختلف وراثيا وشكليا عن الجمل البكتيري أو الجمل البختي أو الجمل ذو السنامين الذي يربيه الرعاة. لون رملي بني أو رمادي، وجسمه أنحف من الجسم المستأنس، وله رجل أطول ورأس أضيق وجبهة أكثر تسطحا، كما أن سناميه أصغر وأكثر شبها بالهرم، وفراؤه أيضا أقل كثافة صيفا ثم يزداد في الشتاء على حسب درجات الحرارة. إذا كان الأجواء باردة في الشتاء يتحول سنامه إلى طبقة كثيفة جدا، تتساقط هذه الطبقة في الصيف ثم تعود مجددا في الشتاء. والسنامان لا يخزنان الماء كما يعتقد البعض، حتى سنام الإبل بشكل عام، وإنما يخزنان الدهون التي يستخدمها الحيوان عند نقص الغذاء. وكلما كان السنام أكبر وأضخم وأكثر امتلاء، هذا يعتبر مؤشر مهم جدا على صحة الحيوان وعلى

0: الجنس اللي هو جنس الجمال أو الكاملز. أيضا في منغوليا هذا الجمال الموجودة في منغوليا لها دور مهم جدا على مستوى الرعي والمواشي. منغوليا فيها أكثر من 58 مليون رأس من الماشية، 58.1، هذه إحصائيات 2025. من هذه الإحصائيات 500,000 من الإبل ذوات السنامين، 501,000 من الإبل ذوات السنامين. وهذا الإبل لها دور مهم جدا في مناطق الجنوب، في جنوب جوبي، في صحراء جوبي يعتمد عليها الناس في هذه الصحاري. وحتى نحن تحدثنا عن هذه 58 مليون ليست متكدسة في مكان واحد، بل متوزعة في على هذه المساحة 1,500,000 كيلومتر مربع. جزء منها يناسب السهوب الوسطى مثل الأحصنة، الخيول والماعز والأغنام، هذه كلها تعيش في المناطق الوسطى ترعى في هذه السهوب. وجزء منها يميل للشمال أكثر مثل الأبقار والأياعك. الأياعك هي يعني من الجنس قريب من الأبقار إلى حد ما، ومن لا يدرك الفرق يعتقد أنه جاموس، وهكذا في قريب من هذا الشكل. هذه المجموعات تعيش في الشمال، ويوجد من الأياعك والأبقار أكثر من 5 مليون، ومن الخيول أكثر من 5 مليون، ومن الماعز أكثر من 23 مليون، ومن الغنام أكثر من 24 مليون. فهذه المجموعة الكبيرة من الكائنات الحية هي توضح العلاقة المباشرة التكافلية بين الإنسان في منغوليا والمواشي. يوجد 4.5 مليون، وفي المقابل يوجد أكثر من 58 مليون رأس من المواشي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين: تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديداً للاقتصاد العالمي. وعشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. أكدت سلطنة عمان واليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي تشوميتسيو مورتغي وزير خارجية اليابان بعد إجرائهما مباحثات في مقر وزارة الخارجية بمسقط. تناول اللقاء علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وفرص تعزيز الشراكة العمانية اليابانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص حول مضيق هرمز. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي تشوميتسو موتغي وزير خارجية اليابان، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية. بحث الوزيران خلال المقابلة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأكدا على الشراكة القائمة ومواصلة البناء عليها وتنميتها في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية الحوار السياسي وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومعالجتها، ناقش الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحرية وسلامة الملاحة البحرية عبر الممرات المائية الحيوية في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا لقواعد القانون الدولي، وبما يحفظ على ما يحافظ على أمن التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، وتشجيع الشراكة بين المؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تناول تعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي المسال وتوسيعه في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا، إلى جانب التعاون في قطاعات السياحة والنقل والبيئة والتكنولوجيا والأمن البحري والأمن الغذائي والتعليم. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مونيكا إيفرسون سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعينة لدى سلطنة عمان، وذلك بديوان عام الوزارة. وقد رحب معالي خلال المقابلة بسعادة السفيرة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك صريح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، أكدت على رفضها لهذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقفها ومنع تكرارها، مجددة تضامنها مع سوريا الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد وصفه بالحرب الاقتصادية والعزلة على إيران. وقال الرئيس الأمريكي إن الخطوة الجديدة ستشكل حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران فشلت في اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العملية الاقتصادية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والسيادة للدول في جميع أنحاء العالم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي ينص على إنهاء النزاع والبدء بترتيبات أمنية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية. وشنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مناطق عدة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرات في بلدتي المنصوري ومجدل زون، فيما تركزت الضربات أيضا على مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المساعي اللبنانية لتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف الأعمال العدائية واندجار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية على مراحل. هذا وأدانت مصر وقطر وتركيا بصفتهم الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط شهداء مدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وأكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الحرجة، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى تصعيد التوترات. من ناحية أخرى، أعرب أنطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه البالغ إزاء إنشاء إسرائيل بؤرا استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه من التطورات المتعلقة بمستوطنة أيوان التي من شأنها أن تقطع فعليا التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. يأتي ذلك بينما يشهد قطاع غزة تدهورا في الأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في المساعدات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الضرورية إلى مستويات تفوق قدرة السكان والمؤسسات الإغاثية. وإلى اليمن، حيث دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، حذر من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة اللازمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 33 آخرون في هجمات روسية بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها أعلنت روسيا عن تصديها ل250 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو. قضى نحو 14,000 شخص خلال الصيف الجاري في ألمانيا بسبب موجات الحر بحسب إحصائيات نشرها معهد روبرت كوخ التابع للهيئة الصحية الألمانية، وسجل العدد الأكبر من الوفيات المرتبطة بالحر بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد روبرت كوخ. وأشار المعهد إلى أن 9,600 شخص من أصل 14,000 قضوا هذا العام بسبب موجات الحر وتوفوا خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من يونيو الماضي، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في ألمانيا، حيث سجلت درجات حرارة قياسية تجاوزت 41 درجة مئوية في بعض المناطق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تنغرار الشرقية في إندونيسيا بقوة 7.7 من 10 درجة إلى 72 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 900 شخص وفقا لأحدث بيانات الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث. وأفادت الوكالة بأن الزلزال أسفر عن تضرر 29,000 ومنزل، ومن بينها 11,999 منزلا تعرضت لأضرار جسيمة، كما تضررت 804 منشآت تعليمية و237 منشأة صحية، إلى جانب 116 مبنى حكومي، فيما لحقت أضرار ب45 قطاعا من الطرق و16 جسرا. ثلاث عشرة دقيقة بعد 7 الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع، وأوضحت شركة صلالة لخدمات الموانئ أن حجم المناولة ارتفع في محطة الحاويات ب15% خلال النصف الأول من هذا العام ليتجاوز 2,300,000 حاوية نمطية، كما ارتفع حجم المناولة في محطة البضائع العامة 9% ليبلغ أكثر من 14 مليون طن متري.
1: يشهد سوق شحن الحاويات في الشرق الأوسط تقلبات كبيرة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، ورغم ذلك حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع والاستجابة الاستباقية لظروف السوق المتطورة. وأوضح التقرير المالي لشركة صلالة لخدمات الموانئ أن حجم المناولة في محطة الحاويات ارتفع ب15% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليبلغ 2,330,000 حاوية نمطية. وعزت الشركة ذلك إلى زيادة عدد سفن الشحن القائمة إلى الميناء، كما ارتفع أيضا حجم المناولة في محطة البضائع العامة 9% ليتجاوز 14 مليون طن متري نتيجة ارتفاع إنتاجية مناولة البضائع السائبة الجافة. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من العمليات 50,730,000 ريال عماني، كما بلغت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12,780,000 ريال عماني، أما صافي الربح فبلغ 240,000 ريال عماني. وتوقعت شركة صلالة لخدمات الموانئ في تقريرها أن يظل جانب الطلب على البضائع قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين ستعزز تطورات دور ميناء صلالة كمركز إقليمي رئيس لإعادة الشحن مع دعم المرونة التشغيلية والنمو.
0: يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في تخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن حل حركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني.
2: في خطوة جديدة تعزز تنظيم الخدمات المتخصصة في سوق رأس المال وتدعم كفاءته وقدرته على توفير قنوات تمويل واستثمار متنوعة، يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بقرار من هيئة الخدمات المالية، بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني. وخلال السنوات الخمس الماضية تجاوز حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال 7 مليارات ريال عماني، ما يبرز دور القطاع كإحدى قنوات التمويل في سلطنة عمان وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للشركات والمشروعات الاقتصادية. وقد حددت اللائحة نطاق نشاط بنوك الاستثمار ليشمل ممارسة 5 أنشطة، هي إدارة الاستثمار وهيكلة المنتجات وإدارة محافظ الأوراق المالية وبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة بجانب إدارة الإصدارات، كما أجازت للجهات المرخصة القيام بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من هيئة الخدمات المالية. وستكون الجهات التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن أن يسهم وجود مؤسسات متخصصة في الخدمات الاستثمارية في رفع كفاءة عمليات الإصدار وتطوير المنتجات المالية وزيادة تنوع الخيارات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين. ويتزامن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع استمرار تحسن المركز الائتماني لسلطنة عمان واستمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو بناء قطاع مالي متطور يعزز جاذبية رؤوس الأموال ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
0: ختام أولى فتراتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. وعشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. نفذ لكم هذه الفترة على الهواء مباشرة سيف بن سالم الجرداني. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان صباح عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة ومتجددة من برنامج أحلى صباح. وصباح يتجدد معكم لقاء دائما نسعد بأن نصحبكم من خلاله من الآن وحتى 9 صباحا مع محطات متنوعة. دائما نتمنى نتنال على إعجابكم، ونسعد مستمعينا بتواصلكم ومشاركتكم لنا رحلاتكم ومحطاتكم الصباحية على رقم الواتساب 724-420-10. لحظات جميلة نتمناها أن تقضوها معنا مستمعينا، ودائما نتمنى أن يكون رفقة طيبة خاصة للي يسمعنا الحين وهو في السيارة ذاهب إلى أي مشوار صباحي. إن شاء الله درب السلامة وتصل بحفظ الله ورعايته. دائما إن شاء الله في أحلى صباح محطات متنوعة نحاول أن نقدم لكم كل ما هو جديد مفيد، معلومات خفيفة هكذا، ودائما مشاركاتكم كذلك أكيد تلطف الأجواء. نسعد برسائلكم الصباحية وتحياتكم الصباحية على رقم الواتساب 724-420-10. اليوم الجمعة، وجمعة مباركة على الجميع، والله يجمعكم دائما على الخير. دائما الجمعة فيها طبعا اللقاءات العائلية ولقاءات الأحبة والأصدقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجمعكم على المحبة، واللي مخطط لرحلة وكشتة إن شاء الله تستمتع مع طبعا أو تستمتع للوجهة اللي أنت قررت أن تذهب إليها. إذن حياكم الله في رحلة الجمعة 8 من ربيع الأول 1448 هجري الموافق 21 من أغسطس 2026 ميلادي. حياكم الله في أحلى صباح، وأحلى صباح في هذه الرحلة سنكون معكم. في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، وفي الإخراج سيف الجرداني. وأحلى صباح.

وصباح المحبة والسعادة لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ورحلة أحلى صباح ابتدت معكم مستمعينا مثل ما تعودتوا، برنامج أحلى صباح يومي الجمعة والسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا، وأكيد نسعد بكم مستمعينا وإن شاء الله هكذا نكون رفقة طيبة لكم. اليوم حضرنا مجموعة من المحطات والفقرات والوقفات. اليوم بيكون معنا حديث عن الإنجاز الذي حققته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، التي حققت إنجازا عالميا في مجال المسرح الجامعي بتونس. بنتعرف على هذا الإنجاز طبعا ومن خلال طبعا برنامجنا، بالإضافة إلى دائما الشباب العماني مبدع في مختلف المجالات. واليوم بتكون معنا شابة عمانية متخصصة في الإحصاء وعلم البيانات وعلوم الحاسب الآلي، وهي طالبة كذلك في جامعة السلطان قابوس، والتي برزت كأحد النماذج الشبابية الواعدة التي استطاعت توظيف معرفتها الأكاديمية وشغفها بالتقنيات الحديثة في تطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تمثلت في منصة علم فاي. سنتعرف على هذه المنصة وعلى هذا الشغف من خلال الشابة العمانية المتخصصة مثل ما ذكرنا في الإحصاء وعلم البيانات وعلوم الحاسب الآلي نوف أشملي. إذن مستمعين أكيد بالإضافة إلى محطات متنوعة وأخبار من هنا وهناك، ونسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 724-420-10. تحية للي طبعا مبكرين برسائلهم الصباحية، بناخذ مجموعة من هذه الرسائل قبل أن نروح للفاصل مع سيف. بوما ياسين يقول أسعد الله أوقاتكم، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين يا رب، أمنيات محققة ودعوات مستجابة بإذن الله، اللهم آمين. شكرا لك يا نوفلي يا أبو مياسين. وتحية لسعيد المهري يرسل لنا من هناك من محافظة ظفار حيث الأجواء الجميلة، يقول صباح الخير من رذاذ خريف ظفار، أحييكم على هذا البرنامج الطيب. وإحنا نحييك إن شاء الله تستمتعوا زوار خريف ظفار بالأجواء الرائعة والطيبة والفعاليات المتنوعة. شكرا لك يا سعيد المهري وإن شاء الله تستمتع بعد معنا، ونلطف الأجواء، هي لطيفة في محافظة ظفار وتتلطف أكثر من خلال سماعك لبرنامجنا. تحية كذلك لمحمد ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء وارزقنا الطهر والنقاء وابعد عنا الحزن والهم والبلاء وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، آمين يا رب العالمين. طابت جمعتكم بالخير والمسرات وصباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان وأجمل وأرق. تحية لكم إخواني طاقم إذاعة سلطنة عمان وصباح الجمعة الجميل المبارك، وتحية لكل من يستمع لكم. شكرا لك يا أبو ناصر، شكرا لك يا الهاشمي، وتحية لكم مستمعينا. إذا ننتظر رسائلكم مشاركاتكم الصباحية، وين وجهاتكم اليوم؟ سعيد المهري أرسل لنا من محافظة ظفار ومن خريف ظفار، وطبعا شاركنا اللحظات الجميلة هناك. انتوا بعد شاركونا لحظاتكم الجميلة، وين وجهتكم؟ اللي رايح السوق، واللي رايح يعني هكذا كشتة صباحية، واللي موجود في احد المواقع السياحية هنا في سلطنة عمان سواء محافظة ظفار او المواقع السياحية الاخرى اللي تتمتع بها سلطنة عمان الجميلة. اذا ننتظر مشاركاتكم، فاصل وراجعين.

مستمعينا في برنامج أحلى صباح ومحطة صحافة اليوم، ومن خلالها نقلب صفحات جريدة عمان، وطبعا عناوين جريدة عمان. وأولى هذه العناوين: وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، سلطنة عمان واليابان تؤكدان أهمية التوصل للاتفاق النهائي لخفض التوترات في المنطقة. معالي السيد وزير الخارجية، سلطنة عمان ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي ورفض المزيد من التصعيد. ووزير الخارجية الياباني يقول: نقدر دعم سلطنة عمان وأعددنا خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة. صحار ألمنيوم وأوميفكو تدعمان تمويل إنشاء مبنى استثماري لجمعية الرحمة. وعمانية تحقق المركز الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات. أهمية توزيع الخيارات بعناية وفقا للنسب والمعايير المحددة. نتائج القبول الموحد، طموحات تتحقق وتخصصات تخالف ميول الطلبة. فرصة لإتقان لغات جديدة وتعرف ثقافات الشعوب. البرامج الصيفية الدولية إقبال يعكس وعيا متناميا بأهميتها في بناء الشخصية واكتساب مهارات المستقبل. ملتقى التين والزيتون بالجبل الأخضر يوصي بإنشاء متحف للتراث وإعداد استراتيجية زراعية متكاملة. ومحاضرة توعوية حول مخاطر نقل الردميات من الأودية. برنامج تدريبي بمسندم يعزز جاهزية المؤسسات في إدارة الأزمات. وإلى الصفحات الاقتصادية في جريدة عمان: إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في سلطنة عمان يصعد إلى أكثر من 30 مليار ريال، ارتفاع الودائع 13% يعكس الثقة في آفاق القطاع المالي. وبنك مسقط يستحوذ على قيمة التداول، مؤشر بورصة مسقط ينخفض 23 نقطة مع تباين أداء المؤشرات الرئيسية. وإلى الصفحات الرياضية: ضمن الجولة الافتتاحية لكأس صحار الدولي، التعادل ليحسم موقعة السيب والشباب وبداية واعدة للنهضة وصحار. وانطلاق ملتقى الفرسان الخليجي الأول بالجبل الأخضر. الاتحاد يكسب صلالة في دور الناشئين للهوكي. تحت شعار قيادة واعية وابتكار يصنع المستقبل، انطلاق فعاليات المخيم الصيفي للجوالة متضمنا حزمة من الأنشطة والمسابقات. واليوم بدء بطولة الكارتينج النسائية بمشاركة أكثر من 225 متسابقة. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين في جريدة عمان، وإحنا أكيد مواصلين معكم برنامج أحلى صباح.

أحلى صباح وحياكم الله مجددا مستمعينا، تحية لكل من يتواصل معنا على رقم الواتساب 7244-2010. رسالة من ما ذكر اسمه صاحب الرقم الذي ينتهي بصفر 721 يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم ورد وفل وياسمين لطاقم البرنامج. لا، ذكرت اسمها، معاكم مريم سعيد سالم الراجحي، أم أسماء من ولاية جعلان بني بو حسن. وهني الطلبة والطالبات في القبول الموحد

0: الفرز الأول وأخص بالتهنئة بنات أخي حمود الراجحي بنات أخي حمود الراجحي وطبعا آباء وبهاء ورانيا الحسينية وسندس والمطاعنية والحارث الغنبوسي وأحمد حامد العلوي وبيلسان المعمري ونور الشكيلي وبيان الشماخي ومهند الشماخي ومحمد الشماخي ولكم أجمل التحيات والشكر والعرفان وحظ أوفر لبقية الطلاب في الفرز الثاني. إذن نهني إحنا جميع الطلبة حقيقة اللي تم قبولهم في الفرز الأول، نتمنى لهم إن شاء الله مرحلة جامعية موفقة ورحلة تعليمية إن شاء الله تكلل بالتوفيق والنجاح. ورسالة كذلك من علي المعمري من دمى والطائين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاقم برنامج أحلى صباح ولجميع المستمعين، الوجهة إلى دمى والطائين حيث الأجواء لطيفة جدا ومع أجواء ماطرة كل يوم الظهر على بعض قرى الولاية. لأن طبعا معروفة دمى والطائين من الولايات الجميلة خاصة مع هطول الأمطار، وأكيد يعني أغلب الولايات حقيقة يعني جميلة، ومثل ما ذكر طبعا يعني علي إنه دمى والطائين من الولايات الجميلة واللي تهطل عليها بعض الأمطار خاصة في الصيف وتتميز بأوديتها الرائعة. إذن هي دعوة حقيقة لزيارة ولاية دمى والطائين والاستمتاع بالأجواء هناك. أم ناصر الهادي تقول صباح الخير ياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور وسرور وجمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى جميع المستمعين وصباحكم سعيد. شكرا لك يا أم ناصر وتحية صباحية لك، وإن شاء الله تكون كل الصباحات جميلة والله يجمعكم على خير. ورسالة من فايز العلوي من ولاية صور العيجة يقول يخبرونك أنه من سار على الدرب وصل، لكن لا أحد يخبرك بالقصة الكاملة. الحقيقة أنه من سار على الدرب تعثر وسقط تألم ونهض خذل ووقف، أتته لحظات يأس فحارب ثم مشى بعزيمة وظن بالله ظن الخير حتى وصل. جمعة مباركة عليكم مليئة بالخير والعافية، طاقم البرنامج الرائع والجمال والذوق الرفيع لكم يا أحلى صباح. تحية لك يا فايز العلوي وشكرا لتواصلك معنا. ننتظر إذن مستمعين رسائلكم على رقم الواتساب 724-42-0010. ونروح لوقفتنا الأولى، ومثل ما ذكرنا مستمعينا نتحدث عن الإنجاز الذي حققته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، وهو إنجاز عالمي في مجال المسرح الجامعي بتونس. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ علي بن هلال الغافري رئيس قسم الأنشطة الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. نصبح عليك بالخير أستاذ علي، سعيدين بوجودك معنا ونبارك لكم هذا الإنجاز.
1: ياسر وصباح الخير لجميع المستمعين لبرنامج أحلى صباح، وشكرا على تسليط الضوء على هذا الإنجاز الدولي.
0: أكيد هذا واجبنا. بداية أستاذ علي، كيف تصف لنا هذا الإنجاز الذي حققته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي؟
1: والله أصفه من إنجاز مشرف وكبير للجامعة وللمسرح العماني. فالحمد لله من خلال مسرحية تنلمت حققت الجامعة عدة جوائز، منها جائزة أفضل سينوغرافيا وجائزة أفضل ممثل ثاني للطالب عبد العزيز الغافري. كما حققت جائزة تشجيعية للنقد المسرحي للطالبة مرام المقبالي، كما نافس نفس النص على جائزة أفضل نص مسرحي مع نص آخر وحصلت على المركز الثاني. والحمد لله وتوفيق حصل العرض على جائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأفضل عرض مسرحي متكامل ثاني. والحمد لله حصل العرض بشكل عام على إشادة واسعة من الدول المشاركة وجميع الحضور والجمهور.
0: نعم ممتاز، وانت ذكرت يعني مجموعة من الجوائز التي حققتها اكيد الجامعة في هذه المشاركة، فماذا يعني للجامعة ان تحصد هذه المجموعة من الجوائز في مهرجان دولي بمشاركة نحو 15 دولة؟
1: والله يعني لها الشيء الكثير، وخاصة انه هذا الانجاز على مستوى دولي، فهذا يجعل الجامعة ويعطيها دافعا كبيرا لتحقيق يعني كثير من الإنجازات ودعم والاستمرار على دعم الطلبة للمشاركة في مثل هذه المحافل الدولية. والحمد لله الجامعة بشكل عام يعني غير مقصرة في ولا تتردد أبدا للمشاركة في مثل هذه المحافل الدولية.
0: نعم ممتاز، وأكيد يعني الطلبة يمتلكون المواهب اللي أهلتهم لأن يحصدوا هذه الجوائز ومجموعة من الجوائز طبعا في مهرجان دولي مثل ما ذكرنا بمشاركة نحو 15 دولة. إلى أي مدى يعني هذا الإنجاز يعكس المستوى، مستوى المواهب والإمكانات اللي يمتلكها طلبة الجامعة؟
1: والله الأخ ياسر، أرى أن الطلبة وصلوا على مستوى دولي تنافسي، فصار بالإمكان تحقيق ما لم يمكن من قبل يعني تحقيقه.
0: نعم،
1: وإن شاء الله يعني مع دعم الجامعة واستمرارها يعني نحقق إنجازات غير متبوكة، فما شاء الله يعني المواهب تنوعت والقدرات ارتفعت، وصار هذا الجيل يعني موهوب وعنده قدرات كبيرة، فمع هذا الدعم إن شاء الله يعني نشوف إنجازات كبيرة إن شاء الله.
0: نعم، وأكيد هذه المشاركة كانت إضافة بالنسبة للطلبة المشاركين سواء على المستوى الفني والشخصي أستاذ علي.
1: نعم أكيد الأخ ياسر، فما شاء الله على المستوى الفني أرى أنه رؤية العروض المسرحية الأخرى ومن دول ما شاء الله يعني عميقة في مجال المسرح، هو يعلمهم في مجال كتابة النصوص وأيضا الإخراج والسينغرافيا والتمثيل، فهم يتعلموا لما يشوفوا هذه العروض. على الجانب الشخصي أرى أنه يعني هذه التجربة وتجربة السفر وتجربة الاحتكاك بالثقافات المختلفة الأخرى، كما أنه أيضا التواصل مع الطلبة والوفود الأخرى وتحمل مسؤولية تمثيل الجامعة وسلطنة عمان في مثل هذه المحافل يجعلهم يعني يزيدوا من شخصيتهم وثقتهم بنفسهم. وإحنا دائما أخي ياسر نوصل الطلبة دائما أنك أنت لا تمثل نفسك في مثل هذه المحافل سواء كانت خليجية أو إقليمية أو دولية، إنما أنت تمثل سلطنة عمان، فيجب أن تمثلها على أحسن تمثيل.
0: نعم ممتاز،
1: فهذه وظيفتنا دائما في قبل كل أي مشاركة.
0: والجميل يعني حقيقة أن أبنائنا طبعا الطلبة وما حققوه من إنجاز ويعني بمشاركة يعني من 15 دولة وأكيد عروض متنوعة، فهذا يدل على مستوى اللي وصل له الطلبة، طلبة الجامعة، حتى استطاعوا أن ينافسوا ويحققوا ليس فقط جائزة واحدة بل مجموعة من الجوائز، وهذا دليل على تمكن هؤلاء الطلبة في مجال المسرح، ويعني يبشر بالخير حقيقة بتخريج جيل من المسرحيين وتمثيل السلطنة خير تمثيل. وبالتالي يعني من وجهة نظرك أستاذ علي، ما الدور الذي يمكن أن يؤديه المسرح الجامعي خاصة في تعزيز الحضور الثقافي لسلطنة عمان خارجيا ما أنكم أنتم شاركتوا على مستوى دولي في تونس؟
1: والله الأخ ياسر، أرى أن المسرح الجامعي يمكن أن يكون سفير ثقافي حقيقي لسلطنة عمان، فمن خلاله تبرز ثقافتنا وهويتنا وقيم مجتمعنا ونعرف الآخرين بسلطنة عمان. فالحمد لله من خلال مسرحية اللمد، مسرحية اللمد يعني تأخذ طابع عماني بحت، فما شاء الله الأزياء عمانية وأيضا الأغاني والصوتيات عمانية وكذلك يعني جميع الأشياء هي طابع عماني بحت. فمن خلال مسرحية اللمد ومثل مسرحيات اللمد يمكن نقل هويتنا وثقافتنا للدول الأخرى.
0: نعم ممتاز، وأكيد المسرح يعني معروف يعني قادر أن يوصل رسائل وليس رسالة واحدة، وأن يبرز هذا الحضور الثقافي الذي نتميز به في سلطنة عمان من خلال هذه المشاركات أكيد، ويعني حقيقة إنجاز حققه طلبة الجامعة، نحن نفخر بهم ونتمنى لهم التوفيق. وأخيرا يعني ماذا تقول لكل من أسهم في وصول طبعا الجامعة إلى هذا الإنجاز ورفع اسم سلطنة عمان في هذا المحفل الدولي؟
1: والله أقول لهم شكرا جميعا، والجميع من آمن بقدرات الطلبة، وأتوجه بالشكر يعني لإدارة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على ثقتهم بأبنائهم ودعمهم للمشاركة في هذه المحافل، سواء كانت يعني داخلية أو خليجية أو دولية. كما أتقدم بالشكر وأكيد للأخوة الأشقاء الأعزاء علينا من جمهورية تونس على حسن الاستضافة والتنظيم وإدارة المهرجان. كما أخص بالشكر صراحة لسعادة السفير هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية على ما شاء الله يعني وقفته اللافتة لنا خلال أيام المهرجان، من أول ما وضعت أقدامنا يعني المطار حتى غادرنا. كما أكيد يعني أوجه الشكر الجزيل للواجهة الحقيقية للإنجاز، وهم أبنائنا الطلبة الذين يتوانوا أبدا يعني لتمثيل السلطنة خير تمثيل في هذا المحفل. وأقول لهم يعني أن هذا الإنجاز هو يعني ليس نهاية الطريق، بل هو بداية طموحات وإنجازات أكبر بإذن الله.
0: بإذن الله. ونحن دائما نعول على الشباب العماني سواء طلبة الكليات والجامعات أو غيرهم من الشباب لأن يمثلوا سلطنة عمان خير تمثيل. هنا رسالة من أحد المستمعين محمد ناصر الزهيم الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، يبارك لكم، يقول نبارك لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عبر هذا الإنجاز الكبير الجميل في مجال المسرح، ونبارك لكم أبناء عمان الخير والمجد، هذا الحضور الجميل الشباب العماني، وعمان رمز عز للحضارات الإنسانية، وصباحكم وطن أنتم صانعو مجده. إذا نبارك لكم. نحن كذلك علي، أستاذ علي، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى التوفيق لكم في مختلف المشاركات. شكرا لك الأستاذ علي.
1: جزاك الله خير أستاذ ياسر، وجزاكم الله خير على الاهتمام بهذا الإنجاز ولجميع من شجعنا وقطعنا، جزاكم الله خير.
0: هذا واجب أكيد. إذا شكرا للأستاذ علي بن هلال الغافري رئيس قسم الأنشطة الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وحديثنا عن الإنجاز العالمي في مجال المسرح الجامعي الذي حققته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، وذلك من خلال مشاركتها في هذا طبعا المهرجان بتونس. شكرا لك أستاذ علي.
1: شكرا لكم، جزاكم الله خير.
0: شكرا لك الأستاذ علي. إذا مستمعينا ما زلنا مواصلين معكم مشوار أحلى صباح، فاصل قصير مع سيف وراجعين.

0: غذاء ودواء.
1: وحياكم مجددا في أحلى صباح وفي غذاء ودواء، بنتحدث عن فيتامين دال وأهميته. طبعا فيتامين دال مهم للجسم لأنه يقوي المناعة ويساعد على مكافحة البكتيريا والفيروسات. حيث أورد موقع أوبنت دي أن فيتامين دال يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، لا سيما لصحة العظام، حيث أنه ينظم استقلاب الكالسيوم وبالتالي يتحكم في امتصاصه وإطلاقه في العظام. وأضاف الموقع الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان أن فيتامين دال يعمل أيضا على تقوية جهاز المناعة ويساعد على مكافحة البكتيريا والفيروسات. وأشار الموقع إلى أن هناك فئات محددة من الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين دال، وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين نادرا ما يقضون وقتا في الهواء الطلق وكبار السن وذوي البشرة الداكنة والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى الحوامل. وتتمثل أعراض نقص فيتامين دال في الإرهاق العام وضعف العضلات وآلام العظام، بالإضافة إلى كثرة الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد. يعني إذا عندك مثل هذه الأعراض اللي هي الإرهاق العام، ضعف العضلات، آلام العظام، بالإضافة إلى أنك كثير الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد، فهذا يعني يدل أنه عندك نقص فيتامين دال. لكن الفئات اللي ذكرناها، طبعا احنا ذكرنا مجموعة من الفئات اللي هم عرضة أكثر لنقص فيتامين دال، اللي هم اللي ما يقضوا وقت في الهواء الطلق وكبار السن ذوي البشرة الداكنة والأشخاص اللي يعانوا من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى الحوامل. إيش يتعين عليهم؟ طبعا يتعين على هذه الفئات مستمعينا فحص مستويات فيتامين دال لديهم بانتظام وتناول المكملات الغذائية حسب الحاجة، وذلك تحت إشراف الطبيب. البعض للأسف يروح يأخذ لك فيتامينات وبدون استشارة الطبيب ويأخذها كذا، وحتى الكمية طبعا المحددة يعني وحده يحددها. لا، المفروض تحت إشراف الطبيب. حتى وإن تم تشخيصك بأن عندك نقص فيتامين دال، يجب أن تأخذ الوصفة الطبية للكمية المعتمدة أو اللي تناسبك أن تأخذها من طبعا المكملات الغذائية. ويستطيع الجسم إنتاج فيتامين دال بنفسه بمساعدة أشعة الشمس، ولشحن مخزون فيتامين دال يكفي قضاء حوالي 12 دقيقة في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس بمعدل مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا خلال فصل الصيف، مع مراعاة أن يكون الوجه واليدين وأجزاء من الذراعين والساقين مكشوفة وبدون استخدام واقي الشمس خلال هذه الفترة. وفي فصل الشتاء يمكن للجسم الاعتماد على المخزون المتراكم خلال فصل الصيف. يعني فصل الصيف ضروري أن على الأقل 12 دقيقة تكون في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، حتى وإن كانت يعني الأجواء حارة يعني ما مشجعة، لكن على الأقل يعني بعض الوقت ضروري أنك تقضيه في الهواء الطلق وكذا تحت أشعة الشمس، حتى تخزن وتشحن فيتامين دال تخزنه للشتاء. وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين دال في الأسماك البحرية الدهنية مثل السلمون والرنجة، إلى جانب صفار البيض وبعض أنواع الفطر الصالح للأكل. وتبلغ القيمة المرجعية لتناول فيتامين دال هي طبعا 20 ميكروجرام في اليوم في حالة عدم وجود إنتاج داخلي، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية. إذن ضروري أنك تأخذ الأسماك البحرية الدهنية، خاصة السلمون وصفار البيض وبعض أنواع الفطر الصالح للأكل. إذن هذه معلومات عن فيتامين دال وأهميته. طبعا فيتامين دال مهم، وممكن أنك تأخذ فيتامين دال أو تحصل عليه من خلال خروجك في الهواء الطلق مع طبعا تعرض لأشعة الشمس لفترة قصيرة مثلا 12 دقيقة مثل ما ذكر في هذا التقرير. إذا نتمنى لكم الصحة والعافية مستمعينا، وأحلى صباح. فاصل وراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا، وتحية لأبو رهف الحمداني. يقول أحلى صباح من مسقط إلى صحار، مستمتعين معكم هذا البرنامج الجميل، وجمعة مباركة. شكرا لك يا أبو رهف، ودرب السلامة وتصل بحفظ الله ورعايته. وانتم مستمعين أكيد ننتظر مشاركاتكم وتشاركونا لحظاتكم الصباحية، خاصة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وأكيد يوم كشتات ورحلات ويوم تجمعات عائلية، على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطتنا وقفتنا الثانية، وأكيد وقفتنا الثانية بتكون مع شابة عمانية متخصصة في الإحصاء وعلم البيانات وعلوم الحاسب الآلي، وهي طالبة في جامعة السلطان قابوس، والتي برزت كأحد النماذج الشبابية الواعدة التي استطاعت توظيف معرفتها الأكاديمية وشغفها بالتقنيات الحديثة في تطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تمثلت في منصة علم فاي. وللحديث عن هذا الشغف وعن المنصة تنضم معنا الطالبة نوف بنت عبد الحميد الشملي. صباح عليك بالخير نوف، ونسعد بوجودك معنا.
1: صباح النور أستاذ ياسر، صباح النور. طبعاً جداً سعيدة بتواجد صباح اليوم معكم جداً.
0: أهلاً وسهلاً بك نوف. بداية نوف، نريد نتعرف عليك من خلال هذه التجربة، كيف بدأت علاقتك بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات؟
1: نعم، بصراحة هي بدأت من فضول بسيط كانت فيني بداية من دخولي للجامعة. أبداً ما كانت خطة راسمتها من البداية، كنت أحب أفهم ليش صار كذا.
0: نوف نعتذر منك أن الصوت ما يصلنا واضح، يعني بنطلع شوية كذا مع المخرج وبنرجع مرة ثانية نواصل معك.

0: طبعا نوف بنت عبد الحميد الشملي، وهي شابة عمانية متخصصة في الإحصاء وعلم البيانات وعلوم الحاسب الآلي، وطالبة في جامعة السلطان قابوس، والتي برزت كأحد النماذج الشبابية الواعدة التي استطاعت توظيف معرفتها الأكاديمية وشغفها بالتقنيات الحديثة في تطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تمثلت في منصة علم فاي. نصبح عليك بالخير نوف، سعيدين بوجودك معنا.
1: صباح النور أستاذ، أنا كذلك أسعد.
0: إذن بداية نوف، نريد نتعرف عليك من خلال هذه التجربة. كيف بدأت علاقتك بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات؟
1: نعم، في البداية الصراحة هي بدأت من بداية دخولي للجامعة، كانت يعني فضول بسيط. في الحقيقة هي ما كانت يعني خطة مرسومة من البداية، كنت كنوف أحب أفهم ليش صار كذا، ما بس وايش اللي صار. هذا الشيء تدريجيا حصلته قادني لتخصص الإحصاء وعلم البيانات، لأنه حسيت هو المجال اللي ممكن إنه يعطيني إجابة على سؤال ليش بطريقة منطقية وواقعية ومبنية على أرقام حقيقية. بعدين لما بديت أطبق هذا الشيء فعليا في مشاريع، ما بس نظريا في المناهج اللي ممكن إني أخذها، صار عندي شغف حقيقي، لأني شفت كيف ممكن إنه الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا نحل مشاكل ملموسة، ما بس شيء تقني معقد وبعيد عن الواقع.
0: نعم، ممتاز. وانت اخترتي طبعا الجمع بين الإحصاء، علم البيانات، وكذلك علوم الحاسب الآلي. ايش اللي جذبك الى هذا المزيج تحديدا؟
1: بداية أول ما تخصصت حسيت إنه تخصص الإحصاء وحده ممكن إنه يكون شوية ناقص. هو الإحصاء ممكن يعلمك باختصار تفهم البيانات، تشوف إذا في علاقة حقيقية بين شيئين، وما بس يجي كل شيء بالصدفة. لكن هذا الفهم كان بالنسبة لي إنه إني بس أكتبه في الورقة، ما عندي خلفية تقنية تحوله لشيء فعال، شيء يعني ممكن فعلي، شيء ملموس، تطبيق، نظام، أي شيء ممكن إنه يستخدمه الطلاب أو الناس بشكل عام. فحبيت إنه ليش ما أدمج بين الشيئين اللي ممكن إنه يفهم الطرفين، ما أعتمد يعني على شيء بس يفسر للبيانات ولا على حاجة أو محلل. خلاني أشوف هذا الشيء المشكلة من أولها لين آخرها، إنه من لحظة جمع البيانات إلى لحظة تطبيقها يعني تحل فعلي.
0: نعم، ممتاز. يعني أنت وجدت أنه والله أنا لكي أصل إلى طبعا تخصص علم الحاسب الآلي وأبدع فيه، يجب أن يكون لدي على الأقل علم في الإحصاء وكذلك جمع البيانات. هذا ما وجدتيه أنت من
1: نعم
0: خلال تجربتك. الآن ننتقل إلى المنصة، منصة علم فاي. كيف ولدت فكرة المنصة، وما المشكلة التعليمية التي أردتم معالجتها من خلالها؟
1: طبعا فكرة علم فاي طلعت من مشكلة حسينا فيها احنا. أول شيء مشكلتنا كطلاب كانت رؤيتنا أول شيء لنفسنا، كنا نواجه شوي صعوبة في فهم بعض المواد بالطريقة التقليدية اللي تدرس فيها، إنه في واجد صفحات، في واجد مصادر، نتشتت. بعدين لما حاولنا إن نقرب نتكلم مع زملائنا، أصدقائنا وطلاب ثانيين، اكتشفنا ان الموضوع ما مشكلة فينا، ما مشكلة شخصية ممكن ان نواجهها، انه في واجد حوالينا ناس قاعدين يعانوا من هذا الشيء، ممكن حتى انهم هم بنفسهم ما لاحظوا هذه الاشياء. فالمشكلة اللي حبينا نحلها هي مشكلة التعليم التقليدي اللي يعطي نفس المحتوى بنفس الطريقة حل كل الطلاب، بينما انه كل واحد فينا احنا يفهم بطريقة مختلفة، سرعة مختلفة، ياخذ وقت وجهد مختلف عن الثاني. فعلمي فاي كانت منصة، أو يعني حاليا هي منصة بنيناها تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تتكيف مع كل طالب، ما الطالب اللي يتكيف معها.
0: نعم، ممتاز. واخترت اسم علم فاي،
1: أيوة
0: لو تفسري
1: نعم،
0: لنا ايش نقصد بعلم فاي.
1: علم فاي إيش يعني؟ علم فاي هي كلمتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، جاءت من كلمة علم وسمبليفاي اللي هو باختصار كأنه يعطيك نظرة سريعة إنه إحنا نحاول إن نبسط لك العلم.
0: نعم، ممتاز. طيب، يعني هناك الكثير من المنصات التعليمية حقيقة موجودة، إيش اللي يميز علم فاي عن هذه المنصات؟
1: طبعا اللي يميز منصتنا عن باقي المنصات أكثر شيء هو ميزة التخصيص. يعني أغلب المنصات الرقمية، أغلب المصادر تعطي نفس المحتوى بنفس الترتيب تقريبا.
0: نعم.
1: لكن في علمي فاي كل طالب مساره بيكون مختلف عن الثاني، حتى لو مرفقين نفس المادة نفس المنهج نفس السلايدات، لا، المنصة هنا تراعي يعني مثلا مستواه وأسلوبه في الفهم. الشيء الثاني إنه ما بنينا أصلا هذه الفكرة من منظور تقني بحت، لا، بنيناها من تجربتنا الشخصية كطلاب قبل لا نصير مؤسسين لهذه المنصة. يعني كل قرار ممكن إن نتخذه، كل ميزة ممكن إن تكون في منصة علمي فاي، حتى كل تصميم وكل لون من الواجهة إلى طريقة عرض المحتوى مبني على شيء إحنا عشناه فعليا، ما افتراض نظري أو من منصات أخرى.
0: ممتاز، وحقيقة يعني دائما أنتم كشباب يعني تبهرون حقيقة، وتحاولوا أن تبتكروا شيء جديد أو مختلف عن الموجود. وأكيد يعني وجود الذكاء الاصطناعي اليوم مهم، وأكيد الذكاء الاصطناعي أصبح يعني يدخل في الكثير من المجالات، حتى يعني نستخدم نحن بشكل يعني شخصي الذكاء الاصطناعي. اليوم كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يجعل تجربة التعلم أكثر تخصيصا لكل طالب، بحيث يتعرف على نقاط ضعفه ويساعده في بناء خطة تعلم تناسب احتياجاته؟
1: طبعا وش فائدة الذكاء الاصطناعي، أو ليش اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي أكثر شيء في منصة علمي فاي؟ هذا الذكاء الاصطناعي يقدر يراقب تفاعل الطالب باستمرار، ما بس لحظة واحدة هي اللي هي من لحظة دخوله للمنصة، لا، كل إجابة ممكن إنه يجاوبها، كل سؤال ممكن إنه يسأله التشات بوت الخاص بعلمي فاي، كل مكان ممكن إنه يجاوب على إجابة ويحصل إجابة صح أو إجابة خطأ. كل هذه المعلومات تساعد الذكاء الاصطناعي يفهم أسلوب الطالب أكثر، بحيث إنه يعطيه أشياء تخصيصية. فالمنصة هذه تلاحظ الطالب وين يتعثر فعلياً، عشان تحدد المفاهيم أو تحدد المواضيع بالضبط اللي يحتاج فيها وقت زيادة، أو ممكن طريقة شرح مختلفة. بناء على هذه الأشياء كلها وهذه البيانات اللي جمعناها عن الطالب، تعطيه خطة تناسب سرعته ووقته وجهده ونقاط ضعفه ونقاط قوته، بدل ما نفترض عليه أنه عندك نفس الجدول لنفس الطالب.
0: ممتاز، وانت ذكرتي حقيقة في حوارك مع وكالة الأنباء العمانية أن الذكاء الاصطناعي لا يقوم على البرمجة وحدها ولا على الأرقام وحدها، كيف تفسري للمستمع اليوم أهمية الجمع بين البيانات والبرمجة؟
1: طبعا أول شيء نفس ما نعرف أن البيانات شيء مهم جدا في ثورتنا هذه اللي هي موجودة في تطور العالم، لأن البيانات هي اللي تعطينا الفهم اللي نبني عليها قرارات، لكن البرمجة هي اللي تحول هذه البيانات لشيء واقعي، نظام واقعي تخليه يتفاعل مع هذه البيانات. يعني حتى لو كان عندك خلفية جدا في البرمجة لكن عندك بيانات ضعيفة، بتحصل ممكن أن نتائج قرارات غلط أو غيره. لكن في حالة أنه أنت عندك بيانات جدا كبيرة وتتجاوز مثلا 100% أو أكثر عن 100% وواقعية وممتازة، لكن بدون برمجة تطبقها تظل هذه الفكرة كأنها على الواقع أو أي شيء على الواقع. فبالنسبة للإثنين لازم يكونوا مع بعض، واحد منهم ما يكفي لحاله. فأحس أنه إذا جمعت بين الشيئين هم أصلا يكملوا بعض.
0: ممتاز، حقيقة يعني نحييك على هذا الفكر، رغم أنك ما زلت طالبة في جامعة السلطان قابوس، لكن تحملين هذا الفكر خاصة في تخصص الإحصاء وعلم البيانات، وبالتالي من خلال يعني تخصصك اللي هو تخصص الإحصاء وعلم البيانات، كيف تنظري إلى مستقبل البيانات باعتبارها أحد الموارد طبعا المهمة في الاقتصاد الحديث؟
1: نعم، البيانات طبعا مورد جدا مهم، لكن القيمة الحقيقية أصلا ما بوجود هذه البيانات. هو المفروض اللي نعرفه من هذه البيانات كيف ممكن أن نستخرج شيء له مفيد. يعني ما بالضرورة الأشخاص اللي عندهم أكبر كمية بيانات أو الشركات اللي عندها أكبر كمية بيانات، لا، الشيء الضروري أنه يكون عندنا ناس طلاب يعرفوا يحللوا هذه البيانات ويطلعوا منها بقرارات صحيحة. أتوقع أنه مستقبلا البيانات والتعامل معها وتحليلها وتحويلها إلى قرارات صحيحة بيتحول ممكن أنه إلى مهارة أساسية تقريبا في كل مجال، ما بس مجالات التقنية. فأتوقع أن الاستثمار في تخصصات مثل الإحصاء، علم البيانات والبرمجة هو يعني استثمار مباشر للمستقبل القريب بإذن الله.
0: بإذن الله، وتحليل جميل منك، وإن شاء الله يعني في المستقبل تكوني هكذا متخصصة ولك باع طويل في علم الإحصاء،
1: بإذن
0: وتكوني
1: الله.
0: هكذا حتى استشارية في هذا المجال بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: علم فاي لم تتوقف عند حدود التجربة المحلية، وصلت إلى تجارب دولية، صحيح؟
1: صح.
0: ماذا يعني لك هذا الانتقال؟
1: طبعا بداية من ذهابنا إلى رحلة نفس برلين وتأهلنا على مستوى سلطنة عمان، مثلناها تقريبا السنة الماضية، كان نقلة نوعية مختلفة لأنه شيء كان غير متوقع، خلانا نشوف الأشياء بنظرة جدا مختلفة، خلانا نطور المنصة بشكل جدا مختلف، ما بس المنصة حتى نطور ذواتنا كأشخاص، لأنه تعرفنا من خلالها على أشخاص، على ناس في مختلف المجالات ممكن إنها تفيدنا. إلى ثاني رحلة كانت لنا هذا السنة إلى هونغ كونغ، كانت جدا مختلفة، كانت جدا رائعة، أشكر الجامعة على الدعم، خلانا أشوف كيف ممكن إنه نحط هذه المنصة كشيء أساسي، وإنه ما نتوقف إنه بس إنها تكون متخصصة لفئة معينة.
0: إن شاء الله، وإن شاء الله هكذا تصبح منصة علم فاي ليست منصة محلية بل منصة عالمية دولية يستخدمها
1: بإذن الله.
0: العالم إن شاء الله، طلبة الجامعات في العالم بإذن الله. اليوم الذكاء الاصطناعي يعني يعتبر تطور كبير نوف، والبعض يخاف يقول لك والله هناك اعتماد مفرط كثير على الذكاء الاصطناعي، خاصة الطلاب سواء طلاب المدارس أو حتى طلاب الكليات والجامعات أصبحوا يعتمدوا بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي، والبعض قال إنه والله هذا اعتماد مفرط، فوين المفروض يقف الإنسان حتى ما يسمى والله إنك تعتمد اعتماد مفرط؟ يعني هو إن نعتمد على الذكاء الاصطناعي شيء جميل، لكن
1: نعم،
0: وين المفروض يقف الإنسان؟
1: الصراحة هي المخاوف هذه اللي تجيب من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي مخاوف حقيقية منطقية ممكن إنه أي إنسان يتفهمها، لكن أين يجب أن يقف الإنسان؟ حقيقي الإنسان لازم يظل هو اللي يتخذ القرار الأخير في النهاية،
0: نعم
1: إنه ما بس ياخذ الشيء اللي يعطيه الذكاء الاصطناعي ويطبقه بدون تفكير، لا، أوكي الذكاء الاصطناعي ممتاز جدا، واصلا يعني ممكن انه يسرع لك وقتك، يسرع لك شغلك، يحلل عنك، يقترح عنك كل شيء، لكن الذكاء الاصطناعي ينقصه شيء واحد اللي هو السياق الانساني للانسان بنفسه، اللي يعني ممكن انه يتحمل كامل مسؤولية القرار مثل الانسان. الخط الفاصل يعني باختصار انه اوكي نستخدمه كأداة يومية، كأداة قوة تفكيرنا، تسرع شغلنا، تحلل كل شيء، بس ما بديل عنا، نتوقف انه نسأل ونتأكد من اللي يعطينا اياه، ونستخدم عقلنا في هذه الاشياء، انه هل هذه الاشياء اللي جالس هو يعطيني اياها هل هي مبنية على اشياء صحيحة وقرارات صحيحة ولا بس منظوريا.
0: بالفعل يعني الإنسان يجب أن يعني يدرس المعلومات اللي يحصل عليها من الذكاء الاصطناعي، هل كلها يعني تكون مفيدة بالنسبة لي؟ لأنه حدثت مشاكل حتى في المجال الطبي والصحي، البعض استقى معلومات صحية من الذكاء الاصطناعي وتعرض للخطر، وبالتالي الذكاء الاصطناعي جميل مفيد مهم، ولكن ليش لا يجب أن يكون استخدامه مفرط ونستغني حتى عن العقل البشري؟ اليوم يعني لو طلبنا منك أنك تتخيلي التعليم الجامعي بعد 5 سنوات مع التطور الحالي اللي ذكرناه الذكاء الاصطناعي، كيف بتتخيلي؟ كيف بيكون؟
1: طبعا ممكن أن أتخيله أكثر مرونة من اليوم، إنه بدل نتمنى إنه بعد 5 سنوات بدل ما يكون عندنا منهج واحد يفرض على كل الطلاب بنفس السرعة، يتوقع منا إنه نتكيف نفس كل هذه الطلاب يتكيفوا بنفس هذه السرعة، لا، إنه كل مسار تتكيف مع كل طالب على حسب مستوى اهتماماته، وطبعا الدكتور شيء مهم جدا سواء كموجه أو غيره، طبعا الأشياء التقنية ما تقدر تعوضه، بس إنه يقيس فهم، يعني سن التعليم بعد 5 سنوات إنه يقيس فهم الطالب الحقيقي، ما بس يكون قدرته على أداء الاختبار وفهمه، لا، التعليم يركز أكثر على التطبيق العملي بدل النظري، وإنه نستخدم الذكاء الاصطناعي بمسؤولية أكبر. وأتمنى يعني إن شاء الله يعني يكون جزء من صناعة هذا الشيء،
0: إن شاء الله
1: وإنه أكثر نستخدم الأدوات هذه بمسؤولية.
0: إن شاء الله. وإحنا حقيقة سعيدين بأنك يعني هكذا يعني لديك هذه المعلومات وهذه الطلاقة والقدرة على الحديث عن علم الإحصاء والبيانات وكذلك علم الحاسب الآلي، وأنت ما شاء الله جمعتي بين هذه العلوم الثلاثة. إن شاء الله في المستقبل نراك هكذا وقد أصبحت يعني لك شأن كبير في علم البيانات وعلم الحاسب الآلي والإحصاء، ونسعد بك وبأمثالك من الشباب العماني. احنا شاكرين لك نوف بنت عبد الحميد الشملي، وأنت طبعا شابة عمانية متخصصة في الإحصاء وعلم البيانات وعلوم الحاسب الآلي وطالبة في جامعة السلطان قابوس، وساهمت في تطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي تمثلت في منصة علمي فاي. شكرا جزيلا لك نوف.
1: شكرا جزيلا، ما قصرت، يعطيكم العافية، تشرفت اني اكون جزء من هذا الصباح الجميل.
0: بارك الله فيك، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله والنجاح، وإن شاء الله تصلي إلى أعلى المراتب. شكرا جزيلا لك
1: بإذن
0: نوف،
1: الله، شكرا.
0: ومستمعينا مواصلين معكم مشوار أحلى. صباح فاصل مع سيف وراجعين.

0: تكنولوجيا.
1: وآخر فقراتنا في طبعا خبر تكنولوجي من الصين، وخبر عن الروبوتات. طبعا روبوتات البعض يشوفها والله مفيدة، لكن البعض يقول لك والله بعض الأحيان تكون خطيرة لما البرمجة شوية تختلف، أو شاهدنا يعني في مشاهد لاعتداءات من روبوتات على المبرمجين. لكن ما حدث في الصين وخاصة في مؤتمر روبوتات العالمي 2026، روبوت خرج عن السيطرة ويربك الحضور خلال المؤتمر، حيث شهد مؤتمر روبوتات العالمي 2026 في بكين أمس طبعا يوم الأربعاء الماضي مشهدا غير متوقع، بعدما سقط روبوت بشري الشكل على الأرض وبدأ يتحرك بعنف مع تكرار ركل ساقي وتحريك جسده بشكل متواصل. وأظهر فيديو متداول عاملين في الجناح يقتربون منه لمحاولة السيطرة عليه، فيما بدأ أن جهاز التحكم لا يستجيب لمحاولة إيقافه. وجرى ذلك خلال مؤتمر استعرض أحدث تطورات الروبوتات الصينية وقدرتها على الانتقال من العروض الاستعراضية إلى تنفيذ مهام عملية في المصانع والمنازل والخدمات. ولم تعلن الجهة المصنعة حتى الآن سبب العطل التقني الذي أدى إلى فقدان السيطرة على الروبوت. يعني الروبوتات مفيدة، بعض يقول لك والله ممكن حتى يعني تعمل في البيوت يعني يعني بدل عاملة المنزل، لكن البعض يتخوف يقول لك والله لو خرج عن السيطرة مثل ما حدث لهذا الروبوت اللي في المؤتمر اللي فقد وخرج عن السيطرة واستغرق وقت حتى يسيطروا عليه. وشاهدنا مقاطع فيديو بعض الروبوتات تعتدي على المبرمجين، يعني لو مثلا صار خلل في البرمجة كيف تم تحكم بهذا الروبوت؟ يعني ترى في النهاية الروبوت صحيح يؤدي عمل

لكن أنا أرى أنه يعني إلى الآن يجب أن تحل هذه المشكلة، اللي هي لو تعرض هذا الروبوت لخلل، خلل كهربائي، خلل في البرمجة، كيف يتصرف صاحب هذا الروبوت؟ يعني ولاحظنا وشاهدنا مقاطع كثيرة عن مثل ما ذكرنا يعني اعتداء بعض الروبوتات على البشر. إذن يعني احنا طبعا اكيد ننتظر التطور التقني والمذهل حقيقة، يعني نتابع بشكل حتى يومي حقيقة هناك تطور علمي تقني خاصة في موضوع الروبوتات والذكاء الاصطناعي. هذا التطور يمكن في المستقبل يصبح شيء مبهر. احنا طبعا مستمعين يعني في الدقائق الأخيرة من برنامجنا، ونتمنى انكم قضيتوا معنا اجمل وامتع الاوقات. وتحية لخصيب الهناي يرسل لنا من البريمي، يقول صباح الخير، احلى صباح، صباح الجمعة المباركة، صباحكم خير وبركة. شكرا لك يا خصيب، نتمنى لكم دائما صباحات جميلة وموفقة. وكذلك رسالة من ناصر محمد الزيادي من ولاية المضيبي ووادي عندام، قل تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء أصدقاء الإذاعة، وتحية خاصة لمن يحتفل هذا الأسبوع بأي مناسبة سعيدة، بزواج أو عيد ميلاد أو مولود جديد أو نجاح، وتحية خاصة للصديق عبد الله بن حامد الرواحي بمناسبة عقد قرانة هذا الأسبوع، ومع فرحة الأهل والأصدقاء ونقول لهم ألف مبروك جميعا. شكرا لك يا ناصر الزيادي، ونبارك لكل مثل ما ذكرت من يعني عنده مناسبة سعيدة، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. احنا طبعا مستمعينا هكذا وصلنا للختام، سامحونا على أي قصور. غدا إن شاء الله ملتقانا في حلقة جديدة من برنامج أحلى صباح من 7:30 وحتى 9:00 صباحا. إلى ذلك الموعد تقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج سيف الجرداني، وفي أمان الله.

التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية يوصي في ختام أعماله بظفار بتوجيه الاستثمار الاجتماعي للقطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 2,330,000 حاوية. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الدول الوسيطة تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، والأمم المتحدة تحذر من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. من الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد أن وصلت السفن العمانية الخمس إلى صحار بقيادة القبطان مسلم العريمي والقائد محمد بن حميد، سافر محمد من صحار إلى نزوة ليقدم تقريره إلى الإمام ناصر بن مرشد.
1: السفن الخمس قد وصلت سالمة مع بحارتها إلى صحار يا سيدي، وهي بقيادة القبطان مسلم العريمي.
2: بارك الله فيكم يا محمد، وحمدا لله على سلامتكم جميعا. وأحب أن أبشرك أيضا بأنه ستصل إلينا أربع سفن أخرى.
1: من أين يا سيدي؟
2: ستصل سفينة من قرين، وسفينة من البحرين، وسفينة من شمال عمان، وأيضا سفينة أخرى جمع تكاليفها عرب جزيرة خرج، وسوف تنضم هذه السفن جميعا إلى بقية الأسطول.
1: ما شاء الله، بارك الله فيهم جميعا.
2: سوف أرسل إلى القائد مسلم العريمي كي يختبر هذه السفن، وحتى يتابع تدريب الجنود الذين على متنها، كما أرسلت أيضا إلى حاكم صحار أن يهيئ منذ الآن مساكن يأوون إليها.
1: كلنا عرب في السراء والضراء يا سيدي، وقد لمست خلال جولتي أنهم يدركون أن هذه القضية هي قضيتهم أيضا.
2: يا أخ محمد، الخطر الآن ليس خطر البرتغاليين فقط، فهناك أخطار كبيرة قادمة. البريطانيون يتوغلون في فارس، والهولنديون في سرنديب والهند. لقد جاءنا المستعمرون طامعين من كل حدب وصوب،
1: وها نحن نتهيأ لمجابهة هذه الأخطار بإذن الله.
2: لقد وصل صديقك ربيع بن حمدان من البصرة، وأوصل لي رسالة جوابية من السلطان العثماني.
1: عسى أن تكون الأمور خيرا إن شاء الله.
2: إن صدق الخليفة في وعوده فهذا واجبه كخليفة للمسلمين، وإن لم يصدق فسيكون اعتمادنا على الله وعلى أنفسنا في إخراج هذا العدو من بلادنا.
1: ونعم الاعتماد. ما هي أوامركم يا سيدي؟
2: أريدك يا محمد أن تسافر إلى مسقط في أقرب وقت، وأن تستعد مع رفاقك وكأن المعركة سوف تبدأ غدا
1: إن شاء الله.

0: كان محمد متشوقا لرؤية صديقه ربيعة بن حمدان ليعلم منه تفاصيل رحلته ومهمته. وحين التقيا،
1: كيف كانت رحلتك يا ابن حمدان؟
2: ناجحة من جهة الناس، ونصف ناجحة مع العثمانيين.
1: هذا ما فهمته خلال لقائي مع الإمام ناصر.
2: لم نحظى إلا بالوعود، بل إن حاكم البصرة طلب مني ألا نتعجل ولا نصطدم بقوة هي أكبر منا.
1: وما هي نتائج زيارتك للموانئ العربية؟
2: نجاح كبير يا محمد. ستصلنا 4 سفن جديدة وتنضم إلى أسطولنا في صحار، وقد تبرع أهالي قرين والبحرين وقطر وجلفار ودبي وليوى والقبائل العربية بساحل فارس بمبلغ قدره 500,000 ليرة محمدية.
1: ما شاء الله، هذا تضامن كبير من الإخوة العرب.
2: نعم، وأدعو الله أن يبقى هذا التضامن على مدى الزمان.
1: الوداع، ألقاك في مسقط إن شاء الله.
2: إن شاء الله، يجب أن يسافر كل منا وحده.

0: سافر محمد سراً إلى بركة، ومنها في قافلة تجار إلى مسقط، ليوهم السلطات أنه قادم مع بضاعته من الهند. وفي مسقط اجتمع سراً مع ربيعة بن محمد بن راشد.
1: ما هي الاستعدادات للمعركة يا ربيعة؟
2: نحن مستعدون لكل المفاجآت.
1: وجماعة ابن مداد؟
2: يقولون بأن قيادتهم تأمرهم بالاستعداد التام أيضا.
1: حسنا، ومتى تتوقع أن تبدأ المعركة؟
2: خلال يوم أو يومين، رجالنا يرابطون في الجبال.
1: والتموين؟
2: التموين ممتاز والحمد لله، لدينا ما يطعم المقاتلين عدة أسابيع، وسوف تشارك النساء في المعركة بتوفير المياه اللازمة والاعتناء بالجرحى.
1: وجيش الإمام ناصر؟
2: سوف يرابط في بوشر.
1: هل اتصلتم بالأهالي؟
2: نعم نعم، اتصلنا سرا بالأهالي في مسقط ومطرح والسيب ووادي بوشر.
1: والتاجر ناروتم؟
2: لقد اشترينا منه ما نحتاجه، ومع ذلك فهو ما زال يشتري ويخزن المواد التموينية.
1: ألا يتصل بكم؟
2: قلت اتصالاته بنا كثيرا. ما هو رأيك يا محمد؟
1: لا أعتقد أن الأيام القادمة سوف تشهد الحرب الفاصلة بيننا وبين البرتغاليين.
2: لماذا؟
1: لأن البرتغاليين إذا بدأت الحرب فسوف يحاولون تطويل أمد المعركة ليأتيهم المدد من بلادهم والمستعمرات.
2: والتاجر نرويتم، أتساءل لماذا قلت اتصالاته بنا؟
1: أعتقد أنه يشعر بالمراقبة من قبل البرتغاليين، كما أن التجار ناقمون عليه.
2: ها؟ لماذا؟
1: لأنه يفرض نفسه بقوة على السوق، وهو يحتكر المواد ويرفع الأسعار.
2: لست آمناً لهذا الشخص، إنه يحسب الأمور دائماً بمنطق الربح والخسارة.
1: اطمئن، لدي الوسائل الخاصة لأعرف ما هي نواياه.

0: وفي المساء وبعد أن تناول طعام العشاء في البيت، جلس محمد إلى أمه يحادثها.
1: هل زرت تشاندرا في غيابي يا أمي؟
2: نعم يا محمد، لقد زرتها مرتين، وقد زارتني تشاندرا أيضا مع مربيتها الشريفة، وهي خائفة أن يخطفها البرتغاليون.
1: وماذا تنوي أن تفعل؟
2: لقد قررت الهرب.
1: إلى أين؟
2: إلى الهند، وإذا لم تتمكن فسوف تهرب إلى داخل عمان، حيث لا يستطيع البرتغاليون الوصول إليها.
1: وأبوها؟
2: وافقها على الهرب، وقد أخبرتني تشاندرا أن والدها قد أصبح بحالة سيئة.
1: كيف؟
2: إنه قلق وخائف ويرتاب بكل شيء، وقد صار يرى أحلاما سيئة ويهذي في نومه ويصرخ: البرتغاليون، باريرا، الحريق، اتركوني اتركوني.
1: سوف أزوره غدا.
2: أليس في هذا خطر عليك؟
1: البرتغاليون لا يعرفون سوى أنني تاجر من التجار.
2: أرجو لك السلام في كل خطوة تخطوها.

0: أهلا بك يا ست.
1: واه محمد، أهلا بك عودا حميدا. ما تعود
0: منذ يومين.
1: تفضل تفضل.
0: ها، هل يزورك القائد باريرا؟
1: لقد قلت زيارته، ولقد سمعت بأنه يتعرض للنقد من قبل القيادة والضباط حول هذا الموضوع.
0: وهل لديك أخبار جديدة ومفيدة لنا؟
1: لا أستطيع الكلام هنا، سوف أنتظرك في البيت هذا المساء.

0: ذهب محمد بعد الغروب إلى بيت نارويتم، فاستقبلته الأسرة وتشاندرا، وكان سرورها به كثيرا.
1: أهلا بعودتك يا محمد، كيف كانت سفرتك؟
2: كانت ناجحة بعون الله، وقد ربحت الكثير.
1: كنا نفكر فيك يا محمد دائما ونتحدث عنك.
3: إننا نشعر أننا غرباء عندما لا تكون هنا في مسقط.
2: وأنا أيضا تهمني أحوالكم، وسوف أحرص على سلامتكم دائما.
3: لقد زرت أمك مرتين مع مربيتي شريفة في غيابك.
2: لقد أخبرتني.
3: وماذا أخبرتك أيضا؟
2: أخبرتني أنك صرت تجيدين اللغة العربية.
3: هذا صحيح، وقد علمتني مربيتي آيات من القرآن الكريم.
2: معنى هذا أنك تحبيننا.
3: أنا ولدت هنا يا محمد، وأحب بلادكم منذ الطفولة، وأكره البرتغاليين.
2: أنا خائف عليك من باريرا والأخطار القادمة.
3: إذا حدث أي خطر فسوف ألجأ إلى بيتكم.
2: أهلا وسهلا، بيتي هو بيتكم.
4: يا شريفة، خذي هذه الحلويات.
3: لقد جاء أبي.
1: نحن نستأذن يا بني.
2: مع السلامة.

0: اهلا فسهلا يا محمد. اوه انا اسف على هذا التاخير، لقد كان علي ان اقابل قبطان احد السفن القادمه من المليبار لتنزيل البضاعه غدا. لقد اطلت غيابك يا محمد.
1: طبعا طبعا، عجبتني الهند يا سيد فاطلت فيها الاقامه.
0: لقد وصلتني اخبار بانك كنت تحاول شراء بعض السفن.
1: انا لا علاقه لي ابدا باي سفن.
0: البرتغاليون لديهم معلومات بأن الدولة الجديدة سوف تشتري سفناً مزودة بمدافع عايزة.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: تقويم لا تقييم.
2: تنتشر كثيرا جدا جمل فيها كلمة تقييم، حتى قيل إن إحدى المؤسسات اللغوية قد أجازت استعمالها. ونحن لا نحكم بالخطأ على أي استعمال لغوي إلا إذا لم نجد له طريقا يوصله إلى صفة الصواب. نقرأ على مدير المدرسة التقييم المستمر للموظفين: اعتمدوا تقييم النص على قدرة الناقد المقيم له. هذا تعبير غير سليم، لأنه اعتمد على اشتقاق من كلمة تحورت عن أصلها لضرورة نطقية، فاعتبرها المخطئون أصلاً واشتقوا منها التقييم والمقيم، مما يذكرني بأحد الطلاب في دولة غير عربية حين قال: لا يصح أن نقول نام ينام، بل يجب أن نقول نام ينوم، لأن مثل قام يقوم، فهذا أراد أن يعمم الواو على النوم، وهؤلاء أرادوا أن يعمموا الياء على التقويم. ولنبدأ من الجذر، فهذه الكلمة أي التقويم من الجذر اللغوي قاف واو ميم، الدال على الثبات والرسوخ، ومنه القوم وهم الجماعة. وقال أحدهم متفاخرا: إذا جعت أبغضت قوما، وإذا شبعت أحببت نوما. أما قام فمثل الوقوف، ولذلك قالوا إنه نقيض الجلوس، وتأتي قام بمعنى قريب من معنى بدأ، كما قال الشاعر: لماذا قام يشتمني لئيم، أي لماذا بدأ يشتمني. ومثله قوله تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه، أي انتصب يدعوهم إلى الله. ومثله أيضا: إذا قاموا فقالوا ربنا الله، أي أرادوا أو صمموا. وكذلك: إلا ما دمت عليه قائما، أي أن تلازمه كظله لاستخلاص حقك منه. وحديث: المؤمن وقاف متأنٍ، أي لا يسرع بلهوجة وراء كل ناعق. ومن الجذر الإقامة في مكان معين، ولا تعني الوقوف بل السكن والاستيطان. أصل جميع هذه الاشتقاقات الجذر قوم، فمن أين جاء الياء كي يقال تقييم؟ من أجل معرفة جواب هذا السؤال نعود إلى كلمة قيمة، كما في الحديث: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وكما نقول: قيمة هذه البضاعة بكذا من الدراهم والدنانير. ومن العرب من يقول: استقمت المتاع، أي قومته بكذا درهم أو دينار، وكأنك وفيته حقه. وتقاوموه فيما بينهم، أي اتفقوا على قيمته. وقد قامت الناقة 100 دينار، أي بلغ ثمنها 100 دينار. فمن كلمة القيمة الدالة على الثمن والمنزلة اشتقوا التقييم، وربما كانوا متأثرين بكلمة التخييم. ولكن التخييم أصلها ياء، خيم تخييما، ومنه الخيمة. وأما القيمة فأصل الياء فيها واو ساكنة وقبلها كسرة، فيستجيب اللسان للكسرة ويحول الواو إلى ياء فتصير قيمة كل امرئ ما يحسنه. وبناء على قوانين الاشتقاق اللغوي لا يصح الاشتقاق من كلمة محولة عن الأصل، بل الاشتقاق من الأصل نفسه. وبما أن الأصل نفسه فيه واو فلا تنقلب ياء إلا إذا صعب النطق بالكلمة. وأية صعوبة في قولك تقويم؟ هذا التقويم مأخوذ من معنى التصدي والثبات الملحوظ في الأصل، كما لو قلت قامت الحرب على ساق، وهذا قوام الحق أي ما يقوم به الحق، وقوام الأمر ما يسنده ويشده. وعلى غرار تأصيل كلمة القيمة وتحول الواو فيها إلى ياء جاءت كلمة القيامة والمستقيم والاستقامة، فأصل القيامة القوامة، والمستقيم المستقوامة، والاستقامة الاستقوامة، كلها إذن تغييرات صوتية لتسهيل النطق بدل تعقده بالانتقال من الكسرة إلى الواو في تلك الكلمات. فإذا انتفت صعوبة النطق ظهرت الواو كما في الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعليه يجب القول قومت الشيء تقويما أي بينت قيمته. أما المقوم وهو الذي يقوم النص ويضعه في موضعه الملائم له فبالواو أيضا لا بالياء، ومثله مثل لفظة المقوم وهي الخشبة التي يمسكها الحراث يحرث بها الأرض، فكأن الناقد وهو مقوم النص يحرث النص حرثا باستخراج إيجابه وسلبه. لذلك يجب تصحيح كلمة تقييم إلى تقويم كما في على مدير المدرسة التقويم المستمر للموظفين. يعتمد تقويم النص على قدرة الناقد المقوم له.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حارث بن سليمان الناعبي، فنان تشكيل عماني، صاحب مرسم للفنون. مرسم هو مركز تعليمي للفنون أسس عام 2016، كان بكوادر عمانية ولا زال بكوادر عمانية 100%.
2: نستطيع. نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
3: فكرة المرسم هو دعم للشباب العماني ودعم الموهوبين العمانيين، وناخذ بإيدهم علشان تطورهم في كل مجالات الفنون. طبعا نحن نستقطب كل مجالات الفنون أو معظمها، مثل الفن التشكيلي، عندنا النحت والخط العربي، التصوير، وطبعا نستقبل جميع الفئات العمرية. نحن ناخذ من 4 سنوات إلى الكبار والمحترفين في مجال الفنون، علشان نخلق بيئة آمنة في مجال الفن التشكيلي. وهدفنا أن ننهض بالفن العماني ونرتقي بالمستويات والمحافل العالمية، علشان نخلق بيئة فنية وساحة فنية عمانية تليق بالفن العماني والبيئة العمانية. طبعا في البداية نحن واجهنا صعوبات حالنا من حال أي مشروع عماني أو حال أي مشروع بشكل عام. في بداية تحدياتنا كانت الثقافة الفنية، كان عندنا ضعف في الثقافة الفنية، كانوا مثلا أولياء الأمور أو الشباب ما يعرفوا أنه ليش أصلا أنا أروح أتعلم فنون، وإيش الأشياء اللي ممكن تفيدني في صقل مهاراتي في الفنون التشكيلية. عشان كذا قمنا حملات تسويقية لتعزيز هالجانب ونشر الثقافة الفنية وانتشار في مختلف محافظات السلطنة.
2: نستطيع. نستطيع. برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال. نستطيع.
3: وأيضا من أحد الصعوبات اللي واجهتنا كانت في جائحة كورونا. مثل ما كل عارف، وأعتقد معظم المشاريع واجهت صعوبات في هذه الفترة، اللي هو قلة الزبائن، قلة الناس اللي تقصد هذه المشاريع. فكنا نواجه صعوبات مالية كثيرة، بس لله الحمد تخطينا هالمرحلة بنجاح، استعدنا قوانا مرة ثانية ورجعنا من جديد. نطمح في المستقبل أنه ننظر نظرة معاصرة للفن التشكيلي ومحافظة في نفس الوقت، نظهر البيئة العمانية والفن العماني في صورة راقية ترقى بالفن العماني، ونصعد إن شاء الله إلى محافل عالمية. وإحنا بدينا في هالمنطلق وهالجانب، بحيث أن صرنا نشارك أو نأخذ أفراد المرسم أو المشتركين إلى دول أخرى. كان عندنا مشاركة السنة الماضية في جمهورية مصر، طبعا نأخذهم إلى مؤتمرات دولية ومعارض دولية، وبالإضافة يختلطوا بالفنانين الموجودين بجمهورية مصر. وهذا الخطة إن شاء الله مستمرة، أنه نوجههم إلى دول مختلفة، نختار مجموعة من المشتركين ونسافر بلدان أخرى لتبادل الثقافات. ونفس الشيء يعني المشاركة وإبراز اسم عمان في المحافل الدولية. نصيحتي لكل شاب عماني، خلينا نروح للمبدعين والموهوبين في شتى المجالات. بداية، الاستمرارية شيء لابد منه علشان نوصل للمستوى اللي احنا نريده. مثلا ما في فنان او خلينا نقول مغني يغني على طول من كتاباته ومن ألحانه. في البداية يتمرن ويتمرس بأغاني فنانين ثانيين إلى أن يصل إلى مستوى قادر أنه يغني أغاني منسوبة له. وهذا في جميع المجالات، ودائما أقول في الفنون هنالك ثلاثة أشياء على الفنان أو الموهوب الالتزام بها، اللي هي في البداية وأهمها الممارسة الفنية، ويرسم بشكل مستمر علشان يوصل. دائما أضرب مثال للطلاب عندنا، كنت أقول إذا في شخص يريد يتعلم سباحة فممكن أنا أعطيه كتاب طيب بيقرأ وبيحفظ حفظ من المجلد للمجلد، وبعدها إذا راح للبحر أرميه في البحر ما ممكن يسبح، فويش لازم يمارس. فالممارسة هي أهم من كل الجوانب. بعديها جيل الجوانب الثانية اللي هي التغذية الثقافية، أنه لازم الشخص يقرأ، لازم يطلع، لازم نشوف الجوانب الثانية طيب، ويشوف خبرات أخرى وفنون أخرى. وبعدها لازم تكون عند التغذية البصرية، واللي هي نفس الشيء عامل جدا مهم لدى الفنان أنه يغذي بصره. دائما نقول أن عينه لازم تكون ناضجة، لازم تشوف الألوان بشكل صحيح، لازم يفسر الألوان، يفسر الأشكال، يعطي كل شيء حقه أو كل شيء يراه بصورته صحيحة، ومنها ينطلق إن شاء الله. لأن بدون هالأشياء وبدون الممارسة ما راح نطلع، ما نكون مستعجلين. ونصيحتي لأصحاب المشاريع، عمان ولادة، إذا نتجه للصناعات الإبداعية في عنا كثير مواهب في عمان، سواء مجالات الفنون التشكيلية أو مختلف المجالات في الصناعات الإبداعية. لكن ننتظر، أنا أعرف أن معظم زملائنا في الصناعات الإبداعية يقولوا نفتتح مشاريع بس ما يجونا الزبائن. فنحن نحتاج إلى التسويق الجيد لمشاريعنا، لازم نصل للفئات المستهدفة، الفئات اللي نحن نريدها علشان نستقطبها ويجوا إلى مشاريعنا. يعني ما ممكن نحن نفتتح مشروع وخلاص كل حد بيجي، لا، لازم نصبر. وأنا متأكد أن عمان بها مواهب كثيرة جدا، أنا واجهتها بنفسي. وفي الختام أود أن أشكر كل من وقف جنبنا في البداية، أنا كحارث الناعبي أو أي شخص محب لمرسم، كنا في البداية خلينا نقول الشعلة في هذا المجال، أو الشرارة اللي بدأت، لأن نحن كنا أول من بدأ مشروع فني في مجالات الفنون في عمان، ومنها بدأوا الأخوان. إن شاء الله نكمل ويكمل الأخوان ويكمل كل أصحاب المشاريع. وأشكر إذاعة سلطنة عمان برنامج نستطيع على هذه الاستضافة وعلى تسليط الأضواء إلى الشاب العماني المبدع وإبراز هذه المشاريع إلى الساحة. فشكرا لهم وشكرا للمستمعين، وبارك الله فيكم.

0: بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: صالح؟
1: ما ما ما ما من هو؟ عامر؟ يا هلا.
0: اي نعم عامر، نسيبك واخو زوجتك نادره.
1: الله يذكرها بالخير ذيك الايام.
0: ها تسمح لي ادش؟
1: اي تفضل تفضل، المكتب مكتبك. تفضل تفضل سريح.
0: مساك الله بالخير.
1: الله بالخير، يا هلا وسهلا. تفضل سريح.
0: عدوك للريح.
1: لا لا تعال هني تعال. الكرسي هذا تفضل.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: عامر شلون البيت والاهل؟
0: الحمد لله. بصراحه يا صالح انا بغيتك بكلمه.
1: هي تفضل قول ايش عندك.
0: انت ايش تنطر ما تطلق نادره؟
1: ها
0: جاوبني.
1: يا عامر انت طلبت طلب كبير. يا عامر كأنك قاعد تنزع روحي مني. انا احبها هذه زوجتي واحبها ومتمسك فيها.
0: زين ما دام تقول زوجتك وتحبها ومتمسك فيها،
1: هنا
0: ليش ما ترجعها؟
1: يا ليت يا ليت يا معول، انا قايل لا الله يسمع منك.
0: خلاص يا اخوي رجعها.
1: طيب وش اللي يضمن لي انها ترجع؟
0: يعني شنو؟ منت واثق فيني؟
1: يعني مو عن مو واثق منك.
0: ها عيل شنو؟
1: مو واحدة مثل اختك ممكن باي لحظة تغير رايها، واذا ما غيرت رايها الوالد الله خير عاد ما عندها حل وسط ودائما تميل للعنف، وانت تعرف امك عادل. انا ريال بصراحة عانيت منها الامرين، واعتقد ما عندي استعداد اني اعاني اكثر بعد.
0: انا يبا انا اضمن لك رجوعها.
1: خلاص قول وفعل، اذا انت الضمان انا موافق.
0: بس على شرط اقول لك انك ترجعها بدون شروط.
1: بس يعني ايش تقصد يعني بهالكلمة؟
0: انا اقول لك يعني لا تقعد تشرط عليها اي شرط، خلها اهي اتي وترجع بيتها، وبعدين ذيك الساعة حلوها بينكم.
1: هي خلت ترجع وأنا ما عندي مانع.

0: لكن أنا عندي مانع.
1: شو تقولي؟
0: أنا لي شروط قبل لا أروح بيته.
1: شنها شروطك بالله؟
0: أحب أقولها قدامه علشان يسمعها ويقول لي رأيه فيها، يمكن ما تعجبه.
1: زين يلا تفضلي معاي نروح له.
0: لا لا أنا ما أروح له.
1: ها
0: إيه أرجوك يا عمر لا تزعل ولا تعصب.
1: شلون ما أزعل وشلون ما أعصب؟ يعني تبيني أشوفك معاندة ومتكبرة وتبيني أسكت؟
0: أنا مو معاندة ولا متكبرة.
1: عيل شنو؟
0: أنا ما بنجتمع معاه في البيت.
1: عيل وين فيه؟
0: في منطقة محايدة.
1: زين وين في المكان هذا؟

0: اختار انت المكان المحايد هذا.
1: وليش ما تبينا نجتمع معاه في البيت؟
0: لان بصراحه ما احب احس اني نزلت نفسي له، خصوصا اذا طلعنا واحنا مختلفين.
1: وليش تفكرين بالخلاف من الحين؟
0: لان صالح بالذات انا عارفته له شروط يمكن ما اتقبلها منه.
1: ومن قالك صالح له شروط؟ صالح يبا ما له شروط نهائيا، وانا اخذت منه تعهد بالشي هذا، ولا كان ما يتحقك وقلت لك
0: خلاص نروح له ونشوف شو يقول.

0: كل اللي بقوله أنا شيء واحد.
1: شنو؟
0: اللي تقولونه أنا ماشي عليه وبنفذه، بس بشرط.
2: ها شفت إيش قلت لك؟
1: لحظة يا نادرة، خلي أتفاهم معاه.
0: شو تفهم معي عليه؟
1: أنت ما قلت لي مستعد ترجعها بدون شروط؟
0: إيه صح قلت.
1: عيل شنو موضوع الشرط اللي بتشرطه عليها الحين؟
0: مو أنتم أعطيتوني فرصة عشان أكمل كلامي.
1: تفضل قول.
0: الشرط اللي بقوله هو يخصني أنا، ما يخصكم أنتم.
2: وشنو هالشرط هذا؟
0: أنا أفضل تغيير البيت.
2: أي بيت؟
0: بيتنا هذا.
2: ليش؟ البيت ما في أي شيء علشان يحتاج إنك تغيره.
0: لا نادرة، أنا قصدي أقول يعني نشوف لنا بيت ثاني يكون بعيد شوية.
2: هو؟ وش حق يكون بعيد؟
0: علشان نعيش بهدوء وسكينة.
2: لا سكينة ولا فوضى، أنت هدفك شيء ثاني أنا عارفته زين.
0: شنو؟
2: أنت تبين نعيش بعيد عن أمي، مو قصدك الهدوء ولا السكينة.
0: أنا ما خصيت أمك، أنا عميت الجميع. ريال أبي أعيش معاك بسعادة وهناء. شو تقول يا عامر؟ خليك معاي بالصورة.
1: والله يا صالح هذه مسائل حلوها بينكم، أنا ريال بروح بمشي.
2: تعال تعال، شلون تروح وتخليني معاه بروحي؟
1: يوبا زوجك هذا، إيش فيك أنت نسيتي؟ إيه صحيح، الغيبة الطويلة اللي غبتيها عن البيت وعن صالح خلتك تحسين إنك غريبة. لكن يوبا تبين نصيحة أخوك؟ يودي بيتك وريلك أحسن لك، ترى القيل والقال ما منهم فايدة. يلا يوبا، فمان الله.

0: نادرة راحت بيت صويليح؟
1: يوبا بيت ريلها يا يمه، الله يهداك بيت ريلها.
0: وقول امين ترويلة ريولة، عسى ريولة الكسر ان شاء الله.
1: ليش يا يمه؟ الله يهداك.
0: ومصمة ان شاء الله مصمة، شلون تخليها تروح بيت ريلها بدون علمي بدون شوري؟
1: يا يمه اهم تصالحوا خلاص، احنا ايش علينا؟
0: شلون ايش علينا؟ شلون ايش علينا؟ بالله علمني، عسى الله يشلع ضروسك. قول امين، شلون ايش علينا؟ انا مو امها، انت مو اخوها.
1: امبلا يا يمه امبلا، بس ايه مرته وهو زوجها، وهم الاثنين اللي قررون اللي يبونه.
0: قول امين، عساك تقر اللي ببطنك ان شاء الله. ايه انا قلبي حاس، وانا حاس قلبي، وانا عند اختي قلت اكيد بغيابي بيصير شيء، وكهو صار. عيني رفت وعلمتني، حضرت جنابه لعب لعبته وانا يقفلين لكم الله. لكن والله والله حلفت بالله ماني معوامر اذا خليتها تقعد عنده دقيقه واحده. هذا انا رايحه،

0: أعتقد فكرة تغيير البيت أنا معارضتها من الأساس، وما أعتقد أكو داعي تقعد كل مرة تعيدها وتكررها عليه.
1: آمنا بالله واتكلنا عليه، لكن الواحد يا نادرة فينا لازم يحس بالأمان علشان يقدر يعيش سعيد، وأنا ما أحس بالأمان إلا عقب ما نشوف لنا سكن غير هالسكن هذا.
0: والله إذا تحب تعيش فيه بروحك روح، أنت حر.
1: يعني مصممة تقعدين هني؟
0: ومصرة بنفس الوقت، ولو نلقى بيت جرب من بيت أمي يكون أحسن.
1: الله يهداك، راسك يابس وعنيد، يعني لح ما تغيرتي انت؟
0: طبعا اكو واحد هالايام يتغير، ايش قالوا لك؟ عصير كوكتيل؟
1: لا بس اللي عارفه انا
0: إيه؟
1: ان الواحد اذا بغى يعيش مرتاح البال،
0: نعم،
1: هني سعيد، يبتعد عن المشاكل، والمثل يقول روح بعيد تعال سالم.
0: اي روح، ايش تنطر؟ روح.
1: مو يا نادر الشيء هذا ما يعنيني انا بس بروحي، يعنينا احنا الاثنين.
0: اي بس انا ماني شايفه اي داعي خلينا نغير البيت.
1: طيب والمشاكل اللي قاعده تحصل بيننا هذه منو السبب فيها؟ مو البيت؟
0: لا انت مو قصدك البيت، انت قصدك شيء ثاني انا عارفه.
1: امك بعد اكو غيرها؟
0: ها قلتها امي، يعني اعترفت انها امي السبب مو البيت.
1: مش ان البيت قريب من بيت امك فشوفينها كل شوي وطاق الوجه شلاله وياييه، لكن لو البيت بعيد بتلقى صعوبه في انها كل يوم تي، خاصه وانها من النوع الثقيل، وكل مره تفكر انها تي بتحسب لها الف حساب. تفضلي، اكيد هذه امك السعلوه.
2: سويلك سويلك صفحه فتح الباب قبل لا الحين اجي بالدوزر وكسر.
1: حلو حلو حلو. لا بالله رجعت المياه الى مجاريها صج هالمره.
2: سويلها اقولك بطل الباب بطل حيلك ان شاء الله.
1: شوفي شوفي رحت الحين وبطلت الباب، والله بيودها من بلاعيمها ويردني الا حفره المجاري اللي بيتنا. عاد انا قلت لك وحذرتك ترى.
0: اسمع اسمع، روح انت وصك عليك باب غرفه النوم، انا بروح افتح لها الباب.
1: انا رايح
2: وامر ماما. انا اقول لك بطل الباب.
0: حاضر حاضر.
1: يا معوده يا معوده روحي بطل الباب، لا تفضحنا بين الجراح انت كسرها.
0: زين يلا انت روح. كان يد حاضره حاضره.
2: وينه وينه هالشادي وينه الحافل اللي منتف وينه؟ ما تقولين لي وينه واخرع عن وجهي.
0: شو ساكتة؟ تعوذ من ابليس يما، وبعدين اقول لك وينه فيه.
2: شو تعوذ من ابليس؟ ابليس بعينه وريلك، انت عايشه معاه ابليس. بعدين تعالي شلون تطلعين من البيت بدون شوري؟ ها
0: اي ما انا
2: ويعانة بس قص عليك بكلمتين عوامر وفر مخك بكلمتين، قمتي هديتي امك وسيده ركضتي معاه.
0: يا يما هذا
2: ما قلت على الله.
0: يا يما هذا زوجي مو غريب.
2: وي غربت عليك عيشتك تقول امين. زوجي وزوجي لقيت لك قالت لي زوجي احنا بدارج. هذا خلصت تشوفين اليوم القايله هذا صالح المالح اللي ما يندلع حتى لو حطيتي عليه فوق خيشه شكر.
0: على العموم انا الحين ما اتفقت معاه على شيء يمه، وتقدرين تقعدين معانا وتقولين اللي تبينه.
2: والله
0: ايه
2: صيد
0: ايه صيد.
2: وين عيل وينه وينه وينه؟
0: انت ارتاحي الحين.
2: وين طلعي لي؟
0: الحاضر الحين انادي حقك الحين انادي لحظه بس.

0: استاذ صالح.
1: نعم نعم.
0: ايش منزلك من البلكونه كذي؟
1: مو هي طال عمرك والله شو اقول لك، الاسانسير ما ادري شيء الظاهر انه مخترب ما يشتغل.
0: إيه؟ مخترب؟
1: اي
0: انا توني الحين نازل منه منظف الشقه اللي فوق شقتك، حتى هذه المفاتيح بيد ياك شوفها.
1: لا وبصراحه انا ما احب اكذب عليك، زوجتي طلعت وانا نايم وقفلت الباب علي.
0: وانت ما عندك مفتاح؟
1: لا بلا انا عندي اي بس ضاع مني.
2: صالح.
1: اها
2: صالح.
1: اي اي اي
0: مرتك فوق يا استاذ صالح، شلون تقول طلعت وقفلت الباب عليك؟
1: مو انا طال عمرك تدري هذا ايش اسمه، تدري انا احسن شيء استاذن الحين قبل لا تطلع ام 77 قايمه وتسمع صوتها يلعب هالشارع. برقصتك طال عمرك برقصتك.
0: انا للحين ماني فاهم شيء.
1: بعدين افهم بعدين يا صياح بعدين.
3: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: أين ذهبت النحلة وتركتنا؟
3: لا شك أنها مشغولة جدا، لكنني واثقة من أنها ستعود إلينا ثانية.
2: النحل طوال عمره مشغول جدا.
6: نعم يا يوسف، ويعد عمل النحل في الخلية إحدى صور الصبر والتعاون والترابط.
7: النحل يعلمنا الصبر كما يعلمنا التعاون والنظام والتحمل.
2: دروس كثيرة نتلقاها من النحل. تعالي أيتها النحلة، فنحن بحاجة إلى دروس أكثر.
6: أنا واثقة من أن النحلة سوف تعود، تفضلوا وأكملوا.
3: إذن لنعد إلى حديثنا السابق حتى ترجع النحلة. أكمل يا أبتي.
4: من الحقائق الغريبة والتي لا يعرفها الأطفال هي أن النحلة تستطيع أن ترى كل الألوان باستثناء لون واحد. من منكم يعرف هذا اللون؟
3: أعتقد اللون الأسود.
4: لم توفقي في الإجابة يا غزلان.
7: إذن اللون الأخضر.
4: لو كان اللون الأخضر كما تقول يا ماجد، كيف تستطيع النحلة أن تتعرف على الأشجار؟
7: إذن إجابتي خاطئة مثل غزلان.
2: بكل جدارة إجابتك خاطئة.
7: إذن ما هو اللون الذي لا تستطيع النحلة رؤيته يا أبتي؟
4: حسنا، فكروا في الإجابة، وليفكر معكم أصدقاؤكم الصغار، فلعل أحدهم يعرف الجواب.
3: إجابة يا أبتي.
4: هاتي إجابتك إذن يا غزلان.
3: إنه اللون الأحمر.
7: من أخبرك بذلك؟
3: ملكة النحل نفسها.
6: إذن حان دوري لأخبركم بمعلومة لا تعرفونها ولا يعرفها الأطفال أيضا عن النحل.
2: هات المعلومة التي لديك يا أمي.
6: كم مرة تستطيع النحلة أن تلسع إنسانا قبل أن تموت؟ ما الذي يضحكك في سؤالي يا يوسف؟
2: لأنني عرفت الإجابة بدون تفكير يا أمي العزيزة.
6: وما الإجابة؟
2: تلسع النحلة مرة واحدة فقط في حياتها، ثم تموت بعدها. فقد لسعتني ذات مرة نحلة صغيرة ثم ماتت بعد أن لسعتني، فلا أعرف ما الذي استفادته من ذلك.
7: الأمر لا يدعو إلى الضحك والسخرية يا يوسف، إنما النحلة تضحي بحياتها من أجل الخلية. هذا ما تعلمته من النحلة التي نحن في انتظارها.

0: ما الأمر يا غزلان؟
1: ماذا هنالك يا أختاه؟
2: ها هي النحلة قد عادت إلينا وهي تطير بسرعة تصل إلى 15 ميل في الساعة.
0: فقط 15 ميل في الساعة؟
2: تعد تلك السرعة عالية بالمقارنة بحجم النحلة الصغير.
3: وكيف استطعت حساب سرعة النحلة يا غزلان؟
2: لدي تطبيق في هاتفي يقيس سرعة كل شيء ومن بينها النحلة.
3: جميل جدا.
4: أعتذر منكم أيها الأصدقاء، فقد تأخرت عليكم قليلا.
0: بل تأخرت كثيرا أيتها النحلة، فما الذي أخرك هكذا؟
4: قلت أعتذر من ملكتنا ملكة النحل، فقد قدمت لها تقريرا كاملا عنكم وأخبرتها بأن لدينا ضيوفا من البشر.
1: إذن فقد رحبت بنا أجمل ترحيب، أليس كذلك؟
4: للأسف لا، فهي تعرف أن الإنسان يحب العسل الذي نصنعه نحن، وقد اعتبرتكم عذرا على الكلمة، فأنا لا أقوى على قولها.
0: قوليها، اعتبرتنا لصوصا أليس كذلك؟ أجل، لصوص العسل.
4: للأسف نعم يا يوسف، لكني حدثتها عنكم فأذنت لي
2: أن نلتقي بها.
4: أذنت لي أن أبقى معكم طوال وقت وجودكم هنا.
2: للأسف كنت أنوي اللقاء بملكة النحل، لكن يبدو أنه لا فائدة.
0: ماذا تفعلين بملكة النحل يا غزلان؟ إنها نحلة مثل باقي النحل.
4: أخفض صوتك يا يوسف، فأنت تتحدث عن الملكة والملكة تختلف عن باقي النحل. أرجوك لا تقل شيئا لا تعرفه.
0: هل ارتكبت جريمة عندما قلت إن ملكة النحل مثل باقي النحل؟
4: بل ارتكبت حماقة يا هذا. ملكة النحل لا تشبهها الشغالات ولا الوصيفات ولا ذكور النحل. الملكة شيء آخر، آخر شيء مختلف يا يوسف.
0: هل تسمعني ما تقوله هذه النحلة عن ملكتها ملكة النحل؟
5: اصمت يا يوسف قليلا ودعنا نعرف وجه الاختلاف بين النحلة الملكة وبين باقي النحل.
0: وفي النهاية تكون الملكة مجرد نحلة.
2: أخبرينا عما لا نعرفه عن ملكة النحل أيتها النحلة اللطيفة.
4: مولاتي الملكة يا غزلان، يمكنك أن تقولي عنها إنها أم الطائفة.
2: أم الطائفة؟ أول مرة أعرف هذا اللقب عن ملكة النحل. هيا هيا أكملي يا نحلة.
4: هي أنثى كاملة التكوين.
0: مؤكد أنها تكون أنثى طالما أنها ملكة.
2: كفاك سخرية يا يوسف، ودع النحلة تكمل حديثها.
0: أي حديث يا غزلان؟ أي حديث؟
1: الحديث الذي لا تعرفه أنت ولا يعرفه الأطفال.
0: تفضلي يا سيدتي النحلة وهاتي ما بقي لديك، دون أن تذكري أنه يوجد في كل خلية ملكة واحدة، فهذه المعلومة يعرفها كل المستمعين صغارهم وكبارهم.
4: الحمد لله أنك تتذكر شيئا مما تعلمته في المدرسة يا يوسف.
2: يا يوسف الفرق بين النحلة الملكة والنحل الشغالات؟
0: عرفت أن النحلة الملكة أكبر حجما من بقية النحل،
2: ولها بطن طويل ذو نهاية مستدقة،
1: وتبدو أجنحتها قصيرة ولكنها في الحقيقة أطول قليلا من أجنحة الشغالات،
0: وصدرها أعرض من صدور بقية أنواع النحل.
3: ومما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال أن لون أرجل النحلة الملكة أكثر زهوا، يميل إلى اللون البرتقالي البني.
0: معنى هذا أنها أجمل من كن معشر الشغالات.
4: بالتأكيد، أليست ملكة؟
2: وماذا بعد من صفات النحلة الملكة أيتها النحلة اللطيفة؟
4: تبدو النحلة الملكة في أغلب الأحيان أكثر نعومة وأشد لمعانا من بقية جماعة النحل.
0: ثم تخرج النحلة الملكة وتذهب لتجلب الرحيق لتصنع العسل مثلها مثل باقي الشغالات.
4: أصمت يا يوسف، أصمت.
0: ما الحماقة التي ارتكبتها هذه المرة أيضا؟
4: الملكة لا تذهب للبحث في الحقول عن الرحيق، إنما تنحصر وظيفتها في وضع البيض الذي ينتج عنه جميع أفراد الخلية.
0: يبدو أنني أخطأت خطأ فادحا هذه المرة، فملكة النحل لا تجلب الرحيق من الأزهار، وإلا كيف تكون ملكة؟ أنا آسف مرة أخرى أيتها النحلة.
2: أرأيت يا يوسف، أرأيت؟ كلما تحدثت عن ملكة النحل بسوء عادت تلك النحلة اللطيفة إلى الخلية وتركتنا.
0: أنا لا أعرف لماذا تفعل النحلة ذلك.
5: إنها تخاف على حياتها من طول لسانك، تخشى أن يسمعك بعض النحل وأنت تتكلم عن ملكتهم بسوء، ثم يقوم بنقل الكلام إلى الملكة، فتتم معاقبة النحلة اللطيفة لعدم تصرفها معنا التصرف الذي نستحقه.
0: أي تصرف تعني يا أبي؟
5: أن تقوم بلسعك.
0: لو لسعتني النحلة ستموت هي في الحال، ليس كذلك؟
5: لهذا السبب فهي لا تريد لسعك حتى لا تؤذيك وحتى لا تفقد حياتها.
3: اعلم يا يوسف أن النحلة يعد من أكثر الحشرات التي قدمت خدمات كثيرة للإنسان، وبالأخص نحل العسل.
5: صدقت يا رحمة، فقد اعتمد الإنسان لقرون عديدة على النحل كمصدر غذاء رئيسي يعشقه غالبية البشر.
3: نعم يا صالح، فحشرة النحل تعد من أغرب أنواع الحشرات التي تعيش فوق سطح الأرض، ومن أكثر الحشرات فائدة للناس.
0: سبحان الله، أحيانا لا يصدق عقلي أن هذا العسل اللذيذ تصنعه هذه الحشرات، لكنني أتذكر قدرة الله على كل شيء.
2: أحسنت يا يوسف، أحسنت، ولنعلم كلنا أن الله على كل شيء قدير.
0: الآن أدركت أن حشرة النحل هي الحشرة الوحيدة التي تقوم بإنتاج غذاء مفيد للإنسان.
1: صدقت يا أخي. ها، ماذا نفعل الآن؟
2: أقترح أن ننتظر النحلة، فلربما تأتي بعد قليل، فأنا أعتقد أنه لازال هنالك الشيء الكثير من المعلومات عن عالم النحل.
1: إذن لننتظرها.
2: ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
2: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
6: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
6: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
6: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
6: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب.
6: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
6: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
6: أجمل الكتب.
7: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب التي قرأها البشر عبر العصور.
8: الكتاب الذي نقرأه اليوم صار هو القناع الحقيقي الذي عبر عن التوتر البشري الذي أصاب الناس من الحروب والعنف طوال القرن العشرين.
7: صاحب هذا الكتاب هو فيلسوف له رؤية حول ما يحدث في العالم، عبر عن فلسفته ورؤيته للعالم حسب الوسيلة المتاحة له.
8: كتب الرواية وكتب المسرحية وكتب المقال الفلسفي، ودخل في خصومة مباشرة مع صديقه الكاتب الوجودي جان بول سارتر.
7: الكتب الجميلة في القرن العشرين ارتبط صدورها بالحصول على الجوائز الأدبية الكبرى، خاصة جائزة نوبل.
8: أي أن ألبير كامي حصل عن كتاباته على جائزة نوبل، وحدث ذلك أيضا مع صديقه جان بول سارتر.
7: إنهم رجال أثروا في القرن العشرين، فكروا في إنقاذ هذا القرن من الويلات، فكتبوا كتبا جميلة حققت نسبة قراءة عالية.
8: بعض هذه الكتب أساسية في ثقافة الإنسان، فمن لم يقرأوا رواية الغريب تأليف ألبير كامي لم يعرف حقيقة القرن العشرين.
7: لذا فإن الناس تأثرت بهذه الرواية التي ترجمت إلى اللغة العربية في سنوات الستينيات، وصدرت في أكثر من ترجمة وطبعة في المدن العربية.
8: كما عكف الناشرون والمترجمون إلى تقديم الأعمال الكاملة للأديب ألبرت كامي، خاصة كتابه عن التمرد،
7: وأيضا كتابه الرائع عن أسطورة سيزيف حول علاقة الإنسان النسبي بالكون والمطلق والطبيعة والحياة.
8: نحن نختار رواية واحدة في هذه الحلقة كي نؤكد على أسرار الجمال المعنوي فيما كتبه كامي.
7: هذه الرواية حولها مخرج إيطالي متميز إلى فيلم عام 1968 شاركت في إنتاجه الجزائر وفرنسا.
8: نحن نقرأ في هذا البرنامج أهم الكتب التي تعتبر أساسيات المعرفة للإنسان الحديث. إذن فماذا سنقرأ اليوم من كتب؟
7: قلنا إننا سوف نقرأ رواية قصيرة أثرت في القرن العشرين بشكل ملحوظ، رواية كشفت الوجه الحقيقي لحضارة الغرب التي صارت تمجد الفردية. نشرت هذه الرواية في عام 1939، أي في العام الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية، وكأنها نذير لما حدث.
8: الرواية اسمها الغريب، حصل مؤلفها ألبير كامي بسبب تأليفه هذه الرواية على جائزة نوبل في الأدب عام 1957، وكان آنذاك في 43 من عمره، أي كان صغير السن، من ما يعني أنه ترك رواية صغيرة بالغة الأهمية. ما هي مؤلفات ألبير كامي الأخرى؟
7: كامي مولود في الجزائر في عام 1913، ولا يعني هذا أنه كاتب جزائري، بل هو روائي فرنسي عاش ضمن الفرنسيين الذين استعمروا الجزائر. وسوف نرى أن روايته الغريب تدور أحداثها في مدينة الجزائر التي ولد بها وعاش أغلب سنوات حياته.
8: ماذا يعني هذا؟
7: يعني أن كامي لم يعرف وطنه الأم فرنسا، بل عرف فقط الجزائر، فكانت الأرض التي دارت عليها أغلب أعماله الأدبية، مثل رواية الطاعون التي تدور أحداثها في مدينة وهران. أما بقية مسرحياته ورواياته فإن المكان فيها مبهم غامض. نحن نتحدث بشكل موجز عن ألبير كامي صاحب رواية الغريب، واحدة من أجمل الكتب في القرن الماضي.
8: ما هي أشهر أعمال ألبير كامي الأخرى؟
7: له مسرحيات مهمة للغاية مثل حالة حصار، وهي عبارة عن رواية الطاعون وقد تحولت إلى مسرحية، ثم كاليغولا ومسرحية سوء تفاهم ومسرحية العادلون التي تدور في روسيا.
8: إذن فالمكان تائه عند كامي، ولا تدور أعماله في وطنه الأم الذي لم يعش به، فرنسا.
7: بالضبط. وقبل أن نتحدث عن الرواية يهمنا أن نقول إن الكاتب مات في حادث طريق جبلي في عام 1961، أي وهو في 58 من العمر.
8: رواية الغريب التي نقرأها هي رواية تقع في عدد قليل من الصفحات، عكس الروايات الأخرى للكاتب خاصة الطاعون.
7: هناك أشياء مهمة في رواية الغريب، أولها الأسلوب الذي كتب به كامي روايته. لم يكن الأسلوب جديدا تماما، لكنه اصطلح على تسميته بالجملة التلغرافية، أي ما قل ودل، أي المختصر المفيد. هذه الجمل سبق للكاتب الأمريكي أرنست هيمنغواي أن استخدمها في رواياته مثل وداعا للسلاح.
8: لماذا هذا الأسلوب في هذه الفترة بالذات؟
7: كان أدباء القرن التاسع عشر يسهبون في الوصف، ومع عصر الصورة المتحركة خاصة في السينما والتلفزيون كان على الجملة أن تتغير. وسط الروايات الصعبة التي تعتمد على وصف النفس البشرية من الداخل، مثل روايات عوليس لجيمس إجويس والبحث عن الزمن الضائع لبروست، ظهرت الجملة التلغرافية.
8: الجملة التلغرافية مختصرة جدا وتفي بالمطلوب، أي جملة في الصميم. ماذا إذن عن الرواية نفسها، رواية الغريب؟
7: سأقرأ عليك الجملة الأولى التي كتبها كامي وصدمت القراء في كل أنحاء العالم. يقرأ: ماتت أمي، لا أعرف بالأمس أو اليوم.
4: ياه، إلى هذه الدرجة لم يعرف البطل موعد وفاة أمه؟
7: الأدب الحديث كشف سر العلاقات الاجتماعية في أوروبا إبان القرن العشرين، لذا اندلعت الحروب بين هذه الأمم.
4: من هو بطل رواية الغريب؟
7: بطل هذه الرواية اسمه ميرسو، هو شخص يعيش بلا أصدقاء أو رفاق أو حتى حبيبة، وهو يعيش بعيداً عن أمه التي تعيش وحيدة.
4: هو كما قال النقاد يمثل اللامبالاة أو العبث، تلف اللامبالاة التي أصابت الإنسان الأوروبي في القرن العشرين.
7: أعتقد أن هذه اللامبالاة أو العبث هي أبرز أمراض القرن العشرين، حيث يعيش الإنسان في عزلة.
4: كل ذلك بسبب اندلاع الحروب العالمية الطويلة، فالحرب قد حصدت آلاف البشر طوال 4 سنوات، وصار الموت رخيصاً بعد أن مات الشباب في كل أنحاء أوروبا بسبب حرب بلا معنى.
7: إذن فاللامبالاة هي حصاد ما حدث في القرن العشرين.
4: تقول إن كامي نشر روايته عام 1939، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأسابيع.
7: كان كل شيء ينذر باندلاع الحرب، تصاعد العنصرية في النازية وزعيق هتلر وتهديده لأوروبا. كان كامي يعيش في الجزائر أشبه ببطله ميرسو الذي ذهب في اليوم التالي لحضور جنازة أمه. إنه يتعامل في الجنازة كأن أمه شخص غريب بالنسبة له.
4: وهذه هي المأساة، فليس هناك أغلى من الأم عند الإنسان.
7: الحضارة الحديثة أصابت ميرسو وأمثاله بالتقريب. الغريب أن الناس في الجزائر، أقصد العرب، لديهم شعورهم الديني العميق وثقافتهم الإسلامية أو العربية التي تختلف عن ثقافة ميرسو الذي يتصرف ولديه إحساس عميق بالغرب.
4: ماذا فعل ميرسو بعد أن وارى أمه التراب؟
7: ذهب إلى الشاطئ للاستحمام وكانت برفقته صديقته، كأن شيئاً لم يحدث في حياته. لم يكن الرجل الغريب هكذا فقط مع أمه
4: ولا مع صديقته التي انفصلت عنه بسهولة، بل أيضاً مع جيرانه والذين يسكنون على مقربة منه.
7: رواية الغريب بمثابة إنذار لما يحدث في كل العصور التالية.
4: كيف يتصرف مثل هذا الشخص في الحياة؟
7: قام ميرسو بارتكاب جريمة بلا ثمن. قد تسألين ماذا يعني هذا؟ وجد نفسه يطلق النار بلا سبب على فتى عربي التقاه على الشاطئ.
4: في يده مسدس، أشعة الشمس تضرب عينيه، وفجأة انطلقت رصاصة.
7: نعم، هذا ما حدث بالضبط.
4: مات الشاب العربي ولم يعرف ميرسو نفسه لماذا قتل ولا الدافع.
7: إنها جريمة مجانية غير معروفة السبب، وقد سيق القاتل اللامبالي إلى السجن ثم إلى المحكمة، وفي المحكمة كان هناك جدل كبير.
4: أعتقد أن المحاكمة ليست محاكمة لميرسو بقدر ما هي محاكمة للعصر الذي أسفر عن هذا النوع من الجرائم.
7: نعم، حاول المحامي أن يدافع عن ميرسو، إلا أن القاتل لم يعنيه أن يكون مدانا أو بريئا. كان يتصرف كأن الأمر لا يخصه ولا يهمه، وأن الشخص الذي تتم محاكمته هو إنسان آخر.
4: تتجسد أهمية هذه الرواية في سيادة النزعة الفردية في الآداب والفنون، وظهور المدارس السريالية والتجريدية، ومحاولات الخروج عن المألوف في الأدب، وأيضاً في ملابس الناس وحياتهم، وقد بدأوا هذا في التقاليع الغربية التي لا تزال تسيطر على عصرنا.
7: أي أن هذه الرواية كانت مرتبطة بالمدارس الفنية والأدبية في عصره. نعم، الأعمال العظيمة لا تولد منفصلة عن مجتمعها، والكتابة الجميلة تنبه الناس إلى حقائق ما يدور في عصرهم.
4: قرأ الناس هذه الرواية وأثبتت التجربة أن الأدب أهم من الفنون الأخرى، خاصة السينما.
7: فقد قال كامي بعضا من فلسفته في الرواية، وكان من الصعب أن تعبر الكاميرا عن الجملة التي تعبر عن لامبالاة ميرسو فيما يخص رحيل أمه.
8: الفيلم الذي تم إخراجه عن هذه الرواية الجميلة عام 1968 كان من إخراج مخرج إيطالي متميز هو لوكينو فيسكونتي،
7: وكان من بطولة الممثل مارشيلو سترياني، ورغم ذلك بدا خاليا من المعاني الجميلة التي قرأناها في الرواية.
8: بعض الناس يتصور أنه يقرأ الكتاب حين يشاهد الفيلم المأخوذ عنه، لكن القراءة متعتها في القراءة، ومشاهدة الأفلام لا تعوض لذة القراءة.
7: ويبدو هذا واضحا في الرواية التي حاولنا اليوم قراءتها، الغريب.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
6: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
6: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
6: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
6: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
6: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
6: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
6: أجمل الكتب.
9: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يأوي جنوب منغوليا الجمل البري ذو السنامين، وهذا من الحيوانات البرية التي لا زالت حتى اليوم تعيش في البرية. ينتمي إلى عائلة الجمليات، وهذه العائلة تضم 3 أنواع: الجمل العربي وحيد السنام، والجمل البكتيري أو البختي ذو السنامين، والجمل البري. هذا الجمل البري يعيش في منغوليا، ويعيش أيضا تحدثنا في أحد الحلقات السابقة عن وجوده في حوض تاريم في صحراء تكلمكان في الصين. لذلك هذا الحيوان لا زال يعيش أعداده الأخيرة في هذه المواقع، من النادر أن يكون موجود في الطبيعة. وهذا الجمل البري ليس جملا مستأنسا هرب إلى الصحراء، بل نوع مستقل يختلف وراثيا وشكليا عن الجمل البكتيري أو الجمل البختي أو الجمل ذو السنامين الذي يربيه الرعاة. لون رملي بني أو رمادي، وجسمه أنحف من الجسم المستأنس، وله رجل أطول ورأس أضيق وجبهة أكثر تسطحا، كما أن سناميه أصغر وأكثر شبها بالهرم، وفراءه أيضا أقل كثافة صيفا ثم يزداد في الشتاء على حسب درجات الحرارة. إذا كان الأجواء باردة في الشتاء يتحول سنامه إلى طبقة كثيفة جدا، تتساقط هذه الطبقة في الصيف ثم تعود مجددا في الشتاء. والسنامان لا يخزنان الماء كما يعتقد البعض، حتى سنام الإبل بشكل عام، وإنما يخزنان الدهون التي يستخدمها الحيوان عند نقص الغذاء. وكلما كان السنام أكبر وأضخم وأكثر امتلاء، هذا يعتبر مؤشر مهم جدا على صحة الحيوان وعلى قوة هذا الحيوان وصحته الغذائية. عنده أقدام عريضة مبطنة ورموش طويلة، وقدرة يعني عالية على فتح وإغلاق فتحتي الأنف. هذه القدرات المميزة تساعده على تحمل الغبار والرمال، ويعيش في صحراء جنوب وغربي منغوليا وشمال غربي الصين، ويعد من أندر الثدييات الكبيرة وأكثرها تعرضا لخطر الانقراض. البعض قد يعتقد أنه هو الجمل ذو السنامين والجمل البري نفس النوع، لكنهما نوعين مختلفين تماما، كما هو الحال بالجمل العربي المختلف، نوع آخر مختلف عنهم، وكلهم من نفس الجنس اللي هو جنس الجمال أو الكاملز. أيضا في منغوليا، هذا الجمال الموجودة في منغوليا لها دور مهم جدا على مستوى الرعي والمواشي. منغوليا فيها أكثر من 58 مليون رأس من الماشية، 58.1، هذه إحصائيات 2025. من هذه الإحصائيات 500,000 من الإبل ذوات السنامين، 501,000 من الإبل ذوات السنامين. وهذه الإبل لها دور مهم جدا في مناطق الجنوب، في جنوب جوبي، في صحراء جوبي يعتمد عليها الناس في هذه الصحاري. وحتى نحن تحدثنا عن هذه 58 مليون ليست متكدسة في مكان واحد، بل متوزعة في على هذه المساحة 1,500,000 كيلومتر مربع. جزء منها يناسب السهوب الوسطى مثل الأحصنة، الخيول والماعز والأغنام، هذه كلها تعيش في المناطق الوسطى ترعى في هذه السهوب. وجزء منها يميل إلى الشمال أكثر مثل الأبقار والأياك. الأياك هي يعني من الجنس قريب من الأبقار إلى حد ما، ومن لا يدرك الفرق يعتقد أنه جاموس، وهكذا في قريب من هذا الشكل. هذه المجموعات تعيش في الشمال، ويوجد من الأياك والأبقار أكثر من 5 مليون، ومن الخيول أكثر من 5 مليون، ومن الماعز أكثر من 23 مليون، ومن الأغنام أكثر من 24 مليون. فهذه المجموعة الكبيرة من الكائنات الحية هي توضح العلاقة المباشرة التكافلية بين الإنسان في منغوليا والمواشي. يوجد 4.5 مليون، وفي المقابل يوجد أكثر من 58 مليون رأس من المواشي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.

أكدت سلطنة عمان واليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيجي وزير الخارجية الياباني بعد إجرائهما مباحثات في مقر وزارة الخارجية بمسقط. تناول اللقاء علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وفرص تعزيز الشراكة العمانية اليابانية في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص حول مضيق هرمز. كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي توتشيمي تيوتسو موتيجي وزير خارجية اليابان وذلك بديوان عام وزارة الخارجية. بحث الوزيران خلال المقابلة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأكدا على شراكة القائمة ومواصلة البناء عليها وتنميتها في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية وأهمية الحوار السياسي وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وحول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومعالجتها. ناقش الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية في المنطقة وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحرية وسلامة الملاحة البحرية عبر الممرات المائية الحيوية في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحافظ على أمن التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وتشجيع الشراكة بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام. كما تناولا تعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز والطبيعي المسال وتوسيعه في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا إلى جانب التعاون في قطاعات السياحة والنقل والبيئة والتكنولوجيا والأمن البحري والأمن الغذائي والتعليم. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مونيكا إيفرسون سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعينة لدى سلطنة عمان وذلك بديوان عام الوزارة. وقد رحب معالي خلال المقابلة بسعادة السفيرة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للغارات الإسرائيلية الجوية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صريح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على رفضها لهذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقفها ومنع تكرارها مجددة تضامنها مع سوريا الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. ست دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد وصفه بالحرب الاقتصادية والعزلة على إيران. وقال الرئيس الأمريكي إن الخطوة الجديدة ستشكل حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران فشلت في اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العملية الاقتصادية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والسيادة للدول في جميع أنحاء العالم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي ينص على إنهاء النزاع والبدء بترتيبات أمنية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية. وشنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مناطق عدة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرات في بلدتي المنصور ومجدل زون، فيما تركزت الضربات أيضا على مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المساعي اللبنانية لتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية على مراحل. أعرب أنطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء إنشاء إسرائيل بؤرا استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه من التطورات المتعلقة بمستوطنة آيوان التي من شأنها أن تقطع فعليا التوصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. يأتي ذلك بينما يشهد قطاع غزة تدهورا في الأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في المساعدات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الضرورية إلى مستويات تفوق قدرة السكان والمؤسسات الإغاثية. هذا وأدانت مصر وقطر وتركيا بصفتهم الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط شهداء مدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وأكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية أن التصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى تصعيد التوتر. دعت المنظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، حذر من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو حرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة اللازمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 3 آخرون في هجمات روسية بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها أعلنت روسيا عن تصديها ل250 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو. قضى نحو 14,000 شخص خلال الصيف الجاري في ألمانيا بسبب موجات الحر بحسب إحصاءات نشرها معهد روبرت كوخ التابع للهيئة الصحية الألمانية، وسجل العدد الأكبر من الوفيات المرتبطة بالحر بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد روبرت كوخ.
وأشار المعهد إلى أن 9600 شخص من أصل 14,000 قضوا هذا العام بسبب موجات الحر، وتوفوا خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من يونيو الماضي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة في ألمانيا، حيث سجلت درجات حرارة قياسية تجاوزت 41 درجة مئوية في بعض المناطق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية في إندونيسيا بقوة 7.7 من عشرة درجة إلى 72 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 900 شخص وفقا لأحدث البيانات بالوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث. وأفادت الوكالة بأن الزلزال أسفر عن تضرر 29,000 منزل، ومن بينها 11,699 منزلا تعرضت لأضرار جسيمة، كما تضررت 804 منشآت تعليمية و237 منشأة صحية، إلى جانب 116 مبنى حكومي، فيما لحقت أضرار ب 45 قطاعا من الطرق و16 جسرا. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. نفذ لكم هذه النشرة وعلى الهواء مباشرة سيف بن سالم الجرداني، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: تفسير القرآن الكريم
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: وانظر إلى حمارك. اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تبق منه إلا عظام متناثرة متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب، وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام. وروي عن وهب بن منبه وعن الضحاك أن الحمار بقي على حاله مع عدم العلف والشراب، وقد كان مربوطاً برمة إلى جذع، وظل مكانه في هذه الحالة ولم يتغير منه شيء. حفظ الله تعالى له صحته وحياته ولم يحتج إلى الطعام والشراب، ولم ترم رمته التي ربط بها، بل ظل على حاله. فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حمارك. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس. بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وأل في الناس للجنس، فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء معتبراً في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما أراد، عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ظل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شاباً فتياً قوياً قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخا وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين، وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم. ومهما كان من أمر نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف، ولكن مع إيقاننا أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره، كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه، فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين قالوا بأنه أحيا الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حماره، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة ينظر إليها في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أراه الله سبحانه وتعالى كيف يكسو تلك العظام باللحم والدم والعصب، فتكون من ذلك كله حمار. ثم جاء ملك بعد ذلك ونفخ في منخريه، فإذا هو قائم ينهق كما هي عادة الحمر. والله تبارك وتعالى هو العليم بذلك كله، لأننا لم نجد سنداً لما ذكروه من الدليل، وإنما نؤمن بما قصه علينا القرآن الكريم من أن الله تبارك وتعالى أراه إحياء تلك العظام البالية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئ ننشزها بالزاي، وهذه هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقرئ ننشرها بالراء، وهذه هي قراءة الباقين. فأما ننشزها فهي مأخوذة من النشز، وهو الارتفاع، أي انظر إلى العظام كيف نرفعها إلى مواضعها من بدن ذلك الحمار، بحيث جاء كل عظم من هذه العظام فحل محله وعاد إلى حالته التي كان عليها. وكلمة نشز كما قلنا تدل على الارتفاع، وقيل للمرأة التي تأنف من طاعة زوجها ناشز، لأنها مستعلية على طاعته. وكذلك من ذلك قوله عز وجل: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، أي وإذا قيل لكم ارتفعوا بأن توسعوا للآخرين فارتفعوا. وذهب ابن عطية إلى أن الارتفاع الذي يدل عليه هذه اللفظة إنما هو ارتفاع يأتي بطريقة فيها شيء من التمهل، وليس هو ارتفاعا سريعا. ولذلك يقال نشز الناب إذا ظهر، لأن نشوز الناب إنما يأتي شيئا فشيئا ولا يكون دفعة واحدة. وكذلك ما كان من هذا النحو إنما يحمل على ذلك، فقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لكم انشزوا، يعني بذلك التمدد في الأماكن التي يجلسون فيها حتى يوسعوا لغيرهم، ولا يكون ذلك بالارتفاع دفعة واحدة. فمن ارتفع إلى غرفة أو ارتفع إلى أي شيء آخر من هذا القبيل لا يقال له إنه نشز، فلا يسمى ذلك نشوزاً، وإنما يقال له انتقال. هذا هو رأي ابن عطية. وأما قراءة ننشرها فهي بمعنى نحييها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي ثم إذا شاء أحياه. من ذلك أيضا قوله عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي هم يحيون، فننشرها بمعنى نحييها. يقال أنشر الله سبحانه وتعالى الجسم فنشر، أي أحياه فحي، بعث فيه الحياة فسرت إليه هذه الحياة. وحكى أبان عن عاصم أنه قرأ ننشرها، وقد حمل جماعة من المفسرين هذه القراءة على أن نشر يأتي لازما ومتعديا كرجع، يقال رجع فلان إلى مكانه ورجعت فلانا إلى مكانه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وكذلك قوله عز وجل: يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقوله: فارجع البصر كرتين. ولربما ظن كثير من الناس أن رجع المجرد، رجع الثلاثي المجرد لا يأتي إلا لازما، وليس الأمر كذلك، بل اللغة الفصيحة وهي لغة أهل الحجاز واللغة التي نزل بها القرآن الكريم أن رجع يكون لازما ومتعديا. فالله تبارك وتعالى هكذا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله: فإن رجعك الله، ولم يقل فإن أرجعك الله، وقال يرجع بعضهم إلى بعض القول، ولم يقل يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقال فارجع البصر كرتين، ولم يقل فأرجع البصر كرتين. ولكن مع ذلك أصبحت الآن هذه اللغة التي هي أفصح من غيرها مهجورة، وقد أخذ الناس باللغة الأخرى، وهي ليست بخطأ، لأنها عربية، هي لغة بني تميم، يقولون أرجع يرجع، إلا أن لغة القرآن أفصح فينبغي التعويل عليها. وقال هؤلاء أيضا بأن نشر يأتي بمعنى أنشر، يكون لازما ويكون متعديا، فعندما يكون لازما يقال نشر الميت بمعنى قام، كما جاء في بعض الأشعار: حتى يقول الناس مما رأوا عجبا من الميت الناشر، أي من الميت الذي عادت إليه الحياة. ويأتي متعديا فيكون بمعنى أنشر، بمعنى أعاد الحياة. ومثل هذا كثير من الأفعال يكون تعديها بنفس الصيغة التي يكون منها الفعل اللازم. وقرئ أيضا ننشزها، وهذه القراءة تدل على أن نشز قد يأتي بمعنى أنشز أيضا. فالقراءات إذن فيها أربع، ولكن القراءات المشهورة هي قراءتان: قراءة ننشرها وقراءة ننشزها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف نجعلها تحيا ثم نكسوها اللحم. فبناء على قراءة ننشرها أي نحييها، فثم هنا ليست للمهلة الزمنية وإنما هي للمهلة الرتبية. في هذا شد الانتباه، لأن الذي يبصر ذلك ينتقل فكره من جانب إلى جانب، أو من مساحة إلى مساحة بعيدة، بحيث ينتقل هذا الفكر انتقال من يأخذ وقتا في سيره في هذا الانتقال من مكان إلى مكان. وهذا هو مما هو معهود في القرآن الكريم وفي كلام العرب، أن تأتي ثم للمهلة الرتبية كما في قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن إيتاء موسى الكتاب كان سابقا على هذه التوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة. هذا وجملة ولنجعلك آية للناس، هذه الجملة جاءت مقترنة بالواو إما من أجل دلالتها على معطوف عليه سابق يدل عليه المقام، أي فعلنا ذلك لتتبين لك آية إحيائنا الموتى ولنجعلك آية للناس، أو أن الجار والمجرور هنا متعلقان بمتأخر، أي ولنجعلك آية للناس أريناك ما أريناك، أو ولنجعلك آية للناس فعلنا بك ما فعلنا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي ثم نجعل اللحم بمثابة الكسوة التي تغطيها. والأصل في الكسوة أنها الثياب التي تواري البدن، وقد استعار هذا اللفظ لما يدل على التغطية، سواء كانت هذه التغطية حسية أم كانت معنوية. فمن التغطية الحسية ما في هذه الآية الكريمة وما في قوله تعالى: ثم كسونا العظام لحما. وأما التغطية المعنوية فمنها قول الشاعر: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فهذا ستر معنوي، أي جعل الله تبارك وتعالى لي الإسلام سربالا أستتر به. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين لهذا الذي مر على قرية وهي خاوية ما تبين له من هذه الآيات العظيمة قال ذلك، وقراءة الجمهور: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم بصيغة المضارعة. وقرأ حمزة والكسائي فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول إنه ليس بخير من إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله لإبراهيم: اعلم أن الله عزيز حكيم. فكان ابن عباس كما روي عنه يقرأ كذلك، أي يقرأ بصيغة الأمر: يعلم أن الله على كل شيء قدير. وحمل الطبري هذا الجزء من الآية، أي هذه الجملة، على أن الرجل تبين له بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الذي أراه من آياته العظيمة هنا سعة قدرته عز وجل، فأيقن فيما كان شاكا فيه من قدرة الله على إحياء الموتى. وتعقبه ابن عطية بأنه التزم أمرا لم تدل عليه الآية، فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد، ليست فيها دلالة على أن الرجل كان شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى. وأنه أي الطبري أخذ بالرأي الضعيف في هذه المسألة، وهو قول من قال بأن الرجل كان على غير الإسلام، والصحيح خلاف ذلك. وقال ابن عطية بأن هذا إنما هو جار مجرى ما يصدر من الإنسان المؤمن عندما يرى آية من آيات الله التي تدل على عظمته وتدل على وحدانيته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعني ذلك أنه كان من قبل في شك من كونه سبحانه وتعالى إلها واحدا، ولكن ذلك تأكيد لما رسخ في نفسه وقر فيها من إيمانه بوحدانية الله تبارك وتعالى. وحمل بعض المفسرين معنى قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير على أنه علم علم المعاينة في ذلك الوقت أن الله على كل شيء قدير، فقد كان من قبل يعلم ذلك علم إخبار بوحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه، ولكن عندما رأى هذه الآيات التي تدله دلالة واضحة على ذلك قال ما معناه: ما كنت أعلمه من قبل بالخبر علمته الآن بالمعاينة، فقد علمت أن الله على كل شيء قدير. وعلى هذه القراءة فقائل ذلك هو نفسه هذا الذي مر على قرية. أما على القراءة الأخرى وهي قراءة علم أن الله على كل شيء قدير، فإن الذي خاطبه بذلك هو الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الخطاب إنما هو كان من ملك من ملائكة الله. وجوز بعض المفسرين أن يكون الرجل صديقا وأن يكون ألهمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر فأيقن من نفسه أن الله عز وجل يخاطبه عندما يريه هذه الآيات الكبرى أن الله على كل شيء قدير، وهذا مبني على أنه لم يكن نبيا يوحى إليه، على أن طائفة من أهل العلم كما قلنا قالوا بأنه كان نبيا وأنه كان يوحى إليه. وجوز أيضا أن يكون خاطب نفسه بنفسه بهذا الخطاب، فلما تبين له قال، أي قال هو بنفسه: اعلم أن الله على كل شيء قدير، كأنما جرد من نفسه شخصا يخاطبه. ومثل هذا مألوف في كلام العرب، كما يقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. فقد جرد من نفسه شخصا يخاطبه هذا الخطاب، مع أنه لم يكن هنالك أحد يوجه إليه هو هذا الخطاب غير نفسه. فخرج بعض أهل التفسير هذا الخطاب بناء على هذه القراءة على مثل هذا الأسلوب الذي هو معهود عند كلام العرب، قال: علم إن الله على كل شيء قدير. وقد تساءل بعضهم لماذا لم يكن ذلك بناء على هذه القراءة معطوفا على ما قبله من خطاب الله تبارك وتعالى له بقوله: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، لماذا لم يقل له: واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فأجيب بأن هذه كانت هي النتيجة، نتيجة هذا الكشاف الذي انكشف له، فخاطبه الله عز وجل إثر هذه النتيجة بقوله: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ونقف الآن عند هذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 259 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع آية أخرى من آيات هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبان للناس معالم الحق المبين، وجعل لهم رسلاً مبشرين ومنذرين، فأرسل منهم محمداً رحمةً للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ولد النور بمولده، وبعثت الإنسانية من ضياعها بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الكرام الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إخوة الإيمان، لقد خص الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأكمل الشمائل وأزكى الخصال، فجمع له من كريم الأخلاق وعظيم الحلم وسعة الرحمة وصدق اللهجة ووفاء العهد ولين الجانب وحسن المعاملة ما جعله القدوة الكاملة للبشرية، حتى أثنى عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت هذه الشمائل واقعًا يراه الناس في كل أحواله، وتترجمها مواقفه مع القريب والبعيد. فتأملوا معي هذا المشهد: يأتي أعرابي فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه ويغلظ له في القول، فلا يقابله النبي إلا بابتسامة وحلم، ثم يأمر له بعطاء. وتأملوا مشهدًا آخر: يقف رجلٌ بين يديه صلى الله عليه وسلم، فتأخذه الهيبة حتى ترتعد فرائصه، فيطمئنه بقوله: هون عليك. فإذا اجتمعت العظمة بالتواضع، والقوة بالحلم، والهيبة بالرحمة، والجلال بالجمال، فذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جميل الشمائل، كريم الطباع، عظيم السريرة، نقي السيرة. أيها المؤمنون، مع ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق وعظيم السجايا، ومع ما بلغه من منتهى الكمال الإنساني، فإن العظمة تتجلى أكثر تألقًا في الرسالة التي حملها، وفي الشريعة التي دعا إليها، كما تلوح واضحةً في الأثر الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في البشرية. لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم يرزأ تحت وطأة الظلم والضلال، في عالم ضلت فيه البشرية عن الحق والهداية، فصارت تائهة في الضلالات، متخبطة في الأوهام والخرافات، في عالم يعدو فيه القوي على الضعيف، والأخ على أخيه، تهدر فيه حقوق المرأة، وتقطع فيه أواصر القرابة، وتضعف فيه معاني التكافل والرحمة والعدالة الاجتماعية. فبعث رسول الله منقذًا للبشرية، مقيمًا للعدل، وناشرًا جلباب الرحمة. يقول عنه ربه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. فهو رحمةٌ
إلهية ومنة ربانية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أتباع رسول الله، لقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لكنه ما زال حيًّا بينكم بسنته، وارتقت روحه إلى بارئها، لكن روح دعوته ما زالت فيكم، تصدح في مساجدكم، ويفوح عبيرها في مجالسكم، تنقلونها عبر الأجيال، وتبلغونها للعالمين. إننا أيها الأحبة، بتمسكنا بسنة نبينا لنجسد حقيقة حبنا له وإيماننا به، وبتبليغنا هدايته نسير على نهجه وسبيله الذي ارتضاه لنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاتقوا الله عباد الله، ولتدركوا أن أعظم ما تترجم به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم سبيله والاعتصام بهديه، فإن الله سبحانه جعل اتباع نبيه برهان محبته، فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاسألوا الله الثبات على هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وحسن الاقتداء به، وأن يجعلكم من أهل محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده الشاكر لإحسانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم، حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. فلتعلموا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياةٌ تترجمها الأعمال، ويصدِّقها الاتباع، وتظهر آثارها في الأخلاق والسلوك. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سار على هديه، واستضاء بسنته، وتخلق بأخلاقه، فكان رحيمًا بالخلق، صادقًا في قوله، أمينًا في معاملته، حليمًا عند الغضب، عفوًا عند المقدرة، متواضعًا للناس، محسنًا إليهم. فالسنة النبوية أخبارٌ صادقةٌ تُروى، وهدايةٌ حيَّةٌ تُتَّبع، ومنهجٌ يُقيمُ القلب، ويُهذِّبُ النفس، ويُصلِحُ الأسرة، ويبني المُجتمع. ففيها هديٌ للزوج إلى حُسن العِشرة، وللأب إلى الرحمة بأبنائه، وللابن إلى برِّ والديه، وللجار إلى أداء حق جاره، وللتاجر إلى الصدق والأمانة، وللغني إلى الإحسان والمواساة، وللقوي إلى الرفق بالضعيف. وهي بذلك طوق نجاةٍ للفرد والمجتمع من غوائل الظلم، وآفات الفرقة، وأسباب الشقاق. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. فبذلك تصدق المحبة، ويعظم الاقتداء، وتبقى السنة حيةً في البيوت والمعاملات والمجالس، تهدي الحائر، وتجمع الكلمة، وتبني الإنسان، وتحقق وعد الله لعباده. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا سنة نبيكم في أنفسكم وأهليكم، وامتثلوا هديه في بيوتكم ومعاملاتكم وملتقاكم، وكونوا دعاةً إلى سنته بأخلاقكم وأعمالكم، حتى يرى الناس فيكم أثر نبيكم، ويجدوا في معاملتكم نور رسالته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمدٍ الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسِر شوكة الظالمين، واكتُب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الباب.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقض والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

الحمراء، تنوع البيئة المتفردة، قمة جبل شمس الباردة، جمال المسفاة وهاط، وبلد سيت المدهشة. استمعوا إلينا في ولاية الحمراء وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.9 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن النبي صلى الله وسلم بارك عليه أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. الوتر أن يجعل الشيء وترا، يعني واحدا، فالله عز وجل واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. يحب الوتر أن يجعل الأشياء وترا. قال نافع رحمه الله: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا. قال أهل العلم: والسنة المداومة على الوتر، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحرص على الوتر في الحضر وفي السفر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في رجل كان يترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. يعني انظر حرص أهل العلم على هذه السنة العظيمة. وقد يسأل السائل ويقول: متى أصليها؟ صلاتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. فالوتر أيها المستمع الكريم من السنة التي ما كان حبيبك صلوات الله وسلامه عليه يتركها، لا في سفر ولا في حضر. وأقل الوتر ركعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ثلاث ركعات، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب. وثبت من حديث ابن عباس أنه أوتر ب13 ركعة. فالوتر أيها المستمع الكريم من السنن التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. وكذلك في الوتر لك عدة صور: إما أن تصليها ركعة واحدة، هذا أمر جائز، وإما أن تصليها ثلاثا، ركعتي الشفع وتسلم ثم ركعة الوتر، ويجوز لك أن تواصلها ركعتين وتقوم للثالثة وتجلس في الأخيرة. وكذلك توتر بخمس أو بسبع إلى تسع من كل هذا الفعل، قد فعل عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. إذن هذه من الصلوات التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صلى ركعتا الشفع يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الوتر: بقل هو الله أحد. رواه النسائي. فهذا من الأمور، لو أن قرأت بأي صورة فصلاة صحيحة، لكن اتباعك في هديه صلوات الله وسلامه عليه حتى في قراءة الصور بلا شك أن الأجر أكثر، لأنك اتبعت بذلك حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أوترت أول الليل فلا يجوز لك أن توتر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. رواه أصحاب السنن. فينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تحرص
على هذه السنة العظيمة. جعلنا الله عز وجل من أهل القرآن ومن عباده الذين يحافظون على الوتر ومن عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

إبرا أرض المعادن الثمينة والآثار التاريخية القديمة، بين الظاهر والشباك والمنزفة حضارات عتيدة. استمعوا إلينا في ولاية إبرا وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

منح الشموخ بها في أوجه، الحاضر والتاريخ فيها مشهود، والفيقين والبلاد منها شهود. استمعوا إلينا في ولاية منح وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

السلام عليكم ورحمة الله، الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. أكدت سلطنة عمان واليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيجي وزير الخارجية الياباني بعد إجرائهما مباحثات في مسقط. وقال معالي السيد إن العلاقات العمانية اليابانية تقوم على أسس راسخة من

الاحترام المتبادل وثقة والالتزام المشترك بالسلام والاستقرار، مشيرا إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بما يمثل فرصة لوضع مسار أكثر طموحا لمستقبل الشراكة بين سلطنة عمان واليابان في مختلف القطاعات. من جانبه أعرب وزير الخارجية الياباني عن تقديره للدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لبلاده في خدمة الأمن والسلم الدوليين ومواصلة تعميق التبادلات والتعاون في هذا الإطار. وقال معاليه إن اليابان تعمل حاليا على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة في ضوء الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط. أعرب سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صريح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مؤكدة سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية أكدت على رفضها لهذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقفها ومنع تكرارها، مجددة تضامنها مع سوريا الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على ما وصفها بالعقوبات الجائرة، بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن بأنها أقسى عقوبات تفرض على الإطلاق على طهران، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد وصفه بالحرب الاقتصادية والعزلة على إيران. أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء إنشاء إسرائيل بؤرا استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه من التطورات المتعلقة بمستوطنة إي واحد التي من شأنها أن تقطع فعليا التواصل بين شمال وجنوب الضفة. يأتي ذلك بينما يشهد قطاع غزة تدهورا في الأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في المساعدات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الضرورية. في جنوب لبنان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شهن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية والذي ينص على إنهاء النزاع والبدء بترتيبات أمنية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية. كان هذا عرض سريع لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة السابعة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا ومرحبا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تحتفي بفن القصة القصيرة وقراءة مساراتها وتطورها الفني والفكري، تأكيدا لمكانتها بوصفها أحد أبرز الأجناس الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي بمقره في القرم مساء الأحد 16 من أغسطس 2026 جلسة الحلقة السابعة من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في عمان، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية وأجابوا عن أسئلة الحضور فيما يخص مسيرتهم في كتابة القصة، وهم القاصون عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح. وأدار الجلسة الأكاديمي الدكتور يوسف المعمري، أستاذ الأدب والنقد المساعد بقسم اللغة العربية وأدابها في جامعة الشرقية. وعبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية وإجاباتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم خلال الجلسة، ونستمع بدءا إلى الكاتبة عزيزة الطائي.

0: لماذا اتجهت عزيزة الطائي في الكتابة أو للكتابة عن القصة في الكتابة القصصية عفوا، وتحديدا القصة القصيرة جدا؟ ما الذي دعاك لهذا الاختيار؟ حدثينا بشكل عام عن تجربتك القصصية وبداياتها وما شابه ذلك.
1: بالنسبة للقصة القصيرة جدا، أنا وجدت فيها مساحة للتعبير عن بعض المواقف أو عن حدث بحد ذاته أو عن مشهد معين يعبر أمامي في يوم من الأيام يعني، ويؤثر كذلك في نفسي. فسبحان الله، رأيت أنني سائرة في هذه الكتابة، وهذه الكتابة بحق علمتني أشياء كثيرة بالنسبة لي، يعني عالم الكتابة. علمتني أولاً أن اللغة بناء وليست وعاء، فعندما كتبت القصة القصيرة شعر جدا، طبعا أنا يعني أتحدث عن القصة القصيرة جدا، وسؤالك دكتور يوسف كذلك عن القصة القصيرة جدا، وجدت أنني مع اللغة أبني عالما وأبني فكرة وأبني قضية أود التعبير عنها، واللي هو كذلك الإيحاء، لأن من تقنيات هذا النوع من القص لابد من رمز، إيحاء، اقتصاد كذلك في اللغة.
0: هل تجدين دكتورة عزيزة أن القارئ سيفهم هذه القصص برأيك؟
1: طبعا، لذلك يعني سؤال جميل دكتور. في القصة القصيرة جدا أحد تقنياتها المساحة، وأحد تقنياتها الفراغ، والكاتب عندما يكتبها هو يريد أن يشرك القارئ معه فكرة ورسالة وكذلك وجدانا، لأن القارئ عندما يبدأ بقراءة القصة القصيرة جدا هو يدرك بأن لابد أن يفك الرموز وأن يعي بالإيحاء الذي يريد إرساله الكاتب.
0: نعم،
1: يعني هي فيها إشراك. لماذا يضع مساحة فارغة بعد مثلا سطرين أو بعد سطر، أو يبدأ بفراغ مرات الكاتب وبعد ذلك يبدأ بالحدث؟ هذه التقنيات اللي هي فيها الفراغ فيها أحداث عليك أن تجملها في هذه القصة، وهذا على القارئ. هنا يريد الكاتب كذلك أن يشرك القارئ معه.
0: هل دكتورة عزيزة، هل كتبت القصة القصيرة في وقتها المناسب؟ يعني ماذا لو كتبنا هذه القصص مثلا قبل 20 سنة؟
1: يعني أنا كتبتها، ولكن طبعا هي من كذلك مستلزمات العصر. لا أقول إنه العادة، أن الآن حتى غالبا نرى أن حتى في الروايات أصبح الروائي يقتصد، يعني وأصبحت النوفيلا الآن اللي هي الرواية القصيرة أصبحت هي من عوالم الرواية، ليس لأن هذا قصور من الروائي أو يعني بعد ضئيل من الروائي ذا، ولكن أصبح العصر يقودنا بالناس لا تحب، يعني يعني مثل ما نقول تريد أن أشياء تلامس، هذا متطلبات الحياة. ولذلك يعني القصة القصيرة جدا هي عبارة عن ومضات، إشارات تدخل في أعماق الذات الإنسانية، وأرى أن بالعكس أمر جميل أن يعني يتطرق إليها بعض الكتاب. أنا لا أقول عن نفسي عندي قدرة، ولكن هي تحتاج، لا أدري، أنا لا أقيم قصص، لكن القصة القصيرة جدا هي تحتاج إلى كاتب لديه قدرة على الاختزال، يعني لديه قدرة على الاختزال. وكان سؤالك يعني جميل لي، بأنني كيف انتقلت من الرواية، لأن الرواية فضاء مفتوح، بينما القصة القصيرة فضاء مغلق من ناحية البناء لكنه مفتوح من ناحية الإيحاء ومن ناحية الدلالة.
0: شكرا دكتورة عزيزة. آخر سؤال ربما أعود إليك بعد أيضا مرة أخرى، سؤال أخير للجميع، هل ستستمرين في كتابة القصصية؟ هل لديك نية؟
1: لماذا؟
0: شكرا دكتورة عزيزة، بارك الله فيك.
1: هذا فن،
0: هذا الجماهير،
1: هو جنس، وهو جنس أدبي. نعم. يعني أصبح له حضور لدى يعني لدى القراء. ولكن هل أنا نجحت؟ هنا السؤال، هل أنا نجحت؟ أنا أسأل نفسي، هل أنا نجحت ككاتبة للقصة القصيرة جدا، ولدي يعني لدي مجموعتان. نعم. يعني في مساحة يعني ممتدة، هل أنا نجحت ككاتبة قصة قصيرة جدا أم لا؟ طبعا هذا يعود للقارئ. نعم. في الحكم، ويعود كذلك للناقد في.
0: نعم. صحيح. الحكم.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة عزيزة الطائي عن مسيرتها مع القصة القصيرة. ولعزيزة كتابان في القصص القصيرة جدا، هما ظلال العزلة وموج خارج البحر، إضافة إلى روايتيها أرض الغياب وأصابع مريم. وهي كاتبة وناقدة وشاعرة عمانية حاصلة على الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، ولها إلى جانب إبداعها السردي عدد من المؤلفات والدراسات النقدية والأدبية. والآن نستمع إلى مقتطف من حديث الكاتب سمير العريمي وإجاباته عن بعض الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.

0: دكتور سمير أسألك يعني، وهذا أيضا يعني الإجابة للجماهير، دكتور سمير أنت نفس الشيء بدأت قاصا ثم انتقلت إلى أنا وفق السيرة الذاتية إلى كتابة النص المسرحي. حدثنا قليلا عن الرحلة ما بين الكتابة القصصية والمسرحية والعلاقة بينهما.
1: حقيقة مسيرتي بالكتابة تراوحت بين القصة والمسرح، يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنه كانت البداية بالقصة قبل المسرح، ربما في النشر نعم، لكن حقيقة شغفي بالمسرح كان ربما أسبق، وترافق هذا أيضا مع القراءات الأولية البسيطة لقارئ شاب، يعني تستهويه القصص والحكايات اللي كانت أيضا موجهة للناشئة، لكنني مارست المسرح في المدرسة ثم في الكلية، ربما تزامن هذا الأمر، يعني القصة والمسرح سوية مع بعض. وأيضا في النشر، يعني ربما كانت الأسباب للنشر في القصة القصيرة، لكن أيضا جاء النشر بعد ذلك في مجال المسرح، لكن كممارسة استمرت ممارستي ككتابة نصوص مسرحية وعروض مسرح، أقصد يعني بدون أن تنشر في كتب، بينما كانت أيضا المجامع القصصية تظهر بين فترة أخرى. بالنسبة للعلاقة بين الجانبين، ماذا أقول، نحن الواحد منا عندما يكتب قصة يعني يسعى جدا بأن يظهر شخصيات معينة ويعني يدخل حوارمها، يحاول أن يجعلها تتنفس كتابة أمامه، فكيف بالمسرح الذي هذه الشخصيات تظهر أمامك مجسدة، روح صوت، أحيانا الكتابة القصصية قد لا تستطيع أن تعبر عن جميع مكنونات الكاتب، لا تستطيع أن تحقق كل ما أريد أن يوصله من خلال الكتابة القصصية، فهنا أعتقد أنك كاتب مسرحي أن ألجأ إلى المسرح حتى يكون فضائي مفتوح، وهنا أيضا عنصر آخر وهو مسألة الجمهور، الجمهور الذي يرى العمل، وأنا أرى ردة فعل الجمهور مباشرة، نحن متفقون على أن الكتابة القصصية فن مقروء، ربما أنا لا يصلني أيضا انطباع القارئ إلا إذا التقيته، وربما كتب ناقد معين عن رأيه فيما كتبته، لكن بالنسبة للجمهور في المسرح أنا أرى ذلك مباشرة يعني، وأعيش هذه اللحظة، أعيش مع الشخصيات التي قمت بكتابتها وهي مجسدة على أرض الواقع، وهذا شعور لا يمكن أن يوصف إلا للذين يكتبون المسرح. هذا هلال أيضا يكتب المسرح يعرف كيف يشعر الكاتب إنه عندما يرى شخصياته مجسدة. طبعا هذا لا يعني أن الكتابة القصصية أيضا لا تصل لهذا البعد، ولكن هنا المسألة نسبية، فالقصة القصيرة أيضا تحتاج إلى فلنقول مسرحة القصة في ذهن القارئ، يجب أن أيضا يتماهى معها ويفهمها. وهنا أحب أن أضيف نقطة معينة ربما أيضا تناولته الدكتورة قبل قليل وما أنظر إليه من زاوية أخرى، وهي مسألة أنه هل تصل كتاباتنا القصصية إلى القارئ؟ لماذا لا ننظر مثل ما كان ينظر للمسرح في العصور القديمة جدا، عندما كانت المسرحية تعرض فهناك نخب تفهم المسرحية هذه بمضامين عميقة ربما فلسفية، مجموعة أخرى أقل ربما فكرا وفلسفة تنظر لها كجانب يتناول القصة والحكاية، جزء أبسط من الناس الذين ينظرون فيها الأغاني ورقصات وما شابه. أريد أن أقول أن كل قصة، على الأقل أنا أتكلم عما أكتبه أنا، لا ينبغي أن ينظر إليها لظاهرها، هذه الحكاية الظاهرية نعم لها فكرة معينة، ولكن أيضا في العمق وفي الرمز هناك نقاط معينة ينبغي أن يصل إليها القارئ الذكي الواعي.
0: هو نفس الدكتور هذا السؤال، يعني أنت ذكرت بس الرمز الآن، فعلا تتميز كتابتك بالرمزية والجملة اللغوية المكثفة يعني، وهذا أيضا قد يكون في قصة قصيرة جدا، لكن هي أيضا حتى في قصصك الطويلة تتميز أنت بهذا. لماذا نحوت هذا النحو؟ وهل هذا النحو هو الذي قادك اليوم إلى القصة القصيرة جدا؟
1: نفس النقطة دكتور يوسف، ترى القصة القصيرة جدا أيضا يعني لي محاولات سابقة نعم، ولكن لم أكن أنشر حقيقة
0: نعم،
1: وحتى هذه التي كتبتها الآن يعني كنت متردد، وهي إن شاء الله ستكون جزءا مع قصص قصيرة في كتاب إن شاء الله، يعني أنا أعمل عليه الآن بعنوان كما ينبغي لماسة أن تكون، قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا. أريد أن أقول أنني يعني لا أقصد الرمزية عندما أكتب، يعني لا أعنيها، وأقصد أنه عندما أكتب لا أقصد أن أضع الرمز هنا لقصد ما، ولكن حتى أكون يعني واضحة جدا، نحن الكتبة يعرفون هذه النقطة، كيف يلجؤون لبعض الأساليب بحيث أنه قد تهرب من مشرط ما أو من رقابة معينة، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الرمز مهم جدا أيضا أحيانا حتى لا تقول كل شيء، أنت تترك أيضا مساحة للقارئ لكي أيضا يكون له فهم معين، قد تكون له أيضا قراءات أكثر مما تعنيها أنت عندما تكتبها.
0: أحسن دكتور سمير.

كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب سمير العريمي عن تجربته القصصية. ولسمير العريمي ثلاث مجموعات قصصية هي سفر هو حتى مطلع الشمس وخشب الورد وعين القطر، إلى جانب عدد من النصوص والكتب المسرحية من بينها زهراء القصر وترياق وغدق أقنعة من رمل ونار. ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث الكاتب هلال البادي عن علاقته بالقصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت عليه.

0: أنت نشرت أول مرة قصص في 2005 صحيح؟
1: كمجموعة قصصية.
0: كمجموعة قصصية، وهذا يعني يعد في عمان يعني وقت مبكر من الأقصد من الجيل الحالي، من الجيل الجديد. من الذي أخذ يعني هذا السؤال ربما، من الذي أخذ بيد هلال البادي في ذلك اليوم؟ وكم أيضا وأين كنت في الجامعة، في المدرسة، في أين بالضبط؟
1: الذي أخذ بيد هلال البادي هو الهلال البادي حقيقة.
0: الله أكبر، رائع.
1: يعني الإجابة الحقيقية ربما تكمن في القراءة. القراءة هي التي أخذت بالكاتب إلى أن يواصل الكتابة. إذا لم تقرأ فأنت يستحيل أن تواصل كتابتك بالشكل الحقيقي. يعني أنا أتذكر أنه يعني وهذا كان لحسن حظي يعني وحسن حظ جيل كامل بأنه كانت التسلية الحقيقية لهم هي القراءة. فكانت المدرسة يعني نعمة من النعم بأن تكون فيها مكتبة توجد فيها أعمال يعني وكتابات مثل توفيق الحكيم مثلا ألف ليلة وليلة. أنا قرأت ألف ليلة وليلة كنت في يعني في الإعدادية، كانت بدايتي في قراءة ألف ليلة وليلة. محمد تيمور ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم كله من تلك المكتبة. أيضا كنت أجمع مصروفي الشخصي لاقتناء بعض الإصدارات نجيب محفوظ. كانت هناك لدينا في صحم مكتبة صغيرة اسمها مكتبة الرواية، ففي بدايتها كانت هناك يعني كتب لنجيب محفوظ وكتابات جميلة جدا. لحسن حظي أني أخذت هذه الكتب، قرأت نجيب محفوظ من تلك المكتبة. لاحقا القراءة أيضا في المرحلة الجامعية أصبحت يعني جزءا أصيلا من الحياة التي نعيشها. أن تقتني كتابا، أن تتعرف على ميلان كونديرا مثلا، أن تتعرف على طاهر بن جلون، أن تتعرف على عبد الرحمن منيف، أن تتعرف على ناصر الغيلاني في أول جلسة أنا أتذكرها في يعني واحدة من الجلسات اللي كانت في جماعة الخليل، وكانت جماعة الخليل واحدة من الأشياء المهمة في حياة جيل كثير من طلبة الجامعة. جلسة لناصر الغيلان وهو يقدم عن أفضل 10 أعمال روائية ومن ضمنها طبعا عبد الرحمن منيف. فكل هذا هو الذي شكل يعني هلال البادي، وشكل كتاب كثر ومختلفين عن هلال البادي. هم القراءة تحديدا هي التي والنقاشات هي التي قادته لكتابة أو استمرارية لكتابة. أما عن الكتابة فأنا يمكن يعني صحيح أن المجموعة صدرت في 2005 لكن تعود يعني ربما أقدم نص فيها إلى 1999، وهناك نصوص كثيرة أعدمت قبل هذا.
0: جميل جميل أستاذ هلال، شكرا جزيلا على صراحتك أيضا حول بدايات الأولى أستاذ هلال. السؤال الآخر يعني هو أيضا نفس الدكتور سمير، تكتب أنت المسرح أيضا وتكتب أيضا الرواية صح؟ كيف تجد القصة الآن بأمانة، يعني كيف تجد القصة مع كل هذا الضجة، يعني كيف تجد القصة في روحك الإبداعية مع بقية الأجناس التي تكتبها؟ ولماذا تكتبها أصلا؟ لماذا لا تكتب رواية، رواية أشهر مثلا؟
1: يعني أيضا قد لا أذيع سرا إذا قلت أني كتبت رواية في سنة 1997 تقريبا في سنة الأولى في الجامعة، لكني أتلفتها وكتبت رواية أخرى ربما أعود إليه لأصلحها لاحقا في 2004-2008. الرواية كانت موجودة مثلها مثل التجربة المسرحية، مثلها مثل القصة القصيرة. أنا أكتب لأني أستمتع بالكتابة يعني بالدرجة الأولى، ليس همي هو تلك اللعبة الفنية التي أحيد أو أحب أن أقدمها لنفسي قبل أن أقدمها للقارئ. يعني يعنيني هلال البادي بالدرجة الأولى في كتابة النص. إذا عجبني هذا النص سواصله، إذا لم يعجبني تركته. هنالك نصوص كتبتها ولم أكملها، ما زالت في يعني في الفلاش أو في الذاكرة حاليا، ربما أعود إليها بعد سنوات. يعني حتى هذه الرواية التي صدرت مثلا بدايتها كانت في 2013، بعض نصوص طبعا نصوص المجموعة الأخيرة بدأتها في 2021. نصوص مسرحية يعني كتبت منذ 2003 وانتهيت منها في 2023 مثلا. فهي مسألة أنه أنا أستمتع أولا بالكتابة وأذهب لهذه المتعة عندما أجد وقتا لأستمتع بالمرة الثانية باختلاق هذه العوالم.
0: أحسنت أستاذ هلال، شكرا جزيلا لك.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب هلال البادي عن مسيرته القصصية. وللبادي 5 مجموعات قصصية هي مجرد خيال عابر ولا يجب أن تبدو كرواية، وتنهشه الفئران، والدخول مجاني، وأجنحة زحل، إضافة إلى رواية واحدة هي لعبة مصائر، فضلا عن عدد من الكتب والنصوص المسرحية.

والآن نستمع إلى جزء من حديث الكاتب ناصر صالح عن تجربته مع القصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة.

0: أستاذ ناصر صالح، كتبت يعني كما ذكرنا المجموعتين، ما الذي دعا ناصر صالح الكتابة في ذلك الوقت؟ أو لماذا كتبت نقول بشكل عام يعني؟
1: يعني هي أنت مثل ما طرح الدكتور يوسف في سؤال ما جدول الكتابة يتكرر في أكثر من نص قصصي، لكن لماذا كتبت في الواقع مثل ما قال هلال، أنت أحيانا الكتابة تأتي يعني كنتيجة يعني طبيعية للقراءة، ولكن في البداية كان كتاباتي في النقد الأدبي حقيقة، والنقد الأدبي أيضا يعني طريقة دخولي للنقد الأدبي انبنى أيضا إلى يعني شغفي بأعمال روائية وبكتاب روائيين، وبالتالي كنت دائما أشعر يعني بنوع من يعني نوع من الدين إني لابد أن أوفيه تجاه يعني هذه الأعمال الروائية التي منحتنا كل هذا الجمال. ولذلك حتى كان مشاركة في مسابقة سعاد الصباح وهذه الدراسة كان منطلقها إنه يعني أيضا أريد أن أنتصر لروايات أنا أحببتها وأن أدافع عنها نقديا، وحتى مبرر الكتابة كان حتى عندما تقدمت للمسابقة يعني هدف إني أريد أن أنتصر لهذه الأعمال الأدبية الروائية ولكن وفق أسس نقدية ومنطقية. القصة أيضا يعني لما دخولي للقصة أيضا جاء يعني بمصادفة أيضا قريبة. سليمان يضحك. يعني مثلا قصة ما لاذ بالحلم يعني كتبت أو صدرت يعني في ظرف ربما استثنائي كان، وأنا أرسلت المخطوطة لصديق سليمان المعمري، وسليمان تولى يعني كل ما يتعلق بإجراءات إعدادها وترتيبها وإصدارها، ولذلك ربما هو سليمان من ورطني في القصة القصيرة، لكن هي ورطة جميلة يعني. فوجدت نفس المجموعة موجودة، مجموعة القصصية، ربما يمكن لو انتهى الظرف وكان في الظرف الطبيعي ربما لم أصدر المجموعة. المجموعة الثانية جاءت أيضا نتيجة إلحاح، يعني تمت مواضيع معينة، هموم معينة، تجربة معينة، وكنت يعني شعرت إنه القصة هي الطريقة الوحيدة ربما للتعبير عن هذه الأعماق النفسية والوجودية، ولكن مع الأخذ بالاعتبار بالاشتراطات الفنية، كيف تحول التجربة إلى عمل فني مسألة أخرى، يعني معنى أن القصة ليست وسيلة للبوح والتعبير، ولكن أيضا كيف تحولها إلى
0: جميل لك أستاذ ناصر.
1: ولذلك يعني أقصد الإلحاح
0: جميل
1: الموضوع.
0: أنت أردت أن تكتب في 2012 وكتبت يعني، لكن أكيد من قبل كانت لديك الإمكانية على الكتابة، متى يعني أين اكتسب ناصر صالح هذه الإمكانية، إمكانية الكتاب، متى تقريبا؟
1: يعني ما تصور أنها تتطور بشكل طبيعي.
0: طبيعي.
1: يعني كنت أكتب يعني كثير، أكتب مقالات وأكتب في النقد الدراسات في النقد الأدبي وغيره
0: جميل.
1: ولكن لما يعني جاء يعني مواضيع معينة شفت أنه لا يمكن معالجتها يعني بالمقالة أو بالسيرة أو بالدراسة، لا القصة ربما تعطيك مساحات كبيرة أنك تقول
0: ما لا يقال
1: مثلا، أو تقول ما لا يمكن تصويره.
0: نعم جميل.
1: يعني بال بالمقالة.
0: الآن السؤال الآخر يعني لم تكتب بعد ذلك سيد ناصر، 2015 الآن كم سنة تقريبا، يعني أكثر من 10 سنوات صحيح لم تكتب أي عمل إبداعي وليس قصصي، هنا الملاحظة أيضا، لماذا لم تنشر؟
1: ربما يعني لم أجد موضوعا يعني يلح علي. نعم. في الكتابة.
0: أنت من الكتاب المقلين يعني، تريد أن تكون جميل.
1: هل يعني تكتب؟ يعني يكتب يعني لما يكون هناك في موضوع تريد أن تكتب عنه، ولكن يعني أيضا لا تقع في فخ التكرار.
0: صحيح صحيح جميل. هل ستكتب أعمال إبداعية قادمة إن شاء الله؟
1: بالتأكيد لو كان هناك موضوعات معينة، قضايا معينة
0: إن شاء الله
1: ما حبيت أني
0: أحكي. نريدك أن تكتب
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا أستاذ ناصر.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب ناصر صالح عن تجربته القصصية وإجاباته عن الأسئلة المطروحة عليه ضمن الحلقة 7 من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. وناصر صالح له مجموعتان قصصيتان هما ما لاذ بالحلم ودروب، إضافة إلى كتاب نقدي بعنوان أفضل 10 روايات عربية معاصرة، وقد فاز هذا الكتاب بجائزة سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري في مجال الدراسات النقدية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في هذه الجلسة، وهم عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح. في الوقت القادم نستمع إلى بعض من هذه المداخلات.
1: أنا سعيدة جدا أني تعرفت إلى قصص عمانيين وبدأت يعني أشهد المشهد بشكل ما. سؤالي باختصار شديد في علاقة القص بالمتلقي بالناقد، مع صعود الفلسفة بدأنا نرى أن هناك نوعا من السيطرة التي تفرضها على النص الإبداعي، وأزعم هي تفرض ذلك في شعري وتفرض ذلك أيضا كما أزعم أو كما أفهم الآن في القصة القصيرة. القصة القصيرة هي رؤية فلسفية في قالب سردي قصير كما أراها. ألا نخاف على الأدب من النخبوية التي تطرحها الفلسفة؟ ألا نخاف على القصة، على السرد، على الشعر من النخبوية التي تطرحها الفلسفة أو تفرضها على النص الإبداعي؟ سؤال أخير باختصار شديد للأستاذ صالح، حديثك ذو شجون عن الخصائص العربية للنص الإبداعي. حقيقة قبل أن تجيب على هذا السؤال، عندما كنت تقرأ نصك لا أدري لماذا تسلل من خلال كلماتك إيمينغوي بشكل أو بآخر، لكن إيمينغوي الذي يحارب السمكة ويعود بهيكلها ليس عربيا، بينما صالح وسمحني من غير ألقاب الذي يحارب ذاته يعود بهيكل الذات من غير أيضا نتيجة. فهل نحن فعلا قادرون على التخلص من التأثيرات العالمية للنص الإبداعي بما في ذلك القصة القصيرة؟ شكرا جزيلا.
2: شكرا دكتورة.
3: شكرا لكم على الأسئلة، وأنا سأحاول أن أعلق تعليقات سريعة. بالنسبة لنخبوية الفلسفة والثقافة والتأثيرات العالمية، يعني طبيعي أن الكتاب العمانيين أو العرب يتأثروا، شيء طبيعي، ولكن أيضا لكي نؤسس لفن قصصي وروائي علينا أن أيضا نتأمل في الفن، لأن لكل فن أسسه وقواعده، وهذا لا يعني هناك نجاحات، هناك يعني أعمال إبداعية نحبها، يعني أعمال عمانية وأعمال عربية، ولكن أيضا يعني أودت أن ألفت الانتباه إلى، وأنا انتبهت له مؤخرا والله، يعني يعني تلتبس يعني بين وصف الحدث وبين محاكاة الأفعال. في نشوف مثلا في الأعمال العظيمة مسألة محاكاة الأفعال هي الغالبة، لكن في معظم النصوص العربية فكرة موضوع الدراما لم يعني أتصور لم يتجذر بالشكل العميق، ولذلك هي بس مجرد نوع من التفكير في أسس وقواعد العمل الفني. هذا جانب مهم، يعني نحتاج إن الكاتب والمبدع إن يوليه.
2: شكرا أستاذ ناصر. نفس السؤال هو
4: حول النخبوية والتخوف من القارئ كما ذكرت يا أستاذة. أنا أتوقع أنه يعني من يحب شيء عليه أن يذهب إليه وإن لم يفهمه من المرة الأولى أو لم يستوعبه، مع أن لا أتوقع أنه نصوصنا يعني إحنا هنا كلنا غير مفهومة أو لديها تلك النخبوية. هو في حقيقة الأمر القصة القصيرة والقراءة صارت نخبوية اليوم، لأننا صرنا نقرأ في جزر متنائية. في مرحلة من المراحل أتذكر أنه كنا نقرأ ونناقش ما نقرأه، اليوم لا يحدث هذا الأمر، فلذلك صارت هنالك تلك النخبوية إلى حد ما، ولكن لا أتوقع أن النصوص يعني التي قرأت حتى هنا فيها ذلك التفلسف إلى حد كبير. هي تناقش قضايا، ربما حتى قضايا بسيطة للغاية، يعني وإن كانت حتى القضايا البسيطة هي نابعة من فلسفة أيا كان. عموما الفلسفة هي الحياة بكل طياتها، إذا لم يذهب القارئ لأن ينمي عقله فمهما قرأ من كتب فسيظل في منطقة معينة.
2: شكرا أستاذ هلال. تتعلق أستاذ دكتور سمير؟
5: سريعا فقط أقول نقطة ذكرتها من قبل، المهم عندي هو أن يستمتع القارئ وأن يستفيد. أنتم نخبة الآن، لكن أنا أيضا أقرأ قصصي أمام يعني أشخاص آخرين وأراهم يستمتعون. هكذا أنا ككاتب أفرح جدا وأعرف أن ما كتبته قد وصل إلى القارئ. مسألة نخبة غير نخبة هذه نقطة أيضا يعني قابل النقاش.
6: لاحظت ميلا عند الكتاب الأربعة، عند عزيز الطائي وسمير العريمي باختلاف طبعا هلال البادي وناصر غيلاني، إلى فكرة كتابة القصة القصيرة جدا. ويبدو لي، يبدو لي لأنه نتفق، علينا أن نتفق أن القصة القصيرة بشكل عام لا تقرأ أمام جمهور، يعني القصة القصيرة تكتب كي تقرأ، يقرأها القارئ مباشرة من صفحة كتاب. لذا هنا نحتاج إلى أداة أخرى فعلها سمير العريمي وهلال البادي، هي dramatization of the short story، مسرحة القصة. سمير وهو يقرأ القصة يؤديها مسرحيا، يقرأ بمعنى درامي، يغير من نبرة صوته وتنغيماته حتى يؤدي قصة معينة. إذن لماذا هذا الميل إلى القصة قصيرة جدا؟ أنا أرى أن هذا شكلا من أشكال تقاطع الأجناس، وهي منطقة إشكالية كما أشرت الدكتور عزيزة، تقع بين القصة القصيرة وبين حتى قصيدة النثر. هلال بادي قصصه تميل إلى الفانتازيا، الفانتازيا المسرحية أو الدرامية، أفضل الدرامية أكثر من المسرحية، لأن الدرامية هي مفهوم نوعي وليس مفهوم له علاقة بالمسرح. عند ناصر الغيلاني في قصة المواجهة، وهي أقرب إلى قصة الهذيان، قصة محكية، هناك تكنيك مختلف. سمير العريمي عند هلال البادي، عند ناصر غيلاني، عند عزيز الطائي.
7: إذن القصة موجودة في عمان ولها امتداد، امتدادها التاريخي كذلك. أما الرواية يعني فهي الرواية يعني كتبت، وحتى في الوطن العربي معروف أن حتى العرب أخذوا البنية الفنية للرواية من الغرب. صحيح عندنا المقامات، عندنا كذا، وعندنا كذلك أجناس، والآن تداخلت الأجناس، أصبح يعني انفتاح الأجناس على بعضها بعض، كما أنت ذكرت مثلا أن القصة القصيرة جدا قد تتداخل مثلا أو قد تنفتح على قصيدة النثر. وهذا يعني لا أرى فيه يعني، لأنه كل الأجناس تتعالق مع بعضها، تتناسل من بعضها، ويعني في مرونة عند كتابة العمل السردي. يعني أنا قرأت مرة رواية هي أشبه بقصيدة طويلة، وهي رواية، ولا أستطيع أني أنا أقول هي ليست رواية. ولذلك انفتاح الأجناس، ولا ندري ماذا مع تطور السرد ومع تطور أنواع السرد، لا ندري كيف ستأتي القصة القصيرة أو كيف ستأتي الرواية. بس كلمة واحدة، إن يعني أنا يعني بحق يعني أشيد بهذا البرنامج، أو هذه فكرة عين على القصة القصيرة، والتي طبعا بادر فيها النادي الثقافي، لأن فعلا نحن لدينا يعني قاصين في عمان. يعني أنا لا أتكلم عن فن كيف البنية الفنية أو غير البنية ولكن صراحة لدينا أسماء يعني كبيرة. إذا مثلا جئنا إلى مصاف حتى الدول العربية، لديهم نفس القلم، لديهم نفس الحس هذا. كذلك جائزة السلطان قابوس خصتها للقصة القصيرة العمانية، وهذا كله إحياء يعني ودعم للقاص في عمان.
2: شكرا دكتور عزيز، شكرا على الإضافة، شكرا جزيلا.

0: آخر سؤال دكتور عزيزة، أين هي القصة في عمان؟ يعني كيف تجدين القصة في عمان؟
1: القصة القصيرة في عمان حاضرة وبجدارة وبإتقان، وهي السابقة عن الرواية، ولها كتابها، سواء لو ذكرنا أسماء نسائية ولو ذكرنا أسماء ذكورية، فهي حاضرة وحاضرة بقوة. وأعتقد أن القصة القصيرة في عمان لا تقل أبداً عن القصة القصيرة في أي دولة عربية، بالعكس. ونحن يعني ونحن عندما نقرأ لقاصين أو لقاصات عمانية أحياناً نصل إلى قناعة. يعني أنا من وجهة نظري أرى بأن بالعكس هناك يعني ميزة في القصة القصيرة العمانية. القصة القصيرة العمانية تنطلق من المحلية والطبيعة الجغرافية وهموم الإنسان العماني إلى القومية حتى إلى الإنسانية، وهذا لا نجده في الرواية.
0: جميل.
1: يعني أنا من وجهة نظري الشخصية يعني أرى أن القاص العماني استطاع أن ينطلق إلى أبعاد إنسانية أكثر من الرواية. طبعا لا أقارن، هذا لا يعني أن لا رواية في عمان،
0: إنسان مختلف،
1: أو أن الرواية في عمان مثلا لا تتطرق إلى قضايا لها أبعاد، ولكن لأن ربما لا أدري، ربما لأن القصة أقدم.
0: صحيح.
1: أقدم من الرواية.
0: صحيح. صحيح.
1: بالعكس لدينا أقلام جيدة، ولكن نحتاج نحن يعني ككتاب أو كقاصين، القاصين يحتاجون بلا شك إلى دعم مؤسسي، دعم. بعدين الجوائز الروائية حجبت كثيرا، يعني جعلت، هي لم تتراجع القصة، ولكن الجوائز أثرت على المنتج القصصي.
0: جميل جميل. شكرا دكتورة عزيزة. شكرا دكتورة. شكرا دكتور سمير، تفضل على نفس السؤال.
2: سأنطلق من آخر نقطة ذكرتها الدكتورة، مسألة الجوائز، هذا شيء مهم جدا. أنا أذكر في بداياتنا وربما أيضا كانت الجوائز محفز كبير جدا، يعني وكأيضا ضمن المحفزات دعم المؤسسة. يعني ربما معظم المجموعات القصصية خرجت في 2006 مسقط عاصمة الثقافة العربية، كتب كثيرة طبعا، تفاجأ حتى البعض يعني أين هؤلاء الكتاب، أين كانوا موجودين بس كانوا محتاجين دعم حقيقة. نحن لدينا هنا سليمان أيضا المعمري فاز بجائزة قيمة جدا على مستوى الوطن العربي، جائزة يوسف إدريس. أريد أقول إنه الجوائز محفزة لأي جانب إبداعي. وأيضا قد يكون هذا الكلام نسبي ولا أريد أن أطيل فيه، كتابة القصة القصيرة ليست بسهلة، ربما أصعب من كتابة الرواية. كلما اختزلت يكون المسألة أصعب، القصة القصيرة جدا لخصوصة أصعب. فأيضا نحن لا نقلل من شأن هذه القصة القصيرة. وأخيرا نقطة ثالثة، معظم الروائيين في عمان على الأقل حالي الذي أعرفهم بدأوا ككتاب قصة قصيرة
0: في الأصل،
2: هكذا أظن، ربما معظمهم الذي أعرفهم من جيد ربما. فأريد أن أقول أن البداية أيضا القصة القصيرة، ونحن الآن عين على الطائر القصة القصيرة موجود هنا، هذا يدل أيضا على اهتمام، وهناك جيل أيضا أكيد سيستمر في كتابة القصة القصيرة.
0: شكرا دكتور سمير. شكرا أستاذ هلال، تفضل.
3: يعني أنا ليس لدي كلام أكثر مما قالته مثلا دكتور عزيزة حول أن القصة القصيرة في عمان حاضرة. يعني لو فقط قمنا بعملية حسابية لعام 2026، يعني أنا كنت حد ربما 2008 كنت أحصي عدد الإصدارات القصصية والأسماء، بعد ذلك بعد صار بعد 2006 انفجار كبير في الإصدارات، ما صرت قادر على أنه أدون هذه الإصدارات. في 2026 يعني بعيد عن وجود جائزة مسلطة للقصة القصيرة في هذا العام، هي جائزة السلطان قابوس، لكن هنالك مشاريع قصصية أصلا كانت موجودة صدرت في 2026، وربما يتجاوز حتى الآن 5 إلى 6 مجموعات قصصية، وهنالك أسماء نحن لا نعرف عنها حتى الآن صدرت مجموعات القصصية بطبيعة الحال. فيعني هنالك وفرة. الكلام أيضا عن 2025 2024 تجد بالعدد القصة القصيرة العمانية حاضرة بشكل كبير، وهذا لا يعني أنه الكتاب هجروها لمصلحة كتابة الرواية. هنالك كتاب قصة بدأوا شعراء ثم انتهوا إلى كتابة قصة ثم كتبوا الرواية وعادوا إلى كتابة القصة القصيرة أيضا. فالمسألة في نظري أنه هي مسألة اختيار شخصي، اختيار إبداعي من قبل المبدع. هو يختار أن يكتب قصة قصيرة، يختار أن يكتب نصا مسرحيا، يختار يكتب رواية، يختار يكتب قصيدة شعرية. هذا خياره الشخصي وخياره الإبداعي بالدرجة الأولى، وقد تكون الفكرة تتناسب مع القصة القصيرة، تتناسب مع الرواية، تتناسب مع نص شعري، وهكذا.
0: جميل جميل، شكرا شكرا أستاذ هلال. تفضل أستاذ ناصر.
4: أنا سأجيب على هذا السؤال كما لو بكل صدق وصراحة كما لو كنت أفكر مع نفسي، وهو افتراض. افترض أنا أرى أنه إذا نظرنا للقصة والرواية في عمان من حيث الشكل والموضوع، سنرى هناك تطور كبير جدا، هناك تراكم على مستوى العدد، هناك تعدد في المواضيع، روايات تاريخية طرقت التاريخ، طرقت القرية والمدينة، وقضايا كثيرة، فهناك مواضيع تتعدد، أيضا أساليب السرد على المستوى الفني يتعدد. لكن إذا نظرنا لها من زاوية العمل الفني، سنجد أننا يعني يعني كتاب قصة ورواية وقعنا في الفخ الذي وقعت فيه، يعني الفخ الذي يعني ربما أوقعتنا فيه الرواية العربية، الرواية العربية، لأن معظمنا كتب وهو يتمثل نصوص روائية كتبها روائي العرب ويحاول أن يكتب على قرارها، في حين أن أنا أزعم أن الفن القصصي لم يتأسس في الثقافة العربية تأسسا جذريا، وهذا ربما راجع إلى أن العرب إحنا صار ترجمت الفلسفة، ترجمت كل العلوم، إلا الدراما الإغريقية لم تترجم، وكتاب أرسطو ترجم يعني نعرف يونس بن متى متى بن يونس، ولكن لم يفهم حتى التراجيديا والدراما، لم تفهم ذاك الفهم، ولذلك لم يكن هناك تصورا واضحا للفن القصصي، ونحن مشبعين بالحكاية والسرد، ولذلك السمات على المستوى الفني نقع في نفس السمات التي وقعت فيها الرواية العربية. نلاحظ أن دائما يزيد يعني يتراكم الموصوف على الموصوف على الموصوف على الموصوف، هناك وصف للأحداث، لكن الدراما كمحاكاة للفعل، كمحاكاة للفعل نجدها قليلة جدا حتى في الأعمال، لأن المحاكاة محاكاة وتصوير الأفعال تتطلب يعني جهدا وموهبة ومهارة جدا عالية. وهذا يتضح لنا إذا سألنا هذا السؤال، إلى أي مدى استطاعت الرواية العربية أن ترسخ سماتها الأسلوبية، مثلا كما فعلت الرواية في أمريكا اللاتينية أو الرواية الروسية، نجد أن يعني موضوع تأصيل الأسس الفنية للعمل القصصي كمحاكاة للفعل، كقصة، كفكرة، كانطباع كلي، هذه النواحي لم نقف عليها كثيرا، ولذلك في معظم النصوص نجد أنه وصف الواقع، تسجيل الواقع، بينما العمل الفني لا علاقة له بالواقع تماما.
0: إنسان نصر، أنت ربما تختلف عن بقية الزملاء، ربما تقول في إشكالية في النص نفسه.
4: أيوة، العمل الفني في تصوري هو يصور حقيقة العالم.
0: نعم.
4: والعالم ليس الواقع، ليس الواقع أبدا، الواقع كلنا نعرفه، يعني الواقع ليس جذابا.
0: نعم.
4: يعني فهمني؟
0: نعم.
4: يعني هذا ما أفكر فيه بيني وبين نفسي كفرضية، وقد أغيرها.
5: وإذن كانت هذه بعض المداخلات التي شهدتها جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، والتي استضافت كلا من القاصين عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح.

تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفاء بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم سليمان بن علي المعمري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. أكدت سلطنة عمان واليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفق

0: طبقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيغي وزير الخارجية الياباني بعد إجرائهما مباحثات في مسقط. وقال معالي السيد إن العلاقات العمانية اليابانية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بالسلام والاستقرار، مشيرا إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بما يمثل فرصة لوضع مسار أكثر طموحا لمستقبل الشراكة بين سلطنة عمان واليابان في مختلف في القطاعات. من جانبه أعرب وزير الخارجية الياباني عن تقديره للدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لبلاده في خدمة الأمن والسلم الدوليين ومواصلة تعميق التبادلات والتعاون في هذا الإطار. وقال معاليه إن اليابان تعمل حاليا على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة في ضوء الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وأضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي لتوحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكرية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صريح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على رفضها لهذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقفها ومنع تكرارها، مجددة تضامنها مع سوريا الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادة ووحدة وسلامة أراضيها. تتنوع الفرص الاستثمارية في محافظة مسندا بمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الأنشطة غير النفطية، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية.
1: تمضي محافظة مسندم نحو تعزيز حضور الأنشطة غير النفطية في اقتصادها المحلي، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية والاستثمارية التي تمنحها فرصا واسعة لتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة. ومع تنامي الاهتمام بالسياحة المستدامة والاقتصاد البحري والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والخدمات اللوجستية، تتشكل أمام المحافظة آفاق جديدة لتحويل مزاياها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي إلى فرص اقتصادية واستثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وتزخر محافظة مسندم بمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات السياحة المستدامة والنوعية، إضافة إلى الاقتصاد البحري المتمثل في الصناعات السمكية والخدمات البحرية وصناعة القوارب واليخوت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، وكذلك فرص القطاع الصناعي من خلال توطين الصناعات الخفيفة والتحويلية والمرتبطة بالثروة السمكية ومشاريع الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. وتبرز أيضا فرص استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارية كتطوير مراكز التوزيع والتخزين والخدمات المساندة للحركة التجارية والبحرية وسلاسل الإمداد. وقد أسهمت المشاريع التنموية والخدمية والتشريعات المحفزة في تعزيز الربط وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بمحافظة مسندم ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، كما تمثل هذه المشاريع ومنها تطوير ميناء خصب وطريق خصب ليما دبا وتطوير مدينة محاس الصناعية والمشروعات السياحية، تمثل عوامل داعمة لرفع تنافسية المحافظة وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير البيانات إلى أن قطاعي الزراعة والأسماك في محافظة مسندم حققا معدل نمو تجاوز 7% بنهاية النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي، كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية نحو 3000 ترخيص نشط، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في المحافظة.
0: في محافظة ظفار تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من مشروعات الطرق بتكلفة تتجاوز 45 مليون ريال عماني، فقد جرى افتتاح الحركة المرورية على الطريق الترابي الساحلي الرابط بين ولايتي رخيوت وضلكوت، وتسهيل الحركة في ازدواجية طريق ريسوت المغسيل إلى جانب طريق وجسر المغسيل. وفي شرق محافظة ظفار تتواصل أعمال إعادة تأهيل ازدواجية طريق المعمورة طاقة وتأهيل طريق طاقة مدينة الحق، إضافة إلى تأهيل طريقي مدينة الحق يور وطوع تير دربات، في حين تم الانتهاء من أعمال تأهيل مشروع طريق طوع تير ركح جبجات. سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 252 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ أكثر من 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا عدا مؤشر الصناعة، ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ويغلق عند مستوى 7523 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
3: أشرف جرار، متحد الأوراق المالية وسيط دولي. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع نشاط على بعض القطاعات الأساسية، منها قطاع المالي وقطاع الخدمات. ارتفع المؤشر آخر إغلاق 0.5%، بالإضافة إلى ذلك كان في هنالك تحسن في مستويات السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي، قربت على 11%. دلالة هذه الأرقام دلالة قوية على أن المستثمرين لا يزالوا في مرحلة بناء ودعم للمؤشر عند هذه المستويات، سواء فنيا أو على مستويات سعرية جاذبة.
2: وتجاوز إجمالي قيمة التداول 252 مليونا و165 ألف ريال عماني، مرتفعا بأكثر من 2% بعد تداول أكثر من 881 مليونا و600 ألف ورقة مالية من خلال 42 ألفا و688 صفقة. فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط لتتجاوز 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
3: كان هناك دخول على بعض الأسهم الرئيسية مثل أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف، بينما كان هناك بعض الضغوطات على القطاع البنكي مثل بنك صحار وبنك مسقط، ولكن بشكل عام كان هنالك توازن ما بين البيع والشراء. أداء بورصة مسقط منذ بداية العام أداء مميز، مع التصحيح اللي شهده من 42% ل 29%، لا نزال محتفظين بهذه الأرباح.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم. وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بنحو 19%، أما سهم بنك صحار الدولي فتصدر من حيث العدد بأكثر من 25%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تعزيزا للاقتصاد الرقمي، دشنت شركة أوتك منصة مؤسسية متقدمة لدعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة ريمدي أحد مخرجات مختبرات عمانتل للابتكار وضمن شركات محفظتها الاستثمارية. وتسعى المنصة إلى تبني تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة الابتكار الوطني ودعم المحتوى المحلي والشركات الناشئة لتطوير ابتكاراتها إلى حلول مؤسسية تخدم احتياجات مختلف مؤسسات الأعمال في سلطنة عمان. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 4.70 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 99.61 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولار للبرميل. في عالم مفتوح تتدفق فيه الأفكار والمعلومات بلا حدود، ومع اتساع الفضاء الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي بات الأمن الفكري أهمية بالغة يحمي الإنسان وهويته ومجتمعه من مواجهة التضليل والأفكار المتطرفة والسطحية بكل وعي وثقة.
4: خلف الشاشات تتدفق الأخبار والمعلومات إلينا بشكل لحظي، منها مغلوطة ومنها شائعة ومنها مواد مرئية وسمعية وصور ولدت بتطبيقات مختلفة، فيتسابق البعض للنشر ليكون جسر نقل للمعلومات الخاطئة والشائعات، مما يقود إلى مخاطر عدة، منها التأثير في الفكر، وهو نشر أفكار قد تتعارض مع القيم والمبادئ العمانية، تضليل أفراد المجتمع، وصناعة قناعات مبنية على معلومات غير صحيحة، الإساءة إلى أشخاص أو مؤسسات من خلال تداول معلومات غير موثوقة، تسريع انتشار الشائعة، فإعادة النشر تمنح المعلومة الخاطئة عمرا وانتشارا أكبر، إضافة إلى التأثير على القرارات والسلوكيات عندما تبنى على أخبار غير دقيقة. وهنا تأتي مسؤولية الجميع من فرد وأسرة ومجتمع ومؤسسات لحماية الفكر من هذه المواد، وهو ما يعرف بالأمن الفكري، ويعني حماية وعي الإنسان وعقله من الأفكار المضللة والسلوكيات المنافية للأخلاق، وتعزيز القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والشائعات، واحترام التنوع والتمسك بالقيم الدينية والوطنية والمجتمعية. ومن أبرز مرتكزات الأمن الفكري الوعي والمعرفة ومواجهة الجهل والشائعات، التفكير النقدي وعدم تصديق كل ما ينشر، الاعتدال والوسطية، تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والمسؤولية، الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التفكير والتأكد من كل خبر أو معلومة أو محتوى يتداول. فالأمن الفكري لا يعني عزل الفرد عن التقنية والتطور، بل تمكينهم من أدوات النقد والفهم والتمييز حتى يكونوا قادرين على اختيار المعرفة الصحيحة، وتعزيز القدرة على الحوار والاختلاف بكل وعي وثقة، والتمسك بالهوية والقيم دون الانغلاق عن العالم، وأن نجعل التقنية جسرا إلى العلم والمعرفة لا نافذة يتسلل منها التضليل والأفكار الهدامة إلى العقول.
0: يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة البيئة تنفيذ استطلاع للرأي العام لقياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في توفير مؤشرات تدعم التطوير وتحسين الخدمات والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين ويلبي تطلعاتهم. بدأت بشاطئ العذيبة في ولاية بوشهر الجولة الأولى لبطولة اللجنة العمانية للثلاثي الحديث التي تنظمها الليلة الأولمبية العمانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتجمع البطولة بين ثلاث رياضات معروفة: السباحة وركوب الدراجات الهوائية والركض، وتقام على خمس مراحل بهدف توفير منافسات منتظمة للاعبين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز انتشار هذه الرياضة واستقطاب المزيد من المواهب العمانية. وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

سلطنة عمان. صور حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري، ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعرة والمترجمة التونسية عبد الوهاب ملوح. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. عبد الوهاب الملوح شاعر وروائي وكاتب مسرحي ومترجم، من مواليد قفصة بالجنوب التونسي عام 1961. صدر له في الشعر رقاع العزلة الأخيرة، تونس 1995، الواقف وحده، تونس عام 1997، أنا هكذا دائما، صدرت هذه المجموعة عن دار الإتحاف، تونس عام 2000، سعادة مشبوهة عن دار المتوسطية بتونس 2002، الغائب، تونس 2003، الليل دائما وحده، صدرت هذه المجموعة عن دار النهضة، لبنان 2011، راقص الباليه، الدار الثقافية، تونس 2011، كتاب العصيان عن الدار التونسية للكتاب، تونس 2013، وصدر له كتاب بالفرنسية أيضا عن دار التنوير بفرنسا عام 2015، كما صدرت له مجموعة أخرى بعنوان كتدبير احتياطي عن الهيئة العامة للكتاب، مصر عام 2019. وفي مجال الرواية صدر له رواية منذ عن دار سيبويه بتونس عام 2008، كبابيل الآخرة عن دار زينب تونس 2018، حفيد كورسو عن دار زينب بتونس 2024. وفي حقل الدراسات صدر له فخاخ الدهشة عن دار زينب تونس 2018. وفي الترجمة صدرت له العديد من الأعمال، من بينها رسائل بسوا عن جامعة فلسطين عام 2000، بورتريه سوزان عن دار أروقة مصر 2014، يوميات الحداد عن دار زينب تونس 2018، على مرتفعات اليأس عن دار صفحة 7 السعودية 2020، رواية أصدقائي صفحة 7 السعودية 2020، غسق الأفكار صفحة 7 السعودية 2021، دفاتر الحرب الغريبة صفحة 7 السعودية 2022، الميراث دار كلمات الكويت 2022، بهلوانيات دار كلمات الكويت 2023. أما أعماله في المسرح فتحمل هذه العناوين: حجاب، غرائب، نوع عشية، سوس، انتلجنسيا.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: نرحب بك الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والمترجم عبد الوهاب الملوح في هواء الكتابة.
3: مرحبا بالمستمعين بعمان الشقيقة، مرحبا بشعب عمان الكريم، مرحبا بك صديقي صالح، ومرحبا بكل التقنيين الذين يساعدونك في إنجاز هذه القصة، هذه الحصة، ونأمل أن تكون حصة يعني ممتعة وفي نفس الوقت مفيدة للمستمعين.
0: نشرف بلقائك، شكرا جزيلا. الإنسان ابن بيئتي كما تذكر في إحدى اللقاءات الصحفية، ليتك تحدثنا قليلا عن تلك الوشائج الأولى التي ربطتك أو وثقت عراك بالمكان الأول بقفصة. ما الذي عمقته في دواخلك؟ ما الذي انسرب عميقا في دواخلك وفي تجربتك عموما من هناك؟
3: طبعا الإنسان هو ابن بيئته، وخاصة إذا كان لديه يعني اهتمامات بالفن عموما، وإذا كان منشغلا بمطاردة الجمال عن طريق الفن، فمن المؤكد أن يتأثر بمحيطه الاجتماعي أو محيطه الجغرافي أو محيطه البيئي أيضا. وأنا ابن الجنوب التونسي بمدينة قفصة، مدينة دفة أساساً، دفة حتى نقول، وهي مدينة عريقة كما يقول المؤرخ البكري، ودفة مدينة التدقيق والتحقيق، عليها سور بناها هرقل من دموعه، وكل وهي مدينة على الماء، وكل صراعات أهلها من أجل الماء. هذه المدينة جاءت في جنوب الغربي من البلاد التونسية، وهي تفتح بوابة الصحراء، تفتح على الصحراء، وفي نفس الوقت محاطة بالجبال، وتسيجها أو تحيط بها الأودية من جميع الأنحاء، وتمتد تاريخها الحضاري إلى ما أبعد من 9000 سنة قبل الميلاد. هناك ما يسمى بالحضارة القبسية، وقد قام الأنثروبولوجيون ببحوث أنثروبولوجية فاكتشفوا الإنسان القبسي، وهي حضارة تعود إلى الأمازيغ الأوائل في شمال أفريقيا. وطبعا كامل كل هذا يعني تأثيره وانعكاسه على كتاباتي وعلى نظرتي للعالم ونظرتي لكيفية تشكل الأفكار، ونجد أن هذه البيئة قد مارست تأثيرها خاصة من حيث استثمار العناصر الصحراوية، العناصر الجبلية، وفي نفس الوقت تأثير هذا على الحياة الاجتماعية والحياة السياسية للناس. طبعا هذا كان لدي يعني خاصة كتاباتي الشعرية الأولى وكتاباتي الروائية المزاد، كان لدي تأثيره من حيث أنه لم تتلبس هذه الكتابة بالبعد المدني المديني، يعني بالمدينة في تطوراتها الحديثة، بقدر ما أنها غاصت في أعماق النفسية البدوية التي تأثرت في التطور الحضاري. وفي نفس الوقت يعني بما مرت به من حروب ومن تنوعات أو تغيرات سياسية.
0: نعم، يبدو أن مساران أيضا لابد أنهما كانا مشتبكين معا، انطلاقتك من تلك البيئة أو من ذلك المكان من قفصة، وانتمائك الكوني والعالمي أيضا من خلال طبعا كتابتك وتجربتك في الكتابة.
3: هو طبعا لابد للكتابة أن لا تبقى يعني في سياقها المحلي،
0: نعم،
3: ولا يمكنها أن تبقى كذلك، لأن الكاتب المشبع بثقافته والمشبع بنظرته المفتوحة على الحضارة الأخرى والثقافات الأخرى أكيد سيقع تلاقح بين هذه الثقافات وهذه الحضارات. أنت تجد مثلا شاعرنا الكبير، وهو الشاعر العربي الكبير سيف الرحبي، لما يكتب عن صحراء في عمان أو يكتب عن جبال عمان، يبدأ هذا ممزوج أيضا بنظرته الكونية بما تلاقح به من حضارات وما رآه في أسفاره يعني. ومن هنا يتضح العنوان البارز للمكان المحلي. لاحظ أيضا أن نجاح نجيب محفوظ كان أنه انطلق مما هو محلي وحوله إلى كوني، فجعل من خان الخليلي يعني منطقة يعني موقع، أنه لديه موقعه في العالم ككل وفي الكون. فبالتالي كاد أقول أنه الكاتب الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحول ما هو محلي إلى ما هو كوني.
0: نعم بالضبط.
3: فأعطيت مثال، قلت لك مثلا لدينا الشاعر الكبير السيف الرحبي كيف حول يعني جبال وصحراء صحاري في عمان إلى منطقة يعني فيها هذا النفس الكوني، وكذلك خان الخليلي بالنسبة لي
0: نجيب محفوظ، نعم، وغيرهم طبعا من الكتاب. نعم
3: وكذلك قرية واهية في البرازيل كيف حولها صاحب متكامل لرجل واحد، حولها إلى أيضا منطقة يعني أو رمز كوني. هنا نعود إلى أنه كيف يحول الكاتب يعني ما هو محل بسيط تحول تفاصيله إلى رموز تأخذ أو تنحفر في تاريخ البشرية وتصبح رموزاً تاريخية ورموزاً أنثروبولوجية يعود إليها الإنسان عموماً. كذلك أنا حاولت أن أتحدث في بعض كتاباتي سواء كان الشعرية أو الروائية أنني أحاول بعض هذه الأشياء المحلية البسيطة التي تعود في تاريخها إلى ما قبل 9,000 سنة قبل الميلاد، تعود في تاريخها بعيداً في تاريخ البشرية إلى رموز يستطيع الإنسان أن ينظر إليها كإرث حضاري قديم يتقدم إلى الأمام.
0: بالضبط. دعنا نلتقط أيضا بعض المشاهد الحميمة من سيرة حياتك. مثلا تذكر أن جدك ساهم في إذكاء أو شحذ حب المطالعة والقراءة لديك، حدثنا قليلا عن
3: هو كانت
0: نعم.
3: هو يعني لابد أن أشير أن في ستينيات القرن الماضي يعني بالقرية التي ولدت بها هي قرية بسيطة توجد على تحت سفح جبل وأيضا محاطة بواد عظيم، ولكن لا بد من توضيح أن هذه القرية جاءت يعني على ممر الطريق الذي يحملون فيه الفوسفات. الفوسفات هي المادة التي تستهلك بها البلاد التونسية، وهذه المادة هي مناجم الفوسفات التي تعتبر مادة أولى لصناعة هذه الأشياء المطاط البلاستيك إلى آخره، وهي مادة اكتشفها المستعمر الفرنسي، وكان لابد لإيصال هذه المادة من مناجمها بالجانب التونسي إلى الشمال لتصليحها إلى خارج البلاد التونسية، فكان لابد من عمرها عن طريق في قريتنا الصغيرة يعني. أول لما تنعيش باعتبار أنه لو أصبح هناك قطار أصبحت هناك شاحنات وأصبحت هناك يعني تجارة، وتحولت هذه القرية من قرية بسيطة فلاحية إلى قرية أصبحت محطة تجارية يعني. وبالتالي لما كنت صغيرا في عمر يعني 10-8 سنوات فتحت عيني على أول من فتحت، لأن هذه القرية أصبحت محطة كبيرة فيها أصبحت قاعة سينما، فأول من فتحت انفتحت على السينما، انفتحت عيني على السينما، وأنا أعتبر نفسي محظوظا لما كنت صغيرا جدا لأنني تابعت تقريبا أولى الأشرطة السينمائية القديمة التي كانت تدفي تلك الفترة بالأسود والأبيض، سواء كانت باللغة الفرنسية لأننا نحن نتكلم اللغة الفرنسية أو باللغة العربية، وأساسا الأفلام القادمة لمصر. وأذكر جيدا أنني يعني كنت أتابع بشغف أفلام من بطولات يعني سراج منير وكاريوكا وفوكا ورشدي أباظة وإخراج صلاح أبو سيف وحسين الدين مصطفى إلى آخره، وأفلام من نوع عنتر بن شداد ومن نوع رابحة ومن نوع ظهور رأس علي رأس
0: نعم
3: إلى آخره يعني من هذه الأفلام.
0: نعم بإزاء ذلك أيضا بإزاء ذلك أنت تقول في إحدى اللقاءات المتلفزة بأنك في سن 12 تقريبا أنهيت قراءة أعمال لطف المنفلوطي وجورج زيدان.
3: فتحت عيني على السينما، كنت شغوفا بمعرفة هذه العوالم، فانفتحت كنت منتسبا إلى الكشافة التونسية، وكان هناك مكتبات، وكنت يعني كما يقولون كنت أجرب مكتبات يعني، فكنت أقرأ دائما. ولذلك لما بلغت العمر 12 سنة أنهيت تقريبا كل أعمال المنفلوطي سواء كان المترجم من أعماله
0: نعم.
3: كتاب الفضيلة أو فولبرجيني أو كتابته العبارات يعني
0: والنظرات
3: والنظرات أيضا عبارات والنظرات. أكملت أعمال نجيب محفوظ والمنفلوطي وما خير نوعين، وكان هذا بابا من أبواب أنه إثراء ثقافتي الخاصة
0: نعم.
3: وهو الذي أيضا كان دافعا لي وحافزا لي أنني أجرب الكتابة من ذلك الوقت.
0: جميل.
3: أبدأ في محاولاتي الأولى التي كانت محاولات في الأساسية كانت تعتبرها خواطر أو خربشات بسيطة، وحقيقة يعني كانت أول محاولاتي نشرتها بجرائد تونسية أو صحف تونسية فيها ملاحق أدبية بسن الثامنة عشر أو سن 17 يعني نشرت فيها بعض الخواطر، وبعدها يعني كنت أيضا فغوفا بالكتابة إلى أن أنجزت كتاب الأول رقاع العزة الأخيرة.
0: نعم، كتاب شعري طبعا. تقول عن بداية تطلعاتك الشعرية، أو دعنا نقول عن مفاتيحك الأولى لفهم الشعر، تقول: لم يكن لدي هاجس أن أكون شاعرا، ولكن هاجسي أن يكون لدي إيقاعي الخاص وتيرتي الخاصة المختلفة عن بقية الآخرين كما تحدث.
3: هذا لأنه
0: كيف حققت هذا الإيقاع الخاص، وبالتالي دعنا نقول قبضت على لغتك الشخصية، على اختلافك، على تعبيرك عن ذاتك دون الوقوع في فخاخ أو أعباء الآخرين؟
3: شوف، يعني هذا متعلق بأمرين أساسيين.
0: نعم.
3: والأمرين الأساسيين هما يعني طريقة إيماني ببعض الأفكار الجوهرية في حياة الكائن. يعني الأول هو أنه يعني الشعر ليس أساسا ما نكتبه، فأن تكون شاعرا هو أن تكون تقيم في هذا الوجود شعريا، ليس بالضرورة أن تكتب. فكم هناك من شخص لا يكتب الشعر ولكنه شاعر في سلوكه اليومي وفي حياته وفي تعلقه مع الآخرين وفي إنجاز شؤونه اليومية. يعني
0: نعم، أنت تشير في إحدى لقاءاتك أن كل شخص هو شاعر في الأصل، غير أن شؤون الحياة وشؤون العيش التي تصرف وتحول إلى ميكانيكي أو طبيب أو سائق سيارة أجرة أو فلاح إلى آخره. يعني هل كل إنسان يولد شاعرا بطبعه بهذا المعنى؟
3: هو لو نعود إلى أصول الأولى، ليس هناك حديث نبوي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يولد الإنسان على الفطرة وهو يهودانه أو نصيرانه إلى خلاله. فأقول أنه يولد الإنسان شاعرا لأنه يولد بريئا، يولد متعاطفا مع الكون، يولد يحب الكون. وإذا اتفقنا على أن الشعر هو في جانب منه هو الإيمان بالقيم الإنسانية العليا والنضال من أجل تثبيت هذه القيم وترسيخها، إذن يولد الإنسان في الأصل يناضل ويحاول أن يؤسس هذه القيم الإنسانية العليا، مثل الحب ومثل الجمال ومثل الأخوة ومثل التسامح ومثل الرحمة ومثل المحبة إلى آخره. هو بالأساس يولد شاعرا، ولكن الحياة تصرفه وتحوله.
0: يعني تذكرني يعني على منوال أن كل طفل أيضا يمكن أن يسبح، لكن عندما تدب لديه المخاوف كما يقال أو الوساوس في أنه لا يستطيع ذلك، يعني حين يكبر رويدا رويدا فيكف عن أن يكون تكون لديه القدرة على السباحة.
3: والله أنا في هذه ربما أدعم قولك بكلمة جميلة قالها شاعرنا الكبير البحريني قاسم حداد، وهي كلمة أيضا مأخوذة عن عبد المعطي حجازي. يعني هو أنه الشاعر الكبير هو في الحقيقة طفل يستعيد طفولته الأولى. هو يكبر ويبقى يتذكر تلك الطفولة، وكل كتاباته إنما هي استعادات لتلك الطفولة. عندما نلاحظ ونتابع مشهد أطفال صغار يلعبون، أليست قصيدة ذلك؟ عندما نشهد ونتابع أطفال صغار ذاهبين إلى المدارس وهم يلهون ويعبثون في الشارع، أليست ذلك قصيدة؟ تلك البراءة الأولى وذلك الطوق المتحرر من كل التزامات الحياة ومن كل ظروف الحياة القاهرة، ليس ذلك قصيدة؟ إذن قلت لدي قناعتان أو فكرتان كبيرتان. الفكرة الأولى هو أن الإنسان يولد شاعرا، وأنه ليس ضرورة أن تكتب لتصبح شاعر بقدر ما أنك تعيش في الحياة شاعريا، وكما يقول هايدغر الشعر هو شكل من أشكال إقامة الوجود. والفكرة الثانية أنه لكي يتم هذا الأمر فلا بد أن يكون لك إيقاعك الخاص، وهنا أقصد إيقاع أنه بالسلوك. الإيقاع مرتبط بالسلوك، لكل إنسان سلوكه وأسلوبه الخاص في الحياة يعني، ونظرته للكون ونظرته للتاريخ ونظرته للوجود ونظرته كيف يلبس وكيف يأكل وكيف يعيش حياته اليومية. الفلاح لديه إيقاعه الخاص، الميكانيكي لديه إيقاعه الخاص، المحامي لديه إيقاعه الخاص. إذن فنتفق على شيء، وهو أن لكل كائن إيقاعه الخاص الذي يمتلكه ويميزه عن البقية. وهذا ليس فقط مرتبط بالإنسان فقط، بل مرتبط بجميع الكائنات، الكائنات الحية. أقول الشجرة لها إيقاعها الخاص، الغزالة لها إيقاعها الخاص، الفراشة لها إيقاعها الخاص. تصور معي أخي أن هناك كائنات تعيش لمدة 5 دقائق فقط، ولكن لها إيقاعها الخاص. تولد من الشرنقة، تنبعث، تعيش 5 دقائق، تتزوج وتولد ولا فري ثم تموت، ولكن لديها إيقاعها الخاص. إذن أقول هنا أنه كيف يمكن أن تثبت مرورك في هذا الكون انطلاقا من أنك تكون لك إيقاعك المتميز عن الآخرين؟ ولا يمكن أن تكون متميزا إلا إذا أثبت فرادتك، والفرادة هذه تأتي من نظرتك الخاصة للكون وعدم اتباعك إلى منها إلى أسلوب القطيع ككل يعني، بل أن تتفرد في رؤيتك للحرية، في رؤيتك للحب، في رؤيتك للبحر، في رؤيتك لطريقة العيش للآخرين يعني. فبالتالي أعتقد أن الإيقاع هو الذي يميز الكائن الإنسان عن بقية الآخرين الذين حوله يعني.
0: من الملاحظ أنه رغم انفتاحك على التجارب الشعرية المعاصرة شرقا وغربا، نلحظ بأنك دعنا نقول لم تدعو إلى أي قطيعة مع التجارب الشعرية السالفة. يعني مثلا ترى أن الشعر الجاهلي خزان لطاقات جمالية خلاقة كما تقول، وهو بما يتوفر عليه من إمكانات لغوية وتصويرية وإبداعية ما زال يحقق نجاحات.
3: بل أؤكد أكثر من ذلك أن كل قطيعة مع الإرث الجمالي الكوني والإرث الجمالي العربي هي نهايتها فاشلة تماما. لا يمكننا أن نتحدث عن شعر أو عن قصيدة نثر بدون أن نتحدث، بدون أن تكون ممتلئاً امتلاءً حقيقياً بقصيدة قرأت وامتلأت بقصيدة زهير ابن أبي سلمة أو طرفة بن العبد أو عروة بن الورد أو نابغة الظبياني أو عبيد بن الأبرس يعني. وكذلك المتنبي ومتمام.
0: أنت تقول أكثر قصيدة حداثية هي قصيدة الشعر الجاهلي على أي حال؟
3: طبعا لانه عندما نرى يعني عندما نتابع ونرى الاشعار التي جاءت ما قبل الاسلام وخاصه المعلقات سنكتشف يعني هيبه وقوه وعمق ذلك الشعر في نظرته للكون، خاصه الشعر يتحدث عن الصحراء، يتحدث عن الترحال، يتحدث عن الناقة، يتحدث عن الحروب. هذا شعر كوني وإلى الآن ما زال صامد يعني، لا يمكن أن نتخلى أو نقطع مع شعر طرفة بن العبد أو شعر زهير بن أبي سلمة أو شعر عمرو بن كلثوم أو شعر عبيد بن الأرس. أقول لك شيئا آخر يا صديقي، فلما جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ووضع أوزان الشعر، هو بناها انطلاقا من قصائد، هذه القصائد يعني فككها وقرأها وحفر فيها ووجد أنها مرتبطة بميزان ما بإيقاع ما يعني. لذلك قالوا أنها شعر عمودي وفق المفهوم. ولكن هناك قصيدة أفلتت من الخليل، وهي قصيدة عبيد بن الأرس رغم أنها من المعلقات يعني. وهذه القصيدة ليست موزونة إطلاقا، ويمكن أن نصنفها أيضا في الشعر المنثور. ليش؟ لأنها لم تكن وفق البحور التي أتى بها الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولذلك أقول أن في هذه الشعر الجاهلي، الشعر ما قبل الإسلام، هناك رؤى جمالية متفوقة جدا، وما زالت تمارس رؤاها الجمالية إلى حتى اليوم. لا يمكننا إطلاقا أن نتجاوز شعر أبو تمام أو شعر طرفة بن العبد أو شعر السليك بن سلطة ونقول أننا جئنا بشعر حديث. أصلا حتى الرواية الحديثة هي الرواية الخاصة بالرواية العربية الحديثة مبنية في نواياها، في النواة السردية، الخلايا السردية مبنية انطلاقا من تلك السرديات التي كانت عند عمرو وعند امرؤ القيس في معلقته، وسرديات التي جاء بها فيما بعد عمرو وعمر بن أبي ربيعة، وكذلك سرديات الشنفرة يعني أقيم
0: بني أمي. نعم.
3: فبالتالي أقول أنه من الخطأ ومن الحيث أن نقول أنه نتجاوز هذا الشعر.
0: نعم.
3: ونقول أن هناك قصيدة حديثة لا علاقة لها بالشعر القديم.
0: نعم. يعني أنت على العكس وعلى النقيض من أولئك الذين يدعون، دعونا نقول بالصلافة إلى القطيعة مع الماضي، بما في ذلك الإرث الشعري والانبتات عن تجارب الأسلاف المتكئة كما يقولون على البلاغة والترددات الإيقاعية والمعاني المستهلكة إلى آخر التقولات.
3: لا يمكن أن أتجاوز هذا. خليني أكمل شيء، فكرة أخرى يعني.
0: تفضل.
3: حتى في النثر مثلا، عندما نقرأ النثر الأصبهاني في الأغاني، أو نقرأ النثر التوحيدي، أو نقرأ النثر الجاحظ يعني، فسنجد في النثر التوحيدي تلك الذرة الشعرية الكبرى التي يمكن أن نقول أنها تقاس تساوي مثلا قصيدة النثر اليوم. أصلا هناك يعني شاعر عراقي معروف قام بأنطولوجيا لقصيدة النثر، يدمج عبد القادر الجنبي يدمج بعض مقاطع من نصوص التوحيد في سياق قصيدة النثر يعني. إذن غير، لكن نحن لم نقرأ تراثنا كما ينبغي.
0: وهنالك الإرث المتصوفة أيضا، النفري
3: طبعا النفري النفري وابن عربي والبسطامي، هؤلاء كلهم كانت لديهم تجاوزات كبرى في هذا الكتاب المواقف المخطبات. النفري يعتبر من أهم الكتب، من أهم النصوص الحداثية يعني. لكننا نحن لم نحط تراثنا بالعين الجمالية الشغوفة، فحسناه بالعين أننا نأخذ منه فقط الفقه، ونأخذ منه يعني الدروس الفقهية الدينية، لم نذهب كثيرا في البعد الجمالي. أن هناك نصوص رائعة جدا للغزالي في كتابه التهافت

0: يعني النقاد ترى بأنهم لم يقدموا قراءات جيدة للنصوص الشعرية أو للنصوص عموما، كما أنهم لم يتابعوا بجدية شكلا شعريا مثل قصيدة النثر، طبعا باستثناء قلة قليلة من النقاد. ما الذي ينبغي في رأيك على قراء الشعر أن يفعلوه، أن يتسلحوا به، أن يفقهوه قبل الخوض في قراءة أو دراسة أو تحليل تلك التجارب الشعرية بشكل خاص؟
1: قلت هذا الكلام لأنه في فترة ما، لأنه كان هناك خلط بالنسبة للكثيرين من النقاد وخاصة الأساتذة الجامعيين والأكاديميين في مسألة قصيدة النثر. يعني في وقت ما لم يكن يعترفوا بها، وكانوا يعتبرونها جنسا هجينا في الأدب، ويعتبرونها شعرا منثورا، ويعتبرونه من نوع من النثر الذي تميزوا بشيء من الشعر إلى آخره. ولكن لابد أن يعرفوا أن هذا النمط من الكتابة هو نمط كتابي، يعني موجود كما تحدثت
0: له امتداد، نعم، تاريخي وتراثي، نعم بالضبط،
1: تاريخي، سواء كان عربي
0: أو في
1: أو
0: النصوص
1: الغربي
0: العالمية، نعم.
1: أو في الغربي. ليست لم تبدأ يعني قصيدة النثر فقط مع ألويزوس بيرتران يعني في كتابه جاسبار الليلي، أو مع رامبو، أو مع بودلير في كتابه أزهار الشر. لا،
0: نعم،
1: بدأت لنقرأ مثلا الفارابي، لنقرأ النثري، عبد الجبار النثري في مواقف المخاطبات، لنقرأ بعض النصوص
0: أبو
1: مثل
0: حيان
1: التحاجي
0: التوحيدي، نعم.
1: ابن أبو حيان التوحيدي إلى آخره. سنجد هذه النصوص التي تلعب على ذلك الحافة بين ما هو نثري وبين ما هو شعري. وبالتالي لم ورغم ما جاء من أشعار بدأت من أمين نخلة ومن الريحان فيما يسمى بالكتابات الشعرية النثرية أو الشعر المنثور يعني. وفيما بعد ما كتبه بعض العراقيين يعني كما مثل جبر إبراهيم جبرة أو جماعة كركوك، وفيما
0: بالضبط،
1: بعد جاءت مجلة شعر مع أدونيس وأنس الحاج والمغوث إلى آخره. فلم يعترفوا بها لأنهم اعتبروها جنسا أو نمطا أدبيا غير موجود في التراث العربي، ولهذا لم يقع البحث فيها بشكل جدي. ناهيك أنه قصيدة النثر هي نمط أدبي يستعصي على التعريف، يستعصي، ليس له قواعد صارمة مثل القصيدة الموزونة، القصيدة العمودية، وأيضا ليس لها يعني شروط التزامات حتى يطبق عليها النقاد آرائهم. فبقوا يعني يتأرجحون بين كتاب سوزان برنار وبين ما سيأتي من نقد فيما بعد يعني من عند الغربيين مثل كتاب شارل بودلير أو مثل كتب أبولينير يعني. ولهذا لم نجد يعني نقاد حقيقيين يبحثون في حقيقة قصيدة النثر وتطوراتها، رغم أنه يجب أن أعترف أن قصيدة النثر العربية حققت يعني قفزة نوعية في الشعر العربي والشعر العالمي يعني. وهذه القفزة يمكن أن نحددها من خلال الموجات التي جاءت عليها. يعني الموجة الأولى مجلة شعر، ثم الموجة الثانية التي كان على رأسها شعراء من نوع لبناني صديقنا شوكة أبو شقرة
0: أنس الحاج،
1: وكان الخير بك وأنس الحاج، ثم الموجة الثالثة والتي جاءت بشعراء وهم الطبقة التي تطورت كثيرا في الشعر في قصيدة النثر
0: مثل جماعة كركوك مثلا،
1: جماعة كركوك، وأيضا تناثروا في العالم العربي.
0: نعم،
1: نجد في عمان مثلا سيف الرحبي وسما عيسى، نجد مثلا في العراق سركون طولس وعبد القادر الجنابي، نجد في سوريا محمد المغوث ورياض الصالح حسين، نجد في لبنان الكثيرين يعني
0: وديع السعادة وغيرهم، نعم،
1: وديع سعادة مثلا وشوقي أبي شقرة، ونجد المرحوم الفقيد أمجد ناصر
0: من
1: من
0: الأردن
1: الأردن.
0: أو فلسطين، نعم.
1: هؤلاء كلهم قاموا بتطورات كبيرة في ميدان قصيدة النثر، وخرجوها من التعريف الأول الذي وضعته سوزان برنار إلى آفاق أخرى،
0: بالضبط.
1: خرج النص الشعري من الشاعرية إلى الشعرية. وهنا يجب أن نفرق بين الشاعرية وبين الشعرية. الشعرية شيء والشعرية شيء آخر.

0: آخر
1: نعم
0: يرتقي إلى مدى ضخم النشر الأدبي برؤى كما يقول تودوروف، رؤى فكرية وفلسفية حتى يصبح نصا كونيا يعني، أو
1: جميل.
0: يتجاوز الشرط ويصل ويتجاوز النثر يعني.
1: نعم، هنالك جانب مهم أيضا، أنت زوجت طبعا بين كتابة الشعر والرواية، كما أنك أيضا من أولئك الذين ليس لديهم تجزئة في كتاباتهم كما تذكر في إحدى لقاءاتك الصحفية، ولا تؤمن بنظرية الأجناس الأدبية في الكتابة كتابة كيفما تشكلت حسب رأيك. لكن مع ذلك دعنا نسأل أيضا، ما الذي تراه في الفرق بين كتابة الشعر وكتابة الرواية؟ ما الشأن أو الأمر الذي يلح عليك فيجعلك تلجأ إلى الشعر تارة وإلى الرواية تارة أخرى؟
0: طيب يعني هو سؤال يعني مهم جدا وسؤال على غاية من الأهمية.
1: رغم أن هنالك
0: يعني
1: أعمال فيها أيضا نفس شعري أو محمل بالشعر، كما عملك الروائي الثاني كبابيل الآخرة كما تمت
0: نعم
1: كما قرأنا له. نعم
0: نعم الحقيقة يعني لما وضع جيرار جينات نظرية الأجناس الأدبية وبعد عن مقعد الدروب، كان عمل إجرائي لطلاب الجامعة حتى يقدمون دروسهم كدرس يسهل للطلبة استيعابه للفرق بين ما هو شعري وما هو نثري، ما هو شعر وما هو نثر وما هو مسرح وما هو يعني رسائل إلى خلاف. ووقع تقسيم هذا، وحتى لما نعود إلى كتاب فن الشعر لأرسطو سنجد أن التقسيم ليس هذا، يعني كان التقسيم قبل ذلك لم يكن على نوع الكتاب بقدر ما كان على موضوع الكتابة، يعني الدراما والمأساوية والتراجيديا إلى آخره. فهكا تقسم يعني أرسطو في كتابه فن الشعر. فجاء جيرار جينات وبعضه تودوروف ووضعوا نظرية الأجناس الأدبية، أراها أنه عمل إجرائي لتسهيل الدروس للطلبة. ليش؟ لأنه لما نعود إلى رولان بارت، ورولان بارت يعتبر علامة في الأدب العالمي، لا يعترف بهذا بل يعترف بالكتابة ككتابة عموما، فهو يرى أنه ليس هناك فرق بين الشعر والنثر والمسرح إلى آخره، بل هناك كتابة وهي أرقى الأشكال التي يمكن أن يصلها الأدب. لكن هنا تسألني سؤال، تقول أن مثلا الشعر يتميز بهذه الرؤى الجامدة الساكنة التي ليس فيها حركة، وأتفق معك، ولكن هناك قصائد فيها سرديات وفيها حركة وفيها إيقاع، فيها إيقاع داخلي وفيها حوار أيضا. فبالتالي لما ألتجئ إلى الرواية، إنما لما التجئ إلى ما يسمى بالرواية إنما لكي أجد مجال أوسع. فماذا تسمي أنت ملحمة الأوديسة لهوميروس؟ يعني رغم أنها ملحمة كبيرة وفيها قصة أوليس لما سافر من بلد إلى بلد ومن بحر إلى بحر، لكن يعتبرونها ملحمة شعرية وليست رواية يعني. فأعتقد أن مسألة نظرية الأجناس الأدبية هي كما ذكرت هي مسألة إجرائية، ولكن المهم في كل هذا هو أن نرتقي بهذا الشكل إلى أعلى مستوياته، حتى تكون مستوى يعني ليس نوع الإخبار والإنشاء يعني، بقدر ما تصبح كتابة إبداعية. لما أخذ كتاب مثلا كتاب بروست، مارسيل بروست ثمن الضاع، هو أكثر شيء يعني تقرأه كانك تقرأ قصيدة، يعني كانك تقرأ شعر، ولكنها في الحقيقة الناشر كتب عنها رواية يعني. وكذلك لما تقرأ لما قمت بتجربة ترجمة سيورون على مرتفعات ياس، هو كتاب ليس بشعر وليس برواية، ولكنه يتحدث فيه عن سيرته الذاتية ويتحدث فيه عن نفسه من زاوية أخرى ليس فيها هذا الحوار وليس فيها هذا المتكلم وتنوع الضمائر إلى آخره. فبالتالي أرى أنه الكتابة هي لا يمكن تجزئتها بقدر ما أنها هي كتابة عموما.
1: جميل.
0: والنص هو ذراع هذه الكتابة العليا يعني. لذلك تجد بعض النقاد يتحدثون يقولون هذه الرواية تتوفر على ذراع شعرية عالية، وفي نفس الوقت القصيدة يقول لك هذه القصيدة تتوفر على خلايا سردية يعني، بينما هو يصنفها قصيدة يعني.
1: نعم نعم، طيب، رغم أنك أصدرت العديد من الأعمال الشعرية، إلا أنك ترى بأن مراكمة الكتب أو مراكمة القصائد تعزز من القول بأن الشعر ورشات مفتوحة، اختبارات، تجارب، وأن الهدف الأخير منها هو أن تبقينا متصالحين مع هذا الكون ومع ذواتنا، وفي نفس الوقت يفتح لنا أفق لفهم سؤال الوجود وسؤال الكون وسؤال الموت وسؤال الحياة إلى غير ذلك من الأسئلة. يعني في هذا السياق دعنا نقترب قليلا من ما أسميته ورشاتك المفتوحة، أعمالك الشعرية. كيف تطورت اللغة، الرؤية، العبارة، الأسئلة من خلال هذه الورشات الكتابية؟ ما الذي راكمته في هذه المحطات أو التجارب على صعيد الأسئلة، اكتشافك لذاتك، الوجود، العالم إلى آخره؟
0: هو يعني كان التطور يعني على مستويين، سواء كان على مستوى الشكل أو على مستوى الموضوع يعني. خليني أقول أنه على مستوى الشكل، أنني في كتابي قاع العزلة الأخيرة يعني كان في بعض النصوص، النصوص التفعيلة الواضحة في تركيبتها الصارمة الأولى يعني. وكانت هناك يعني كتابات مرتبطة بالمتقارب أو الكامل أو البسيط، يعني في التركيبة الأصلية الصارمة لهذا النمط.
1: إذا كان لديك تجربة في دعنا نقول ترقيص الكلمات.
0: صح.
1: بالمعنى الإيقاعي.
0: تطورت هذه التجربة في بعد، وأصبحت يعني أصبحت أحاكك القصيدة انطلاقا ليس فقط من تفعيلتها ومن تركيبتها الوزنية والموسيقية. لا لا لا، تطورت لأني نبحث عن الإيقاع، لأن الإيقاع أوسع من الموسيقى يعني. الموسيقى جزء من الإيقاع يعني. وهذا في نفس الوقت كان تطورا مع الرؤية للكون والرؤية لوجود الإنسان والرؤية لكيفية تواجده على في هذا الكون يعني. ولو تلاحظ أنه كل كتاباتي تقريبا كانت تنويعات على العزلة وعلى التفرد وعلى الرؤية للكون وعلى العدم، الرؤية للعدم والرؤية للوجود إلى آخره.
1: يعني في هذا السياق أنا أريد أن أقرأ بعض الكلمات كتبتها، طبعا موجودة في صفحتك على الفيسبوك. تكتب: لقد اخترت أن أعيش في عربة متنقلة اسمها الشغف، أسابق الريح وأطعن تلك الآفاق البعيدة بخنجر ارتجال الرقص على مخيلة حواف العدم. يعني هنا بهذا المعنى يمزج الشاعر فيك بين لحظة ولعه بالأشياء وأيضا ارتطامه بالحواف العدمية. هناك سعي دؤوب وشفيف من أجل معانقة الذرة والمهاوي، كأنما هنالك دينامو أو محرك في داخل الشاعر جهة المرح، لكن أيضا هذا المرح أو الفرح أو لحظات المسرة يختلط أو يمتزج بها دعنا نقول جرح سري.
0: طبعا، يعني أعتقد أن وجود الإنسان هو رهين ما قد يتركه من أثر في في في ممره ما بين الولادة إلى الموت، وهذا الأثر لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تنجز شيئا كما تحدثنا سابقا مرتبطا بإيقاعك وبنظرتك المتميزة للوجود والكون. والحقيقة في وقت ما كنت انطلاقا من قراءاتي وانطلاقا من محاولتي لفهم هذا الوجود، كنت يعني أفكر أيضا في معنى العدم. يعني هل العدم هو شيء ساكن جامد لا شيء فيه، أم هو أيضا نوع آخر من الوجود؟ وهذا كله قد سألتني منذ حين كيف تطور هذا كله كان مسكونا بدافع آخر يعني، وهو كيفية إنتاج المعنى. نحن في ثقافتنا العربية نشكو من مشكلة عدم إنتاج المعنى، لذلك إلى اليوم يعني منذ النهضة العربية، منذ انتهاء النهضة العربية القديمة منذ العصر العباسي، ليس هناك إنتاج جديد للمعنى باستثناء فترة الأندلسية يعني. فليس هناك محاولة لإنتاج معنى جديد متجدد يبهر العالم يعني. وهذا نتيجة فقرنا لوعي بهذا الوجود وايضا بما وراء الوجود يعني. فبقينا نراوح مكاننا بين الموت والحياة، وأخذتنا فكرة البقاء على قيد الحياة، ولم نفكر بأننا يجب أن نعي هذه الحياة يعني. خليني أقول شيء مهم، وأن ربما الكتابة هي دافع للبحث عن معنى حتى نولد الوعي بداخلنا، نولد الوعي بالوجود، نولد الوعي بذواتنا، ومن بعد نستطيع أن نشكل يعني قفزة نوعية في ثقافتنا. لم نحقق قفزة نوعية في ثقافتنا. أقول هذا الكلام وأنا متأكد من ذلك، لأن النهضات العربية كلها سواء كانت نهضة سياسية أو ثقافية لم تحقق هذه القفزة النوعية لكي تتحول العرب من تابع للغرب إلى سابق له، وإلى منتج لأفكار جديدة يتبعها الغرب.
1: يعني هناك على صعيد النصي، نصوصك الشعرية، يبدو هنالك لقاء، دعنا نقول غامض، بين المأساة والملهاة، الكوميديا، التراجيديا إلى آخره. كأنك تحتفي أيضا بهذه الدوخة الوجودية وهذه الحالة العاصفة أو هذه التمزقات التي تشتغل عليها في مصهرك أو فرنك الشعري أو تنورك الشعري لتكتب طبعا نصك وتجربتك عموما. يعني أنت تقول أو تكتب ممتليا بخساراتي، لن أدع الندم يرتق لي حتفي أنا هزيمتي. هنالك نماذج كثيرة طبعا، لا شيء يطفئ حرائقي لا الماء ولا البكاء ولا يد الباب، أما الوهم فهو إجراء احترازي يزيد من تأجج السراب، من قال أنني أشتعل عالقا على جسر يتأرجح بين نفقين ينفتحان كصرخات مكتومة، إلى آخر النص. حتى على صعيد الترجمة يبدو أنك تقترب من هذه أو من تلك المناطق، دعنا نقول التواقة، لهذا الالتحام الخصب بين الحضور والغياب، الشروق والغروب، التراجع والتقدم، إلى غيرها من الثنائيات.
0: يعني شوف، خليني أنطلق من مقولة قالها أديبنا التونسي الكبير محمود المسعدي، يقول الأدب مأساة أو لا يكون. وهذه المأساة نتيجة ماذا؟ نتيجته أنه يصل الإنسان إلى مرحلة ما في عمره وفي تطورات فكره إلى أن يكتشف يعني أنه بين تنقض، أنه يعيش تنقضات. كلنا نذكر يعني القصيدة الجميلة لنزار قباني، تنقضات نون قاف يعني. فأرى أنه الشاعر الحقيقي الذي بلغ درجة من الوعي، والوعي هو شكل من أشكال أيضا الجرح يعني، يعيش يكتشف هول هذه أنه يعيش هول هذا التنافر، هذا التناقض في حياته، ما بين الفرح والبكاء، ما بين المأساة والملهات، ما بين السرور
1: ربما من هذا المنطلق أيضا أنه لم تنطلي عليك فكرة السعادة بالمعنى السطحي. يعني مثلا تكتب أنا لست أعرف من صفة السعداء سوى ضحكة الطائشة، أو تكتب أيضا أيها المتفرجون ليس هناك ما هو أنبل من دمعة ترفرف فراشة من لهب. يعني فكرة السعادة مرتبطة ربما لديك بالوهم أو المستحيل أو الألم أو حتى القهقهة.
0: لا، القهقهة يعني جاء نتيجة تأثر بأفكار الفلاسفة من نوع شوبنهاور أو من نوع نيتشا، السخرية من الكون، السخرية من الوجود. فهذا الوجود يزائل في آخر الأمر، وبما أنه يزائل فلابد أن نتعامل معه بشكل من الطيش الساخر يعني، أو من السخر الطائشة يعني، فلا نأخذ الأمور على محمل الجد في كل شيء يعني، بما أن النهاية يعني محتومة، فلابد أن نعيش هذه الفترة من الطريق، نعيشها بشكل من الطيش، وهو التجلي، الرغبة، التواقع، الشغف كما تحدثت عنه، ولكن أيضا بإدراك وعي، بإدراك فيه درجة من الوعي بمصير الإنسان. ومصير الإنسان في آخر الأمر هو الانتهاء، الموت يعني. ولابد ان هنا ان نعود الى الحديث الكريم، الرسول عليه الصلاه والسلام: والله لو رايتم ما ارى، والله لو سمعتم ما اسمع، لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. فبالتالي يعني كل شيء حقيقه راسخ في اننا ذاهبين الى خطوفنا يعني.
1: نعم، لكنك ايضا تستفيد او توظف فكره الخساره.
0: نعم
1: الخساره يعني في مرصدك، او في، تعال نقول، في تونك الشعري، هي ربما معادله للكنز. يعني تتفشى وتتجلى تلك القهقهات حتى مع ترداد او تكرار او مقدم الخساره، كأنما طبعا الفكرة يعني المرشحة هنا للحديث عنها هو أن الشعر هو عزاء الشاعر، أو أنه لا يصلح في هذا الكون عدا القهقهة، حتى لو كانت مريرة أو خارجة من رحم الألم.
0: طبعا. هو انا الان بصدد اعداد كتاب للشاعره الارجنتينيه اليخاندرا بيترنيك، و رغم أن صدرت لها مجموعات شعرية كثيرة، لكن لم ينتبهوا ليومياتها. وفي يومياتها تقول، في يومية تقول، أحد اليوميات تقول أنها فترة سعادتها الحقيقية هي عندما كانت في رحم أمها، ولما خرجت بدأت خسارتها يعني. فلما في الخروج إلى الهواء في آخر
1: هذا يشبه شيئا قاله ربما المعري أيضا.
0: طبعا،
1: نعم.
0: لانه كله يدور في الفلك، في هذا الفلك، انه هذا ما جناه علي ابي ولم اجنه على نفسي يعني. فكله يدور في فلك الوعي بالوجود، وان هذا الوجود زائل، ان هذا الوجود كما يقول فرانسي افيمير يعني عابر وليس له ثبوت يعني في في في في في في في, في, في الكون بصفه عامه. اذا لو فكرنا يعني حياه الانسان ماذا يمكن ان تكون؟ 100 سنه، ولكن 100 سنه في عمر الاكوان لا تساوي ذره يعني. وقد تحدثت في أول حوارنا أن هناك كائنات تعيش 5 دقائق وثلاث دقائق فقط يعني، تخرج من الشرنقة، تولد، تتزوج وتولد وإلى آخره، وتموت في 3 دقائق يعني. وبالنسبة لهي 3 دقائق يعني كون كامل يعني. وبالتالي عندما يبلغ الإنسان درجة من الوعي، هذا الوعي يخليه أن يكتشف يعني مرارة هذا الوجود، ولكنه يحول هذه المرارة إلى شكل من السعادة التي سميتها في كتابي سعادة مشبوهة. لما كنت في ترجمة كتاب دفاتر الحرب الغريبة لسارتر، وهو كتاب من 600 صفحة، يتحدث فيه سارتر عن أهوال الحرب طبعا، ولكن يتحدث فيه عن الفكرة الأولى التي جاءته لكتابه الذي أخذ به نوبل، الوجود والعدم. فيقول أنه ليس هناك فرق بين الوجود والعدم، نحن موجودون الآن بما يسمى بعدم، ولا نعرف العدم، ربما يكون وجودا آخر. ولذلك قال أحدهم، قال: نحن هنا على الأرض، ربما نحن في جحيم وهناك معناها مكان آخر فيه، هو كوكب آخر فيه الجنة يعني، لا نعرف ماذا يحدث في هذا الكون. إذن الكل مرتبط بدرجة وعينا، وهذا الوعي هو الذي يؤدي بنا إلى إنتاج معنى. لذلك تفوق علينا الغرب، فوصلوا إلى اكتشافات في الكواكب الأخرى وفي النظام الشمسي، لأن الشيء لأنه خرجوا من فكرة أن هذا الوجود يعني مستمر وخالد وإلى آخره، إلى فكرة أن هذا الوجود زائل، ولا بد أن نفكر في وجود آخر غير هذا الوجود الأرضي. لذلك قال ستيفن هوكينج ذلك العبقري، قال أنه لا بد للإنسان أن يفكر في أنه يخرج من الأرض للبحث عن مكان آخر في المريخ يعيش فيه، ولا بد من إيجاد حياة أخرى غير هذه الحياة. وأعتقد أنه كما قيل في الحديث الشريف: لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لنا له. فأرى أن هذه هي التناقضات التي عندما يدركها الشعر ويستوعبها يصل إلى درجة من الوعي، وهذا الوعي هو الذي سيؤدي به إلى إنتاج معنى. كما يقول دكتورنا الفاضل الناقد محمد يوسف: الشاعر هو الإطلال على مدارات الرعب، أنك تطلع على مدارات من الرعب التي يعيشها الإنسان في وجوده يعني. والشعر هو الذي يقود البشرية ويقود الناس، كما يقول فرويد، يقول: ما ذهبت إلى مكان إلا وجدت شاعرا سابقا.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه الشاعر يدرك بحدسه وباستشرافه ما يمكن أن يحدث في هذا الوجود.
1: جميل. فيما يتعلق بالترجمة، التقاطاتك الترجمية طبعا يبدو أنها بالغة الشفافية الرقة، وهي تشي طبعا بجهد بحثي فطن في الشعر والسؤال، وليس هو اختيارات عشوائية. مثلا هذه الكلمات التي ترجمتها لسيزار بافيزي، نعم، تقول القطعة التي ترجمتها: لا تكمن فضيلة الحب في تعرية عاشقين الواحد منهما قبالة الآخر، بل في تعرية كل واحد منهما أمام نفسه. هل يمكن أن نقول بأن الجذاذات النصية أو المقاطع أو الشذرات أو القطع الشعرية التي تتخيلها طبعا بدقة وبعين صياد ماهر هي بمثابة ما يمكن أن نطلق عليه ما لم يقله عبد الوهاب الملوح، أو ما كان
0: طبعا
1: يريد أن يكتبه ولكن سبقه
0: طبعا
1: إليه آخر؟
0: طبعا شكرا شكرا شكرا. يعني هذا خليني اقول انه لو فعل الترجمه هو فعل تلاقح حضاري، تلاقح ثقافي،
1: نعم
0: وما يسمى بالتثاقف يعني. وعندما نذهب الى كاتب اخر سواء كان من البرازيل او من الهنود الحمر او من اليابان او من الصين او من تايلاند او من البيرو او الى اخره، فانما نبحث عن علاقه ذلك الشاعر انطلاقا من حضارته ومن ثقافته، علاقته بالكون ونظرته للوجود يعني.
1: نعم
0: وبالتالي وتكمل لنا فكرتنا. اذا عندما اذهب الى سيزار بافيزي الايطالي او اذهب الى خواريخ الارجنتيني او بيفارنيك الارجنتونيه او اذهب الى امادو البرازيلي، فانما ابحث عن تكمله لافكار انا تثريها وتثبتها وايضا تطعمها بافكار اخرى قد لا اجدها يعني في ثقافتي الخاصه.
1: نعم
0: وهنا تتميز يعني ملحمه الترجمه في انها تحقق ذلك التكامل البشري في انسان واحد. اذا كما قال احدهم الثوره الرقميه خلت ان هذا العالم اصبح قريه كونيه، قريه صغيره يعني. فاكتشفت ان الانسان واحد، ولكن بحكم ان هذه الكره الارضيه في تنوعها يعني هناك ثقافات، فليس مثل الشعر الهندي او الشعر الباكستاني او الشعر في الاسكيمو كما الشعر في افريقيا، في جنوب افريقيا او في تونس او في عمان يعني. فهذا التلاقح هو الذي يؤدي الى ثراء الفكر البشري. ولذلك انا يعني نعود إلى حديثنا عن الإيقاع، أبحث عما يمكن أن يكمل لي هذا الإيقاع. هناك نوتة ناقصة، أجد أن هناك نوتة ناقصة أجدها عند بافيتزي أو أجدها عند بولكو أو أجدها عند بيفارنيك أو أجدها عند خواريس مثلا التشيلي من التشيلي يعني. فهناك نوتات قد لا أعثر عنها، أعثر عنها عندي أنا أو في ثقافتي أنا، فأجدها في ثقافة شاعر آخر. ولذلك أقوم حقيقة باختيار هذه الأشياء ولا أختارها لوحدها، بل أشفعها أحيانا بالرسوم أو بالفن التشكيلي حتى تأخذ طابعها الفني العام، طابعها الجمالي العام يعني.
1: يعني من الواضح أنك تلتقط أو تنتقي أو تختار ما يتوافق مع نداءات أعماقك، دعنا نقول مع تفرساتك الشخصية.
0: أي طبعا هذا لا يخرج عن تشوفاتي الشخصية وعن نداءاتي الداخلية، وأنا أختار ما يستجيب لتطلعاتي ويستجيب لشغوفاتي الخاصة، فليست تطلعاتي ونداءاتي أنا هي تطلعات شاعر آخر أو كاتب آخر. ولذلك نبحث عما يزيد من ثقافتي الخاصة ويزيد من ترتيبي إيقاعي، أو لنقل يزيد من هذه الفوضى الداخلية التي أعيشها حتى تصبح فوضى إيقاعية، فوضى مرتبة يعني.
1: من الملاحظ أنك أيضا تورد النص الأصلي إلى جوار أو بعد أن تترجمه إلى اللغة العربية، كأنك تقول ربما هاكم اقرأوا ما ترجمت، هذه ترجمتي، فهل لديكم بديل أو عوض عن هذه الترجمة؟
0: بالضبط.
1: ربما ذلك يذكرنا مرة أخرى بفكرة المختبر التي تحدثت عنها في سياق حديثك عن الشعر.
0: صح، وقد نجحت في ذلك شيئا ما يعني. في الحقيقة عندما أنزل النص الأصلي أولا سأكون وفيا مع صاحبه، وثانيا أني أفتح باب للحوار، أفتح بابا للتحادث بشأن ما ترجمته. فهناك من يتدخل، الحقيقة أنا أقوم بتمرينات وتدريبات يعني، هناك من يتدخل ويعدل شيئا ما وأراني مخطئا فأعدل، أو هناك من يفتح باب الحوار حول موضوع ذلك النص. إضافة لذلك إضافة لذلك أقولها بصراحة، يعني هناك كثير من الترجمات الآن تستعين بالذكاء الاصطناعي وتستعين بالشات جي بي تي، وأنا لا أحب ذلك، وهو خطر كبير جدا على الأدب وعلى الفكر وعلى الثقافة عموما. فأنزل النص الأصلي وأكتب ترجمتي أنا أو تفاعلي معه أنا، حتى يعني أحصنه من مغبة الوقوع في الذكاء الاصطناعي من أي شكل من الأشكال. يعني هي عملية تحسين للنص الأصلي وتحسين أيضا للترجمة أنا، من خلال تحريض وتحفيز القارئ والمتلقي المتابعي أنه يفتح باب للحوار بشأنه، سواء كان على المستوى الجمالي والتقني أو على المستوى الفكرة. يعني
1: نعم، الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والمترجم عبد الوهاب الملوح، سعدت جدا وكثيرا بحضورك معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة في هواء الكتابة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، وشكرا للمستمعين، وشكرا لك يا صديقي صالح. توفيق.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان
1: بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد من برنامج حوار مع باحث، وفيه نلتقي معكم للاقتراب من الدراسة البحثية فعالية أجهزة الاستشعار الحرارية المعتمدة على الطائرات بدون طيار في تحسين أداء الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة تحت ظروف جافة، وهي دراسة بحثية فازت مؤخرا في العام 2025 بالجائزة الوطنية للبحث العلمي. فما تفاصيل هذه الدراسة البحثية؟ وكيف من الممكن بناء أجهزة استشعار حرارية تعتمد على الطائرات بدون طيار في تحسين أداء الزراعة؟ تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة البحثية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، ونرحب باسمكم جميعا بالباحثة روان بنت راشد النجادي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية فعالية أجهزة الاستشعار الحراري المعتمدة على الطائرات بدون طيار في تحسين أداء الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة تحت ظروف جافة. أهلا ومرحبا بكم روان معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكركم على إتاحة لي هذه الفرصة للحديث عن دراستي البحثية.
0: أهلا ومرحبا بكم، وإذا أردنا أن نعطي المستمع الكريم فكرة عامة حول هذه الدراسة البحثية، فما الفكرة العامة التي من الممكن أن نقدمها للمستمع تعريفا لهذه الدراسة روان؟
1: أولا تركز هذه الدراسة على توظيف التقنيات الحديثة التي هي طائرات بدون طيار المزودة بأجهزة الاستشعار الحرارية لمراقبة تحسين أداء النباتات.
0: نعم.
1: حيث تبحث هذه الدراسة في كيفية استخدام التصوير الحراري في استخراج المعلومات الدقيقة والسريعة حول الحالة الفسيولوجية للنباتات.
0: نعم.
1: فتساعد هذه التقنية في الكشف المبكر عن الإجهاد الذي قد تتعرض له النباتات داخل هذه البيئات.
0: نعم.
1: عن أي جهد مختلف، قد يكون نقص المياه أو أي مواجهة جهد آخر داخل بيئة المحمية.
0: نعم.
1: فذلك يساهم على اتخاذ قرارات زراعية بصورة أكثر كفاءة وأكثر دقة وسرعة.
0: نعم. طيب الآن بالنسبة للمراحل التي مرت بها دراستكم البحثية،
1: هذه الدراسة سبقت ودرستها في الماجستير في مرحلة الماجستير.
0: نعم.
1: فكانت حوالي سنة تقريبا من إجراء هذه الدراسة في جامعة سلطان قابوس، حيث تمكنا من استخدام هذه التقنية داخل أحد البيئات المحمية التي موجودة في الأجيكاتشر ستيشن اللي هو المحطة الزراعية للجامعة.
0: جميل. طيب الآن يعني روان، ما هي هذه الأجهزة، أجهزة الاستشعار الحرارية؟ لو أردنا أن نعرف فكرة هذه الأجهزة، إيش تعريف هذه الأجهزة؟
1: هي عبارة عن سنسر حراري له أطوال موجية معينة، يعني يساعد على أخذ الصور الحرارية ومن ثم الحصول على درجات الحرارة الأجسام. يعني كانت استخدام النباتات فحصلنا على درجات حرارة الجسم وهو النبات.
0: نعم.
1: ومن خلال درجات الحرارة يمكننا الحصول على حالة النبات، فهي عبارة عن مستشعرات حرارية لها أطوال موجية معينة.
0: طيب يعني هذه الأجهزة تقيس درجة حرارة النبات في مختلف الظروف؟
1: نعم، في مختلف الظروف. كان السنسر اللي أخذناه كان يعني استخدم في أغلب الظروف، الأكيورسي ماله يعني معين.
0: نعم.
1: ويستقبل الدرجات الحرارة العالية، وكان في يعني رينج معين لدرجات الحرارة، يعني يستقبل درجات حرارة في أي ظروف معين.
0: طيب أنتم يعني كباحثين يعني أو في هذه الدراسة البحثية، لماذا تهتمون بمعرفة درجة حرارة النباتات؟ ماذا يفيد؟
1: لأنه من خلال الأبحاث اللي شفناها قبل اكتشفنا أن الزراعة في سلطنة عمان تواجه تحديات كبيرة.
0: نعم.
1: مثل الجفاف وارتفاع درجات حرارة وشح المياه، فمن الضروري الحصول على تقنيات ذكية تساعد على المزارعين في مراقبة النباتات بصورة لا يقدر الحصول عليها من خلال النظر إليها.
0: جميل.
1: فقد تساعد هذه المستشعرات.
0: جميل.
1: على الحصول على حالة النباتات بصورة غير مرئية.
0: ممتاز.
1: أو بدون تأذية النباتات.
0: جميل. طيب الفكرة الآن، هذه الأجهزة تعتمد على الطائرات بدون طيار، فكيف يتم البرمجة بين هذه الأجهزة وبين الطائرات بدون طيار روان؟
1: ليست هناك برمجة، فقط كنا يعني نوجه الطائرات بدون طيار باستخدام نفس الجهاز هو يكون موجود في مرتبط مع الدرون وهو طائرة بدون طيار. نحن نقدر نوجه هذه الطائرة داخل البيت المحمي من خلال هي ما أنه برمجات صعبة، فقط نقدر نوجهها في من خلال المسار، نقدر نوجهها داخل البيئات المحمية.
0: نعم.
1: فقد ربطنا المستشعر بهيكل الدرون اللي هو الطائرات بدون طيار.
0: جميل.
1: ربطناهم مع بعض.
0: نعم. طيب الآن يعني ما أبرز الأشياء التي يقوم بدراستها أو تقوم بدراستها هذه الأجهزة غير الحرارة؟ هل من الممكن أن تقيس الظروف الأخرى والمجالات؟
1: نعم، نقدر من خلال الطائر بدون طيار ربط معه مستشعرات أخرى لمعرفة درجات الحرارة البيوت المحمية.
0: نعم.
1: وهي عبارة عن مستشعرات صغيرة كدرجة الحرارة والرطوبة داخل البيوت المحمية.
0: جميل. طيب الآن بالنسبة لأبرز النتائج التي توصلتم إليها بعد تطبيق أجهزة الاستشعار الحرارية اعتمادا على الطائرات بدون طيار روان.
1: نعم، أظهرت الدراسة التي قمنا بها في جامعة سلطان قابوس أن استخدام هذه التقنية تعد أداة فعالة في مراقبة صحة النباتات الفسيولوجية، وذلك من خلال نفس ما ذكرنا سابقا للحصول على صور حرارية التي تساهم في الكشف المبكر عن الإجهاد المائي من خلال معرفة درجات حرارة النباتات. وأيضا من أهم النتائج التي حصلنا عليها هي توفير بيانات دقيقة تساعد المزارعين أو الباحثين في اتخاذ قرارات سريعة من خلال ري النباتات. وأخيرا أحد النتائج التي حصلنا عليها هي أن هذه التقنية قد تحسن كفاءة إدارة الري للمزارعين واستهلاك المياه. كما نعلم أن عمان تقسم من أحد الدول الجافة والشبه الجافة.
0: نعم. طيب إيش علاقة يعني من النتائج التي تتوصلون إليها بإمكانية تقليل استهلاك النبات للماء؟
1: مثل ما ذكرت سابقا أنه من خلال درجة حرارة النبات قد نعلم نحن هل هذه النبات متعطش أو شديد الحرارة. إذا كان شديد الحرارة فهذا يعتبر أن النبات متعطش ومحتاج إلى نسبة معينة من الماء.
0: جميل.
1: أما إذا أظهرت الدراسات أن إذا أظهرت الصور أن هذه النبتة لها تتراوح في جهد أقل، فهي يعني أو درجات عذرا أو هي لها درجات حرارة مناسبة، فهذا يعني يحتاج لري معين. فيعني كان ربطنا كمية الماء بدرجات حرارة النباتات من خلال عملنا تجارب معينة يعني.
0: نعم.
1: كانت يعني تفي تجارب لي مثلا أعطي نباتات لي لها كل نبتة لها رينج معين لتوفر المياه.
0: هو الفكرة الآن روان يعني من الممكن تطبيقها على أي نبات؟ أي نوع من
1: نعم نقدر نحن نطبق هذه الدراسة على أي نبات بحسب، لكن يتم دراسة النبتة قبل متى تكون شديدة الجفاف ومتى تكون مكتفية من الماء.
0: طيب بالنسبة للآفاق المستقبلية لدراستكم البحثية، كيف استعملون على تطوير هذا الابتكار وحتى من الممكن أن يعني ينتج بكميات تجارية؟ فما الآفاق المستقبلية إن شاء الله؟
1: أحد الأفكار أنه نساهم في بناء هيكل يساعد على الكشف عن حالات النباتات، ولكن استخدام وتطوير أكثر من الكاميرا الحرارية كاستخدام مستشعرات أكثر تساهم في الكشف على ليس درجة حرارة النبات فقط بل درجة حرارة التربة بالنفس، وسيكون ذلك أكثر دقة لنا وللمزارعين.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق. نشكرك لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، رجينا أن تكلل أفكاركم بالتوفيق. شكرا للباحثة روان بنت راشد النجادي، الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية فعالية أجهزة الاستشعار الحرارية المعتمدة على الطائرات بدون طيار في تحسين أداء الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة تحت ظروف جافة. شكرا لكم روان وبالتوفيق إن شاء الله.
1: العفو عفو.
0: والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصحة.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن على بلاده التخطيط لتجاوز العقوبات الأمريكية، والصين تدعو الأطراف إلى حل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. إلى التفاصيل، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وأضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون.

0: الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكد سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقالات والمداهمات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وسط دعوات دولية لوقفها وحماية المدنيين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين.
1: في قصر لا تزال العائلة الفلسطينية تواجه حصارا يفرضه مستوطنون على منازل البلدة، في مشهد يعكس تصعيد الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون الذين يواصلون الاعتداءات على الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال التي تحاصر 3 منازل في البلدة مع فرض قيود تمنع سكانها من الدخول والخروج، فيما سبق أن قطعت عن المنازل المحاصرة إمدادات المياه والكهرباء، كما عززت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة. ومع تواصل التطورات على قصر تشهد مناطق أخرى من الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا بشن المستوطنين هجمات أسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات الفلسطينية، في الأثناء تستمر الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، حيث أصيب في رام الله أكثر من 15 فلسطينيا في سلسلة اعتداءات تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على نحو 1152 دنما من الأراضي الفلسطينية بين رام الله ونابلس، في خطوة تثير مخاوف فلسطينية من تسارع وتيرة الاستيطان واتساعها واستمرار نهج مصادرة الأراضي الفلسطينية. ومع استمرار الحصار والاقتحامات والاعتداءات، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة التهجير القسري في الضفة الغربية وسط دعوات دولية متزايدة لوقف عنف المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين. وهكذا تبدو الضفة أمام مشهد متصاعد بين حصار على المنازل في قصرة واعتداءات المستوطنين، في وقت تتراجع فيه فرص الاستقرار وتتسع المخاوف من تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية. جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفها بأنها أقسى عقوبات تفرض على إيران، فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على إيران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تتوسع الشراكة بين تركيا وسوريا من الملفات الأمنية والسياسية إلى الاقتصاد، في مؤشر على توجه أنقرة ودمشق نحو بناء علاقات متعددة الأبعاد.
2: لا يبدو التعاون التركي السوري محصوراً في الأمن والسياسة، بل يتجه تدريجياً إلى بناء مصالح اقتصادية طويلة الأمد. ففي أحدث خطوات هذا المسار، وقعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات والتعدين، تتضمن التعاون في تطوير حقول الفوسفات وإنتاجه ونقله، إلى جانب بحث مشاريع للبنية التحتية والسكك الحديدية واستثمار مناجم الحديد. ويمتد التعاون الاقتصادي أيضا إلى قطاع الطاقة، إذ أعلنت أنقرة استعدادها للتعاون مع دمشق في التنقيب عن النفط والغاز في خطوة تعكس اتساع الدور التركي المحتمل في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. وفي المسار الأمني تعزز تركيا تعاونها الدفاعي مع سوريا من خلال التدريب والمشورة وتطوير القدرات، فيما ترى أنقرة أن دعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها يخدمان أمنها القومي. أما سياسيا فتسعى تركيا إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وتعزيز علاقاتها معها لتصبح من أبرز الشركاء الإقليميين لدمشق. وبذلك تتحرك أنقرة في سوريا عبر ثلاثة مسارات متوازية: الأمن والسياسة والاقتصاد. فالتعاون الأمني يوفر بيئة للاستقرار، والاستقرار يفتح الباب أمام الاستثمار، بينما تمنح المصالح الاقتصادية العلاقة التركية السورية بعدا طويل الأمد يتجاوز الملفات الآنية. لكن هذا الحضور المتنامي يثير في المقابل حساسية لدى أطراف إقليمية، وفي مقدمتها إسرائيل التي أبدت اعتراضا على الدور التركي المتزايد في سوريا. وهكذا فإن اتفاق الفوسفات لا يبدو مجرد اتفاق اقتصادي، بل حلقة جديدة في مسار أوسع تسعى من خلاله تركيا إلى ترسيخ شراكة متعددة الأبعاد مع سوريا تجمع الأمن والسياسة والاقتصاد. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قالت روسيا إنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا بشرط أن تعكس الواقع على الأرض. وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة تلفزيونية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهما لموقف موسكو، مضيفا أن الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف. وحول المحادثات النووية قال المسؤول الروسي أن بلاده حريصة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة، وستواصل الالتزام بحدود المعاهدة المتعلقة بالصواريخ والرؤوس الحربية ما دامت واشنطن ملتزمة بالأمر نفسه. وتتصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وقالت أوكرانيا أن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها، كما هاجمت 52 سفينة مدنية في الأسابيع الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيرة إلى إغلاق أكثر من 200 مرفق صحي بسبب نقص التمويل وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت المنظمة تأثر نحو 1,900,000 طفل بسوء التغذية، محذرة من احتمال إغلاق 618 مرفقا صحيا إضافيا في ظل تفاقم الجفاف والنزوح والنزاعات وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة إلى جانب مخاطر الفيضانات خلال الأشهر المقبلة. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت إدارة مخاطر الكوارث أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى نحو 320 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 آخرون في عداد المفقودين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة قاربت 7 درجات ضرب جبال الأنديز أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار في البنية الأساسية. ووقع الزلزال على عمق 99 كيلومترا، وتقع بيرو ضمن ما يعرف باسم حلقة نار في المحيط الهادي، وهي منطقة يسجل فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي العالمي. أفادت وكالة أنباء الصين بارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايساك والفيضانات إلى نحو 160 شخصا وعدد من المفقودين. وشهدت منطقة غوانغشي الشهر الماضي أمطارا غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع تسبب فيها الإعصار، كما تضرر أكثر من 1,600,000 شخص. في نيجيريا لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال إثر غرق مركب خشبي محمل بشكل زائد في ولاية سوكوتو، وجرى إنقاذ نحو 16 شخصا. وتعد حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وضعف تطبيق معايير السلامة على الممرات المائية الداخلية. تتنوع الفرص الاستثمارية في محافظة مسندم بمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الأنشطة غير النفطية، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية.
3: تمضي محافظة مسندم نحو تعزيز حضور الأنشطة غير النفطية في اقتصادها المحلي، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية والاستثمارية التي تمنحها فرصا واسعة لتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة. ومع تنامي الاهتمام بالسياحة المستدامة والاقتصاد البحري والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والخدمات اللوجستية، تتشكل أمام المحافظة آفاق جديدة لتحويل مزاياها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي إلى فرص اقتصادية واستثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الانتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وتزخر محافظة مسندم بمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات السياحة المستدامة والنوعية، إضافة إلى الاقتصاد البحري المتمثل في الصناعات السمكية والخدمات البحرية وصناعة القوارب واليخوت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، وكذلك فرص القطاع الصناعي من خلال توطين الصناعات الخفيفة والتحويلية والمرتبطة بالثروة السمكية ومشاريع الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. وتبرز أيضا فرص استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارية كتطوير مراكز التوزيع والتخزين والخدمات المساندة للحركة التجارية والبحرية وسلاسل الإمداد. وقد أسهمت المشاريع التنموية والخدمية والتشريعات المحفزة في تعزيز الربط وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بمحافظة مسندم ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، كما تمثل هذه المشاريع ومنها تطوير ميناء خصب وطريق خصب ليما دبا وتطوير مدينة محاس الصناعية والمشروعات السياحية، تمثل عوامل داعمة لرفع تنافسية المحافظة وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير البيانات إلى أن قطاعي الزراعة والأسماك في محافظة مسندم حققا معدل نمو تجاوز 7% بنهاية النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي، كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية نحو 3000 ترخيص نشط، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في المحافظة.
0: سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 252 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ أكثر من 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
4: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا عدا مؤشر الصناعة، ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ويغلق عند مستوى 7523 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
5: أشرف جرار من متحد الأوراق المالية وسيط دولي. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع نشاط على بعض القطاعات الأساسية منها قطاع المالي وقطاع الخدمات. ارتفع المؤشر آخر إغلاق 0.5%، بالإضافة إلى ذلك كان في هنالك تحسن في مستويات السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي، قربت على 11%. دلالة هذه الأرقام دلالة قوية على أن المستثمرين لا يزالوا في مرحلة بناء ودعم للمؤشر عند هذه المستويات، سواء فنيا أو على مستويات سعرية جاذبة.
4: وتجاوز إجمالي قيمة التداول 252 مليونا و165 ألف ريال عماني، مرتفعا بأكثر من 2% بعد تداول أكثر من 881 مليونا و600 ألف ورقة مالية من خلال 42 ألفا و688 صفقة. فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط لتتجاوز 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
5: كان هناك دخول على بعض الأسهم الرئيسية مثل أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف، بينما كان هنالك بعض الضغوطات على القطاع البنكي مثل بنك صحار وبنك مسقط، ولكن بشكل عام كان هنالك توازن ما بين البيع والشراء. أداء بورصة مسقط منذ بداية العام أداء مميز، مع التصحيح اللي شهده من 42% ل 29%، لا نزال محتفظين بهذه الأرباح.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم. وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بنحو 19%، أما سهم بنك صحار الدولي فتصدر من حيث العدد بأكثر من 25%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 4.70 دولارا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 99.61 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولارا للبرميل. في عالم مفتوح تتدفق فيه الأفكار والمعلومات بلا حدود، ومع اتساع الفضاء الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي، بات الأمن الفكري أهمية بالغة يحمي الإنسان وهويته ومجتمعه من مواجهة التضليل والأفكار المتطرفة والسطحية بكل وعي وثقة.
6: خلف الشاشات تتدفق الأخبار والمعلومات إلينا بشكل لحظي، منها مغلوطة ومنها شائعة ومنها مواد مرئية وسمعية وصور ولدت بتطبيقات مختلفة، فيتسابق البعض للنشر ليكون جسر نقل للمعلومات الخاطئة والشائعات، مما يقود إلى مخاطر عدة، منها التأثير في الفكر، وهو نشر أفكار قد تتعارض مع القيم والمبادئ العمانية، تضليل أفراد المجتمع، وصناعة قناعات مبنية على معلومات غير صحيحة، الإساءة إلى أشخاص أو مؤسسات من خلال تداول معلومات غير موثوقة، تسريع انتشار الشائعة، فإعادة النشر تمنح المعلومة الخاطئة عمرا وانتشارا أكبر، إضافة إلى التأثير على القرارات والسلوكيات عندما تبنى على أخبار غير دقيقة. وهنا تأتي مسؤولية الجميع من فرد وأسرة ومجتمع ومؤسسات لحماية الفكر من هذه المواد، وهو ما يعرف بالأمن الفكري، ويعني حماية وعي الإنسان وعقله من الأفكار المضللة والسلوكيات المنافية للأخلاق، وتعزيز القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والشائعات، واحترام التنوع والتمسك بالقيم الدينية والوطنية والمجتمعية. ومن أبرز مرتكزات الأمن الفكري الوعي والمعرفة ومواجهة الجهل والشائعات، التفكير النقدي وعدم تصديق كل ما ينشر، الاعتدال والوسطية، تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والمسؤولية، الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التفكير والتأكد من كل خبر أو معلومة أو محتوى يتداول. فالأمن الفكري لا يعني عزل الفرد عن التقنية والتطور، بل تمكينهم من أدوات النقد والفهم والتمييز، حتى يكونوا قادرين على اختيار المعرفة الصحيحة وتعزيز القدرة على الحوار والاختلاف بكل وعي وثقة، والتمسك بالهوية والقيم دون الانغلاق عن العالم، وأن نجعل التقنية جسرا إلى العلم والمعرفة، لا نافذة يتسلل منها التضليل والأفكار الهدامة إلى العقول.
0: دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية حملة ظفار مستدامة بهدف نشر ثقافة الاستدامة والابتكار وإشراك المجتمع في تقديم حلول للتحديات البيئية والحضرية بالمحافظة، من خلال تمكين الشباب والكفاءات الوطنية من تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات ورواد الأعمال. يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة البيئة تنفيذ استطلاع للرأي العام لقياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في توفير مؤشرات تدعم تطوير وتحسين الخدمات والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين ويلبي تطلعاتهم. بدأت بشاط العذيبة في ولاية بوشهر الجولة الأولى لبطولة اللجنة العمانية للثلاثي الحديث الذي تنظمها اللجنة الأولمبية العمانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتجمع البطولة بين ثلاث رياضات معروفة: السباحة وركوب الدراجات الهوائية والركض، وتقام على خمس مراحل بهدف توفير منافسات منتظمة للاعبين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز انتشار هذه الرياضة واستقطاب المزيد من المواهب العمانية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن على بلاده التخطيط لتجاوز العقوبات الأمريكية، والصين تدعو الأطراف إلى حل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. كان في تحرير هذه الفترة حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. سناو، السوق التاريخية النشطة، المعالم الأثرية الشامخة، ملتقى الحضارات تبدو مزدهرة. استمعوا إلينا في ولاية سناو وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

رخيوط، إطلالة السحاب من أعالي الشعات، جمال الخلجان والمرتفعات غير خفية، موطن النمر العربي. استمعوا إلينا في ولاية رخيوط وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: وهي تمر مر السحاب، مقاربة ثانية.
2: مستمعين الكرام، عرضنا في الحلقة السابقة المحور الأول من محاورات هذه الآية، واليوم نتحدث في المحورين المتبقيين. المحور الثاني، الحجاج المنطقي. أعزائنا، لا نتعجب من قول من يشككون في القرآن الذي قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم هي الحجج نفسها التي قالها المشركون آنذاك، وكذا من قلد الآخرين تقليدا أعمى. وفي هذه الأزمنة ظهرت حقائق كانت مخفية على السابقين، ولتوضيح واحدة منها أذكر هذا المثال. سأختار رحلة من الغرب إلى الشرق، ولتكن من مدينة في الغرب إلى أي عاصمة في الشرق. فإذا كانت الرحلة تستغرق 7 ساعات ذهاباً من الغرب إلى الشرق، فستستغرق 8 ساعات إياباً إلى الغرب. الطائرة نفسها، والمسافة نفسها، وسرعة الطائرة نفسها، وخط الطيران نفسه، والأنواء الجوية نفسها. فلماذا زاد زمن الرحلة ونقص؟ لأن الأرض تدور حول محورها، فحين نتجه نحو الشرق فإننا نسير عكس دوران الأرض من الشرق إلى الغرب. فتقطع الطائرة المسافة في 7 ساعات، فدوران الأرض من الشرق إلى الغرب أي عكس اتجاه الطائرة يقرب تلك العاصمة الشرقية إلى المسافرين في الطائرة. وفي العودة تطير الطائرة مع حركة الأرض، فكأنما العاصمة الغربية تبتعد عنها، فنحتاج إلى وقت أطول. وهذا يعني أن الأرض تتحرك بما عليها من بشر وسهول وجبال. ولو قرنا إلى ذلك التعبير الوارد في الآية تمر مر السحاب لأدركنا الحقيقة بجلاء. فلنفكر كيف تمر الجبال مر السحاب. أنت واقف على الأرض والسحاب يمر من فوقك. قال لنا العلم إن السحاب تحركه الرياح. حسناً، فإذا لم تكن في الجو رياح ولا نسمة منها، فكيف نفسر تلك الحركة؟ لا تفسير لها إلا حركة الأرض ذاتها، أي حركتنا نحن. فنتخيل أن السحاب هو الذي يتحرك. وتصور الأمر معكوساً وخذ مثلاً: أنت في طائرة نفاثة تسير بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة. انظر إلى السحاب الذي تعلوه الطائرة، ستراه يتحرك وأنت ثابت في مكانك، غير أن الواقع أنك تتحرك أيضاً. وقد يكون السحاب ثابتاً لا ريح تحركه، فحركة الجبال مشابهة لحركة السحاب، ومرورها هو مرور السحاب. المحور الثالث، الحجاج اللغوي. تتكون الآية من ألف خاتمة تقرر حقيقة إنه خبير بما تفعلون، ب تمهيد لتلك الخاتمة صنع الله الذي أتقن كل شيء، جيم مركز الآية وهي تمر مر السحاب، دال تقرير حقيقة ما يراه الناس، وترى الجبال تحسبها جامدة، فمفتاح فهم الآية في مركزها المذكور. ولنوضح ذلك، نبدأ من بداية الآية. وترى الجبال، فهي إلفات نظر إلى شيء مما خلقه الله، وورد مثلها مرارا في التنزيل العزيز، مثل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وأفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وغيرها كثير. وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء ورد بألفاظ متنوعة في عديد من الآيات، مثل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وغيرها. وقوله إنه خبير بما تفعلون تكررت بألفاظ متنوعة أيضا في مواضع عدة من القرآن الكريم، مثل والله بما تعملون خبير، وغيرها. والآن هل نجد في القرآن كله آية تشبه وهي تمر مر السحاب أو ما هو في معناها باستثناء الوارد في هذه الآية؟ وهل يتبين الناس كيفية مرور الجبال من غير هذا الإيضاح، بمعنى أنهم لن يعرفوا كيفية مرورها إلا بتشبيهه بما يرونه وهو هنا مر السحاب؟ ولو أن الآية كانت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ليست كذلك، أو تحسبها جامدة وهي تمر سريعا، فلن تتوضح لهم تلك الحركة، كما لن تتوضح علاقة حركة الجبال بحركة السحاب إلا بالتطور العلمي الذي حدثنا عن حركة الكرة الأرضية وسرعتها بما فيها من بشر وأشجار وجبال وبحار وأنهار وسائر ما خلقه الله عليها وفيها. ثم إننا لنلاحظ أن كل ما قبلها مرتبط بها وأن كل ما بعدها مرتبط بها، فالضمير هي يعود إلى الجبال، وأن مرورها مر السحاب هو من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي هذا إشارة لهم، أنتم تتصورون أن الله ليس خبيرا بما تفعلون، وهذه أفعالكم ترونها أنتم وغيركم، فكيف تخفى على الله الذي يرى ما ترون وما لا ترون، ويعلم ما تعلمون وما لا تعلمون، وهو بعلمه خبير بصير. وها أنتم تحسبون الجبال جامدة، وهو تعالى يخبركم أنها تمر مر السحاب. مستمعينا، وبعد هذا كيف لا يكون وهي تمر مر السحاب محور الآية ومفتاح فهمها؟
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حارث بن سليمان الناعبي، فنان تشكيل عماني، صاحب مرسم للفنون. مرسم هو مركز تعليمي للفنون أسس عام 2016، كان بكوادر عمانية ولا زال بكوادر عمانية 100%.
1: نستطيع. نستطيع أن نبتكر ونبني وطن. نستطيع.
2: فكرة المرسم هو دعم للشباب العماني ودعم الموهوبين العمانيين، وناخذ بإيدهم علشان نطورهم في كل مجالات الفنون. طبعا نحن نستقطب كل مجالات الفنون أو معظمها، مثل الفن التشكيلي، عندنا النحت والخط العربي، التصوير، وطبعا نستقبل جميع الفئات العمرية. نحن ناخذ من 4 سنوات إلى الكبار والمحترفين في مجال الفنون، علشان نخلق بيئة آمنة في مجال الفن التشكيلي. وهدفنا أن ننهض بالفن العماني ونرتقي بالمستويات والمحافل العالمية، علشان نخلق بيئة فنية وساحة فنية عمانية تليق بالفن العماني والبيئة العمانية. طبعا في البداية نحن واجهنا صعوبات حالنا من حال أي مشروع عماني أو حال أي مشروع بشكل عام. في بداية تحدياتنا كانت الثقافة الفنية، كان عندنا ضعف في الثقافة الفنية، كانوا مثلا أولياء الأمور أو الشباب ما يعرفوا أنه ليش أصلا أنا أروح أتعلم فنون، وإيش الأشياء اللي ممكن تفيدني في صقل مهاراتي في الفنون التشكيلية. عشان كذا قمنا حملات تسويقية لتعزيز هالجانب ونشر الثقافة الفنية وانتشار في مختلف محافظات السلطنة.
1: نستطيع. نستطيع. برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال. نستطيع.
2: وأيضا من أحد الصعوبات اللي واجهتنا كانت في جائحة كورونا. مثل ما كل عارف، وأعتقد معظم المشاريع واجهت صعوبات في هذه الفترة، اللي هو قلة الزبائن، قلة الناس اللي تقصد هذه المشاريع. فكنا نواجه صعوبات مالية كثيرة، بس لله الحمد تخطينا هالمرحلة بنجاح، استعدنا قوانا مرة ثانية ورجعنا من جديد. نطمح في المستقبل أنه ننظر نظرة معاصرة للفن التشكيلي ومحافظة في نفس الوقت، نظهر البيئة العمانية والفن العماني في صورة راقية ترقى بالفن العماني، ونصعد إن شاء الله إلى محافل عالمية. وإحنا بدينا في هالمنطلق وهالجانب، بحيث أن صرنا نشارك أو نأخذ أفراد المرسم أو المشتركين إلى دول أخرى. كان عندنا مشاركة السنة الماضية في جمهورة مصر، طبعا نأخذهم إلى مؤتمرات دولية ومعارض دولية، وبالإضافة يختلطوا بالفنانين الموجودين بجمهورية مصر. وهذا الخطة إن شاء الله مستمرة، إنه نوجههم إلى دول مختلفة، نختار مجموعة من المشتركين ونسافر بلدان أخرى لتبادل الثقافات. ونفس الشيء يعني المشاركة وإبراز اسم عمان في المحافل الدولية. نصيحتي لكل شاب عماني، خلينا نروح للمبدعين والموهوبين في شتى المجالات. بداية، الاستمرارية شيء لابد منه علشان نوصل للمستوى اللي احنا نريده. مثلا ما في فنان او خلينا نقول مغني يغني على طول من كتاباته ومن ألحانه. في البداية يتمرن ويتمرس بأغاني فنانين ثانيين إلى أن يصل إلى مستوى قادر أنه يغني أغاني منسوبة له، وهذا في جميع المجالات. ودائما أقول في الفنون هنالك ثلاثة أشياء على الفنان أو الموهوب الالتزام بها، اللي هي في البداية وأهمها الممارسة الفنية، ويرسم بشكل مستمر علشان يوصل. دائما أضرب مثال للطلاب عندنا، كنت أقول إذا في شخص يريد يتعلم سباحة فممكن أنا أعطيه كتاب طيب بيقرأ وبيحفظ حفظ من المجلد للمجلد، وبعدها إذا راح للبحر أرميه في البحر ما ممكن يسبح، فويش لازم يمارس. فالممارسة هي أهم من كل الجوانب. بعدها جيل الجوانب الثانية اللي هي التغذية الثقافية، أنه لازم الشخص يقرأ، لازم يطلع، لازم نشوف الجوانب الثانية طيب، ويشوف خبرات أخرى وفنون أخرى. وبعدها لازم تكون عند التغذية البصرية، واللي هي نفس الشيء عامل جدا مهم لدى الفنان أنه يغذي بصره. دائما نقول أن عينه لازم تكون ناضجة، لازم تشوف الألوان بشكل صحيح، لازم يفسر الألوان، يفسر الأشكال، يعطي كل شيء حقه أو كل شيء يرى بصورته الصحيحة، ومنها ينطلق إن شاء الله. لأن بدون هالأشياء وبدون الممارسة ما راح نطلع، ما نكون مستعجلين. ونصيحتي لأصحاب المشاريع، عمان ولادة، إذا نتجه للصناعات الإبداعية في عنا كثير مواهب في عمان، سواء مجالات الفنون التشكيلية أو مختلف المجالات في الصناعات الإبداعية. لكن ننتظر، أنا أعرف أن معظم زملائنا في الصناعات الإبداعية يقولوا نفتتح مشاريع بس ما يجونا الزبائن. فنحن نحتاج إلى التسويق الجيد لمشاريعنا، لازم نصل للفئات المستهدفة، الفئات اللي نحن نريدها علشان نستقطبها ويجوا إلى مشاريعنا. يعني ما ممكن نحن نفتتح مشروع وخلاص كل حد بيجي، لا، لازم نصبر. وأنا متأكد أن عمان بها مواهب كثيرة جدا، أنا واجهتها بنفسي. وفي الختام أود أن أشكر كل من وقف جنبنا في البداية، أنا كحارث الناعبي أو أي شخص محب لمرسم، كنا في البداية خلينا نقول الشعلة في هذا المجال، أو الشرارة اللي بدأت، لأن نحن كنا أول من بدأ مشروع فني في مجالات الفنون في عمان، ومنها بدأوا الأخوان. إن شاء الله نكمل ويكمل الأخوان ويكمل كل أصحاب المشاريع. وأشكر إذاعة سلطنة عمان، برنامج نستطيع، على هذه الاستضافة وعلى تسليط الأضواء إلى الشاب العماني المبدع وإبراز هذه المشاريع إلى الساحة. فشكرا لهم وشكرا للمستمعين، وبارك الله فيكم.
1: نستطيع،
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.

الجبل الأخضر، الأعالي الشاهقة، المدرجات الخضراء المدهشة، الأجواء المنعشة، الفاكهة ورائحة ماء الورد الزكية. استمعوا إلينا في ولاية الجبل الأخضر وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخامسة مساء وهذا موعدنا معكم يتجدد في أثير الخريف في هذه المحطة المسائية اليومية التي نرافقكم فيها ونسعد برفقتكم لنا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين. هذه الرحلة بإذن

0: لا تكون رحلة سعيدة بكل ما ننقل لكم من مناشط من فعاليات أحداث أيضا من التراث والفنون والأصالة هنا في محافظة ظفار.
1: أثير الخريف نأخذكم بين الأجواء المتفردة والجماليات التي نراها ونرصدها هنا وهناك في محطاتنا المختلفة، ونحن نعبر كذا مع المساء بين أروقة الأسواق التقليدية، المناشط النابضة، الفعاليات، الأمسيات الترفيهية وغيرها من الفعاليات والمحطات.
0: إذن هذه صفحة جديدة نفتحها معكم هذا المساء، ويشاركنا فيها بالتأكيد في هذه الأجواء الخريفية الغائمة زوار قدموا من مختلف المحافظات ومن مختلف الأقطار العربية أيضا ليسعدوا معنا بهذه الأجواء الخريفية.
1: الأجواء الخريفية تستقبل الجميع بكل ترحاب وتزدان من مساء ومن نقول مساء وصباح يوم بعد يوم بجمالية الخريف ورداده وغيومه. ويمكن جمالية الأجواء أيضا اليوم استثنائية علياء بتشريف مولانا جلالة السلطان وتواجده في محافظة ظفار ليعيش أبناء المحافظة الفرح أفراح استثنائية الموسم من ناحية، وتواجد مولانا جلالة السلطان من ناحية أخرى.
0: إذن الأجواء خريفية وأجواء وطنية اليوم أيضا في محافظة ظفار، ونقول فيها جو الجنوب تكتسي ظفار غيم ورذاذ وارف ظلالة،
1: وديان وعيون والنفس تحتار وتراث وفنون بصوت الأصالة،
0: وخريفنا اليوم ينثر أشعار والهيثم عمان غنت صلالة،
1: زامل وبرعة وهبوت ومدار ورداد خرفي يهل بوصالة، ننثر تحايا عد الأمطار وبكم تبدحاي بخير وسهالة.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية. كيا.

0: كلما نسنس نسيم الجنوب بأجوائه وبرداده نجدد الترحيب لكل عشاق الجمال من كل مكان ليكونوا معنا في سلطنة عمان وفي استثنائية الخريف في محافظة ظفار.
1: بإذن الله كل من قدم إلى محافظة ظفار يعيش هنا تجارب مختلفة ويسعد كذا بالأجواء الجميلة بالفعاليات بالمناشط، ولكل من يرحل عنها أيضا ما يحمل معه إلا كل ذكرى جميلة وسعيدة بعد ما يستمتع بكل هذه الاستثنائية والتفرد هنا في المحافظة.
0: إذن الدعوة تتجدد لكل عشاق الأصالة، أيضا لعشاق المفردات التراثية والتاريخية. هناك المساحة الجميلة والثراء والتنوع في بيئات محافظة ظفار سهلا وريفا وبادية.
1: الجميل أن القرب من هذه البيئات الجميلة يعني متنوع الآن في محافظة ظفار بمختلف الولايات، كل الولايات التي انطلقت فيها مهرجانات هنا في منطقة السعادة في عودة الماضي، في مهرجان طاقة، في مهرجان مرباط، وأيضا في مهرجان سدح السياحي الذي بدأ يوم الأمس أو قبل يومين
0: يوم الخميس
1: طبعا. يوم الخميس نعم. فالجميل أيضا أن كل من يزور المناشط المختلفة خصوصا في الفترات المسائية بإمكانه أن يكون قريب من هذه البيئات ويعايشها معايشة قريبة بفنونها بعاداتها تقاليدها وأزيائها كذلك.
0: نعم، هو الفكرة أتوقع الهدف الأساسي من تقديم هذه الفعاليات في المناشط إيجاد هذه البيئة التفاعلية والقرب كذلك من زوار المحافظة المتجه إلى ولاية طاقة فيما بعد للجزء الشرقي في ولاية مرباط وصولا إلى ولاية سدح، وبالتالي هنا أيضا الخروج نقول عن نطاق الخريف، هناك من تستهويه كثير من الأجواء ربما البحرية والساحلية المختلفة خارج نطاق الرذاذ والغيوم، فأكيد أهلنا في ولاية سدح أيضا مهرجانهم يرتبط بهذا الجانب، الموقع الجميل للولاية بخلجانها بأوديتها بهضابها، وأتوقع الحرص أيضا على إبراز الموروث مفردات الولاية المختلفة يعني حاضرة في هذا النسيج الجميل من المناشط. أما بالنسبة للولايات القريبة إذا قلنا مثلا في ولاية طاقة أو في ولاية مرباط، فالمقربة هنا بالنسبة للسائح الكريم والزائر المتجول على الشريط الساحلي فبإمكانه أيضا أن يعيش هذه التجارب من خلال يعني بيئات تفاعلية فيها كثير من التناغم، وكل ولاية نشاطها يكمل الأخرى. نجد الجانب الساحلي البحري ربما أكثر ثراء في سوق ولاية مرباط ومرافق اللبان، أيضا في ولاية طاقة البيئات المجسدة والتفاعل الجميل مع الموروث الشعبي حاضر زخم لمناشط وبرامج وفعاليات، وهنا في ولاية صلالة طبعا الفعاليات مثل ما ذكرت عليها سواء كان هنا الفعاليات التراثية معنا في عودة الماضي، بينما في ساحة تيتين نلحظ ثراء مختلف، مناشط فرق موسيقى مهرجانات أيضا تفاعلية لقطاعات خاصة قطاعات عامة، فرق من مختلف أيضا دول العالم لها تواجد ومشاركة وإثراء، الجانب الاجتماعي الثقافي حاضر من خلال مجموعة من المؤتمرات والفعاليات التي تنعقد كده بين اليوم والآخر. وأتوقع المستمع والمتتبع لنا في الرحلة احنا نحاول ايضا نكون قريبين من هذا الجانب.
1: صحيح، وهنا ايضا يعني خلال الايام الماضية ومن اليوم اساسا تنطلق ايضا مجموعة جديدة من البطولات، بطولات رياضية، بطولات ايضا لها كذا طابعها المختلف، احنا راح نتبعها من حلقة اليوم والايام القادمة باذن الله تعالى.
0: انا في موضوع البطولات الرياضية كلها على فكرة كلها في يومين ثلاثة ايام مع بعض ما ادري ايش الحكمة، اتمنى فعلا هي وجودها جدا مثري.
1: صحيح، لكن ممكن توزع
0: أيوة
1: بطريقة
0: من عنده شغف سواء في الكاراتيه أو في البولينج أو في مجموعة من البطولات الرياضية.
1: صحيح،
0: ولكن وجودها في ثلاثة أيام أو في أربع أيام متصلة أيضا هي يعني
1: المحب لهذا الجانب ممكن يتشتت وين بروح وين بحضر.
0: هي همسة للقائمين على هذا الجانب أنهم يراعوا هذه النقطة، على الأقل توزع في كل أسبوع فعالية. صحيح، رياضية راح تجد الفرصة وتجد المشاركة، وأعتقد بطولة الألعاب التقليدية اللي كانت الأسبوع الماضي تابعناها من خلال ضيوفنا هنا في الاستوديو، الزملاء اللي كانوا في موقع في شاطئ الدهاليز، موقع المنافسة، كان حضورها جدا رائع.
1: صحيح.
0: كانت في وسط الأسبوع، كان في فرصة أنك تتابع، لكن ما ممكن تنتقل من بولينج إلى كاراتيه إلى كلها
1: في يوم واحد. صحيح. أضم صوتي إلى صوتك. مسألة التوزيع هذه جدا مهمة، حتى أنها تعطي فرصة مثل ما ذكرت للتشارك والتفاعل والمتابعة الإعلامية أيضا، أنه كل بطولة تحظى بحقها من المتابعة والنشر والتفاعل من قبل جميع الفئات المشاركين والقائمين كذلك عليها ومختلف الجهات الإعلامية. وإحنا طبعا في مستهل هذه الحلقة ما ننسى أن نقدم الشكر لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية The Big Bounce Arabia.
0: وهذه تحية بعطر الخريف من فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم عقيل بن علوي باعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
0: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الدهلي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي.
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
0: وهذه أحلى الترحيب مع مسائنا الخريف الغائم الماطر، إخراجا من أحمد بن سعيد العوايد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. التوقيت 20 دقيقة بعد الخامسة مساء. الأجواء غائمة، الأجواء اليوم ماطرة من الصباح والرداد مستمر خاصة في المناطق الريفية لين ما بعد الظهر. معرف الآن طبعا اللي يستمتع بالوقت هو من يتواجد في الأرياف في مواقع مختلفة من السهول. حاليا في المدينة الآن متوقف الرداد، ولكن ما شاء الله أمس واليوم بدت الأجواء مختلفة.
1: تقولت في مكان الصباح
0: اليوم؟
1: لا
0: فاتك. فاتني طبعا. يمكن في أجواء القريبة من الولاية في صلالة ما خرجت يعني، وهذه ما تسمى جولة. الجولة أنك تأخذ مساحة أن تكون عندك متنفس ليوم كامل. أنا أشوفها لأنه لو عندك فترة دوام المساء، خاصة ما شاء الله الآن أغلب الطرق في الجهة الشرقية والجهة الغربية أيضا فترة المساء بعد الظهر تماما بعد الساعة 3 مزدحمة.
1: صحيح.
0: فتخافي تتصادفي مع زحمة في مكان
1: ويفوتنا صوتك في البرنامج.
0: على قول أهل لبنان عشقة، فخلاص عاد غطي معاهم في الموقع. بالعكس الفكرة حلوة إنه واحد يخرج يستمتع بهذه الأجواء الطيبة. حتى لو ما طلعت للأجواء الريفية حيث الضباب والغيوم والرداد، أنا بسأل الزميل المخرج أحمد العوايد. ما أعرف أحمد، اليوم في الجبل الرداد مستمر؟ يقول من الصباح ما شاء الله الأجواء غائمة وماطرة. هو جاي من منطقة من جبجات تحديدا ليتابع ولاية طاقة، فالمشوار ما شاء الله جدا مثري. بس مع الضباب اتوقع هو ما شاء الله خبره في الموضوع، ياخذ منه احنا ياخذ منه وقت طويل عشان
1: بس اللي تعود اتوقع يصير خلاص بحكم التعود
0: ما شاء الله. ايوه، بس هو يظل لابد انه ننوه ايضا من يعني يتجول في هذه الاماكن في الارياف تحديدا، انه يكون في مسافه بين المركبه والاخرى، تشغيل الإدارات الخاصة، الإشارات الضوئية الخاصة في مثل هذه الأماكن. أهم شيء أنه عدم التجاوز من أكتاف الطريق، أو حتى وإن كانت الأمور فيها شيء من الاستيحاب أحيانا خاصة في المزارات أو المواقع الرئيسية. ما شاء الله الطرق كلها سالكة وآمنة والكل مستمتع بهذه الأجواء لله الحمد، وبإذن الله تعالى كذا يحلو الوصال والتجوال وتتواصل هذه الأجواء الطيبة على أرضنا الطيبة بحول الله تعالى. أثير الخريف.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في أثير الخريف، ويبدو المساء مع خانتنا كذا كأن على ناقة بلول إلى أجواء البادية. تحية لزميلنا أحمد سعيد العوايد في الإخراج، تغرود ونا
1: اختيارات مميزة، خاصة احنا طلعنا من رحنا لجو ثاني.
0: البادية موجودة ترى قريبا من هناك. كل التحية للأخوان أيضا هناك، يستقبلون الضيوف، يقدمون ترى نماذج مختلفة من عادات وتقاليد وفنون، والضيافة أيضا الجميلة في المكان المخصص لبيئة البادية هنا في عودة الماضي. زميلنا محمد بن عبد الله المهري قبل قليل كان معنا، وأتوقع هو على مقربة من شيء من المواقف في عودة الماضي. مسا عليك بالخير أبو عبد الله.
2: مساء الخير عقيل، ومساء الخير لعليا، ومساء الخير أيضا لفريق أثير الخريف في هذا المساء الجديد والمتجدد أيضا من هذه المساءات. اليوم عقيل يعني حتى الطواف والتجوال هنا في عودة الماضي لهم أيضا سوالف وحكايات مختلفة.
0: صحيح.
2: التقاء الناس أيضا من محافظات السلطنة المختلفة هو التقاء أيضا يعني يجسد أيضا قيمة أن يكون هناك فعاليات أيضا في مركز واحد، خاصة عندما نتحدث عن مفردات التراث اليوم في البيئة الحضرية من خلال كل التجسيد لهذه المباني أيضا، ونقول المعمار الذي تشتهر به محافظة فار تعيش وكأنك هكذا في ستينات القرن الماضي، وحياة الناس وقرب البيوت أيضا حتى من بعضها البعض يجسد أيضا كثير من التلاحم المختلف، زحمة الناس على المطاعم هنا والمقاهي والأماكن التصوير التقليدية عند في محل هنا تصوير اللي هو يسمى طبعا زمان تقولون عكاسة. يعني بعض الناس يدخلون داخل وأيضا يصور وأيضا صورة للزمن. معي أسرة قادمة من العامرة مسقط، ومعي أيضا أحد الأطفال أيضا من هنا من صلالة. بداية سنبدأ مع ضيوفنا من محافظة مسقط العامرة، من ولاية العامرة تحديدا سعيد بن محمد العلوي وابنه محمد بن سعيد بن محمد العلوي، بعده سيكون معنا عوض بن أحمد سالم الراعي. كيف أخ سعيد نقول لك مساء الخير.
3: الله بالخير، كيف الحال؟ حول الله حياك الله سهل. الحمد لله.
2: أولا رحب فيك ونتمنى لك دائما قضاء أوقات ممتعة. حدثني بداية عن زيارتك إلى صلالة، هل هي بشكل سنوي أم من متى مثلا أول مرة جيت صلالة تذكر؟
3: والله جينا في سنة 2023.
2: هذه أول زيارة؟
3: لا، هذه أول زيارة يعني. أيوة.
2: وبعدها وضعت في جدولكم خلاص؟
3: أيوة. والحين يعني هذه الزيارة الحين اللي هي 2026
2: مع الأولاد.
3: مع الأولاد كل يجي مع الأولاد.
2: وين رحتوا؟ وين جوكم عادة؟
3: والله رحنا أول ما جينا وصلنا يوم الجمعة تاريخ 14، وجي تعرف مسافة الطريق
2: هذيك اليوم أخذ يعني راح.
3: أي راح، وبدينا مشاورنا يوم السبت. ايوه احنا مخطط. ايوه رحنا اول شيء الى هذا قبل الدين، وخذينا هناك
2: ريت على المضاوي،
3: مرينا على المضاوي وكلينا قضينا وتعشينا وتغدينا منه.
2: أيوة.
3: والحمد لله كل شيء الامور طيب. ايوه
2: طيب. محمد ايضا انت 19 وإجازة مدرسية، الإجازة في صلالة كيف؟
4: والله الإجازة في صلالة ممتعة جدا، بهذه المناظر الطبيعية الجميلة جدا، استمتعت بصراحة بهذه الأيام اللي قضيتها هنا، وزرنا أماكن بعيدة وحلوة وجميلة مثل عينكور، عين قرديس، جبل عدين، هذه يعني المناظر جميلة وطبيعية جميلة.
2: طيب محمد بأسألك أيضا وبأسأل أيضا الأجوال، محمد اليوم أنت شاب في الصف العاشر، يعني أحيانا في كثير من رحلات من اللي كانت ربما أحيانا نجد مثلا بعض مثلا يعني بعد الرحلة بعض المتبقيات، هذا يعني يرمون الناس أحيانا بعض الأشياء اللي استهلفوها. رسالتنا أيضا لك أيضا، أو رسالتك لمن أيضا يفعل هذا العمل، يعني نحن رايحين رحلة ويفترض أن نحافظ عليه بها، صح ولا لا؟ إيش تقول؟
4: صحيح، هذا يعني دائما نشوفه ومتكرر دائما، يعني لازم يعني كل ما تجي رحلة لازم يكون معك يعني مثلا كيس زبالة، بعد الرحلة ما تخلص تلم الأوراق والبقايا اللي تأثر على البيئة والمناظر
2: وتحافظ على المكان.
4: صحيح،
2: لأنه في غيرك بعيد.
4: نعم صحيح.
2: إذا رسالتك أيضا أخ سعيد
3: والله أستاذ أنصح يعني كل واحد يعني زايم هذه البلد الحلوة والنظيفة لازم يحافظ على النظافة وعلى يعني البيئة أهم شيء يعني.
5: أكيد أيوة. إذن طبعاً شكرا جزيلا لكم، تستمعنا معنا أكيد في جائزة نقدية مقدمة من هيئة البيئة، شكرا جزيلا. أيضاً عوض مساء الخير.
6: مساء النور أشهر.
5: عوض أنت من أهالي المدينة يعني صلالة، ولكن اليوم أيضاً موجود في عود الماضي، إيش شدك في المكان؟ إيش عجبك في المكان؟
6: البيئة الحضرية والبيئة القديمة والبيئة الريفية والبيئة الجوية والأسواق القديمة أعجبتني.
5: وأنت تتمنى تعيش هذا الزمن؟
6: نعم.
5: طيب عوض اليوم أيضاً مثل ما ذكرت أيضاً الأخ سعيد وأيضاً محمد، يعني لما نروح الأماكن أيضاً يفترض أنه نستعد أيضاً للحفاظ على البيئة، أنت كطالب الآن في مدرسة كيف تنحافظ على البيئة؟
6: عدم نقطع الأشجار وعدم رمي الأوساخ ونقطع على كل المهملات وعدم نظم المكان نرمي الأوساخ في المكان ونظف المكان كمكان ليجد الأسرة الأخرى مكان.
5: إذا مكان هذا في ناس إذا يفترض أنه أحسن. إذا لجائزة أيضا نقدية مقدمة من هيئة البيئة عوض، شكرا جزيلا لكم. مثل ما سمعت يعني تفاصيل جميلة أن نكون أيضا في هذا المكان بتفاصيل، وأن تكون يعني يكون هذا الشباب أيضا في هذا السن صغير لكنهم عندهم هكذا تفاصيل رؤية أيضا على الأقل مكانية لذاكرة الناس كيف كانوا يعيشون أيضا في بيوت بنمط أيضا عمراني يمثل أيضا هوية عمرانية للمحافظة. وأيضا أخ سعيد أيضا مع أسرته والقادم سعيد العمرات حافظ مصحف وجده أيضا ومشاركته للجلوة حتى مع ابنه محمد أيضا اللي قضى أيضا معنا إجازة صيفية نتمناها صيفية خريفية نتمناها أكيد أيضا تكون ممتعة. حاولنا بقدر الإمكان أن نكون أيضا في هذه الزوايا نكون مع الأسر ومع الشباب ومع الناس مع الناس أينما كانوا بتفاصيلهم المختلفة مع أطيب الأمنيات أيضا لهم بقضاء أوقات ممتعة. والجو اليوم جو خريفي بامتياز، الأجواء مغيمة وتدعوك عزيزي أيضا للمستمع أنك تستأنس الجو، شغل سيارتك وتمشى وعيش عيش اللحظة وعيش الأجواء، فرحوا أيضا حتى أسرتكم وأولادكم بإجازاتهم الصيفية. ومن كان أيضا خارج المحافظة نقول له على أغراضك وتعالى أيضا أقضي ما يمكن قضاءه في أوقات هذا الصيف ولكنه خريفي هنا في موسم خريف وظفار 2026.
0: هلا ابو عبد الله، جوك اليوم طربان ما شاء الله، انت جاي من سدح.
5: والله الجو جميل، انا جاي اولا لاني جاي من سدح اليوم هذه ربما تعتبر يعني فاتحه جميله. تعرب واصيل لما تكون ايضا تجي من سدح مرورا ايضا على ولايه مرباط وهذا الشريط الساحل الجميل الى ولايه ايضا طاقه مباشره للمدينه، ولما تستقبلك صلاله في جو الخريف هذا الاستقبال الجميل ان يكون هذه الاجواء هي اجواء طالعه واجواء ايضا ممتعه. فأنا ربما حاولت بقدر الإمكان أن أعيش أيضاً المستمع الكريم هذه الأجواء اللي نشعر فيها التي نتمنى من خلالها أن يقضي أوقات ممتعة. وأنتم أيضاً عقيل أنت وعليا بعد ما تخلصون خذوا معكم خارج قريب كذا في شيء من الأجواء المختلفة هنا وتناول أيضاً واحتسوا قهوة في أحد هذه
0: المساعدة خارج النهار هذه الأحلى المسائية. يعطيك العافية، شكرا لك يا بابا.
5: الله يحفظك وعطينا طبعاً على الجزء الله أوقات ممتعة مستمع الكرام مع هذه الرواية المسائية والزملاء عقل
0: بعروي وعليا. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد بن عبد الله المهري في هذه السوالف الجميله هنا في عوده الماضي، هي متجدده باصاله المكان عليا. بالتالي يعني موضوع خالد اتوقع بعد الساعه 7 يبدا هو الجوله.
1: المفروض هو يشلنا لا مش
0: العكس. معه احمد لان احمد وعدنا للان زياره 4 مواقع ولا شفنا واحد.
1: ولا احمد صراحه هذه بتحسب عليك. وعد الحر دين خلاص.
0: الله كريم. يعطيكم العافية، تحية لكل الزملاء أكيد، رفقة جميلة وصحبة رائعة جدا، نتمنى لهم كل التوفيق والمشوار معكم مستمر في أثير الخريف، فابقوا معنا.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اثير الخريف، والمتابعه القادمه والاطلاله القادمه راح تكون على ولايه طاقه، هذه الولايه الساحليه الجميله التي تحتفي ايضا باجواء الخريف من ناحيه، ومواكبه الفعاليات الجميله والمتنوعه والتي يعني شهدت هذا العام الكثير من الزخم والتفاعل في فعاليات المهرجان المواكب والمرافق لاستثنائيه الموسم. ضيف عزيز علينا من خلال هذه المساحة المسائية في أثير الخريف هاشم بن عامر المعشري، مشرف فعاليات مهرجان ولاية طاقة، معنا في الاستوديو. نمس عليك بالخير والعافية هاشم، يا مرحبا.
1: مساك الله بنور وسرور، وسعيد جدا أتواجدي معاكم وحياكم الله.
0: يا أهلا بك، احنا سعداء بوجودك معنا. عطنا كذا الأجواء العامة اليوم، كيف الجزء الشرقي في طاقة؟
1: والله الحمد لله، جو ممطر ورذاذ وخريف وخيرات الحمد لله.
0: ما شاء الله، لله الحمد، لله الحمد. نقترب إذن من أجواء المناشط فعاليات المهرجان في ولاية طاقة، أكيد تابعنا من خلال ضيوف معنا هنا في الاستوديو، زملائنا المتواجدين هناك، البث المرئي والمسموع والمقروء، التواصل الاجتماعي أيضا كثير من الزخم. أنت كونك أحد القائمين والمشرفين، ضعنا كذا في جو المهرجان نسخة هذا العام، كيف التفاعل، كيف الأجواء هناك إن شاء الله؟
1: اولا بالبداية احب اشكر مكتب ولاية طاقة وجمعية المرأة العمانية وكذلك فريق طاقة الخيري، واخص بالشكر الى سعادة الشيخ طارق بن خالد بن وليد الهنائي والي ولاية طاقة على جهوده لانجاح هذه الفعالية. ولله الحمد تقريبا بدأنا في تاريخ 13 اغسطس ومستمرين ايضا الى تاريخ 27 اغسطس. عندنا فعاليات متنوعة، فعاليات الأطفال والبيئات وأيضا الحفلات الفنية الساهرة والأمسيات الشعرية. نحاول بقدر المستطاع أن ندمج جميع الفئات في مكان واحد.
0: جميل، إذن رسالة المهرجان أو أهداف المهرجان متنوعة أيضا وبحجم هذا الزخم من الحضور والجهد.
1: نحن الهدف الأسمى هو تعريف ونشر الموروث الشعبي الموجود اللي عندنا، وأيضا تنشيط الجانب السياحي في الولاية، وكذلك دعم الأسر المنتجة، إضافة إلى الفعاليات اللي هي ترفيهية وثقافية وتوعوية.
2: نعم، أتوقع أن الجانب السياحي صار نشط أكثر في المنطقة في الولاية تحديدا مع أيام المهرجان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني خصوصا أيام السهرات في كان ازدحام كبير في المهرجان وتفاعل جميل من الجميع.
1: أكيد طبعا، احنا استضفنا نخبة من الفنانين في المحافظة، من ضمنهم الفنان مؤيد حضراس والفنان أبو ماضي، وأكيد لهم شعبي وجمهور وإضافوا لهذا المهرجان الكثير.
0: نعم، عندما نتحدث أخي هاشم أيضا عن الجانب السياحي اللي طرقناه والترويج للولاية سياحيا وحضاريا وتنمويا بلا شك، موقع الولاية القريب من الكثير من المزارات، أتوقع عودة الناس أيضا قربهم من الولاية يضع عليكم أنتم كقائمين على المهرجان أنكم تضخوا مجموعة أكثر من المناشط ومن البرامج بحيث تستقطبوا هؤلاء الناس القريبين منها.
1: أكيد طبعا، احنا عملنا هذه السنة يعني برامج متنوعة بحيث أنه نستهدف جميع الفئات، خاصة الحين الأكثر الجمهور هو مركز على الأمسيات الشعرية. نعم، وعلى الحفلات الفنية الساهرة، فيعني مرتبين هذه الأمور كلها مع بتنسيق مع مكتب الوالي. نعم، والحمد لله.
0: آخر الأمسيات الشعرية كانت أول أمس تقريبا، كان حضورها جدا جميل وفيها شعراء من المحافظة وخارج المحافظة أيضا.
1: أكيد طبعا.
0: نعم، إذا تحدثنا عن الجانب الموروث الشعبي تحديدا يشكل يعني الملمح ربما الأبرز في كل المناشط، سواء كان هنا في حضرة المحافظة في صلالة أو في الولايات الأخرى، كيف تشتغلون على الجانب الموروث وإبرازه أيضا للزائر الكريم؟
1: أكيد الموروث الشعبي حاليا له جمهور كبير من خلال الحفلات الفنية ومن خلال الفرق الشعبية.
0: نعم،
1: وأيضا البيئات المتنوعة في المهرجان، حيث أنه عندنا بيئة ريفية وبيئة بحرية وبيئة حضرية،
0: وكل بيئة لها فنونها الجميلة.
1: أكيد طبعا.
0: لكن موضوع الموروث أيضا أنتم أعتقد حاضر بحكم الفنون المغناة اللي ذكرتها الآن من خلال مسابقة البرعة للسنة الثانية تقريبا حاضرة في فعاليات المهرجان.
1: أيوة. نعم،
0: إيش الإضافات هذا العام اللي حاولتوا أيضا تستحضروها؟
1: هذه السنة نحن استضفنا الفنان معانا في اللجنة، اللجنة المنظمة هي الفنان أحمد، الفنان الكبير أحمد غدير،
0: نعم،
1: والفنان سعد رجب المغني، والأخ أيمن العنسي،
0: كل التحية لهم. نعم،
1: بحيث أنه هناك عملنا هذه السنة جوائز قيمة.
0: جميل.
1: المركز الأول 2000 ريال عماني، والمركز الثاني 1000 ريال، والمركز الثالث خناجر للمشاركين معنا.
0: بدأت يعني المراحل الأولى من التصفيات؟
1: نعم بدأت، والحين وصلنا في مرحلة التصفيات.
0: ما شاء الله، كيف الحضور، المشاركة، الشباب، إقبالهم؟
1: أكيد التفاعل موجود والحضور موجود، ونحن عملناها مفتوحة يعني للجميع.
2: مسابقة البرع تكون يوميا ولا لها أيام محددة في الأسبوع، بما أنها على مراحل أيضا مختلفة؟
1: هي أكيد لها أيام محددة، على أساس يكون هناك في تنويع في المهرجان، يكون في أنشطة، يعني يوم نتوجه للمسرح ثم نتوجه للبيات، على أساس الجميع يكون مشارك في الفعاليات.
0: نعم. إذا تحدثنا عن الأسر المنتجة وما يقدمه المهرجان أيضا لهذه الأسر، الأركان الخاصة فيها، طبيعة أيضا التفاعل مع هذه المناشط، ماذا عن هذا الجانب؟
1: احنا بتعاون وتنسيق مع جمعية المرأة العمانية، نظمنا أماكن تكون هناك في منافذ للبيع للأسر المنتجة، ونحن من تجاه ندعمناهم من جوانب اللي هي التسويقية والإعلامية لتنشيط حرف التلبيع معهم، وأيضا كذلك تشجيعهم لهذا الشيء.
0: نعم، إذا ما تحدثنا في يعني بحكم قربك أخي هاشم من الفعاليات، الجانب اللي تحسه أكثر قربا من الناس ومتفاعلين فيه أكثر، وأنتم شغالين أيضا لإبرازه أكثر في جو المهرجان.
1: نحن مثل ما قلت نحن مركزين نستهدف جميع الفئات، وأيضا نحن عندنا فئة عزيزة وقالية علينا اللي هي فئة ذوي الإعاقة.
0: جميل.
1: استهدفنا هذه السنة أن يكونوا مشاركين معنا فريق بالإعاقة نبدع، شاركوا معنا هذه السنة وعملوا لوحات فنية رائعة جدا.
0: جميل.
1: في المسرح، وكذلك خصصنا لهم أماكن للبيع لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم، وأيضا شرفنا السيد رامي بن سالم البوسعيدي وحرمه.
0: نعم.
1: رعى هذه الفعالية، ونشكر على هذا الشيء ودعمه اللامحدود لهذه الفئة وللأسر المنتجة.
0: نعم.
1: وأيضا نحن ركزنا هذه السنة نفس الشيء أن يكون لذوي الإعاقة يكون لهم حركة متكاملة في المهرجان، بحيث أنهم يستطيعون أن يعني يتحركوا من فعالية إلى فعالية بأريحية جدا، يعني ما في هناك أي عوائق لهم.
0: جميل.
2: هذا ترجع لجانب التنظيم، يعني يبدو أنكم أيضا عملتوا على هذا الجانب بجد، كيف كانت الاستعدادات معكم حتى قدرتوا أيضا تسهلوا هذا الجانب كامل بمشاركة مختلف الفئات أو الجهات، مكتب والي طاقة، الفرقة المشاركة، فرقة طاقة، أيضا فرقة بالإعاقة نبدع.
1: نحن هدفنا نحن نحاول أن كل سنة نركز على أشياء جديدة، فمن هذه من أولويات هذه السنة أن يكون لذوي الإعاقة، لأنهم فئة عزيزة علينا وأخواننا وأهالينا، أن يكون لهم قدرة الحركة، بحيث أنهم يكون لهم مشاركة وجزء مشاركة في هذا المجتمع، وليس من جانب الإعاقة فقط، بل من جانب الإبداعي والإثراء، من جانب في التوعية وفي الجانب الثقافي أيضا. هذه السنة أخذ جل اهتماما في هذا الشيء، وكذلك أيضا نحن هدفنا أن يكون مشاركة للمجتمع كاملة، بحيث أنه نحن نسقنا مع فريق طاقة الخيري في الولاية، خصصنا هناك لهم بعض المقاعد الوظيفية لعمل في المهرجان للأسر المتعففة والمعسرات.
0: إذن الاشتغال يعني جميل عندما يلامس كل فئات المجتمع، وهذا جهد لكم كل التحية، يعني نلحظ هذا الشيء من خلال هذه المهرجانات، من نسخة إلى أخرى نلحظ الإضافات. بالأمس القريب يمكن في مرباط كان الاشتغال أو احتفاء بكبار السن أيضا في رسالة أخرى، ذوي الإعاقة تواجدهم دمجهم بالمجتمع إيصال هذه الرسالة أيضا. فريق طاقة الخيري خلال الأيام الماضية نشاطهم البيئي والتطوعي في كثير من المواقع ورسائلهم الهادفة أيضا يعني أصبح لها حضورها الجميل، هذا عندما تتضافر كل الجهود لإبراز مثل هذا الجانب. الأيام القادمة ما زالت هناك مساحة من المناشط والبرامج، إيش اللي ممكن نقول سينضاف إلى خارطة الفعاليات نشوق المستمع والزائر للولاية؟
1: نحن بالعادة كل يوم عندنا حاجة جديدة وكل يوم عندنا إضافات، لكن إنه إن شاء الله خلال الفترة القادمة بيكون عندنا ضيف الفنان أحمد عمر الهدار من دولة شقيقة، وأيضا عندنا ختام للمسابقات اللي هي مسابقة فن البرعة.
2: نعم.
1: وكذلك يعني يركز في الجانب الريفي مسابقات فن الرقيد ومسابقات شد الحبل، هذه كلها تصفيات عملوا فيها تصفيات.
0: فن الرقيد ما ذكرناها بشيء من التفصيل، هي ترتبط بفنون البادية الهبوط تحديدا، كيف التفاعل فيها والمشاركة فيها من الشباب؟
1: هي إن شاء الله خلال الأيام الجاية اللي راح تكون خلال الأيام القادمة
0: تبدأ إن شاء الله.
1: أيوة تبدأ، لأن نحن نحاول أن نعمل فيه توزيع، يعني يوم مخصص للفن البرعة ويوم مخصص للأنشطة أخرى على أساس يكون لها جمهور ويكون لها إقبال
0: وإبرازها والتعريف عليه وتعرف عليها عن قرب أيضا. صحيح.
1: نعم.
0: كل التوفيق لهذه الجهود، وأترك لك كذا رسالة إذا حاب توجه كلمة لفريق العمل، أكيد لهم كل الجهد الجميل وللجهات الداعمة لكم في هذا المساء، ودعوة أيضا للقريبين من ولاية طاقة ليشاركوكم برحلة اليوم، نقول الجمعة والسبت عادة فيها ثراء أكثر في المناشط الإجازة.
1: أكيد طبعا نحن نستغل الإجازات ونستغل هذا للتواجد للجمهور، فمثل ما قلت لك نحن عندنا حفلات فنية ساهرة، هذه تدل الاهتمام للجمهور وأيضا المناشط المختلفة في البيئات المختلفة.
0: احنا سعيدين بوجودك معنا، كل التحية لجهودكم الجميلة وكل التوفيق لهذا يعني التفاعل الجميل، كل التحية لك اخي العزيز هاشم بن عامر المعشني مشرف فعاليات في مهرجان طاقة، نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله يعني يرى يعني المهرجان خلال ايامها القادمة ايضا حضور اكبر وتفاعل اكثر ومشاركة من كل القطاعات كما ذكرت التي تبرز يعني إيجادات الشباب وتبرز الأصالة العمانية بعاداتها وتقاليدها وفنونها. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية وشكرا على حسن الاستضافة.
0: الله يحفظك. إذن رحلتنا معكم ومع المساء مستمرة.

0: يا ريف يا نبض القلوب، أكيد المساحة الأجمل في هذا التجوال الخريفي هي للريف علياء.
1: نعم. مع الأجواء الجميلة، مع هذه طبعاً. الغيم، يعني ما أعرف كيف صراحة الأجواء الآن ممكن يعني توصف لنا وتوصف للمستمع أيضا. أحس أنه لك تجارب كثيرة في الريف صراحة.
0: هو الريف حلو في كل الأوقات على فكرة، حتى في الشتاء، في الصيف، في الخريف، في أي وقت
1: الأجواء معتدلة،
0: خاصة شوفي الإنسان حسب

0: الشرعي وغيرها من الفنون. لكن جمالية فنون الريف أنها ترتبط بالمكان، يعني خالية من الإيقاعات، تعتمد على المفردة وعلى الأداء الصوتي، سواء كان فنانة أو في الدبرات. الدبرات المساحة الأكبر من الوصف الشعري، يعني قد تطول القصيدة إلى 10 أبيات أو حسب الوصف، سواء كان وصف شخصي أو وصف حياتي، وصف للحكمة والنصح وغيرها من الجوانب. شعر النانا أغلبه يتركز في الغزل ومختصر صدر وعجز، قد تكون مثولات أحيانا 3 مقاطع، لكن الأكثر صدر وعجز. فهي أكثرها مرتبطة بالطبيعة وبالريف وبجمالية العاطفة في الحياة. فيها استذكار، فيها أكيد يعني شجن العاطفة في الشعر الأدبي يحويه فن النانا في تفاصيله الجميلة، وفي أصوات برزت كثير في هذا الجانب من حيث الكلمة كشعراء وآخرين كأداء، يعني مؤدين، يعني مش أي حد يقدر يؤدي هذه الفنون. أيضا الجانب الآخر اللي هي جمالية الألحان، يمكن العامية يسمع فقط مفردة نانا أو الجملة، ولكن اللحن في الجزء الغربي من المحافظة يختلف عن الجزء الشرقي 100%. يعني عندهم اللحن أبطأ شوي ولو كذا مساحة، ياخذ مساحة هادية في الأداء. الجزء الشرقي اللحن أسهل وأسلس، في الوسط متوسط. يعني أنا عندما أتكلم عن الجزء الريف الوسط عندنا، فهم يشوفون أكيد جوهم أحلى، إحنا نشوف في النهاية هذا الاختلاف هو الجميل فعلا. صحيح. يعني أنا أقول لك بصراحة، هذا الاختلاف
1: يصنع الجمال.
0: هو اللي يصنع الجمال. هناك من يعشق اللحن الهادي الهادي الهادي، وهناك من يعشق اللحن السلس الأكثر سلاسة، خاصة من مرباط إلى سدح. التقارب في اللحن جدا قريب، وفي أسر يعني تميزت بأدائها بهذه الفنون وما زالت. وفي أصوات ما شاء الله الآن طبعا من خلال السوشيال ميديا برزوا أيضا في نظم المفردة وفي اللحن وفي الجمالية. أيضا الآن في مناسباتنا ومهرجاناتنا المختلفة أنه بعض هذه الفنون بدأ يتم توظيفها وترجمتها.
1: جميل.
0: هذا في شيء من الإضافة الجميلة، معني يعني أفضل تظل الخصوصية الجميلة للمفردة، وكل واحد يبحث عنها في هذا المجال. فنغم الريف يظل يعني له نكهته، له نغمته الجميلة، جمالية نغم الريف كجمال الريف في روعة الطبيعة وتفاصيلها المختلفة.

في أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في أثير الخريف. إذا رحلتنا المسائية معكم مستمرة بزخم الفنون بجمال الأجواء الخريفية هنا وهناك في مختلف ولايات محافظة ظفار، نقلنا أيضا المستمر للعديد من المناشط والفعاليات الفنية الترفيهية الرياضية الثقافية كذلك هنا من أجواء استوديو إذاعة سلطنة عمان بعودة الماضي. فلكم كل التحية كل من يرافقنا في هذه الأجواء عبر تردد إذاعة سلطنة عمان، وللرفقة أيضا عبر منصة عين، نسعد بهذه الرفقة وبإذن الله أنتم أيضا تكونون كذا يعني سعداء بهذه الرفقة المسائية دائما من الخامسة إلى السابعة. رحلتنا معكم مستمرة، نحاول ننقل لكم الأجواء المختلفة من مختلف الأمكنة. مثل ما ذكرنا المناشط والفعاليات هنا مستمرة، أغلب الفعاليات المسائية من الرابعة أو الخامسة إلى الساعة العاشرة أو الثانية عشر أحيانا في بعض المواقع، في ساحة أتين، في نوفا، في عودة الماضي، في أوسارا، واجهة الشاطي وغيرها أيضا. والجميل أنه مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه نشط في إبراز العديد أيضا من الفعاليات الثقافية مع الأندية، مع المجالس الأدبية، بحضور أيضا الشعراء الأدباء وكل من يهتم بالجانب الثقافي والفني. والأجمل أن للطفل حضور في كل هذه المناشط من الفنية والتراثية الثقافية إلى الرياضية. وفي المساحة القادمة بإذن الله تعالى من برنامج أثير الخريف راح نكون أقرب من إحدى الفعاليات نسلط الضوء عليها في الجانب الرياضي. كونوا قريبين منا ونعرف تفاصيل الرحلة القادمة.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في أثير الخريف. نرحب بكم في هذه المساحة اللي راح نكون قريبين منها مثل ما ذكرنا من بطولة رياضية جميلة هنا في خريف ظفار. معنا الدكتور صادق بن محمد آل عيسى رئيس اللجنة المنظمة لخريف لبطولة خريف ظفار للكاراتيه، أمين سر اللجنة العمانية للكاراتيه. أهلا وسهلا دكتور صادق.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا
0: يعطيك العافية. دكتور، أنا قبل ما أبدأ في أجواء يعني التفاصيل نفسها، حاب أسأل عن كونك أنت أصلا محامي دكتور وهنا بطولة كاراتيه، هذا المزج عجيب بين الاثنين.
1: شاءت الأقدار ذلك، ولكن نحن كبشر الأصل أن نكون رياضيين عشان نحافظ على الصحة، فبالتالي لعبة الكاراتيه لعبة جميلة جدا، تعلم الإنسان منذ البداية كيفية الدفاع عن نفسه. أنت معرض لأشياء كثيرة، لكن لعبة جميلة وخفيفة ولطيفة وأنيقة أيضا، ما فيها ضرر، أنت كيف تدافع عن نفسك. أما كمحامي فهذه الحمد لله رب العالمين، يعني مهارات، ما نقول مهنة ولكن مهارات وموهبة وتعليم، تصقل التعليم بالممارسة العملية.
0: جميل. أيوة. إذا ندخل في أجواء البطولة، بطولة خريف ظفار للكاراتيه 2026، هذه النسخة الثالثة من البطولة، فنبدأ كذا نتحدث عن أجواءها العامة.
1: أولا بداية أشكركم، أشكر إذاعة سلطنة عمان على إتاحة الفرصة لي لإلقاء الضوء على هذه الفعاليات، ونثمن جهود بلدية ظفار وإتاحتها الفرصة لنا للولوج مجددا بعد انقطاع دام 8 أعوام. النسخة الأولى كانت في 2016، والنسخة الثانية كانت في 2017، وتوقفت مشاركات اللجنة لأسباب عديدة تعود للعبة وللجنة ولأشياء كثيرة. اللجنة العمانية للكاراتيه بتشكيلتها مجلس إدارتها الحالي تشكل من سنة تقريبا، ارتأى أنه ضرورة التواجد في خريف ظفار، لأن هذه واحدة من الإسهامات التي يمكن للكاراتيه أن تسهم فيها في جذب محبي رياضة الكاراتيه إلى خريف ظفار. إذا حبيتي نتحدث عن البطولة،
0: أيوة،
1: فأنا جاهز لأي سؤال.
0: بالتأكيد فضل. إحنا بعدين كذا نتحدث في شيء من تفاصيل البطولة. إحنا يعني يذكر في بعض الأخبار أو المقالات عن البطولة أنها بطولة خريف ظفار المفتوحة للكاراتيه، ليش كلمة المفتوحة؟ ليه مفتوحة لكل الأعمار؟
1: يا سيدتي العزيزة، كان هدفنا أنها تكون مفتوحة وتطبق ما هو في ذهنك، أنها تكون متاح المشاركة فيها للجميع، تكون عالمية دولية، ولكن نظرا لضيق الوقت وجعلناها محلية هذا العام. سننطلق بعد تثبيت، بعد نجاح هذه الدورة
0: بإذن الله
1: تعالى، سنثبتها للأعوام القادمة وستكون مفتوحة
0: بإذن
1: مفتوحة
0: الله.
1: يعني دولية. نحن من هذه البطولة هذا العام نوجه رسائل للمجتمع المحلي وللمجتمع الدولي من محبي وممارسي لعبة الكاراتيه وللاتحاد الدولي للكاراتيه، أنه نحن قادرين على تنظيم مثل هذه الفعاليات وبنجاح باهر، ونطبق أعلى المعايير والضوابط التي حددها الاتحاد الدولي للكاراتيه.
0: نعم، هنا البطولة بدأت اليوم وستكون بإذن الله خلال 3 أيام، 21 و22، أو 20 21 22، ولا يومين؟
1: يومين فقط.
0: يومين، تمام.
1: اليوم وغدا.
0: جميل. في جدولة البطولة ماذا هناك؟ يعني اليوم الأول واليوم الثاني، كيف ستكون البطولة؟
1: البطولة بدأت من الصباح الباكر تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وبحضور أعداد كبيرة من هواة اللعبة وأولياء الأمور، وبمشاركة ما يزيد عن 160 لاعبا ولاعبة من 14 نادي ومركز رياضي للكاراتيه، من بينها 4 مراكز من محافظة ظفار وما يزيد عن 100 لاعب ولاعبة من محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشاركات من مختلف محافظات السلطنة.
0: هذه الأعداد ما شاء الله دكتور تشير إلى أنه بالإمكان اكتشاف مواهب جديدة من خلال هذه المشاركات وإن كانت لمدة يومين.
1: نعم، هذه أحد أهداف البطولة. وطبعا يعني أنا حدثني الإخوة رؤساء المراكز الرياضية في محافظة ظفار، حدثوني أنه في إحدى جولات مجلس الإدارة السابق الأسبق اختاروا لمنتخب السلطنة لاعبين من هنا وحققوا مراكز متقدمة.
0: جميل.
1: في بطولات عالمية وليست محلية.
0: يعني الإمكانيات والمواهب موجودة، بس هي محتاجة صقل، محتاجة أيضا بيئة حاضنة تدفع بها للأمام.
1: بالضبط، ومحتاجة إلى لجنة ومتخصصين يقوموا بزيارة هذه المراكز والانسجام معها.
0: دكتور صادق، ما أننا تحدثنا عن أن البطولة في نسختها الثالثة، وإن كانت النسخة يعني ما قبل يعني هذه النسخة تم التوقف تقريبا لمدة 8 سنوات، هل تقدر تبين لنا الفرق ما بين البطولات السابقة وهذه البطولة؟ هل هناك بعض الإضافات أو بعض التغييرات؟ خلنا نتحدث لها أيضا، نتحدث فيها ونبينها للمستمع.
1: والله يعني إذا أردنا التحدث عن الماضي في 2016 و2017، أنا ومجلس الإدارة الحالي لم نكن ضمن التشكيل.
0: لكن في بعض المتابعات العامة يعني
1: نعم
0: لابد
1: نعم
0: يعني مثلا من الإضافة والتطوير. نعم. أو من حيث الإعداد أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم، نحن نركز على في هذه النسخة على إتاحة الفرصة لجميع الأعمار والفئات، يعني الفئات السنية والأوزان.
0: نعم جميل.
1: فعندنا أصغر لاعب مثلا عمره 5 سنوات
0: ما شاء الله،
1: وأكبر لاعب 45 سنة. بالنسبة لعدد الجولات على مدى يومين عندنا 48 جولة نزال ومواجهة. في كل جولة الحد الأقصى لعدد المشاركين المتنافسين يصل إلى تقريبا 20 شخص، يعني في هذه النسخة كانوا 18 يعني في كل جولة. فعندنا 48 جولة مقسمة على يومين، اليوم من الصباح الباكر حتى الآن أنجزنا 24 جولة، باقي جولتين وأنا داخل معكم للستوديو.
0: ما شاء الله. يعني نعم، المنافسة فيها يعني مفارقة عجيبة من 5 سنوات إلى 40ينيات من العمر، ويبدو أنه أيضا في بعض الفئات السنية بالتأكيد ربما فيها مشاركة أكبر. إذا تحدثنا عن الفئة العمرية من 12 إلى 16 أو 18 ربما يكونون الأكثر أحيانا في بعض المسابقات تكذبهم مثل هذا الأنشطة.
1: صحيح.
0: حضور أولياء الأمور أيضا معاكم من الصباح الباكر إلى الآن، كيف زخموا الحضور؟
1: والله أنا فوجئت، يعني ما شاء الله نساء ورجال وأسر مع بعض، يعني تشوف ذيك الابتسامة وذيك الفرحة مهما كانت نتيجة النزال نتيجة ابنهم، لكن تجد ذيك الفرحة. إحنا في هذه النسخة لما تسأليني إيش الفرق ما بين النسخة الثالثة والنسخ السابقة، نحن ركزنا أيضا على إتاحة الفرصة ل يعني ذوي متلازمة داون.
0: جميل.
1: عندنا مشاركين، عندنا أبطال مشاركين في هذه النسخة في أكثر من في هذه النسخة. أنا شخصيا التقيت مع 2 وحضرت يعني نزالاتهم.
0: جميل.
1: ورائعين جدا. طبعا نحن مركزين على هذه الفئة وهذه الشريحة من المجتمع
0: أن يتم إشراكهم من خلال
1: طبعاً
0: كل الفعاليات
1: طبعاً
0: وكل البطولات أيضا. نعم،
1: واعين جدا ويحتاجوا إلى إنه المجتمع والناس تلتفت إليهم. طبعا عندنا جمعيات ومؤسسات موجودة، لكن في مجال الرياضة نحن الأقرب إليهم، نحن الحاضنة. نحن نحتضنهم هذا لأبنائنا.
0: جميل.
1: أيوه.
0: يحتاجوا الفرصة، ويعني طبعاً. اليوم هذه البطولة هي فرصة لهم أيضا أنهم يخرجوا فيها يعني، أو نقول يستعرضوا بعض مما لديهم من مهارات. صحيح. خلال هذه اليومين. في أيضا جانب الإناث موجود في البطولة؟
1: نعم. نعم صحيح، موجودة البنات، بناتنا ما شاء الله من السن 5 سنوات والمراحل العمرية المختلفة موجودة كثير من الفئات.
0: جميل.
1: وطبعا نسبة الذكور في أي مشاركات رياضية طبعا الأعلى، لكن مع مرور الأيام سنجد إن شاء الله أعداد أكبر. هذه رياضة الدفاع عن النفس.
0: جميل. هنا نتحدث أكثر عن هذا الجانب. كنت الحين بسأل عن الكاراتيه نفسها كرياضة، فيها نوع من يعني الثقة بالنفس، تعزيز الدفاع عن النفس، الروح الرياضية، وعن هذا الجانب أنت أقرب طبعا، ويعني كذا مع المستمع نأخذ أيضا لمحة مفصلة أكثر عنها.
1: والله أنا أدعو جميع محبي هذه الرياضة ومن يود أن يتعرف عليها أن يأتيني إلى الميدان. لا أقول لك روح زور المراكز، أقول لك تعال زورني في مهرجان خريف ظفار إذا أنت كنت متواجد غدا. اليوم انتهى طبعا، يعني باقي يمكن خلال ساعة نكون أنجزنا وأنهينا اليوم. يوم غد عندك من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء. غدا الفعاليات ستكون حاسمة ومشوقة كثير. سيكون حفل الختام برعاية سعادة الشيخ طارق الهنائي والي طاقة، وبحضور مسؤولين وأعيان. وأعتقد أنه من يرى أفضل من أن يسمع، فأنا أدعوهم للحضور. يعني نحن ما نتكلم عن لعبة مجهولة، عن لعبة معروفة، المستمع يعرف أكثر مني ومنك، فبالتالي نحن نترك للمستمع أن يحضر، ومن لا يستطيع الحضور ندعوه لزيارة المراكز الرياضية المنتشرة. أنا من خلالك أنتقل من سؤالك إلى شيء آخر عشان ما يفوتني.
0: تفضل.
1: أود أن أوجه الشكر لجميع من ساهم معنا في تنظيم هذه البطولة، هذه النسخة، سواء الجهات الرسمية وفي مقدمتها بلدية الظفار وأصحاب السعادة راعيي حفل الافتتاح والختام، وشرطة عمان السلطانية التي وفرت لنا كثير من متطلبات إنجاح هذه البطولة، بالإضافة إلى الشركات الداعمة. ولا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري أنا ومجلس الإدارة لجميع من شارك في هذه البطولة من لاعبين وحكام ومدربين ومنظمين، يعني سخروا أوقاتهم وإجوا بمحبة يشاركون، فهؤلاء هم من تسببوا في أو سببوا نجاح الفعالية.
0: بالتأكيد تضافر الجهود مع بعضها كلها هي اللي تصنع هذا التكاملية، تصنع هذا النجاح. بالتأكيد أيضا بحضور كل من حضر وشارك اليوم من رياضيين، من لاعبين، من أسر أيضا، ومن منظمين بالتأكيد في هذه البطولة.
1: والمراكز مفتوحة، مراكز الرياضية مفتوحة. نعم. ونحن ندعمهم في أي وقت، أي حد يرغب أن يأتي إلى اللجنة العمانية للكاراتيه.
0: نعم.
1: أو يتواصل معنا، نحن مستعدين.
0: تأخذ بيديهم.
1: نأخذ بيدهم، وأيضا إدخالهم إلى المراكز الرياضية المنتشرة.
0: نعم.
1: فجميعنا نعمل لذات الهدف، نحن نسعى إلى نشر اللعبة.
0: نعم.
1: في جميع محافظات السلطنة، تأصيل وترسيخ ممارساتها. أيضا ننطلق من المحلية إلى الدولية. طبعا نحن شاركنا ونشارك،
0: هذه الأهداف.
1: نعم. لكن غير مشاركاتنا الدولية اللي يعني في شهر 6 في كنا في ماليزيا، في شارك المنتخب الوطني هناك، والشهر القادم سيشارك في الأردن. نحن نسعى أنه نثبت هذه النسخة كما أسلفت أن تكون دولية، فبالتالي نحتاج إلى تضافر جميع الجهود.
0: بالتأكيد.
1: وطبعا دعواتكم لنا
0: بإذن الله. بالتأكيد كل الدعوات والتوفيق لي يعني إنجاح هذه البطولات وبإذن الله من نسخة إلى نسخة أكبر وأعلى وأسمع. هنا أيضا دكتور صادق دعنا نتحدث عن الأجهزة الفنية الكوادر أيضا التي تدير هذه البطولة والجانب التحكيمي منها كذا بشكل عام.
1: صحيح يعني في مثلا أنا أيضا أنت ذكرتيني أن ألقي الضوء على حكام البطولة.
0: نعم.
1: حكام البطولة تم اختيارهم على أساس الكفاءة. وطبعا إحنا ما نقول الأولوية للعمانيين، صحيح الأولوية للعمانيين، لكن الاتحاد الدولي يقول لك على أساس الكفاءة، فأنا عندي عمانيين أكفاء.
0: نعم.
1: فهم اللي يديروا البطولة.
0: نعم.
1: أيضا المنظمين اللي يساعدوا الحكام جميعهم من سلطنة عمان.
0: جميل.
1: لكن هذا لا يعني أن غير العمانيين غير متاح لهم المشاركة، لا بالعكس، إحنا في بطولة عمان المفتوحة القادمة في شهر 10 المفتوحة تكون أكبر من الحالية. سيشارك فيها أطقم محلية ودولية.
0: جميل.
1: من ضمنهم نحن في اللجنة العمانية للكاراتيه نتيح الفرصة للجميع، مثلا في البطولة الآسيوية في شهر 6 الماضي شارك أحد الحكام من دولة أخرى، من دولة شقيقة، شارك باسم سلطنة عمان وتحت راية سلطنة عمان رافعا علم السلطنة، فهم يقدمون لنا هذا الشيء ونحن نبادلهم ونحن نسخر لهم كل الإمكانيات المتوفرة.
0: جميل.
1: فبالتالي موقعهم موجود. على هامش بطولة خريف ظفار أقمنا دورتين.
0: جميل.
1: دورة للحكام ودورة للمدربين.
0: ابتدأت قبل البطولة ولا
1: قبل
0: اليوم؟
1: البطولة. نعم. نعم انطلقت البطولة اليوم. لكن دورتين قبل.
0: فيها شيء من التفصيل عن الأيام. نعم. أو الأعداد أو طريقتها.
1: نعم نعم. يعني طرحت فيها ما استجد، إذا كان في أشياء استجدت.
0: نعم.
1: على المستوى على مستوى اللعبة من الاتحاد الدولي وجهت لهم، يعني
0: إذا نقول أحدث اللوائح في لعبة الكاراتيه.
1: نعم.
0: نقول يعني فيها أحدث اللوائح مثلا في لعبة الكاراتيه.
1: نعم. هم أصلا المدربين والحكام مصنفين عندنا وعندهم حاضرين دورات سابقة ومؤهلين، لكن قبل بدء وانطلاق البطولة لابد من يعني
0: شحن
1: وشحن الهمم وتحفيزهم، وبالتالي اللقاءات هذه والدورات البسيطة هذه القصيرة هذه تحفز وتجدد الذاكرة.
0: نعم صحيح. هنا دكتور أيضا خلال يومين من عمر البطولة إيش هي طبيعة المنافسات؟ هل فيها أقسام معينة أو كذا لجان أو فرق معينة؟
1: أنت تتحدثين عن المنافسة داخل الميدان. نعم موجودة، لكن هي يعني ذات اللعبة وذات الممارسات، لكن تفرق الفئات السنية، يعني
0: نعم.
1: الفئة العمرية الواحدة تقابل ذات الفئة العمرية. يعني لا يصح أنه واحد عمره 5 سنوات يواجه واحد عمره 30 ولا 40.
0: صحيح.
1: لا، الفئات السنية والمراحل هذه أصلا مصنفة، وكل طالب كل
0: فئة عمرية من يقابلها،
1: كل لاعب موجود في فئته ينازل من هو في يقارنه في السن والوزن. هذا موجود. لكن من حيث التنظيم، إذا سمحتي لي.
0: نعم.
1: عن الكوادر سألتيني.
0: نعم.
1: والتنظيم واللجان، اللجنة العمانية للكاراتيه تسعى إلى ترسيخ أفضل الممارسات الإدارية في تنظيم وترتيب العمل. قاعدة بيانات اللاعبين والمدربين والمنتخبات والمراكز نتبع أفضل الأساليب الإدارية لتحديثها وترقيتها وتنظيمها.
0: نعم جميل.
1: العمل اليومي الجميع متطوع، الجميع من مجلس الإدارة إلى اللجان الفرعية. كل ذي تخصص في تخصصه.
0: جميل.
1: عندنا مثلا نتحدث عن الإعلام، أنت الآن في الإعلام تستضيفيني، لدينا لجنة إعلامية وبها متخصصون وذوي خبرات راقية عندنا مثلا احنا الان في لعبه الكاراتيه، فعندنا لجنه المسابقات، عندنا لجنه الحكام، عندنا لجنه المدربين، عندنا المكتب الفني الذي يتابع اعمال هذه اللجان الفرعيه، وجميعهم
0: متطوعون،
1: جميعهم متطوعون وجميعهم كفاءات. ومن موقعي هذا بيني أثير إذاعة سلطنة عمان أوجه لهم الشكر والتحية، وأقف عاجز عن توجيه الشكر عما يبذلونه، يعني مهما قلت شكرا لا يكفي.
0: بالتأكيد نردف لهم تحية على كل هذه الجهود التي تبذل. دكتور، مثل هذا الحضور في المواسم السياحية، موسم خريف ظفار أو غيره أيضا من المواسم، بالتأكيد يسهم في تنشيط القطاع السياحي الرياضي تحديدا، فكيف ترى إسهام مثل هذه البطولة أيضا في هذا الجانب؟
1: نعم، يعني في هذه المشاركة ليست بذاك المستوى العالي
0: في السياحة الداخلية.
1: نعم، نعم، نعم. لا، في السياحة الداخلية مثلا عدد المشاركين ما يقارب 200 لاعب، لكن لدينا في اللجان ما يقارب تقريبا حوالي 60 شخص. هذا 200 لاعب والستين شخص معهم أسرهم، معهم محبيهم، معهم أصدقائهم، معهم عوائلهم، أبنائهم، لكن هذه الأعداد نحن بالنسبة لنا لا ترقى إلى مستوى الطموح. مثل ما قلت لك، نحن نسعى أن تكون بطولة دولية
0: بإذن الله،
1: وبطولة يا إما بطولة مفتوحة أو بطولة دولية. البطولة المفتوحة يأتي إليها من الداخل ومن الخارج، أما الدولية يأتينا المصنفون المسجلون في وأصحاب المراكز. هذا هو هدفنا، نثبت الفعالية بعد نجاحها بإذن الله أنها تكون سنويا، أن تكون اللجنة العمانية للكاراتيه موجودة سنويا، وستجذب أعداد كبيرة. أصلا خريف ظفار يعني هو جاذب، ولكن إذا وجدت فعالية كفعالية الكاراتيه، محبي الكاراتيه حول العالم بمئات الآلاف، أنت مجرد أن تضع اللجنة العمانية وبطولاتها على الخارطة الدولية سترتفع بالتأكيد أعداد محبي هذه اللعبة، وسيأتوا خصيصا في موسم الخريف وفي غير الخريف.
0: نعم،
1: فنحن هذا هدفنا
0: بإذن الله. إذن دكتور، في ختام هذه المحطة الحوارية عن بطولة خريف ظفار للكاراتيه، إيش الرسالة أو الكلمة اللي توجهها أيضا لكل من يستمع الآن عبر إذاعة سلطنة عمان؟
1: أول كلمة أوجهها وأول رسالة شكر إلى بلدية ظفار، وإلى سعادة المهندس سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني على دعمه الكبير، وإلى اللجان المشاركة معه والتي تعمل حوله كخلية نحل. وأوجه الشكر أيضا إلى وزارة الرياضة، وزارة الشباب والثقافة والرياضة، وإلى جميع الجهات وكل من ساندنا وكل من يقف معنا وكل من يتمنى لرياضة الكاراتيه. ولكن لا نكتفي بالشكر، نطالبهم بالمزيد، لأن نحن نسعى إلى نشر اللعبة. هدفنا واحد، هدفنا هو هدف هو هي ذات أهدافهم، ترسيخ اللعبة ونشرها، و يعني وضعها على الخارطة الدولية كمنافسة وليست كمشاركة.
0: نعم.
1: وكجذب لبلدنا. غير مهرجان خريف ظفار، لدينا بطولة عمان المفتوحة في مسقط في شهر أكتوبر
0: بإذن الله،
1: ولدينا بطولة في شمال الباطنة في شهر ديسمبر القادم.
0: جميل.
1: ونحن مع محافظة شمال الباطنة نعمل سويا على تنظيمها واستباق الزمن، تسابق مع الزمن، يعني إنها تنولد بطريقة صحيحة. ورسالتي إلى سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة من هنا من استوديو خريف ظفار، استوديو سلطنة عمان، أقول له سعادتك جهز نفسك وجهز مثل ما سعادة الشيخ محسن الشيخ الدكتور أحمد محسن الغساني وقف معنا وأنت بادرت، نقول لك سعادة الشيخ نحن قادمون إليك ونحتاج إلى دعم محافظة شمال الباطنة للوقوف مع اللجنة العمانية للكاراتيه. وشكرا لإذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لكم هذه التغطية الإعلامية الرائعة للبطولة في الميدان واستضافتنا هنا في الاستوديو.
0: يعطيك العافية.
1: هذا أكبر دعم تشكر عليه، ولك شخصيا أستاذ علياء
0: كل الشكر لك. كل الشكر بالعكس، هذا واجبنا. كل التحية لكم وكل التحية أيضا لكل هذه الجهود التي تبذل من أجل إنجاح بطولة خريف ظفار للكاراتيه وغيرها أيضا من البطولات والفعاليات التي تقام هنا في موسم خريف ظفار 2026. رحلتنا معكم مستمرة مستمعينا في أثير الخريف.
1: الله يحفظك، شكرا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

كثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف. هذه الرحلة يمكن قبل الأخيرة ويمكن الأخيرة، ما نعرف، معكم في برنامج أثير الخريف من خلال محطاتنا المختلفة هنا في البرنامج. ووجودنا في عودة الماضي يوميا نشهد توافد الكثير من الزوار من مختلف الدول، أشقائنا من دول الخليج، أيضا أشقائنا من الأقطار العربية المختلفة اللي نسعد بتواجدهم معنا، مشاركتهم لنا هذه الأجواء في عودة الماضي القريبة من الموروث والثقافة العمانية المختلفة.
1: نعم، الموقع فعلا يبدأ كذا في هذا التوقيت يشهد ازدحام كبير عليها في عودة الماضي، وأتوقع بس مو هالموقع، أتوقع أغلب المواقع الآن في المحيط القريبة منا في ولاية صلالة، سواء في ساحة تين أو في المواقع الساحلية المختلفة اللي تستقطب الفعاليات والبرامج والمناشط، تبدأ عودة الناس الآن من خارج الولاية، اللي كان في الجبل، اللي كان صوب الجهة الشرقية من المحافظة في طاقة أو في مرباط. الجزء الغربي ما شاء الله أيضا يشهد ازدحام كبير، خاصة على ولايتي ضلخوت ورخيوت، مطلشات طبعا المحور الرئيسي للموسم، فما شاء الله هذه الفترة بالذات هي فترة ازدحام. لذلك يعني ما أجمل أن ناخذ كذا حيز الأهمية بمخاطر الطريق، أن نترك المسافة الكافية بين المركبات، عدم التجاوز في بعض المواقع اللي تشهد أكيد اختراقات مرورية،
0: نعم،
1: مداخل أو مخارج. نتمنى كذا تكونوا قضيتوا تجوال ويوم سعيد بين فضاء هذه الطبيعة الخريفية الغناء، حيث الرذاذ والغيوم والضباب. اللي يزار منشط فعالية، اللي يتجول في شيء من العيون والشلالات، اللي يعني ما شاء الله
0: هو التنوع أيضا جميل في ظل أنه هذا الازدحام كله موجود ما شاء الله. يعني أيضا التنوع على مختلف الولايات ومختلف الأمكنة موجود، فالسائح أينما يتوجه يعني كذا تجدهم ما شاء الله متوزعين. أحيانا في بعض المناطق أو الفعاليات لما تزورها تعتقد أنه اليوم هذا الحدث الأبرز أو الأكثر ازدحاما، لكن أيضا لما تزور حدث آخر في نفس اليوم
1: تلحظ نفس الجو.
0: أيوة بالضبط.
1: نعم.
0: فهذا دليل أيضا أنه يعني المناشط هذه تحظى باهتمام من كل يعني رواد المكان، سواء كانوا أبناء المحافظة أنفسهم أو حتى القادم من خارج محافظة الضفة.
1: ويمكن هذا ما نشهده وما نتابعه من خلال فعاليات الولايات، سواء اللي تحدثنا عنها اليوم مع الأخوان في ولاية طاقة، اللي هي نعتبرها احنا قريبة من ولاية صلالة، المسافة 30 كيلو أو شيء و30، بينما الفعاليات أيضا اللي متواجدة في ولاية مرباط من خلال المتابعات نلاحظ كذلك الازدحام الكبير، وهو دليل يعني أنه الفعاليات أصبحت مثرية وأصبحت تجذب الناس من خلال تنوعها، من خلال مشاركة القطاعات المجتمعية فيها، الاهتمام بحيز كبير من المفردات سواء التراثية أو الشعبية أو البيئية، الصناعات التقليدية. يمكن من خلال تقرير من التقارير اللي شفته أنه مجسدين حتى البيئة البحرية في استخراج كثير من يعني البحارات أو بعض الأشياء البحرية اللي تستخرج بصعوبة عن طريق الساحل أو في الجانب القشور الساحلية وغيرها من الجوانب، كلها مجسدة في بيئة واحدة.
0: يعني جميل أكبر. أيضا فيها حضور للألعاب التقليدية، إحنا قبل أيام شهدنا بطولة ألعاب شعبية أو تقليدية، لكن أيضا في المقابل في هذه البيئات المختلفة في مختلف الأمكنة فعاليات الولايات، الحضور أيضا للألعاب الشعبية التقليدية اللي لها اهتمام من الكبار ومن الصغار متواجدة أيضا معهم. ربما حضور الكبار نقول بالإشراف أو بالمشاركة حتى
1: صحيح.
0: مع الفئات السنية الأصغر سنا، تعطيهم الفكرة عن كيفية
1: ملح المشاركة والفعالية.
0: صحيح.
1: نعم.
0: تعطيهم الطريقة
1: صحيح.
0: الصحيحة والخبرة في كيفية لعب اللعبة وكيفية أيضا وإمكانية استمرارها مع أجيال مختلفة.
1: هم تواجدهم بحد ذاته حتى لو مش قادرين يأدوا يعطيك حافز أنك تشاركي، يعني في كثير من الفنون، يعني يمكن فنون الريف تحديدا زي الهبود، زامل،
0: تحتاج
1: رقيد
0: لياقة.
1: أحيانا تحتاج لياقة وتحتاج خفة، فتشوف كبار السن يأدون الرقصة، هو حماس يعني دفعهم. شافوا الشباب، يعني أنا أحيي الشباب اللي قاموا على المنشط اللي شد هذول الناس أنهم يشاركوا، يعني من تلقائية أنفسهم، ترى هم لا هم متسابقين ولا لهم علاقة في الموضوع.
0: صحيح.
1: اللهم حب يشاركوا الشباب هذا الموروث وهذه العادات وهذه التقاليد بكل أريحية، وهنا تبدأ انعكاس الفعالية مباشرة على المجتمع. اليوم ضيفنا العزيز في ولاية طاقة يقولك في فعالية خاصة بذوي الإعاقة، مشاركتهم، التواجد أركان خاصة فيهم في ولاية مرباط بالمدينة، مثل مشاركة صحيح. قبل يومين كان احتفاء بكبار السن. هذه الرسائل المجتمعية الهادفة التي تلامس كل الفئات اللي تستحق أن يكون لها دعم
0: بالضبط.
1: سواء كان من الجهات الحكومية المنظمة للفعاليات أو القطاعات الأخرى المساندة فعلا، أن يعني يكون أيضا يعني الوقوف على هذه الجوانب بشيء من التحفيز وشيء من التكريم، بحيث المنظمين كشباب كمبادرات يكون عندهم القدرة في مرات قادمة أنه يوثقوا هذا الشيء ويصير يعني مثل الأمر الثابت والراسخ، مثل المناشط اللي نعيشها في احتفالات رسمية يعني.
0: صحيح. حتى في حوار اليوم مع الدكتور صادق عن بطولة خريف ظفار للكاراتيه تحدث عن وجود أشخاص من متلازمة داون مشاركين أيضا معهم في هذا الجانب الرياضي، وأنه هم مستعدين كلجنة عمانية مختصة بالكاراتيه أنهم يحتضنوهم ويقدموا لهم الدعم. كذلك تحدث في جوانب مهمة في هذا الجانب عن احتضانهم وأهمية تقديمهم ودفعهم للأمام من خلال وجود الفرص. فهذا المناشط أيضا يعني إشراك ذوي الإعاقة فيها، ذوي متلازمة داون وغيرهم، هو فرصة حقيقية. ومن خلال أيضا مختلف المشاركات هنا في محافظة ظفار شهدنا حضور جميل لفرقة بالإعاقة نبدع في المجال المسرحي، في مجالات فنية مختلفة، عروض فنية أيضا لعروض وبيع منتجات مختلفة في مختلف الأمكنة والمنافذ. فهذا الحضور الجميل أيضا كونهم جزء أصيل من المجتمع وإشراكهم واجب علينا، يعني ما هو منا، بالعكس هو شيء أساسا واجب إن إحنا نسويه من البداية ونحسب حسابهم وحساب تواجدهم في مختلف الأمكنة ونوفر لهم سبل يعني نقول التواصل والسهولة الإمكانية حتى الدخول والخروج وكل الأدوات اللي هم يحتاجوها.

0: أكيد من زار أرض الجنوب مرة يحن قلبه لها ويعود. أكيد تحية للأستاذ الشاعر سعد المغني على هذا النغم الشعبي المحلي الوصفي اللي فيه كثير من المعايشة الجميلة لطبيعتنا ولعاداتنا وتقاليدنا.
1: إذن هذه تحايا الختام لكم مستمعينا، وغدا بإذن الله نجدد بكم اللقاء في الخامسة مساء. كونوا بالقرب منا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان ومنصة عين. وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري، في التقديم عقيل بن علوي باعلوي، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري.
0: الزملاء في هندسة الاستوديوهات خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الدهلي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ارتفاع المؤشر العام لبورصة مسقط وقيمة تداولات هذا الأسبوع تتجاوز 252 مليون ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل، أعرب سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الوحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف والرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ما أضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ودعا سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. تتنوع الفرص الاستثمارية في محافظة مسندم بمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الأنشطة غير النفطية، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية.
1: تمضي محافظة مسندم نحو تعزيز حضور الأنشطة غير النفطية في اقتصادها المحلي، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية والاستثمارية التي تمنحها فرصا واسعة لتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة. ومع تنامي الاهتمام بالسياحة المستدامة والاقتصاد البحري والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والخدمات اللوجستية، تتشكل أمام المحافظة آفاق جديدة لتحويل مزاياها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي إلى فرص اقتصادية واستثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الانتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وتزخر محافظة مسندم بمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات السياحة المستدامة والنوعية، إضافة إلى الاقتصاد البحري المتمثل في الصناعات السمكية والخدمات البحرية وصناعة القوارب واليخوت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، وكذلك فرص القطاع الصناعي من خلال توطين الصناعات الخفيفة والتحويلية والمرتبطة بالثروة السمكية ومشاريع

0: تشجيع الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وتبرز أيضا فرص استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارية كتطوير مراكز التوزيع والتخزين والخدمات المساندة للحركة التجارية والبحرية وسلاسل الإمداد. وقد أسهمت المشاريع التنموية والخدمية والتشريعات المحفزة في تعزيز الربط وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بمحافظة مسندم ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، كما تمثل هذه المشاريع ومنها تطوير ميناء خصب وطريق خصب ليما دبا وتطوير مدينة محاس الصناعية والمشروعات السياحية تمثل عوامل داعمة لرفع تنافسية المحافظة وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير البيانات إلى أن قطاعي الزراعة والأسماك في محافظة مسندم حققا معدل نمو تجاوز 7% بنهاية النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي، كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية نحو 3000 ترخيص نشط، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في المحافظة.
1: في محافظة ظفار تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من مشروعات الطرق بتكلفة تتجاوز 45 مليون ريال عماني، فقد جرى افتتاح الحركة المرورية على الطريق الترابي الساحلي الرابط بين ولايتي رخيوط وضلكوت، وتسهيل الحركة في ازدواجية طريق ريسوت المغسيل إلى جانب طريق وجسر المغسيل. وفي شرق محافظة ظفار تتواصل أعمال إعادة تأهيل ازدواجية طريق المعمورة طاقة وتأهيل طريق طاقة مدينة الحق، إضافة إلى تأهيل طريقي مدينة الحق يور وطوعتير دربات، في حين تم الانتهاء من أعمال تأهيل مشروع طريق طوعتير ركح جبجات. سجل المؤشر العام لوسط مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع التي تجاوزت قيمتها 252 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ أكثر من 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعوداً عدا مؤشر الصناعة، ليسجل المؤشر العام ارتفاعاً طفيفاً ويغلق عند مستوى 7523 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
3: أشرف جرار من متحدة الأوراق المالية وسيط دولي. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع نشاط على بعض القطاعات الأساسية منها قطاع المالي وقطاع الخدمات. ارتفع المؤشر آخر إغلاق بنصف المئة، بالإضافة إلى ذلك كان في هنالك تحسن في مستويات السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي قربت على 11%. دلالة هذه الأرقام دلالة قوية على أن المستثمرين لا يزالوا في مرحلة بناء ودعم للمؤشر عند هذه المستويات، سواء فنيا أو على مستويات سعرية جاذبة.
2: وتجاوز إجمالي قيمة التداول 252 مليونا و165 ألف ريال عماني، مرتفعا بأكثر من 2% بعد تداول أكثر من 881 مليونا و600 ألف ورقة مالية من خلال 42 ألفا و688 صفقة، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط لتتجاوز 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
3: كان هناك دخول على بعض الأسهم الرئيسية مثل أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف، بينما كان هناك بعض الضغوطات على القطاع البنكي مثل بنك صحار وبنك مسقط، ولكن بشكل عام كان هناك توازن ما بين البيع والشراء. أداء بورصة مسقط منذ بداية العام أداء مميز مع التصحيح اللي شهده من 42% ل 29%، لا نزال محتفظين بهذه الأرباح.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بنحو 19%، أما سهم بنك صحار الدولي فتصدر من حيث العدد بأكثر من 25%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: تعزيزا للاقتصاد الرقمي، نشرت شركة أوتيك منصة مؤسسية متقدمة لدعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة ريميدي إحدى مخرجات مختبرات عمان تل الابتكار وضمن شركات محفظتها الاستثمارية. وتسعى المنصة إلى تبني تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة الابتكار الوطني ودعم المحتوى المحلي والشركات الناشئة لتطوير ابتكاراتها إلى حلول مؤسسية تخدم احتياجات مختلف مؤسسات الأعمال في سلطنة عمان. وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 4.70 دولارا مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 99.61 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولارا للبرميل. في عالم مفتوح تتدفق فيه الأفكار والمعلومات بلا حدود، ومع اتساع الفضاء الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي، بات الأمن الفكري أهمية بالغة يحمي الإنسان وهويته ومجتمعه من مواجهة التضليل والأفكار المتطرفة والسطحية بكل وعي وثقة.
4: خلف الشاشات تتدفق الأخبار والمعلومات إلينا بشكل لحظي، منها مغلوطة ومنها شائعة ومنها مواد مرئية وسمعية وصور ولدت بتطبيقات مختلفة، فيتسابق البعض للنشر ليكون جسر نقل للمعلومات الخاطئة والشائعات، مما يقود إلى مخاطر عدة، منها التأثير في الفكر، وهو نشر أفكار قد تتعارض مع القيم والمبادئ العمانية، تضليل أفراد المجتمع، وصناعة قناعات مبنية على معلومات غير صحيحة، الإساءة إلى أشخاص أو مؤسسات من خلال تداول معلومات غير موثوقة، تسريع انتشار الشائعة، فإعادة النشر تمنح المعلومة الخاطئة عمرا وانتشارا أكبر، إضافة إلى التأثير على القرارات والسلوكيات عندما تبنى على أخبار غير دقيقة. وهنا تأتي مسؤولية الجميع من فرد وأسرة ومجتمع ومؤسسات لحماية الفكر من هذه المواد، وهو ما يعرف بالأمن الفكري، ويعني حماية وعي الإنسان وعقله من الأفكار المضللة والسلوكيات المنافية للأخلاق، وتعزيز القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والشائعات، واحترام التنوع والتمسك بالقيم الدينية والوطنية والمجتمعية. ومن أبرز مرتكزات الأمن الفكري الوعي والمعرفة ومواجهة الجهل والشائعات، التفكير النقدي وعدم تصديق كل ما ينشر، الاعتدال والوسطية، تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والمسؤولية، الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التفكير والتأكد من كل خبر أو معلومة أو محتوى يتداول. فالأمن الفكري لا يعني عزل الفرد عن التقنية والتطور، بل تمكينهم من أدوات النقد والفهم والتمييز حتى يكونوا قادرين على اختيار المعرفة الصحيحة، وتعزيز القدرة على الحوار والاختلاف بكل وعي وثقة، والتمسك بالهوية والقيم دون الانغلاق عن العالم، وأن نجعل التقنية جسرا إلى العلم والمعرفة، لا نافذة يتسلل منها التضليل والأفكار الهدامة إلى العقول.
1: دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية حملة ظفار مستدامة، بهدف نشر ثقافة الاستدامة والابتكار وإشراك المجتمع في تقديم حلول للتحديات البيئية والحضرية بالمحافظة، من خلال تمكين الشباب والكفاءات الوطنية من تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات ورواد الأعمال. يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة البيئة تنفيذ استطلاع للرأي العام لقياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في توفير مؤشرات تدعم تطوير وتحسين الخدمات والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين ويلبي تطلعاتهم. وأخيرا، بدأت بشاطئ العذيبة في ولاية بوشهر الجولة الأولى لبطولة اللجنة العمانية للثلاثي الحديث التي تنظمها اللجنة الأولمبية العمانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتجمع البطولة بين ثلاث رياضات معروفة: السباحة وركوب الدراجات الهوائية والركض، وتقام على خمس مراحل بهدف توفير منافسات منتظمة للاعبين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز انتشار هذه الرياضة واستقطاب المزيد من المواهب العمانية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ارتفاع المؤشر العام لبورصة مسقط، وقيمة تداولات هذا الأسبوع تتجاوز 252 مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيري، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يأوي جنوب منغوليا الجمل البري ذو السنامين، وهذا من الحيوانات البرية التي لا زالت حتى اليوم تعيش في البرية. ينتمي إلى عائلة الجمليات، وهذه العائلة تضم 3 أنواع: الجمل العربي وحيد السنام، والجمل البكتيري أو البختي ذو السنامين، والجمل البري. هذا الجمل البري يعيش في منغوليا، ويعيش أيضا تحدثنا في أحد الحلقات السابقة عن وجوده في حوض تاريم في صحراء تكلمكان في الصين. لذلك هذا الحيوان لا زال يعيش أعداده الأخيرة في هذه المواقع، من النادر أن يكون موجود في الطبيعة. وهذا الجمل البري ليس جملا مستأنسا هرب إلى الصحراء، بل نوع مستقل يختلف وراثيا وشكليا عن الجمل البكتيري أو الجمل البختي أو الجمل ذو السنامين الذي يربيه الرعاة. لون رملي بني أو رمادي، وجسمه أنحف من الجسم المستأنس، وله رجل أطول ورأس أضيق وجبهة أكثر تسطحا، كما أن سناميه أصغر وأكثر شبها بالهرم، وفراءه أيضا أقل كثافة صيفا ثم يزداد في الشتاء على حسب درجات الحرارة. إذا كان الأجواء باردة في الشتاء يتحول سنامه إلى طبقة كثيفة جدا، تتساقط هذه الطبقة في الصيف ثم تعود مجددا في الشتاء. والسنامان لا يخزنان الماء كما يعتقد البعض، حتى سنام الإبل بشكل عام، وإنما يخزنان الدهون التي يستخدمها الحيوان عند نقص الغذاء. وكلما كان السنام أكبر وأضخم وأكثر امتلاء، هذا يعتبر مؤشر مهم جدا على صحة الحيوان وعلى قوة هذا الحيوان وصحته الغذائية. عنده أقدام عريضة مبطنة ورموش طويلة، وقدرة عالية على فتح وإغلاق فتحتي الأنف. هذه القدرات المميزة تساعده على تحمل الغبار والرمال، ويعيش في صحراء جنوب وغربي منغوليا وشمال غربي الصين، ويعد من أندر الثدييات الكبيرة وأكثرها تعرضا لخطر الانقراض. البعض قد يعتقد أنه هو الجمل ذو السنامين والجمل البري نفس النوع، لكنهما نوعين مختلفين تماما، كما هو الحال بالجمل العربي المختلف نوع آخر مختلف عنهم، وكلهم من نفس الجنس اللي هو جنس الجمال أو الكاملز. أيضا في منغوليا، هذا الجمال الموجودة في منغوليا لها دور مهم جدا على مستوى الرعي والمواشي. منغوليا فيها أكثر من 58 مليون رأس من الماشية، 58.1، هذه إحصائيات 2025. من هذه الإحصائيات 500,000 من الإبل ذوات السنامين، 501,000 من الإبل ذوات السنامين. وهذه الإبل لها دور مهم جدا في مناطق الجنوب، في جنوب جوبي، في صحراء جوبي يعتمد عليها الناس في هذه الصحاري. وحتى نحن تحدثنا عن هذه 58 مليون ليست متكدسة في مكان واحد، بل متوزعة في على هذه المساحة 1,500,000 كيلومتر مربع. جزء منها يناسب السهوب الوسطى مثل الأحصنة، الخيول والماعز والأغنام، هذه كلها تعيش في المناطق الوسطى ترعى في هذه السهوب. وجزء منها يميل للشمال أكثر مثل الأبقار والأياعك. الأياعك هي من الجنس قريب من الأبقار إلى حد ما، ومن لا يدرك الفرق يعتقد أنه جاموس، وهكذا في قريب من هذا الشكل. هذه المجموعات تعيش في الشمال، ويوجد من الأياك والأبقار أكثر من 5 مليون، ومن الخيول أكثر من 5 مليون، ومن الماعز أكثر من 23 مليون، ومن الغنام أكثر من 24 مليون. فهذه المجموعة الكبيرة من الكائنات الحية هي توضح العلاقة المباشرة التكافلية بين الإنسان في منغوليا والمواشي. يوجد 4.5 مليون، وفي المقابل يوجد أكثر من 58 مليون رأس من المواشي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعت الجادرجي:
6: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي:
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
5: راسم بدران:
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
10: صحتنا.
11: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
12: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
13: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
10: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
14: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
15: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
16: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
10: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
17: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: إذاعة سلطنة عمان.
18: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: صالح؟
1: ما ما ما ما من هو؟ عامر؟ يا هلا
0: اي نعم عامر،
1: اي
0: نسيبك واخو زوجتك نادرة.
1: اي الله يذكرها بالخير ذيك الايام.
0: ها تسمح لي ادش؟
1: اي تفضل تفضل، المكتب مكتبك، تفضل تفضل سريح.
0: مساك الله بالخير.
1: الله بالخير يا هلا وسهلا، تفضل سريح.
0: عدوك للريح.
1: لا لا تعال هني تعال. الكرسي هذا تفضل.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: عامر شلون البيت والأهل؟
0: الحمد لله. بصراحة يا صالح أنا بغيتك بكلمة.
1: هي تفضل قولش عندك.
0: أنت إش تنطر ما تطلق نادرة؟
1: ها؟
0: جاوبني.
1: يا عامر أنت طلبت كبير. يا عامر كأنك قاعد تنزع روحي منك. أنا أحبها هذه زوجتي وأحبها ومتمسك فيها.
0: زين مدام تقول زوجتك وتحبها ومتمسك فيها،
1: هنا
0: ليش ما ترجعها؟
1: يا ليت يا ليت يا معول، أنا قايل لا الله يسمع منك.
0: خلاص يا أخوي رجعها.
1: طيب وش اللي يضمن لي أنها ترجع؟
0: يعني شنو؟ من تواثق فيني؟
1: يعني مو عن مواثق منك.
0: ها عيل شنو؟
1: مو واحدة مثل أختك ممكن بأي لحظة تغير رايها، وإذا ما غيرت رايها الواد الله خير عادها، ما عندها حل وسط ودائما تميل للعنف، وانت تعرف امك عادل. انا ريال بصراحه عانيت من هالامرين، واعتقد ما عندي استعداد اني اعاني اكثر بعد.
0: انا يبا انا اضمن لك رجوعها.
1: خلاص قول وفعل، اذا انت الضمان انا موافق.
0: بس على شرط اقول لك انك ترجعها بدون شروط.
1: بس يعني ايش تقصد يعني بهالكلمه؟
0: ها انا اقول لك يعني لا تقعد تشرط عليها اي شرط، خلها اهي اتي وترجع بيتها، وبعدين ذيك الساعه حلوها بينكم.
1: هي خلها ترجع وانا ما عندي مانع.

0: لكن أنا عندي مانع.
1: شو تقولي؟
0: أنا لي شروط قبل لا أروح بيته.
1: شنه شروطك بالله؟
0: أحب أقولها قدامه علشان يسمعها ويقول لي رأيه فيها، يمكن ما تعجبه.
1: زين يلا تفضلي معاي نروح له.
0: لا لا أنا ما أروح له.
1: ها
0: إيه أرجوك يا عمر لا تزعل ولا تعصب.
1: شلون ما أزعل وشلون ما أعصب؟ يعني تبيني أشوفك معاندة ومتكبرة وتبيني أسكت؟
0: أنا مو معاندة ولا متكبرة.
1: عيل شنو؟
0: أنا ما بنجتمع معاه في البيت.
1: عيل وين في؟
0: في منطقة محايدة.
1: زين وين في المكان هذا؟
0: ما أدري، اختار أنت المكان المحايد هذا.
1: وليش ما تبينا نجتمع معاه في البيت؟
0: لأن بصراحة ما أحب أحس أني نزلت نفسي له، خصوصا إذا طلعنا وإحنا مختلفين.
1: وليش تفكرين بالخلاف من الحين؟
0: لأن صالح بالذات أنا عارفته له شروط يمكن ما أتقبلها منه.
1: ومن قالك صالح له شروط؟ صالح يبا ما له شروط نهائيا، وأنا أخذت منه تعهد بالشي هذا. ولا كان ما يتحقك وقلت لك
0: خلاص نروح له ونشوف شي يقول.

0: كل اللي بقوله أنا شيء واحد.
1: شنو؟
0: اللي تقولونه أنا ماشي عليه وبنفذه، بس بشرط.
2: ها شفت إيش قلت لك؟
1: لحظة يا نادرة، خلي أتفاهم معاه.
0: شو تفهم معي عليه؟
1: أنت ما قلت لي مستعد ترجعها بدون شروط؟
0: إيه صح قلت.
1: عيل شنو موضوع الشرط اللي بتشرطه عليها الحين؟
0: مو أنتم أعطيتوني فرصة عشان أكمل كلامي.
1: تفضل قول.
0: الشرط اللي بقوله هو يخصني أنا، ما يخصكم أنتم.
2: وشنو هالشرط هذا؟
0: أنا أفضل تغيير البيت.
2: أي بيت؟
0: بيتنا هذا.
2: ليش؟ البيت ما في أي شيء علشان يحتاج إنك تغيره.
0: لا نادرة، أنا قصدي أقول يعني نشوف لنا بيت ثاني يكون بعيد شوية.
2: هاو؟ وش حق يكون بعيد؟
0: علشان نعيش بهدوء وسكينة.
2: لا سكينة ولا فوضى، أنت هدفك شيء ثاني أنا عارفته زين.
0: شنو؟
2: أنت تبين نعيش بعيد عن أمي، مو قصدك الهدوء ولا السكينة.
0: أنا ما خصيت أمك، أنا عميت الجميع. ريال أبي أعيش معاك بسعادة وهناء، شو تقول يا عامر؟ خليك معاي بالصورة.
1: والله يا صالح هذه مسائل حلوها بينكم، أنا ريال بروح بمشي.
2: تعال تعال، شلون تروح وتخليني معاه بروحي؟
1: يبا زوجك هذا إيش فيك أنت نسيتي؟ إيه صحيح، الغيبة الطويلة اللي غبتيها عن البيت وعن صالح خليتك تحسين إنك غريبة. لكن يبا تبين نصيحة أخوك؟ يودي بيتك وريلك أحسن لك، ترى القيل والقال ما منهم فايدة. يلا يبا ثمان الله.

0: نادرة راحت بيت صويلح؟
1: يوبا بيت ريلها يا يما، الله يهداك بيت ريلها.
0: وقول امين ترويلة ريوله، عسى ريوله الكسر ان شاء الله.
1: ليش يا يما؟ الله يهداك.
0: ومصمة ان شاء الله، مصمة. شلون تخليها تروح بيت ريلها بدون علمي وبدون شوري؟
1: يا يما اهما تصالحوا خلاص، احنا ايش علينا؟
0: شلون ايش علينا؟ شلون ايش علينا؟ بالله علمني، عسى الله يشلع ضروسك. قول امين. شلون ايش علينا؟ انا مو امها، انت مو اخوها.
1: امبلا يا يما امبلا، بس ايه مرته وهو زوجها، وهما الاثنين اللي قررون اللي يبونه.
0: قول امين، عساك تقر اللي ببطنك ان شاء الله. ايه انا قلبي حاس، وانا حاس قلبي وانا عند اختي، قلت اكيد بغيابي بيصير شيء، وكهو صار. عيني رفت وعلمتني، حضرت جنابه لعب لعبته وانا يقفلي لكم الله. لكن والله والله حلفت بالله ماني معوامر اذا خليتها تقعد عنده دقيقه واحده. هذا انا رايحه.

0: أعتقد فكرة تغيير البيت أنا معارضتها من الأساس، وما أعتقد أكو داعي تقعد كل مرة تعيدها وتكررها علينا.
1: آمنا بالله واتكلنا عليه، لكن الواحد يا نادرة فينا لازم يحس بالأمان علشان يقدر يعيش سعيد، وأنا ما أحس بالأمان إلا عقب ما نشوف لنا سكن غير هالسكن هذا.
0: والله إذا تحب تعيش فيه بروحك روح، أنت حر.
1: يعني مصممة تقعدين هني؟
0: ومصرة بنفس الوقت، ولو نلقى بيت جرب من بيت أمي يكون أحسن.
1: الله هداك، راسك يابس وعنيدة، يعني لحمة تغيرتي انت؟
0: طبعا اكو واحد هالايام يتغير، ايش قالوا لك؟ عصير كوكتيل؟
1: لا بس اللي عارفه انا
0: إيه؟
1: ان الواحد اذا بغى يعيش مرتاح البال،
0: نعم،
1: هني سعيد، يبتعد عن المشاكل، والمثل يقول روح بعيد تعال سالم.
0: اي روح، ايش تنطر؟ روح.
1: مو يا نادر الشيء هذا ما يعنيني انا بس بروحي، يعنينا احنا الاثنين.
0: اي بس انا ماني شايفه اي داعي خلينا نغير البيت.
1: طيب والمشاكل اللي قاعده تحصل بيننا هذه منو السبب فيها؟ مو البيت؟
0: لا انت مو قصدك البيت، انت قصدك شي ثاني انا عارفه.
1: امك بعد اكو غيرها؟
0: ها قلتها امي، يعني اعترفت انها امي السبب مو البيت.
1: مش ان البيت قريب من بيت امك فشوفينها كل شوي وطاق الوجه شلاله وياها، لكن لو البيت بعيد بتلقى صعوبه في انها كل يوم تي، خاصه وانها من النوع الثقيل، وكل مره تفكر انها تي بتحسب لها الف حساب. تفضلي. اكيد هذه امك السعلوه.
2: سويلك سويلك صفحه فتح الباب قبل لا الحين اجر بالدوزر وكسر.
1: حلو حلو حلو.
2: فتح الباب.
1: لا بالله رجعت المياه الى مجاريها صج هالمره.
2: سويلها اقولك بطل الباب بطل خيرك ان شاء الله.
1: شوفي شوفي رحت الحين وبطلت الباب، والله بيودها من بلاعيمها ويردني الا حفرة المجاري اللي بيتنا. عاد انا قلت لك وحذرتك ترى.
0: اسمع اسمع روح انت وصك عليك باب غرفة النوم، انا بروح افتح لها الباب.
1: انا رايح
2: وامر ماما. بطل الباب اقول لكم بطل الباب.
0: حاضر حاضر.
2: بطلتون الباب؟
1: يا معودة يا معودة روحي بطل الباب، لا تفضحنا بين الجراح نكسرها.
0: زين يلا انت روح. كانيات حاضرة حاضرة.
2: وينه وينه وينه هالشادي وينه وينه هالحافل المنتف وينه؟ ما تقولي لي وينه واخرع عن وجهي.
0: شو ساكتة؟ تعوذي من ابليس يما، وبعدين اقول لك وينه فيه.
2: شو تعوذي من ابليس؟ ابليس بعينه وراي لك، انت عايشه معاه ابليس. بعدين تعالي شلون تطلعين من البيت بدون شوري؟ ها
0: يما انا
2: ويعانه بس قص عليك بكلمتين عوامر وفر مخك بكلمتين، قمتي هديتي امك وسيده ركضتي معاه.
0: يا يما هذا
2: ما هديتي على الله.
0: يما هذا زوجي مو غريب.
2: وي غربت عليك عيشتك قول امين. زوجي زوجي ليه؟ قالت لي قالت لي زوجي احنا بدارك. هذا خلصت تشوفيني اليوم القايله، هذا صالح المالح اللي ما ينبلع حتى لو حطيتي عليه فوق خيشه شكر.
0: على العموم انا الحين ما اتفقت معاه على شيء يمه، وتقدرين تقعدين معانا وتقولين اللي تبينه.
2: والله
0: ايه
2: صد
0: اي صد.
2: وين عيل وينه وينه وينه؟
0: انت ارتاحي الحين.
2: وين تطلعي لي؟
0: الحاضر الحين الحين انادي حقك الحين انادي لحظه بس.

0: استاذ صالح.
1: نعم نعم.
0: ايش منزلك من البلكونه كذي؟
1: مو هي طال عمرك والله شو اقول لك، الاسانسير ما ادري شيء الظاهر انه مخترب ما يشتغل.
0: إيه؟ مخترب؟
1: اي
0: انا توني الحين نازل منه منظف الشقه اللي فوق شقتك، حتى هذه المفاتيح بيد ياك شوفها.
1: لا وبصراحه انا ما احب اكذب عليك، زوجتي طلعت وانا نايم وقفلت الباب علي.
0: وانت ما عندك مفتاح؟
1: لا بلا انا عندي اي بس ضاع مني.
2: صالح.
1: اها
2: صالح.
1: اي اي اي
0: مرتك فوق يا استاذ صالح، شلون تقول طلعت وقفلت الباب عليك؟
1: مو انا طال عمرك تدري هذا شو اسمه، تدري انا احسن شيء استاذن الحين قبل لا تطلع ام 77 قايمه وتسمع صوتها يلعب هالشارع. برقصتك طال عمرك برقصتك.
0: انا للحين ماني فاهم شيء.
1: بعدين افهم بعدين يا صياح بعدين.
3: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: الصورة المكتوبة.
9: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
10: والكلمة تصنع أروع الصور.
9: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
10: ترسم المكان والشخوص.
9: فالرسم بالكلمات،
10: والكتابة بالكاميرات.
8: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
9: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
10: الإعداد الإذاعي
9: أحمد بن سعيد الأزكي.
10: التقديم
9: أحمد الكلباني
10: ومريم البداعية.
9: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
10: إخراج مريم البلوشية.
11: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
12: عزيزي المستمع.
13: عزيزتي المستمعة.
12: عرفنا في حلقة الأمس أن الصراع الدرامي نوعان، صراع داخلي وآخر خارجي.
13: ولكي يكون هناك صراع واضح في العمل الدرامي أو السينمائي، لابد من عناصر يجب توافرها في الصراع.
12: ما هي هذه العناصر التي تشيرين إليها؟
13: أقول لك، مع التسليم بأن وجود البناء الدرامي يرتكز أساساً على وجود الصراع ويوجد عنصر الحركة والتطور فيه، فإن ذلك في حد ذاته لا يكفي للتأثير في المتلقي.
12: صدقتي، فالصراع لكي يكون مؤثراً يجب أن تتوافر فيه بعض العناصر الأساسية والتي تتمثل في
13: إمكانية تصديق أو احتمال حدوث الصراع،
12: أن يكون لموضوع الصراع صدى في نفوس أكبر عدد ممكن من الناس، سواء بتناول شيء يمس حياتهم أو أحاسيسهم أو معتقداتهم،
13: أو بتقديمه نوعاً من المعرفة أو القيم الفكرية أو وجهة نظر تتصل بقضية أو مشكلة ما.
12: أما العنصر الثالث هو أن يتحقق في موضوع الصراع إمكانية تجاوب المشاهدين معه بأحد طريقتين.
13: الطريقة الأولى الامتزاج الوجداني.
12: بمعنى
13: أن تكون هناك قابلية تخيل المشاهد لنفسه في ذات الموقف أو رؤيته من خلال الشخصيات.
12: أما الطريقة الثانية فهي المشاركة الوجدانية.
13: بمعنى
12: أن يكون في الصراع إمكانية مشاركة المشاهد لمشاعر الشخصيات، أي يحزن لأحزانهم ويتخيل نفسه في ذات مواقفهم.
11: الصورة المكتوبة.
14: السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتول.
13: أصدقائنا، لا تتعجبوا إن أخبرناكم أن السينما الإيرانية قد بدأت مشوارها منذ عام 1900 للميلاد.
12: ما تقولينه ذكرته المصادر الكبرى، مثل ما ذكره موقع ويكيبيديا الشهير. ولكن كيف بدأت السينما الإيرانية؟
13: بدأت يوم كان الشاه الإيراني مظفر الدين شاه في زيارة لإحدى الدول الأوروبية، وأحضر معه أول آلة تصوير في البلاد.
12: في عام 1904 افتتحت أول صالة عرض للسينما بإيران،
13: ويعتبر هذا الأمر نقطة تحول وبداية للسينما في إيران.
12: وبرغم وجود العديد من صالات السينما في عام 1912، لم يتم إنتاج أي فيلم سينمائي في إيران حينها، واستمر ذلك حتى عام 1929.
13: كان السينمائيون الإيرانيون يقومون ذلك الزمان بعرض الأفلام الغربية المدبلجة في صالات السينما الإيرانية الصغيرة.
12: رغم البدايات المبكرة للسينما في إيران، إلا أن أول فيلم إيراني أخرج عام 1930 بعنوان آبي ورابي، على يد المخرج أفانيس أوهانيان بمساعدة المصور خان بابا معتضدي.
13: خان بابا معتضدي كان أول إيراني يعمل في مجال التصوير منذ عام 1925 حتى عام 1931.
12: كان يقوم بتصوير الأفلام الخبرية الصامتة، ومن أشهرها فيلم مجلس المؤسسين الذي تم إنتاجه عام 1925، والذي كان يدور حول مجلس المؤسسين.
13: أصدقائنا، إذا كان خان بابا معتضدي يقوم بتصوير الأفلام بالكاميرا السينمائية،
12: فإن الإيراني الآخر كامبوزيا بريتوي المولود في رشت عام 1955 يقوم بتصوير المشاهد بالكلمة،
13: أي أنه يقوم بكتابة السيناريو.
12: لقد كان كامبوزيا بريتوي مخرج أفلام وكاتب سيناريو.
13: شارك عام 2000 للميلاد في كتابة سيناريو فيلم الدائرة لجعفر بناهي.
12: هذا الفيلم يروي تجربة النساء في المجتمع الإيراني.
13: يعتبر كامبوزيا السيناريست الإيراني الوحيد الذي يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، وذلك عن فيلم الدائرة.
12: ويعد هذا المبدع كاتب السيناريو من المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة إلى الأطفال.
13: ساهم السيناريست الإيراني كامبوزيا في كتابة سيناريو أفلام عدد من أبرز المخرجين الإيرانيين مثل عباس كيارستامي ومجيد مجيدي وجعفر بناهي.

0: أيها الأصدقاء، في عام 1940 كان فيلم دختر لير الفتاة اللورية أول فيلم إيراني ناطق، والذي صوره عبد الحسين سبنتها.
1: اللور بضم اللام هم شعب إيراني متواجد في إيران والعراق.
0: هذا الشعب يتحدث اللهجة اللورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكردية الجنوبية، مع بعض أوجه التشابه مع الفارسية.
1: رواية الفيلم مستوحاة من رواية شعبية تعرف باسم جعفر وجلنار.
0: يسلط الفيلم الضوء على حياة جلنار التي تعمل في مقهى، وتتعرف على الضابط جعفر، وتتوطد العلاقة بينهما ويتعلقان ببعضهما كثيرا.
1: حظي هذا الفيلم باستقبال قل نظيره من قبل الجمهور.
0: شكل الفيلم أيضا نقطة بداية لصنع عدة أفلام إيرانية أخرى.
1: فيلم الفتاة اللورية لا يعتبر فيلما إيرانيا فحسب، بل هو أحد الأفلام الناطقة باللغة الفارسية السباقة في تاريخ السينما في إيران.
0: بعد هذا الفيلم تم إنتاج أول فيلم عرض في إيران، ألا وهو جراغ هاي نيويورك، أضوية نيويورك.
1: وقد أوجد هذا الفيلم تغييراً في الأجواء السياسية والرقابة الشديدة في تلك الفترة.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي.
0: مستمعين الكرام، بدأ السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي مسيرته الفنية في عام 1987 مع فيلم ماهي، وتعني سمكة باللغة الفارسية.
1: ساهم هذا السيناريست الإيراني كامبوزيا في كتابة فيلم محمد رسول الله، وهو الفيلم الطويل الأعلى كلفة في تاريخ إيران.
0: قام مهرجان فجر السينمائي في طهران بتكريم هذا السيناريست 4 مرات.
1: اختير بروتوي من خلال فيلمه كافيه ترانزيت، الذي يروي قصة أرملة تقرر أن تعيد فتح وإدارة مطعم زوجها الراحل بنفسها قرب الحدود الإيرانية التركية.
0: هذا الفيلم كافيه ترانزيت ساهم بتمثيل إيران في الحفل السنوي لجوائز الأوسكار عام 2007،
1: لكن لجنة حفل جوائز الأكاديمية الأمريكية لم تختر العمل ضمن اللائحة النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي.
0: وفي عام 2012 أنجز بريتوي مع بناهي فيلم بارتيه والستارة المسدلة، وهو يتحدث عن الحريات الشخصية.
1: هذا الفيلم فاز في العام التالي أي عام 2013 بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين ضمن فئة أفضل سيناريو.
0: أصدقائنا، حصلت أعمال السيناريست الإيراني كامبوزيا بريتوي العديد من الجوائز التي يمكن أن يطول الحديث عنها.
1: هنالك الكثير من الجوائز التي رشح لها أو التي فاز بها بوصفه مخرجاً أو كاتب سيناريو.
0: من أهم تلك الجوائز جائزة اليونيسيف عن فيلمه السمكة عام 1989،
1: كما رشح فيلمه الستارة 2013 لجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.
0: ورشح الفيلم نفسه في العام ذاته لجائزة أفضل إخراج في مهرجان آسيا السينمائي الدولي.
1: وحصل على جائزة السمرج الماسي لأفضل سيناريو من مهرجان فجر السينمائي الدولي لأكثر من مرة.
0: أصدقائنا، توفي السينمائي كامبوزيا بريتوي كاتب السيناريو الشهير في إيران عن عمر بلغ 64 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية.
1: تلاكت نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح، من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا، ولنعيش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا، ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة،
1: ولنعش حياتنا بطريقة متزنة، في أسلوب متزن، لا نفكر بالماضي الذي رحل، بالعكس نقبل على الحاضر بطريقة مشرقة بنجاحاتنا في الحياة، ولنجعل من الغد مزهر بإنجازاتنا الرائعة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحية من طاقم العمل، معكم في الإعداد طماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: لك سيدتي.
2: في فقرة لك سيدتي اليوم نناقش موضوع التوازن والاعتدال ودور المرأة في تحقيق هذا التوازن وتحقيق معادلة السعادة في حياتها، وهي تستعد لزواجها بعد أن اختارت من يكون شريك حياتها.
3: فالمرأة الواعية هي التي تختار أن تكون دائما معتدلة في خياراتها حتى تمنح حياتها الزوجية الاستقرار، ومهما كانت ضغوطات المجتمع فالمرأة الحكيمة من تختار ما يديم لها السعادة في حياتها الزوجية. حتى نتحدث عن أهمية الاعتدال والاتزان في حياة المرأة، يسعدنا أن تكون ضيفتنا الكريمة اليوم الأستاذة نجلاء بنت محمد المياحي، وهي كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هيرمان لأنماط التفكير. أهلا وسهلا بك يا عزيزتي نجلاء.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر لإذاعتكم الكريمة على هذا الاستضافة. الشكر موصول لفريق العمل والقائمين على هذا البرنامج، أنه يتيحوا هذه المساحة الهادفة للحديث عن موضوع يمس كل أسرة وكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج. شكرا لكم مرة أخرى.
2: واجبنا. في البداية قبل أن تبدأ المرأة حياتها الزوجية، إيش هي أهم الأمور التي ينبغي أن تهيئ المرأة نفسها لها نفسيا فكريا عاطفيا؟
4: من منظور الشخصي، أهم استعداد قبل الزواج ليس هو تجهيز المنزل ولا مصاريف الاحتفالات، هو تجهيز النفس. المرأة تحتاج أن تهيئ نفسها، خلنا نقول على 3 مستويات: التهيئة النفسية والفكرية والعاطفية. التهيئة النفسية أنه الحين هي راح تنتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة تتطلب الصبر، المرونة، تحمل المسؤولية. الحياة الزوجية ما راح تكون مثالية مثل ما تصور في وسائل التواصل، هي فيها تقلبات، فيحتاج كثير أنها هي تهيئ نفسيا. وأيضا التهيئة الفكرية، كيف يكون التهيئة الفكرية؟ هي تكون من خلال فهم طبيعة الرجل، وكيف هذا راح يكون عن طريق تعلم مهارات معينة مثل مهارات الحوار، إدارة الخلافات، لأنه أغلب المشكلات ما تنشأ من الاختلاف إنما من طريقة التعامل معهم. وأيضا لما نتكلم عن التهيئة الفكرية، يعني كثير مدربين قائمين وخاصة المختصين في مقياس هيرمان يتحدثوا عن أنماط التفكير، فجميل جدا أي واحدة مقبلة للزواج تأخذ هذه الكورسات والورشات. جميل. التهيئة العاطفية أيضا نتكلم عن علاقتها، العلاقة تكون دائما في مودة واحترام وثقة، ما يكون في توقعات عالية ومقارنات بالآخرين، لأن الزواج الناجح يبدأ عندما يكون طرفان مستعدان للتعلم، وليس عندما يعتقدان أنهما يعرفان كل شيء.
3: جميل. موضوع تحقيق التوازن والاعتدال في يعني في مجريات الحياة بشكل عام موضوع مهم، يعني ليس فقط للمرأة أو للرجل المقبل على الزواج، بالعكس هو ممكن نعتبره بعد أسلوب حياة، أن الإنسان يكون دائما معتدل ومتوازن في تفكيره وفي حياته بشكل عام، لا إفراط ولا تفريط. لكن أعتقد أنه يأخذ حيز مهم جدا بالنسبة لي خاصة المرأة اللي مقبلة على الزواج، كيف تحقق هذه المعادلة بين أحلامها الشخصية، بين طموحها الشخصي، وبين أكيد أنها داخلة على حياة جديدة ولديها مسؤوليات جديدة، أكيد بدون أن يطغى أكيد جانب على آخر.
4: التوازن هو هنا يعني ما يعني أنه المرأة تتخلى عن أحلامها ولا أن تنشغل بها على حساب أسرتها، إنما يعني إيش؟ أنه يكون عندها حسن ترتيب الأولويات. يعني يمكن تكون المرأة زوجة ناجحة، أم متميزة، موظفة، رائدة أعمال، إذا وجدت التخطيط والحوار والدعم المتبادل مع شريك حياتها. ومهم جدا منذ بداية الزواج أنه يناقش الزوجان أهدافهما المستقبلية، يعتبر أن كل منهما نجاحا لآخر، النجاح للأسرة كلها.
2: نعم، إذن كل هذا أكيد ما يأتي إلا بالحوار والتفاهم منذ الأيام الأولى حتى تنبني هذه العلاقة القائمة على المودة والاحترام. طيب، كيف تتعامل المرأة بحكمة مع الاختلافات اللي يعني تكتشفها لاحقا بينها وبين شريك حياتها، دون ما أنها تخلي هذه الاختلافات تتحول إلى خلافات تؤثر على استقرار الأسرة؟
4: هو الاختلاف أمر طبيعي، بل هو صحيح. كل إنسان له شخصية وطريقة تفكير مختلفة. المشكلة ما تكون هنا في الاختلاف، إنما إنه يتحول إلى صراع. الحكمة تكون اختيار الوقت المناسب للنقاش، عدم اتخاذ القرارات أثناء الغضب، التركيز على حل المشكلة لا على لوم الشخص. من المهم أيضا أنه المرأة تدرك أنه التنازل أحيانا ليس ضعفا، هو قوة يحافظ على هذه العلاقة لما يكون الهدف هو استقرار الأسرة. من ضمن الورشات اللي احنا نقدمها في مقياس هيرمان نتحدث عن هذا الموضوع بالضبط، يعني كيف هذا الأنماط التفكير يأثر على الحياة الزوجية. لأنه لو المرأة ما تعرف زوجها كيف يفكر، إيش نمط تفكيره، هنا تصير كثير خلافات. لأنه احنا عندنا 4 أنماط. الحين لما نتكلم عن النمط التحليلي، هو لما تعرف انه زوجها دائما يبحث عن المنطق والحقائق، هي بتشوف انه هذا الطرف بارد شوي. اذا كان يهتم بالنظام والالتزام يفسر انه هو متحكم، واذا كان عاطفي يحتاج الى الاهتمام والتقدير، يأثر في تجاهل مشاعره. والنمط الإبداعي اللي هو يحب التجديد والحرية ويرى شريكه، هذا غير مستقر وغير منظم. هذه الاختلافات هي ليست مشكلة بحد ذاتها، هي تصير تحدي لما ما يكون في فهم لكل طرف. فضروري جدا أنه نحن نفهم الطرف الآخر عشان يكون في هنا حكمة.
3: أيضا في بعض الأحيان نجلاء قد تتأثر الحياة الزوجية بالمقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف تحمي المرأة نفسها وأسرتها من هذه التأثيرات؟ يعني لا تظل دائما مرتبطة بأنها تتابع يعني حياة الأزواج من خلف هذه الشاشة.
4: سؤال جدا جميل. وسائل التواصل هي دائما تعرض أجمل اللحظات، لكنها ما تعرض الحياة الحقيقية. المقارنة المستمرة يخلق شعور دائما بعدم الرضا، ويجعل الإنسان يغفل عن النعم اللي هو يعيشه. ننصح كل امرأة أن تقارن نفسها بما كانت عليه بالأمس، لا بما تراه على شاشة الهاتف. لأنه السعادة الحقيقية ما تقاس بعدد الصور أو المظاهر، إنما بجودة العلاقة داخل المنزل.
2: نعم. طيب أستاذة، يعني نتحدث أيضا عن دور المرأة في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر والتكلف، خاصة في بداية الحياة الزوجية، فكيف تقوم المرأة بذلك في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر؟
4: دور المرأة هنا جدا جدا مهم، لأنه في بداية الحياة الزوجية يحتاج إلى الحكمة أكثر من المظاهر. استقرار المالي هي أهم عوامل استقرار الأسري، لذلك من الجميل أنه يتفق الزوجان منذ البداية على ميزانية واضحة وأهداف مالية مشتركة. ثقافة الاعتدال ما يعني الحرمان، إنما تعني أن ننفق بوعي ونميز بين الحاجة والرغبة. جميل. وأعتقد أنه أجمل بيت ليس الأكثر فخامة بل الأكثر طمأنينة.
3: جميل، شكرا لك يا عزيزتي نجلاء. إن شاء الله نتمنى يعني اللي كل فرد من أفراد الأسرة أنهم يحققوا هذا الاتزان الداخلي أولا، وأكيد راح ينعكس هذا خارجيا على حياتهم وأسلوب حياتهم، وتحديدا على المرأة المقبلة على الزواج أنها تحقق هذا الاتزان في كل تفاصيل حياتها حتى تعيش حياة زوجية إن شاء الله ناجحة.
4: آمين آمين.
3: العزيزة نجلاء بنت محمد المياحي، كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هيرمان لأنماط التفكير، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
4: شكرا شكرا لكم. أحب أختم برسالة لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج: ما تبحثوا عن شريك حياة كامل، ابحثوا عن شريك يؤمن بالحوار، يحترم الاختلاف، يستعد للنمو معكم. الزواج ليس نجاح يوم واحد، نجاح يبنى كل يوم بالمودة والرحمة والصبر والاحترام. أدعو كل المقبلين على الزواج أنهم يستثمروا في التأهيل قبل الزواج. كل ساعة نتعلم فيها مهارة، سواء كان في التواصل، إدارة الخلافات، توفر علينا سنوات من المشكلات. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أسأل الله أن يرزق شبابنا وفتياتنا حياة زوجية يسودها السكن والمودة والرحمة، وأن يديم على أسرنا ومجتمعنا الأمن والاستقرار.
2: آمين. شكرا. يا رب. شكرا لك.

0: بين بريق الزجاج ونفحات العطر تولد حكاية صامتة ترويها ريشة مبدعة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في فقرة طموح ونجاح، وكما عودناكم في هذه الفقرة نسلط الضوء على شبابنا المبدع في مجالات الحياة المختلفة.
1: ويسعدنا اليوم أن نرحب في الاستوديو بالفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمرية، وهي مهتمة بالفن التشكيلي والرسم على الزجاج. أهلا وسهلا بك ريام.
2: أهلا فيكم، شكرا.
1: بداية نتكلم عن رحلتك مع الفن التشكيلي، متى اكتشفتي أن الرسم ليس مجرد هواية بل هو ربما شغف ورسالة؟
2: أيوة نعم، طبعا البداية كانت مثل بداية أي طفل يمتلك هواية الرسم، بالأخص البنات. فكانت عندي هواية الرسم، بديت تدريجيا أني أنمي هذه الهواية إلى أن تحولت إلى موهبة. طبعا والدي اكتشفوا أنه عندي موهبة الرسم، مش مجرد هواية، أني أنا أقدر أطور من هذه الموهبة، أقدر أستثمرها، أقدر أني أبدع بشكل أكبر. فبديت أني أمارس، أتعلم أنواع أكثر من الفن، لين وصلت لمرحلة أني خلاص بديت أوظف هذا الفن في حياتي اليومية، في أشغالي وأعمالي وهكذا.
0: ريام، لك بصمة مميزة في رسم اللوحات الفنية، لو توضحينا وللمستمعين الكرام متى انتقلتي من موضوع الهواية في رسم اللوحات إلى موضوع أنك أنت ترسمي على الزجاج وعلى زجاج العطور تحديداً، وينتقل الموضوع لك يعني وينتقل لك الموضوع أو يصبح الموضوع عندك كتجارة بسيطة؟
2: نعم، طبعا الرسم على لوحات كان من بداية مبكرة جدا، تقريبا قبل 8 سنوات. بس الرسم على العطور بدأ قبل فترة قصيرة جدا، تقريبا شهرين، ولكن نال إعجاب واسع لله الحمد، نال تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. فكانت البداية سريعة وغير مخطط لها، ولكن الحمد لله نالت على الإعجاب الجماهير وتفاعل وطلبات واسعة إلى أن توسع الموضوع.
0: جميل.
2: أيوة، فأنا ما كنت مخططة أني أنا أسوي بزنس وأستقبل طلبات بهالكمية، ولكن ممتاز. الحمد لله بما أن دخلت في الموضوع قلت خلاص أني أنا بخوض في هذا الموضوع وبستغل الفرصة اللي وصلت لين عندي، وبستقبل طلبات أكثر، بنمي الموضوع إن شاء الله وبطوره أكثر.
0: وكنت تبيعي لوحاتك قبل هذه الفترة؟ يعني بديت البيع والتجارة مع الرسم على الزجاج. أيوة. زجاج العطور تحديدا.
2: نعم بالضبط.
0: كيف بديتي؟ كيف انطلقتي في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: بديت أول شيء كان عندنا عرس لأحد الأقارب، طلبت منها أني أنا أريد أجرب الرسم على زجاجات العطور، فقلت لها أنا برسم لك على زجاجات العطر الخاصة في العرس. فرسمت لها وصورت ونشرت فيديو مقطع على الانستغرام، تفاجأت ان المقطع نال تفاعل كبير جدا، وبدأت تنهال علي الرسائل ان كيف نطلب، كيف آليات الطلب. ففتحت المجال للطلب وبدأت استقبل طلبات. بعدها بفترة وصلتني طلبية، فقررت اني اريد اصور هذه العطور وانشرها في مقطع في الانستغرام، فرسمت عليها وصورتها ونشرت الفيديو ونال إعجاب كبير جدا أكثر من الفيديو السابق.
0: ممتاز.
2: صار تفاعل أكثر، الناس حبوا الرسم أكثر بكثير من العطور السابقة.
0: جميل.
2: بدأت
0: اخترتي ألوان ربما مناسبة تتناسب مع
2: هو بالفعل هو الزجاج. كان طلب خاص للزبونة، هي اختارت الألوان، هي اختارت الرسمة، وأنا طبقتها على حسب الفكرة اللي هي تريدها.
0: جميل. لفتني شيء فيها وعد، إنها صنعت الفرصة.
1: نعم.
0: يعني بدل ما إنها تنتظر إن الفرصة تجيها،
1: صح،
0: صنعت الفرصة بفكرة بسيطة وتوسعت. وشو اسم صفحتك بس عشان
2: هي كانت موضح. صفحة شخصية، حساب شخصي، ولكن كنت أنشر فيه كل ما يتعلق بالفن.
0: نعم.
2: مشاركاتي الفنية في المعارض ولوحاتي ورسمي وأعمالي، فقررت أن أريد أني أسوي موضوع العطور، رسم على العطور في نفس الصفحة بسبب التفاعل الكبير.
1: أيوة. فالحين صارت صفحة عامة يعني.
2: أيوة، صفحة شخصية وبزنس. اسم صفحتي على الإنستغرام هي ريام، حسابي الشخصي حولته لحساب بزنس أستقبل فيه الطلبات، وعملت هايلايت خاص للرسم على العطور باسم Art by Riam.
1: طيب نتكلم أكثر عن أهم مشاركاتك وأهم المحطات اللي شاركت فيها. اللي قد يكون يعني أبرزها وكان فيها ظهورك أكثر؟
2: نعم طبعا بدايتي في أني أنمي هذه الموهبة وأني أستغلها في المعارض وأشارك في معارض أكثر وهكذا، كانت في 2024. أول معرض شاركت فيه كان معرض الفن المعاصر في محافظة ظفار في عام 2024، كانت هذه بدايتي في المشاركات الفنية. بعد معرض ظفار شاركت في كذا معرض في جهات مختصة، معارض داخلية في السلطنة، وكان أهم حدث بالنسبة لي في سنة 2025 هو مشاركتي في معرض فن مسقط في شهر نوفمبر. فمن هنا بدأت الانطلاقة وبدأ حسابي أكثر في الإنستا ينال تفاعل أكثر وأعمالي تنتشر بشكل أكبر.
1: طيب يعني نتكلم بشكل عميق عن موضوع الرسم على الزجاج، يعني كيف بالإمكان أنك ترسمي على الزجاج بكل هذه الدقة؟ يعني نعرف أن التعامل مع اللوحات قد يكون أسهل من التعامل مع الزجاج، فنتكلم كذا يعني كم الوقت اللي تستغرقي حتى ترسمي على الزجاج؟ إيش الأشياء اللي مثلا يعني تساعدك في أنك مثلا تختاري لون معين، فكرة معينة كذا، لو تكلمينا عن التفاصيل.
2: طبعا بالنسبة حق دقة الرسم على الزجاج كان صعب، ما كان سهل بالنسبة لي أول تجربة للرسم على الزجاج، ولكن الحمد لله من تقريبا ثاني تجربة بديت أتعود على التفاصيل الصغيرة. طبعا الأدوات تساعد مثل الفرش الصغيرة المخصصة للتفاصيل، فهذه الأشياء ساعدتني. بالنسبة حق ألوان اللي أختارها للرسم على الزجاج ونوع الرسمة مثلا، أكثر شيء غالباً يعتمد على طلب الزبون نفسه، فبعض الطلبات تكون مثلاً مناسبة لثيم الزواج، مثلاً ورود خاصة يطلبها الزبون يريد مني أرسمها، في بعض الزبائن يرسلوا لي صور جاهزة يريدوني أني أطبقها تماماً على العطر، في بعض الزبائن يوصفوا لي الألوان والشكل اللي يريدوه أنا أترجم وصفهم على زجاجة العطر.
1: ممتاز. طيب هل في يعني توسع أكثر في هذا المجال بأنك في يوم من الأيام ممكن تنتقلي من الرسم على الزجاج إلى رسم مثلا على القماش، على هدايا، على فكرة يعني أخرى جديدة؟
2: أكيد بالطبع أن الفكرة ما بتتوقف إلى هنا وبتتطور أكثر. في خطط إن شاء الله أني أتعلم أدخل دورات للرسم على القماش لأن ما عندي خبرة مسبقة فيه، فأريد أتعلم لأن وصلتني كثير عروض للرسم على القماش، أن يريدوا أن تعاونات مع براندات خاصة مثلا بالعبي خاصة بالملابس، ففيني إن شاء الله أني أتعلم وأتوسع أكثر، مش بس في القماش، في أشياء ثانية مثل الأحذية، خوذ السباق، شو الجماعة؟
3: أيوة صح صح
4: ما خوذ
1: أذكريها كمفرد.
2: من وين أعيد؟
3: أيوة
1: في فكرة أنك تتوسعي.
2: أيوة في فكرة ونية أني أتوسع أكثر، مش بس على الرسم في القماش، أيضا الرسم على الأحذية، الرسم على خوذة سباق مثلا أو خوذة دراجات، في كذا يعني عنصر ممكن أني أنا أرسم عليه مش بس الرسم على الزجاج حسب طلبات الزبائن. بعد كثير توصلني اقتراحات إن مثلا ممكن تجربي ترسمي على هذا الشيء، ممكن كذا، فإن شاء الله في توسع وتطور في الموضوع
1: بإذن الله.
5: كلمة أخيرة اليوم أريام توجهيها لكل من يسمعنا، خاصة الشباب والشابات اللي عندهم فكرة إنهم يعملوا أي مشروع أو فكرة بس مترددين إنهم كيف يبدأوا ويخافوا من موضوع رأس المال. أنت أعتقد بديتي يعني بفكرة بسيطة ورأس مال بسيط والحمد لله قدرت إنش تتوسعي.
2: رسالتي للشباب اليوم أن الفشل الحقيقي هو أنك ما تجرب. التجربة حتى لو كانت فاشلة هي بحد ذاتها نجاح، أن الشخص يجرب، يخاطر، يحاول يفهم، يحاول أنه يكتشف هذا نجاح حتى لو ما وصلت لنتيجة. فرسالتي للشباب أن حاولوا، جربوا، اختلقوا الفرص حتى لو ما كانت موجودة فرصة لديكم. وبشكل مخصص للفنانين، في فنانين كثير يخافوا أنهم يظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً، مترددين إن فنهم ما ينال إعجاب الجمهور، فأنا أريد أوصلهم رسالة. وهذا كلام قال أحد الفنانين المشهورين، إن ليس على الفن أن يكون جميلاً ولكن عليه أن يشعرك بشيء ما. فرسالتي للفنانين إن حاولوا وجربوا، ممكن إن فنكم يلفت أحد الأشخاص أكيد.
1: شكرا لك الفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمري، صاحبة مشروع Art by ريام. يعطيك العافية وكل التوفيق لك.
2: الله يعافيك، شكرا على الاستضافة.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: في الصحة وحياة، في كثير من الأحيان الاستخدام الغير الواعي للأدوية قد يحولها من وسيلة للشفاء إلى سبب لمضاعفات صحية غير متوقعة. في كثير من الأشخاص فاطمة يتناول الأدوية بشكل عشوائي، أو يجمع ما بين الأدوية، بين مكملات غذائية، بين أعشاب، من دون ما يلجأ إلى مختص،
3: أو يوقف الدواء فجأة، خاصة المضادات الحيوية. ويعني كما نعلم جميعا أن لها تأثيرات سلبية قد لا يأخذها البعض بمحمل الجد، أو حتى توقيت تناول الدواء.
2: نعم.
3: قبل الطعام، بعد الطعام، كل هذه الأمور لها اعتبارات وأمور يعني يجب أن تأخذ بالحسبان حتى يحافظ الإنسان على أكيد حياته وصحته.
2: للمعرفة أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالصيدلانية هدى بنت حمد بن سالم الحارثي، وهي الصيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء. أهلا وسهلا بك هدى.
4: أهلا وسهلا عزيزتي، يا مرحبا، وشكرا للإضافة وإن شاء الله يكون الموضوع بإذن الله يعني مثري للمستمعين
2: بإذن الله. نتكلم وإياك هدى عن المقصود بالتداخلات الدوائية وما أبرز أنواعها.
4: التداخلات الدوائية هي جزء من العلوم الأدوية، وهي عبارة عن حدوث تأثير غير متوقع من الدواء عند استخدامه مع دواء آخر، أو مثلا طعام أو الأشربة، أو سبحان الله مثلا الأعشاب، أو حتى كذلك المكملات الغذائية. فهذه التداخلات قد تزيد من فعالية الدواء نفسه أو تقللها، فبالتالي المريض ما يستفيد من العلاج اللي يستخدمه، أو أنه ممكن يعمل أثار جانبية غير مرغوبة.
2: نعم.
4: ممكن تكون هذه الأثار سبحان الله شديدة ويعني تحتاج تدخل من الطبيب مباشر، أو قد تكون أثار بسيطة وتروح مع الاستخدام اليومي.
2: طيب إيش أكثر الأسباب اللي تخلي الشخص أنه هو يعني من خلال تناوله للأدوية يحدث فيه مثل التداخلات الدوائية بين الأدوية اللي يأخذها؟
4: أكثر الأسباب هي وجود عدة أدوية مع المريض. يعني بمعنى المريض قد يكون يروح من عيادة لأخرى، من طبيب لآخر، فتكون عنده كثير من الأدوية، فبالتالي لما الطبيب يعطيه الأدوية الجديدة هو ما عارف عن تاريخه السابق. كذلك مثلا أن يستخدم أعشاب مباشرة بدون ما يبلغ الصيدلي أو يبلغ الطبيب، فهذه من الأسباب. غير عن كذا أنه أساسا بعض المرضى هم عندهم بعض القصور في وظائف مثلا الكبد، وظائف الكلى، تصوري يعني مجموعة أدوية توصل إلى 7 أو 10 أو 13 أحيانا من الأدوية المزمنة، والمريض بهذه الحالة الطبية، فمن يعني من المتوقع أن تكون بعض التداخلات. مع العلم يعني أن التداخلات مثل ما خبرتك قد تكون أحيانا واضحة للمريض، وأحيانا تكون مو واضحة، تظهر فيما بعد، فهمت علي؟ وكذلك أنه يعني يكون المريض أساسا ياخذ على فترة مؤقتة بعض المضادات، وهو ما يعني ما يبلغ الطبيب انه انا عندي هذا اللستة من الأدوية، فتحدث المضاعفات بدون ما يعني يخبرهم.
3: نعم. من هم اكثر الاشخاص اللي ممكن يكونوا عرضة لهذه التدخلات الدوائية؟
4: التدخلات الدوائية هي معروفة انه تكون كثير مع المرضى الكبار السن اكثر، لانهم هم اساسا ياخذوا كثير من الأدوية المزمنة، مثل ما ذكرت قبل أنه ممكن أحيانا نسبة الأدوية توصل إلى 13 دواء، يعني هذه بعض الحالات اللي تيجي عند الماكسيمم، بعضهم قليل. فبالتالي المرضى اللي كل ما كثر عندهم الأدوية كل ما كان فرص التداخلات كثيرة إذا لم يتم التعامل معها من البداية بطريقة صحيحة. وكذلك يعني مثلا عندك مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدم، أو سبحان القلب، الكلى، هذولا يعني كذلك يعني يتأثر بالتداخلات لأنه عندهم أردي قصور في بعض الوظائف، فإذا أخذوا أدوية تتداخل مع بعض بالتالي العرضة للآثار الجانبية قد تكون أيوة
2: عليه.
4: وكذلك هي في مشكلة هي موجودة للأسف يعني في المجتمع واللحظة، أن المرضى يظلوا يتابعوا مع أكثر من جهة علاجية، يعني يروح الخاص، يروح العام، يروح برا على برا البلد، تعرف الحين السياحة العلاجية كثيرة.
2: نعم.
4: فتلقي عندك كثير من الأدوية، قد يكون البعض ضروري، قد يكون البعض لا. يعني هنا بعد رسالة يعني نوجهها للمجتمع، إنه ضروري تبعوا يعني جهة معينة، إلى مثلا واحد يخلك ما يرتاح معها خلاص تبدأ رحلة علاجية في مكان ثاني، بس دائما يكون الطبيب أو الصيدلي
3: على عنده
4: قائمة أيوة نعم. على علم بالأدوية
3: نعم.
4: لأن إخفاء بعض التاريخ الطبي هنا بعد إشكالية.
3: إذن واحدة من أبرز أسباب التداخلات الدوائية أن المريض نفسه ما يكشف للطبيب إيش الأدوية اللي هو يعني ياخذها في الوقت الحالي، وهذا هذا نعم. الأمر طبعا أكيد سبب إشكالية كبيرة على المدى
4: نعم
3: البعيد.
4: نعم عزيزتي بالفعل بالفعل، فإحنا دائما يعني نظل نسألهم بطريقة وأبو أخرى، نحاول حتى نغير صيغة السؤال، يعني إيش من الأدوية اللي معك، إيش الأدوية المزمنة اللي تأخذها. للأسف البعض يعني ما يذكر ما يقول يعني، بينما يكون عندهم أدوية قوية مثل يعني مسيلات الدم، هذه أدوية معروفة عالميا أن كثير ننتبه لما يأخذها مع أدوية أخرى، لأن قد تؤثر يعني سلبيا على صحته.
3: إذا
4: تفاجئ أن المريض ما يقول لك
3: صحيح.
4: رغم أنه الحين يعني الوقت الحالي كثير معانا يعني التكنولوجيا تساعد أن الواحد يحتفظ بأسماء أدويته، يحتفظ بصورها مثلا في أجهزتهم في الموبايل، يعني بحيث سهل وين ما يروح يكون عنده صورة من الأدوية.
3: نعم. نعم. إذن التاريخ الدوائي بالنسبة للمريض مهم جدا أن يعني يكشفه للطبيب يعني المختص، حتى يستطيع أن يقرر الدواء المناسب وإيش الدواء اللي يستمر عليه وإيش الدواء اللي مفروض أنه يتفقف عنه.
4: نعم.
2: طيب إيش الآثار الجانبية أو المضاعفات اللي قد تنتج بعد أخذ هذه الأدوية بشكل عشوائي؟
4: والله من الأثار الجانبية هي كثير، أنها تعتمد على حجم قوتها في التداخل، لأنه ببساطة نقدر نقول ما كل تداخل دوائي هو نعتبره تداخل شديد ويحتاج تدخل الطبيب والصيدلي، يعني مو كلهم، بعض التداخلات جدا بسيطة ممكن يعني المريض يتحملها يوم يومين كذي، أعراض جانبية بسيطة وتروح مثل دوخة، يمكن أعراض بسيطة على المعدة، ولكن البعض لها تداخل كبير وتستدعي تدخل طبي على طول. كذلك مثلا بعض الأعراض أنها تؤدي لانخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم، أو العكس على مستوى السكر كذلك تأثر عليه، أو يصير نزيف خاصة عند المرضى اللي هم يأخذوا مسيلات الدم وما يبلغوا الصيدلي أو الطبيب عن أدويتهم، ممكن تأثر على النزيف يعني معاهم، أو يكون العلاج بصفة عامة اللي هو يأخذه ما يستفيد منه. هذا يعني أبسط شيء نقوله، أنه ضعف يضعف فعالية الدواء اللي يأخذه، فبالتالي ما بيكون فيه سيطرة على المرض. كذلك في ممكن تؤدي بعض الأعراض الشديدة للتداخلات إلى تسمم دوائي في جسمه، تؤثر على الكبد مثلا، على الكلى، ممكن نستدعي دخوله في المستشفى. لكن لما لو إحنا تكلمنا على يعني مريض موجود أوردي في المستشفى، وإحنا نعرف أنه هو على 2 من الأدوية اللي هم تداخلات أدوية شديدة، كونه موجود في المستشفى شوي يسهل الأمر من ناحية إحنا نقدر نتابعه.
3: نعم.
4: يعني هو يعني إحنا نحس بأمان هو موجود، فنعمل الفحوصات اللازمة إلى ما نتأكد أن أموره طيبة وأنه ما عنده تداخلات يعني جانبية.
2: إذن خلنا نقول يعني المريض ممكن أنه يحمي نفسه، ولكن من خلال يعني أنه يتبع خطة معينة في تناول الأدوية، من خلال أيضا استشارته للطبيب أو الصيدلي حتى يضمن الاستخدام الآمن للأدوية. فنتكلم أيضا عن جانب خلنا نقول التوعية والاهتمام أيضا من قبل الأطباء في المراكز الصحية، المستشفيات، أو حتى اللي نتعامل معهم في الصيدليات، اللي هو في تقديم الخطة المناسبة لتناول الأدوية في حال كان ممكن أن تصير نوع من التداخلات فيها.
4: أيوة. إذا فرضا المريض بصفة عامة يحس دائما عنده مشكلة في يعني الوظائف الحيوية، مثل أنه صعوبة التنفس أو شيء جديد طلع له طرأ ليه ما متعود من السابق، وخاصة هذه الأعراض الشديدة جات بعد إضافة دواء جديد، فهو كثير مهم أنه يرجع
3: يفصح. أيوة يفصح عن أيوة. الموضوع. نعم.
4: بالضبط، مثل صعوبة التنفس، تورم في الوجه أو اللسان، أو طرح جلدي مثلا، أو إغماء، أو نزيف غير طبيعي، فهذا ضروري أنه يراجع للطبيب ويذكر أنه أنا بديت في دواء جديد، دواء معين يأخذ معه. كذلك مثلا سبحان الله دوخة شديدة، نحن نتكلم عن حاجة يعني واضحة بشدة، مو شيء بسيط
3: أو
4: متكرر. نعم. نعم. اضطرابات، ضربات القلب، انخفاض شديد، فهو يعني يرجع للطبيب ويوضح له أنه في الفترة المعينة مثلا من أسبوع أنا بدأت دواء جديد وهذه الأدوية السابقة، لأن الطبيب يكون عنده صورة كبيرة أنه يقدر يقرر، والصيدلي كذلك، أنه ممكن هذا سبب تداخلات دوائية، الدواء الماضي مع الدواء الجديد، فيعني ضروري أنه يروح في هذه الحالات. غير عن كذا نحن ما ننصح صراحة بأن أي واحد يوقف الدواء على طول من أي عرض بسيط، إلا في الأعراض الشديدة. يعني لازم يستشير الصيدلي ويوري، لأنه قد يكون توقفه هنا سلبي كذلك على وضعه الصحي.
3: نعم.
4: مثل ما قلت لي فقط حالات الطارئة.
3: نعم. إذن هي مسؤولية مشتركة بين المريض نفسه نعم. والطبيب والصيدلي، حتى أكيد يضمن يعني المريض أنه يستخدم بالضبط. الدواء بشكل آمن. خالص الشكر والتقدير لك الصيدلانية هدى بنت حمد الحارثي، صيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء، على كل هذه المعلومات الثرية، ونتمنى أكيد السلامة والصحة لجميع مستمعينا. شكرا لك.
4: العفو.

0: مستمعينا، في نهاية هذه الحلقة نتمنى أننا قدمنا لكم كل ما هو يفيدكم ويقدم لكم الفائدة العلمية الكبيرة من خلال المعلومات التي قدمناها لكم في فقراتنا المتنوعة. كونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
1: التفاصيل الصغيرة تصنع فرقا كبيرا. نتمنى أن تكون اليوم المعلومات اللي قدمناها قد شكلت لديكم حصيلة جيدة في معلوماتكم وأيضا في زيادة وعيكم بتفاصيل الحياة المختلفة.
0: تقبلوا تحيات طاقم العمل، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
1: حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل، لكم منا خالص الود والتقدير. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام ألمجير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. مع السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. من العناوين إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام ألمجير رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لبلاده وأدائه اليمين الدستورية. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في مسؤولياته القادمة، راجيا لهذا البلد الصديق تحقيق كل ما يتطلع إليه من استقرار وازدهار، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراغجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتناول الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكد على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ما أضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ما دعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية والرافض لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى E1، بعد أن طلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني على أن المخطط الإسرائيلي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا يواصل المستوطنون لليوم الثالث.

عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وفي مدينة جنين استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله، كما استشهد آخر بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في مدينة الخليل. وفي قطاع غزة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تعرض المدنيين في القطاع للغارات الجوية والقصف المدفعي. وأفاد المكتب بأن الرفاة 50 شخصا غالبيتهم أطفال جرى انتشالها ودفنها خلال الأيام الماضية بعد العثور عليها تحت أنقاض مدينة غزة، حيث ظل الضحايا مدفونين لأكثر من عامين. كما أوضح أن نحو 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى دعم إغاثي وإنساني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إنهاء الحرب اليوم أفضل في ظل وجود إيران في موقع قوة، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أكد على أن بلاده لن تستسلم في وجه أي اعتداء. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفها بأنها أقصى عقوبات تفرض على إيران. فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على طهران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت لاتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. قالت روسيا إنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا بشرط أن تعكس الواقع على الأرض. قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة تلفزيونية، قال إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهم لموقف موسكو، مضيفا أن الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف. وحول المحادثات النووية قال المسؤول الروسي إن بلاده حريصة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة، وستواصل الالتزام بحدود المعاهدة المتعلقة بالصواريخ والرؤوس الحربية ما دامت واشنطن ملتزمة بالأمر نفسه. هذا وتتصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وقالت أوكرانيا إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها، كما هاجمت 52 سفينة مدنية في الأسابيع الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيرة إلى إغلاق أكثر من 200 مرفق صحي بسبب نقص التمويل وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت المنظمة تأثر نحو 1,900,000 طفل بسوء التغذية، محذرة من احتمال إغلاق 618 مرفقا صحيا إضافيا في ظل تفاقم الجفاف والنزوح والنزاعات وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، إلى جانب مخاطر الفيضانات خلال الأشهر المقبلة. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت إدارة مخاطر الكوارث إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى نحو 320 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 آخرون في عداد المفقودين. في بيرو قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة قاربت 7 درجات
ضرب جبال الأنديز، أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار في البنية الأساسية، ووقع الزلزال على عمق 99 كيلو مترا. وتقع بيرو ضمن ما يعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة يسجل فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي العالمي. أفادت وكالة أنباء الصين بارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايساك والفيضانات إلى نحو 160 شخصا وعدد من المفقودين. وشهدت منطقة كوانغشي الشهر الماضي أمطارا غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع تسبب فيها الإعصار، كما تضرر أكثر من 1,600,000 شخص. وأخيرا في نيجيريا، لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال إثر غرق مركب خشبي محمل بشكل زائد في ولاية سوكوتو، وجرى إنقاذ نحو 16 شخصا. وتعد حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وضعف تطبيق معايير السلامة على الممرات المائية الداخلية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام المجير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. مع لسين وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات البلاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيري، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم مطلع الساعة 11 مساء في الحصاد الإخباري. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: بأقل من سطرين ينكتب العالم، أو نثر الحياة بشعر الأصدقاء. الصباح حرفة لا ترى كي يجد الظل عزلته. أحمد لهيبي. الصباح طائر بحري فقد صوته أبدا. أحمد الهاشمي. فسمع صوتا يناديه من بعيد، لن تشفى أبدا أيها المجنون، لقد جننت. زهر الغافري. ما إن ألمس شجرة حتى أصبح فجأة في أملاك الآخرين، وإذا جلست على صخرة ينمو جناحاني وتطير. عبد الله الريامي. لا شيء سوى جسد يتشظى وقلب يخفق بقسوة. وموزارت. بارك العامري. بندقيتي فارغة إلا من النجوم، ووجهي ذلك الطائر بين الكأس والشفا. أحمد الهاشمي. يحدث أن يصير جسدي بجعة بلون الحلم. بدرية لهيبي. شوقت باتجاه الشوق ولم أصل. زوريكا زوريكا. نسيت الزهرة، أين ذهبت؟ عبد يوث. الزمن مهزوما يتفجر كنبع، الزمن كرماد حبيبتي. سماع عيسى. والجمل القصيرة أجمل وسيلة لعبور المحيطات. عبد الله الريامي. عندما ولد وطن الحطابين والرعاة، لفته في خرقة بالية وضمته إلى صدرها. صار الليل بهيجا. زهران القاسم. اللعنة تبدأ في سرد الحكاية، كانت مع الحلم يدها في يده. فاطمة الشيدي. وما دام الليل في أوله سأسأل، هل هذه المرة أيضا أتدبر أمري حتى الصباح برئة واحدة؟ عبد الله حبيب. وفي ليلك شيء من الوردة. علي الصوافي. أنا من ترك البارحة وعاد على صهوة جواده، راحلا يبحث عن مفاتيح للكلمات. عامر الرحبي. لقد أيقنت أن ثمة سماء لا تحد، وأن القبرة التي أودعتني مضغة من عظامها أضحت شعاعا يسطع في غياهب الليل. عبد الله البلوشي. كل رأس بكأس، كل عين شجرة، لهذا شحذنا حناجيرنا نشيدا لوطن يضيء بالكلمات، بعيدا عن فتنة الجنرال والوظيفة. طالب المعمري. رماد الحب ما الذي يطفئه؟ عبد الله حبيب. علي أن أتخيل الذئب الوحيد هناك فوق التلة البعيدة مصروعا بالغياب. سيف الرحبي. في غرفة العناية الفائقة تسولت الهواء من الطبيب، لأن رئتي خاويتان، ولما أشاح بوجهي انحدرت دمعتان، فغام العالم من حولي. مبارك العامري. كأعرج يحمل قرية على رأسه أتقدم إلى الليل. عبد الله حبيب. أتقدم لكي لا أنسى أشكال الكلمات، ولكي لا أنسى معنى الحياة. ناصر العلوي. وأنت ماذا ستعطين دمي أيتها الغيوم، أيتها المرأة ذات الشبق إلى الحب؟ ماذا ستعطين دمي؟ سماع عيسى. أنا الأعمى أرى بأصابعي. إبراهيم سعيد. من ذا يجير جلادي السماوات؟ فاطمة الشيدي. لن نصل بالكلمات أعلى من ريش عصفور. طالب المعمري. أيتها القصيدة التي أشتهي التهامها كإنسان بدائي، مزيدا من القبل، مزيدا من الإرهاب. هلال الحجري. باعني القلم للحبر، باعني الحبر للورقة، باعتني الورقة إلى فم جهول. علي المخمري. لقد أتعبني سفر حياتك أيها الينبوع. زهران القاسمي. وبدأت في تلاوة ما تيسر من

0: نار عل القصيدة تنجو بدري لهيبي. سأتعلم من ذكاء الفراشة، حتما سأتبع الضوء. إسحاق الهلالي. هواء البحر يعرفونه كما يعرفون أولادهم. ناصر العلوي. لا شيء سوى أني غجري أيها الأرض. يحيى النعبي. لن أتصور البتة بعد اليوم أن هناك جلادا أقسى من خيبة الأمل. مبارك العامري. والنسر آخر ما رأيت قبل أن أرتطم بعظامي. إبراهيم المعمري. من الكلاب المسؤولة عن عواء شلة من الذئاب؟ علي المخمري. العالم الواسع محشور في ماء عيني. زهر السالمي. بشق الأحلام في عين صقر لم ير الراية عبرناه مختارا لنا أمثولة الأمل. محمد الحارثي. أفكار تخرج من غرفة النوم إلى الصالة ثم من النافذة لتنتحر. زهر السالمي. السدرة آخر غجرية من بلادي. عبد الله الريامي. إذا رغبت في فاكهة يكفي أن تحركي إصبعا واحدا لتحضر الشجرة إلى هنا. زاهر الغافري. لماذا أتذكرهم هذه الليلة؟ علي أن أقلب الصفحة. سيف الرحبي. أتقدم ببعض فقط حكاية للكائنات الناقصة. فاطمة الشيدي. غياب ينضجه الصيف في الشفاء. أحمد لهيبي. قليل من التراب يصنع جرة، وقليل منه يضيع بلادا. عبد الله الريامي. عما قريب ستورق كلماتي في جحيم أكثر جدارة، والدخان سيأخذ معناه في الأعالي. أحمد الهاشمي. يا مهيمن على الحصى والثلج، توجها بضفائر النعاس والغلبة لأنها صغيرة وتشبه بول سيلان. زاهر الغافري. بأقل من سطرين ينكتب العالم أو نثر الحياة بشعر الأصدقاء.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟
2: أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام.
1: يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات.
2: دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد.
1: أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار. ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
2: احنا نأكد ان الاستثمار الخارجي هو المفتاح الاساسي لنمو المشاريع الريادية.
1: السلطة تتبع المال.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. يشهد عالم ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة مدفوعة بتطورات الاقتصاد الرقمي وتنامي بيئة الابتكار واتساع فرص التمويل. وفي قلب هذه التحولات يبرز الاستثمار الخارجي كأحد أكثر الأدوات التي يلجأ إليها رواد الأعمال لتوسيع مشاريعهم وتسريع نموها. غير أن هذا التوجه يثير جدلاً واسعاً، فبينما يرى البعض أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، يرى آخرون أنه قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويدخله في دوائر من التأثيرات والضغوط التي قد تغير مساره الأصلي. فهل يعد الاستثمار والتوسع الخارجي رافعة حقيقية لنمو المشاريع الريادية، أم أنه يحمل في طياته مخاطر فقدان الاستقلالية والتحكم؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم في إطار مناظرة بين طرفين أحدهما يتفق مع التوجه نحو الاستثمار الخارجي والآخر يختلف معها. إذن حلقة اليوم تأتي في سياق تساؤل: هل الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ أعد هذا البرنامج بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال. عبد الله يدافع عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. أهلا وسهلا بك عبد الله.
4: أهلا وسهلا فيكم أستاذ الدريس، حياكم الله.
3: وفي الطرف الآخر أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في مجال ريادة الأعمال، يرى أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أهلا وسهلا بك عبد الله أيضا.
5: حياك الله أستاذ إدريس، يا مرحبا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بكما، أنتما اتفقتما في الاسم ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع وما يتعلق بالعنوان العريض لهذه المناظرة أو موضوع هذه المناظرة: الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ يعني بالنسبة لمحددات وضوابط المناظرة يعني موجودة لديكم، أن نلتزم بها قدر الإمكان. ونذهب مباشرة إلى المحور الأول، هو خطاب الافتتاح. كل واحد منكما يقدم وجهة نظره في إطار 3 دقائق، هذه يعني المسافة الزمنية التي نضعها لكل واحد منكم. خطاب الافتتاح: الاستثمار الخارجي رافع للنمو أم تهديد للاستقلال؟ أبدأ معك عبد الله المفرجي.
1: حياك الله أستاذ إدريس. طبعا في الوهلة الأولى قد يبدو أنه الاستثمار الخارجي في ظاهره فرصة ذهبية للنمو والتوسع بالنسبة لرائد العمل، لكنه في باطنه كما أرى غالبا ما يحمل مخاطر عميقة تمس جوهر المشروع واستقلاليته. وهنا يجب علينا أن نشير إلى أن المشروع الريادي لا يقوم على المال فقط، بل على عوامل مهمة توازي أهمية المال بل تتعداها أحيانا، ألا وهي من ضمنها هوية المشروع واستقلالية المشروع التي وضعها رائد العمل. فرائد العمل حينما جاء في المقام الأول ووضع هذا المشروع، وضعه بهوية واضحة وبخطط ورؤى وتطلعات يطمح إليها وتخدم البيئة التي هو فيها. وبالطبع ومما لا شك فيه حينما يدخل المستثمر الأجنبي أو الخارجي لا يدخل فقط بالمال بل تتداخل معه مصالح أخرى وقرارات غالبا لا تتفق مع رائد العمل المؤسس لمشروعه. ومع مرور الوقت يتحول هذا الدعم المالي إلى نفوذ وسلطة يمارسها المستثمر الخارجي على رائد العمل تتدخل بشكل واضح وحقيقي في صنع القرارات داخل هذه المؤسسة. وهنا نحن يجب أن ننوه أننا لا ننكر أن الاستثمار الخارجي قد يسرع المشاريع الريادية وينميها، ولكن يجب علينا أن نتساءل بأي ثمن يفعل ذلك. هل يستحق التوسع السريع للمشروع أن يفقد رائد العمل قراره؟ أو هل يستحق هذا النجاح المالي في الوقت القصير أن يتحول هذا المشروع إلى نسخة مختلفة مما كان عليه وخطط له من قبل رائد العمل؟ يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟ وهل الريادي حينما نتحدث عن رائد العمل ريادي بحق إذا لم يكن القرار بيده؟
3: نعم، إذا أنت تنطلق من ثوابت أساسية ربما يجب أن تكون حاضرة قبل التفكير في مسألة التوجه نحو الاستثمار الخارجي، وهذا في خطاب الافتتاح ما ذكرته، ولاحقا ستكون هناك يعني جوانب تفصيلية حول ما ذكرته أيضا. ما الذي تقدمه عبد الله أنت يعني تتفق أكثر مما تختلف في مسألة الاستثمار الخارجي بالنسبة للمشاريع الريادية؟ كيف تقدم وجهة نظرك في غضون ثلاث دقائق فقط؟
4: نعم، بالإشارة إلى المشاريع الريادية، دائما احنا نعرف أن بيئة الأعمال هي بيئة تنافسية، ذات تنافسية عالية جدا، خاصة مع التغير السريع في كل مناحي الحياة. اليوم صار العالم متغير لدرجة كبيرة في التحول الرقمي والتطور في أدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات اللازمة لنجاح واستمرار أي نوع من أنواع المشاريع الريادية. عدم وجود حلقة وصل مباشرة تتيح لمثل هذه المشاريع الريادية المتواجدة، قد تكون معنا محليا وفي أي دولة على المستوى البسيط، ودائما احنا نعرف أن المشاريع الريادية هي مشاريع ذات مخاطرة كبيرة، وحسب الإحصائيات العالمية أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام وغير قابلة للنمو أو الاستمرار أو حتى التوسع. عشان كذا يجي هنا الهدف الرئيسي من هذا الموضوع في كيفية دعم موضوع نمو واستمرار وتوسع مثل هذه الأفكار وهذه المشاريع على المستوى المحلي ومن ثم انطلاقها إلى المستوى العالمي.
3: نعم.
4: اللي لاحظناه طبعا من خلال كثير من التجارب الواقعية على أرض الواقع، معظم المشاريع الناشئة في مجال ريادة الأعمال تفتقر إلى كثير من الأساسيات في الإدارة المالية، في الحصول على السيولة، في كيفية التوسع والوصول إلى الشبكات. فبالتالي هذا الموضوع في كيفية ربط المشاريع المحلية مع الشراكات الخارجية يعطيها الدعم ويغطي النقص الوارد في مثل هذه النقاط. إضافة إلى ذلك، دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد، فالإنسان دائما يتغير بما تتطلب متغيرات الحياة وخاصة السوق العالمي، وهو سوق تنافسي يحتاج إلى كثير من الخبرات، كثير من الدعم، النفس الطويل، العلاقات وغيرها من الأشياء الداعمة، وهذه كلها نوجدها وتوجد على أرضية صلبة وموجودة يجب استغلالها بالطريقة المناسبة من خلال الاستثمار الخارجي أو الاستثمار الأجنبي.
3: جميل، إذن عبد الله أنت تضع إطار شمولي حول وجهة نظرك في هذا الموضوع.
4: نعم.
3: التي تذهب نحو الاتفاق يعني حول مسألة الاستثمار الخارجي نتيجة للمعطيات الراهنة.
4: نعم.
3: والظروف ومتطلبات العصر خصوصا فيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال.
4: نعم.
3: وهذا أو مجملا ما تقوله أننا بحاجة إلى هذا التوسع حتى يكون هناك في نوع من النمو والتطور في هذا المشروع أو أي نوع من المشاريع. نذهب مباشرة إلى المحور الثاني، وهذا المحور يعني يطرح فرضية، تقول هذه الفرضية أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة. عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: سأجيبك أستاذ إدريس، لكن هناك نقاط مميزة حقيقة ذكرها الأستاذ عبد الله ينبغي أن أعلق عليها يعني بشكل سريع على عجالة. ذكر البيئة التنافسية والتطور الرقمي والذكاء الصناعي، وأن يجب أن يكون هناك حلقة وصل بين هذه المشاريع الريادية والمشاريع الخارجية وهذا التطور الرقمي. وذكر كذلك إحصائيات أن هناك 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة. نعم، هذه مشكلة قد نتفق عليها، ولكن طريقة حل هذه المشكلات، يعني مثلا 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في السنوات الثلاث الأولى، هذا أمر معروف، ولكن طريقة الحل ليس من المنطقي بوجهة نظري والواقع أن يكون الحل إشراك سلطة خارجية تتخذ القرارات عن هذا المستثمر، وإلا ما أصبح هو مستثمر أو رائد عمل. يعني هناك حلول ممكن أن تكون من خلال الدعم المحلي، ممكن من خلال تكون إشراك هذه القوى الاستثمارية من خلال أخذ الخبرات والاستشارات وليس الاتخاذ في القرارات والدخول كمستثمر، لأن دخولها كمستثمر يضعف السوق المحلي لأي دولة أو إقليم كان. كذلك قال أن المؤسسات أغلبها تفتقر للحلول وللخبرات. أجبت على ذلك في النقطة السابقة أن الخبرات ممكن أن يتم تبادلها، وممكن يتم توعية هذا المستثمر ورائد العمل بكثير طرق دون الوصول إلى مرحلة أننا نشرك المستثمر الأجنبي كشريك في صنع القرار مع رائد يعني رائد العمل. يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات. بالنسبة للمحور الثاني التوسع السريع والنمو، أنا أرى أيضا هو الآخر يعني يعتبر ظاهرة وربما هدف مغري للكثير من رواد الأعمال أن يكون هناك توسع سريع ونمو، من منا لا يريد ذلك، لكن الواقع والمنطق يثبتان أن السرعة لا تعني دائما النجاح، بل قد تكون سببا مباشرا في الفشل في الكثير من الأحيان. كيف ذلك؟ ذلك لأن الانتقال إلى أسواق جديدة يتطلب فهما عميقا للثقافة المحلية، لذلك السوق، دراسة العملاء، دراسة المنافسين، إذا كانت هناك أنظمة وقوانين ربما في هذه المنطقة ينبغي أيضا دراستها والوعي بها. فالتوسع السريع والمدعوم والمدفوع من قبل المستثمر الخارجي لرائد العمل قد يدفع هذا المشروع للدخول في أسواق غير مدروسة بشكل كافي وبشكل ناضج، مما يزيد احتمالية الخسارة لدى رائد العمل. هذا التوسع الخارجي في نظري سيؤدي إلى خطرين واضحين لا مفر منهما. أولا، أن وجود المستثمر الخارجي سيدفع إلى التوسع السريع الغير مدروس بهدف أن المستثمر الخارجي، لنكون واقعيين، يريد المال ويقدمه على الكثير من المصالح الأخرى، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج في أقصر كمية ممكنة من الوقت في أقصر فترة زمنية، يريد ربحية عالية في وقت قياسي. دون النظر إلى مدى جودة المشروع أو المنتج ومدى انسجامه مع الهوية التي وضعها رائد العمل، فهذا يشكل ورقة ضغط على من؟ على رائد العمل نفسه حينما يقحم عنوة في سوق جديد بهدف التوسع وهو لا يدرس هذا السوق، وهو قد أحيانا يعني يفقد هويته في ذلك السوق، فهذا يؤدي لاحتمالية تعثر المشروع. الخطر الثاني يمكن فهمه من خلال المقارنة بين أمرين، حينما نقارن بين المستثمر الخارجي ورائد العمل. رائد العمل كما ذكرت يسعى للتوسع، نعم، ولكنه مبني على أساسات واضحة وجودة ثابتة، وإن كان هذا التوسع نسبيا بطيء إلا أنه مبني على أساسات وقواعد واضحة. بينما في الجانب الآخر المستثمر الخارجي لا يهتم بالجودة والثبات قدر اهتمامه بالربح السريع كما ذكرت. أيضا المستثمر الخارجي قد يغير رؤى ومعالم وتطلعات، وقد يغير خارطة المشروع بالكامل لأجل أن يصل إلى هدفه الذي يرمي إليه، بينما في المقابل يسعى رائد العمل على المحافظة على هويته ورؤية مشروعه ليبقى فريدا وليكون هو رائد لهذا العمل. أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار، خصوصا إذا لم يتم دراسة السوق الذي أقحم إليه رائد العمل بسبب قوة خارجية كمستثمر خارجي.
6: نعم، يعني هذا ملحظ أو مجموعة يعني ملحوظات مهمة جدا، يعني تقدم بها وجهة نظرك وتفند بها أيضا رأي عبد الله البراشدي في هذه القضية تحديدا. ويعني عبد الله كما يقول أيضا يعني عبد الله المفرجي أن السرعة لا تعني النجاح في مثل هذا النوع من التحولات في ريادة الأعمال من ناحية التوسع أو يعني جذب الاستثمار الخارجي فيها. كيف ترد على ما ذكره وأيضا في إطار القضية المطروحة؟ ويعني أتصور أنك تتفق مع ما طرح في الفرضية التي تقول أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة في غضون 3 دقائق. عبد الله،
4: نعم، بالإشارة إلى المواضيع التي تم طرحها من قبل الزميل عبد الله المفرقي في خصوص دعم المالي والمستثمر والسلطة الخارجية من قبل المستثمر، بالإضافة إلى قد تكون هناك في سرعة وتهور في الدخول إلى أسواق جديدة. اليوم احنا نشوف الواقع، ومن خلال هذه النقاط راح أرد عليها كل مرة في كل نقطة من هذه النقاط. النقطة الأولى الدعم المالي. أكثر المشاريع الناشئة وأكثر المشاريع الداخلة في مجال خاصة التقنيات الحديثة تحتاج إلى رأس مال يصل إلى مئات الآلاف أحيانا، ويصل إلى أسواق جديدة حتى يتم وجوده وتواجده واستمراره وتطوره بشكل صحيح. وصول هؤلاء الرواد الأعمال إلى الدخل أو إلى الدعم المالي صعب جدا في كل الجهات التمويلية المتواجدة معنا، سواء كانت في السلطنة أو حتى خارجها. بالتالي أصبح في هناك شبكة من العلاقات يسموها
2: بالانجليش يعني سمارت ماني، انك انت ممكن هذه الناس اللي راح يتم ضخ اموالهم في مشروعك المبتكر او مشروعك الريادي ما يشوفوا فقط على اللحظة الحالية للمشروع ولكن على النظرة المستقبلية. نعم. هذا الشيء أولا راح يعطيك دعم مالي ما ممكن تحصل عليه من أي موارد مالية أو مؤسسات مالية متواجدة معنا حسب القوانين والأنظمة. الشيء الثاني راح يكون في نوع من الحوكمة في تفنيد القرار الفردي المتهور. نعم. والذي قد يكون في كثير من الأحيان من صاحب العمل عاطفي أكثر من عقلاني. نعم. من خلال الحوكمة اللي موجودة مع هؤلاء الناس أصحاب الخبرة والمجال والعلاقات الواسعة في مجال الأعمال والتوسع الكبير اللي موجود معهم. الشيء الثالث، أي سوق خارجي إلى قوانين الخاصة والاتفاقيات والأنظمة التي قد يحتاج رائد العمل إلى فترة من الزمن والمال والجهد حتى يستطيع تكيف معها. نعم. بالتالي أنت عشان تدخل هذه الأسواق لما تتوسع مع مستثمر خارجي راح يعمل لك يعني نقلة نوعية كبيرة جدا، وراح يعمل تقليل كبير جدا في الدخول لهذه الأسواق من خلال شبكاته وخبراته ومعارفه وإمكانياته المالية في وصول حتى منتجك ومشروعك. والمشاريع التقنية اللي حصلت على مثل هذا النوع من التمويل وهذا النوع من الدعم الخارجي أصبح عندها قابلية للوصول إلى 2 إلى 3 أسواق في كل عام من الأعوام اللي كان تحتاج فيها بعض الشركات أكثر من 5 سنوات.
6: نعم.
2: النقطة الأخيرة اللي هي المخاطرة، طبعا احنا نتكلم عن بزنس والبزنس دائما يعني هو معروف أنه فيه مخاطرة لابد من أخذها بما أنك أنت رائد عمل أو كنت صاحب أعمال.
6: نعم.
2: فبالتالي هؤلاء الناس لما يدخلوا معك كشريك هم فاهمين وين نقاط الضعف وين نقاط القوة اللي معك وش اللي يخليهم ينجذبوا كقيمة مضافة حقيقية في هذا المشروع دون غيره.
6: نعم.
2: واللي يخليهم بالفعل يقتنعوا أنهم يعطوك أموالهم شبكات علاقاتهم وكل خبراتهم.
6: نعم بكل تأكيد، ولذلك ربما ذكر عبد الله في هذه النقطة أن المستثمر الخارجي هو ينظر في المقام الأول إلى مصلحته المالية التي تتحقق فيما بعد في نهاية المطاف، ولكن هذه يعني عناصر مهمة جدا قدمتها يعني في إطار مسألة التوسع الخارجي بأنها من الممكن أن تتحقق فيما لو كان هذه المخاطرة التي ذكرتها أنها تكون فعلا يعني واقعة الدراسة أو مدروسة تماما ومحسوبة تماما. هذا الأمر يحيلنا أيضا إلى فرضية أخرى في المحور القادم تطرح فيه فرضية تقول أن دخول المستثمرين الخارجيين في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار. أبدأ معك عبد الله المفرجي في الرد على هذه الفرضية أو حتى يعني في بعض ما ذكره مع عبد الله في الطرف الآخر.
1: طبعا بالنزول للواقع لنكون يعني واقعيين قليلا، في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
6: نعم.
1: سوف أفصل هذه النقطة، ولكن قبل ذلك أعود إلى الأستاذ عبد الله لأن هناك نقاط أيضا مهمة ينبغي أن أعقب عليها حقيقة ولا أمر عليها هكذا. طبعا قال أن هناك يعني دعم مالي قد يحتاجه رائد العمل، وهذا الدعم المالي ضخم جدا لدرجة أن الإمكانات التمويلية والجهات الممولة مثلا في تلك المنطقة أو الدولة لا تستطيع تمويل هذا المشروع، خصوصا إذا كان تقني يتبع يعني التحولات في العصر هذا الحديث. فالتوسع الخارجي هو خيار. يعني أنا أرى يعني هل من المنطق بمكان إذا كان رائد العمل يعني مشروعه ضخم لدرجة أن الإمكانات في تلك الدولة لا تستطيع أن تدفعها فنزج به بهذه الحالة بأن يأتي بمستثمر خارجي لديها إمكانيات أعلى من إمكانيات تلك الدولة لتمول هذا المشروع؟ يعني هنا نسبة خطر عالية جدا جدا جدا، وهي تقودنا للنقطة التي ذكرتها سابقا أن التوسع الخارجي سيؤدي إلى سقوط المشروع لأن التجربة بعدها ليست ناضجة بالنسبة لرائد العمل. هي ليست أيضا ناضجة في الدولة نفسها إذا كانت لا تستطيع أن تغطي هذه الكلفة المالية أو لا تنظر إلى هذه الكلفة المالية بأنها كلفة مهمة أو لهذا المشروع بأنه مشروع مهم. فكيف نرى أنه هذا الأمر مهم أن يتم الاستعانة بمستثمر خارجي ليغطي هذه الإمكانيات؟ كذلك ذكر نقطة أخيرة تصب في نفس النقطة سأذكرها الآن، قال أن المستثمر عنده خبرات وعلاقات ستفيد أثناء التوسع. هذا الشيء طبعا لا ننكره، ولكن ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
6: نعم.
1: طيب هنا سيترتب عليه مرغما أن يذهب ويتوسع. لماذا؟ لأن سلطة المال هنا أيضا تتحدث، لأن لنكون واقعيين يعني هو قال أن هناك عوامل سيدرسها المستثمر لا يأتي ويستثمر هكذا ويرمي بنقوده، هذا طبعا كلام واقعي، ولكن أيضا في المقام الأول حينما نقارن نظرة المستثمر ونظرة رائد العمل، رائد العمل ينظر إلى مشروعه بطموح عالي، ينظر إليه برؤية معينة، ينظر إليه بجودة معينة، باستدامة معينة، ينظر إلى توطين أبناء بلده مثلا من عمالة وطنية في في ذلك المشروع، بينما المستثمر سيمر على الأرقام، سيمر على الإحصائيات، سيرى ما هذا، هل هذا المشروع سيخدمه أو لا في المقام الأول، لنكون واقعيين يعني في هذه النقطة. فهو ليس مهتما بشغف رائد العمل قدر اهتمامه بالربح.
6: وترى أن السلطة تكون أكثر عند المستثمر أكثر ما تكون عند صاحب؟
1: طبيعي طبيعي. نعم. العبارة التي قلتها أنه نعم. في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
6: نعم.
1: يعني ومع مرور الوقت سيجد رائد العمل نفسه محاصرا، وسيصبح في يوم من الأيام ليس رائد عمل وإنما منفذ لتوصيات وقرارات جاءت من من؟ من سلطة مالية عالية، ألا وهي مستثمر أجنبي أو خارجي جاء اليوم عليه ما يفعل حتى يحقق الربح الذي يريد المستثمر الخارجي في المقام الأول.
6: نعم.
1: ضاربا بعرض الحائط كل طموحات وأهداف ورؤى ذلك المستثمر. أيضا ذكر هو مصطلح أخير، نقطة أخيرة يعني وعذرا على إطالة، ذكر أن هناك نوع من الحوكمة ستصبح حينما يدخل المستثمر كشريك. يعني يجب أن نفرق هنا حتى أيضا يفرق المستمع بين مصطلح الحوكمة وكذلك التدخل في القرار. نحن طبعا مع الحوكمة، وهناك مؤسسات تعنى بهذا الموضوع، وهناك مؤسسات أيضا تنموية تعنى برعاية أو ما يسمى بالحاضنات التي يعني تقوم مقام الشركات في عملية احتضان وتوجيه رائد العمل.
6: واضح جدا.
1: فيجب أن نفرق بين المصطلحين. يعني أنا مع الحوكمة، ولكن نفس الشيء ضد أن يتخذ القرار من قبل شركة
6: جميل.
1: خارجية مستثمرة.
6: إذن عبد الله البرشي يعني نعم. عبد الله المفرجي يرى أن سلطة يعني رائد الأعمال في مثل هذه الحالة وفي التوجه نحو التوسع تكون أقل، وأنها ترجح الكفة أكثر عند المستثمر ويبقى هو يعني رهينا لسلطته كيف ترد عليه في سياق ما ذكره. هو أيضا في هذه الفرضية التي ذكرت يعني أن دخول المستثمر الخارجي في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار.
4: نعم. بالرد على هذه النقطة، هو في الحقيقة هذا قد يكون من صالح الشركة.
6: نعم.
4: بأي معنى؟ لما يتم تقليص صلاحيات رائد العمل في اتخاذ القرار الفردي، فيصير هناك في نوع من اسمه تأسيس أو مؤسسة الشركات.
6: نعم.
4: بمعنى أن وجود مجلس الإدارة والمستثمرين راح يقلل من القرارات العاطفية بنسبة كبيرة جدا.
6: نعم.
4: وهذه القرارات اللي راح تكون من نوع من المستثمر اللي صاحب الخبرة الطويلة في المجال، صاحب الخبرة العميقة في اتخاذ القرار، صاحب الخبرة العميقة في الأسواق ليست فقط المحلية.
6: نعم.
4: وإنما حتى العالمية، راح يكون قراره من واقع خبرة عميقة جدا بالمقارنة مع رائد العمل. رائد العمل في بداياته وفي مشروع الريادي هو يحتاج إلى مثل هذا النوع من الخبرات. عشان كذا احنا نقول أن هذا ليس مجرد تمويل مالي، هو في نوع من التمويل يسمى الفينشر كابيتال، اللي هو تمويل رأس المال الجريء، أو في ناس يسموهم في السوق يسموهم الممولين الملائكيين أنجل انفسترز. هذه الناس وش يسووا؟ لما يشوف فكرة جميلة فيها بوتنشل أنها تكون فكرة ناجحة ولها صدى كبير خاصة في المجال التقني حاليا، يروح ويضخ فيه أمواله.
6: نعم.
4: يدفع 15 20 100 ألف حتى ريال عماني، ويقول له أنا معك لحد ما تنجح في هذه الفكرة.
6: نعم.
4: بدون ما أريد أني أسترجع فيها، في حالة أن نجح راح أشاركك فيها، في حالة أن فشل أنت خسرت الجهد وأنا خسرت المال.
6: نعم.
4: فبالتالي هذا بخصوص التمويل المالي. أما بخصوص عدم استقرار رائد العمل للتوسع، فهذه هي مرحلة قد تكون سابقا في المشاريع التقليدية.
6: نعم.
4: أما اليوم في المشاريع التقنية هذه صارت ملاحظة السنوات العشر اللي كانت تحتاجها الشركة حتى توصل إلى المليار، ويسموهم اليونيكورن، هذه الشركات يعني المليارية، أصبحت في هذا العالم المتسارع التقني.
6: نعم.
4: بين 3 إلى 5 سنوات ممكن توصل، ومعنا أمثلة واقعية حية مثل أوبر، مثل طلبات، مثل شركات كثيرة جدا تقنية وصلت إلى مثل هذه. من اللي راح يوصلها إلى هذا؟ يوصلها الإنسان، هو المستثمر الخارجي.
6: نعم.
4: ودائما يقال من الأفضل امتلاك 10% في شركة قيمتها 1 مليار على امتلاك 100% في شركة قيمتها 100,000 دولار. فبالتالي أنت بالنسبة والتناسب،
6: هذه مفارقة عجيبة.
4: بالضبط.
6: يعني في ما ذكره عبد الله البراشدي أتجه إليك مباشرة، يعني عبد الله المفرجي في المحور الأخير، وربما نقلص فيه الوقت إلى دقيقتين لكل واحد منكما. الفرضية تقول أن الاستثمار الخارجي يستهلك صاحب أو طاقة صاحب المشروع، ويستغرق منه وقتا طويلا إلى أن يتمكن من فهم البيئة التي انتقل إليها بغية التوسع. كيف ترد على هذه الفرضية عبد الله؟
1: سأرد أستاذ إدريس، ولكن 20 ثانية فقط من وقتكم الكريم أنت الأستاذ عبد الله. أريد أرد على نقطة اللي هي التي ذكرها، هي نقطة لا. طويلة، ولكن ردت على أغلبها في حوار السابق.
6: لا.
1: لكن مثال أوبر مثال على الشركات المليونية والمليارديرية التي وصلت إلى الملايين في غضون سنوات قليلة. هذا أيضا مثال لو نظرنا إليه من جانب آخر، نفس المثال يثبت لنا أنه رائد العمل محتاج إلى فترة لكي ينضج في السوق، لأن أوبر دخلت في دول عديدة وصرفت ملايين الدولارات وخسرت وانسحبت منها لماذا؟ لأنها لم تدرس السوق بشكل واع وكاف وناضج. هذا ليس قرار عاطفي، وإنما قرار تسرعي هدفه الثراء السريع. فأوبر سعت إلى الثراء السريع ووصلت إليه نعم، ولكنها أيضا خسرت الكثير والكثير من الأموال وضخت الكثير والكثير من الملايين في دول، ولكنها انسحبت بسبب أنها لم تدرس السوق ولم تأخذ وقتها الكافي لدراسة المنافسين في ذلك السوق. نعم. سأنتقل إلى المحور الرابع. طبعا قد يكون الاستثمار الخارجي في ظاهره أيضا جاء ليخفف أعباء مالية على رائد العمل. أنا أتفق مع هذا الموضوع، أن الاستثمار الخارجي جاء ليخفف هذه الأعباء المالية، لكنه أيضا وبالتأكيد وقطعا يخلق أعباء أخرى تثقل كاهل رائد العمل. كيف ذلك؟ لأن رائد العمل في البداية كما ذكرت كان يدير عملا واضحا في بيئة فهمها ودرس احتياجاتها ودرس سوقها ودرس منافسينه وعرف كيف يلبي هذه الاحتياجات. ومع دخول هذا الاستثمار الخارجي وبدء التوسع السريع غير المدروس، يجد رائد العمل نفسه أمام بيئة جديدة وثقافة مغايرة، فيدخل هذه البيئة دون خبرة كافية ودون وعي واضح أو ناضج. ليس هذا فحسب، بل أنه سيصبح مطالبا بإدارة أسواق جديدة، بيئات مختلفة، فرق عمل جديدة، أنظمة وقوانين مختلفة، ناهيك عن توقعات المستثمرين الذين فوق رأسه من شركات أجنبية عن أنه سيأتي بنتائج ربحية عالية. نعم. كل هذه الضغوطات ستجعل رائد العمل مشتتا تائها، وحينها سيفقد المشروع بوصلته الحقيقية التي وضعها رائد العمل في المقام الأول، وسيصير هذا المشروع مشروع متخبطا بعدما فقد بوصلته، حيثما إذا الريح مالت مال حيث تميله، بل ويصبح كل قرار يتخذه رائد العمل قرار خطير جدا، لأنه لم يحصل على الخبرة الكافية. سأذكر مثال على ذلك.
6: نعم، بشكل سريع.
1: بشكل سريع، شركات كبرى دخلت أسواق دولية سواء عربية أو غير عربية بشكل كبير، وأخذت الساحة وأخذت الأضواء ولكنها اختفت. نعم. هذا دليل على ما أشرت إليه.
6: وأيا كان هذا القرار، هو قرارا ماليا أو إداريا أو استراتيجيا، يؤثر بشكل أو بآخر على هذا المشروع. كيف ترد على ما ذكره عبد الله في إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟ نعم. عبد الله الوراشدي، لديك أقل من دقيقتين.
4: إن شاء الله. طيب، بخصوص المحور الرابع وهو الرد على استهلاك الطاقة والوقت في فهم بيئة العمل، هنا تجي القوة في وجود المستثمر الأجنبي. الاستثمار دائما يعرف يعلم كجسر للمعرفة،

0: النقاء راح تزيد إلى أكثر من 50%. الشيء الثاني اللي هي توزيع الأعباء. دائما يقال أن الاستثمار يسمح بتوظيف مدراء تشغيليين، ناس قانونيين، أصحاب خبرات، أصحاب كفاءات، فبالتالي يخفض نسبة وفاتورة كبيرة جدا ممكن أنها تضخ من أجل التوسع خارجيا أو حتى التوسع والنمو والاستمرار في السوق محليا. الشيء الرابع المهم جدا أن هذا الموضوع وهو موضوع الـ الـ الـ الوقت وموضوع الاستثمار الخارجي هو يعتبر رغم أن الاستثمار الخارجي قد يكون في بداياته مستهلك للوقت إلا أن استثمار طويل الأمد يختصر سنوات طويلة من التجربة والخطأ.
1: نعم.
0: فباختصار شديد جدا الاستثمار الخارجي ليس خيارا.
1: نعم.
0: وإنما هو مفتاح حقيقي لنمو المشاريع الريادية من خلال التوسع والكفاءة وفتح أسواق عالمية رغم التحديات.
1: شكرا لك عبد الله، يعني قدمتما استدلالات فنية وفكرية تؤصل هذه القضية وهذا التوجه نحو فكرة الاستثمار من عدة يعني جوانب. تبقى دقيقة لكل واحد منكما يعني تجملان فيه ما ذكرتماه في إطار هذه القضية وما يعزز أيضا وجهة نظر كل واحد منكم. أبدأ معك عبد الله المفرجي.
2: حقيقة في هذه المناظرة نحن لم نقل أن الاستثمار الخارجي سيء في ذاته، بل أثبتنا أنه ليس كما يبدو ظاهريا. لقد رأينا ووضحنا أن الاستثمار يقلص من سلطة رائد العمل، يغير وبشكل واضح هوية المشروع التي وضعها رائد العمل بناء على بيئته، قد يفرض توسعا أسرع من قدرة رائد العمل أو مشروع رائد العمل أن يستوعبها، وقد يستهلك وقت وجهد رائد العمل بدل أن يوفره. هذه ليست افتراضات بل واقع شاهدناه وذكرنا أمثلة متعددة على ذلك. المشكلة أستاذ عبد الله ليست في المال دائما، المشكلة في الثمن الذي يدفع مقابل هذا المال، فالمستثمر لا يقدم دعما بلا مقابل بل يطلب نفوذا ونتائج سريعة. وليس كما قلت قبل قليل أن الاستثمار الخارجي طويل الأمد، أنا أرى أنه سريع الربح وليس طويل الأمد. الاستثمار طويل الأمد هو الاستثمار القائم على أسس وبنية واضحة وأساسات ودعائم وهوية راسخة، بينما الاستثمارات التي أشرت إليها هي استثمارات سريعة الربح قصيرة المدى، دائما تهدف إلى الربحية في المقام الأول دون أي اعتبار للأشياء الأخرى. والسؤال الحقيقي هنا أطرحه، هل الاستثمار يساعد وهل يستحق هذا الاستثمار أن يؤثر على القرار وعلى الهوية في ذلك المشروع؟
1: شكرا لك عبد الله على ما قدمته في هذه الدقيقة، وأيضا عبد الله البراشدي في دقيقة واحدة.
0: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذه المناظرة الطيبة وتبادل وجهات النظر. باختصار شديد جدا يمكننا القول أن لا يمكن لأي مشروع ريادي أن ينمو في بيئة تنافسية، وخاصة في الوقت الحالي من التنافسية الشديدة، دون وجود موارد كافية وخبرات متقدمة. عشان كذا هنا يأتي دور الاستثمار الخارجي، وهو ليس فقط مجرد تمويل ومادة، ولكن هو رافعة حقيقية للنمو والتوسع والابتكار. من هذا المنطلق احنا نأكد أن الاستثمار الخارجي هو المفتاح الأساسي لنمو المشاريع الريادية رغم ما قد يصاحبه من تحديات، ولكن يمكن إدارتها بكفاءة وذكاء.
1: أشكرك جزيل الشكر عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال، تحدث عن هذا الموضوع ودافعت عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. كل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: كما أشكرك أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في ريادة الأعمال، ودافعت عن فكرة أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أشكر جزيل الشكر. في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح أن الاستثمار الخارجي ليس خيارا أحادي الاتجاه، بل هو مسار تتقاطع فيه الفرص مع التحديات، فهو قد يفتح آفاقا واسعة للنمو والتوسع، وفي الوقت ذاته يفرض على رائد الأعمال معادلة دقيقة بين الطموح والحفاظ على السيطرة، وبين التأييد والمعارضة تبقى الحكمة في كيفية توظيف هذا الاستثمار بما يخدم رؤية المشروع دون التفريط في هويته واستقلاله. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد أن وصلت السفن العمانية الخمس إلى صحار بقيادة القبطان مسلم العريمي والقائد محمد بن حميد، سافر محمد من صحار إلى نزوة ليقدم تقريره إلى الإمام ناصر بن مرشد.
1: السفن الخمس قد وصلت سالمة مع بحارتها إلى صحار يا سيدي، وهي بقيادة القبطان مسلم العريمي.
2: بارك الله فيكم يا محمد، وحمدا لله على سلامتكم جميعا. وأحب أن أبشرك أيضا بأنه ستصل إلينا أربع سفن أخرى.
1: من أين يا سيدي؟
2: ستصل سفينة من قرين، وسفينة من البحرين، وسفينة من شمال عمان، وأيضا سفينة أخرى جمع تكاليفها عرب جزيرة خرج، وسوف تنضم هذه السفن جميعا إلى بقية الأسطول.
1: ما شاء الله، بارك الله فيهم جميعا.
2: سوف أرسل إلى القائد مسلم العريمي كي يختبر هذه السفن، وحتى يتابع تدريب الجنود الذين على متنها، كما أرسلت أيضا إلى حاكم صحار أن يهيئ منذ الآن مساكن يأوون إليها.
1: كلنا عرب في السراء والضراء يا سيدي، وقد لمست خلال جولتي أنهم يدركون أن هذه القضية هي قضيتهم أيضا.
2: يا أخ محمد، الخطر الآن ليس خطر البرتغاليين فقط، فهناك أخطار كبيرة قادمة. البريطانيون يتوغلون في فارس، والهولنديون في سرنديب والهند. لقد جاءنا المستعمرون طامعين من كل حدب وصوب،
1: ونحن نتهيأ لمجابهة هذه الأخطار بإذن الله.
2: لقد وصل صديقك ربيع بن حمدان من البصرة، وأوصل لي رسالة جوابية من السلطان العثماني.
1: عسى أن تكون الأمور خيرا إن شاء الله.
2: إن صدق الخليفة في وعوده فهذا واجبه كخليفة للمسلمين، وإن لم يصدق فسيكون اعتمادنا على الله وعلى أنفسنا في إخراج هذا العدو من بلادنا.
1: ونعم الاعتماد. ما هي أوامركم يا سيدي؟
2: أريدك يا محمد أن تسافر إلى مسقط في أقرب وقت، وأن تستعد مع رفاقك وكأن المعركة سوف تبدأ غدا
1: إن شاء الله.

0: كان محمد متشوقا لرؤية صديقه ربيعة بن حمدان ليعلم منه تفاصيل رحلته ومهمته. وحين التقيا،
1: كيف كانت رحلتك يا ابن حمدان؟
2: ناجحة من جهة الناس، ونصف ناجحة مع العثمانيين.
1: هذا ما فهمته خلال لقائي مع الإمام ناصر.
2: لم نحظى إلا بالوعود، بل إن حاكم البصرة طلب مني ألا نتعجل ولا نصطدم بقوة هي أكبر منا.
1: وما هي نتائج زيارتك للموانئ العربية؟
2: نجاح كبير يا محمد. ستصلنا 4 سفن جديدة وتنضم إلى أسطولنا في صحار، وقد تبرع أهالي قرين والبحرين وقطر وجلفار ودبي وليوى والقبائل العربية بساحل فارس بمبلغ قدره 500,000 ليرة محمدية.
1: ما شاء الله، هذا تضامن كبير من الإخوة العرب.
2: نعم، وأدعو الله أن يبقى هذا التضامن على مدى الزمان.
1: الوداع، ألقاك في مسقط إن شاء الله.
2: إن شاء الله، يجب أن يسافر كل منا وحده.

0: سافر محمد سراً إلى بركة، ومنها في قافلة تجار إلى مسقط، ليوهم السلطات أنه قادم مع بضاعته من الهند. وفي مسقط اجتمع سراً مع ربيعة بن محمد بن راشد.
1: ما هي الاستعدادات للمعركة يا ربيعة؟
2: نحن مستعدون لكل المفاجآت.
1: وجماعة ابن مداد؟
2: يقولون بأن قيادتهم تأمرهم بالاستعداد التام أيضا.
1: حسنا، ومتى تتوقع أن تبدأ المعركة؟
2: خلال يوم أو يومين، رجالنا يرابطون في الجبال.
1: والتموين؟
2: التموين ممتاز والحمد لله، لدينا ما يطعم المقاتلين عدة أسابيع، وسوف تشارك النساء في المعركة بتوفير المياه اللازمة والاعتناء بالجرحى.
1: وجيش الإمام ناصر؟
2: سوف يرابط في بوشر.
1: هل اتصلتم بالأهالي؟
2: نعم نعم، اتصلنا سرا بالأهالي في مسقط ومطرح والسيب ووادي بوشر.
1: والتاجر ناروتم؟
2: لقد اشترينا منه ما نحتاجه، ومع ذلك فهو ما زال يشتري ويخزن المواد التموينية.
1: ألا يتصل بكم؟
2: قلت اتصالاته بنا كثيرا. ما هو رأيك يا محمد؟
1: لا أعتقد أن الأيام القادمة سوف تشهد الحرب الفاصلة بيننا وبين البرتغاليين.
2: لماذا؟
1: لأن البرتغاليين إذا بدأت الحرب فسوف يحاولون تطويل أمد المعركة ليأتيهم المدد من بلادهم والمستعمرات.
2: والتاجر نرويتم تساءل لماذا قلت اتصالاته بنا؟
1: أعتقد أنه يشعر بالمراقبة من قبل البرتغاليين، كما أن التجار ناقمون عليه.
2: ها؟ لماذا؟
1: لأنه يفرض نفسه بقوة على السوق، وهو يحتكر المواد ويرفع الأسعار.
2: لست آمنا لهذا الشخص، إنه يحسب الأمور دائما بمنطق الربح والخسارة.
1: اطمئن، لدي الوسائل الخاصة لأعرف ما هي نواياه.

0: وفي المساء وبعد أن تناول طعام العشاء في البيت جلس محمد إلى أمه يحادثها.
1: هل زرت تشاندرا في غيابي يا أمي؟
2: نعم يا محمد، لقد زرتها مرتين، وقد زارتني تشاندرا أيضا مع مربيتها الشريفة، وهي خائفة أن يخطفها البرتغاليون.
1: وماذا تنوي أن تفعل؟
2: لقد قررت الهرب.
1: إلى أين؟
2: إلى الهند، وإذا لم تتمكن فسوف تهرب إلى داخل عمان حيث لا يستطيع البرتغاليون الوصول إليها.
1: وأبوها؟
2: وافقها على الهرب، وقد أخبرتني تشاندرا أن والدها قد أصبح بحالة سيئة.
1: كيف؟
2: إنه قلق وخائف ويرتاب بكل شيء، وقد صار يرى أحلاما سيئة ويهذي في نومه ويصرخ: البرتغاليون، باريرا، الحريق، اتركوني اتركوني.
1: سوف أزوره غدا.
2: أليس في هذا خطر عليك؟
1: البرتغاليون لا يعرفون سوى أنني تاجر من التجار.
2: أرجو لك السلام في كل خطوة تخطوها.

0: أهلا بك يا ست.
1: واو محمد، أهلا بك عودا حميدا، ما تعود؟
0: منذ يومين.
1: تفضل تفضل.
0: ها، هل يزورك القائد باريرا؟
1: لقد قلت زيارته، ولقد سمعت بأنه يتعرض للنقد من قبل القيادة والضباط حول هذا الموضوع.
0: وهل لديك أخبار جديدة ومفيدة لنا؟
1: لا أستطيع الكلام هنا، سوف أنتظرك في البيت هذا المساء.

0: ذهب محمد بعد الغروب إلى بيت نارواتم، فاستقبلته الأسرة وتشاندرا، وكان سرورها به كثيرا.
1: أهلا بعودتك يا محمد، كيف كانت سفرتك؟
2: كانت ناجحة بعون الله، وقد ربحت الكثير.
1: كنا نفكر فيك يا محمد دائما ونتحدث عنك.
3: إننا نشعر أننا غرباء عندما لا تكون هنا في مسقط.
2: وأنا أيضا تهمني أحوالكم، وسوف أحرص على سلامتكم دائما.
3: لقد زرت أمك مرتين مع مربيتي شريفة في غيابك.
2: لقد أخبرتني.
3: وماذا أخبرتك أيضا؟
2: أخبرتني أنك صرت تجيدين اللغة العربية.
3: هذا صحيح، وقد علمتني مربيتي آيات من القرآن الكريم.
2: معنى هذا أنك تحبيننا.
3: أنا ولدت هنا يا محمد، وأحب بلادكم منذ الطفولة، وأكره البرتغاليين.
2: أنا خائف عليك من باريرا والأخطار القادمة.
3: إذا حدث أي خطر فسوف ألجأ إلى بيتكم.
2: أهلا وسهلا، بيتي هو بيتكم.
4: يا شريفة، خذي هذه الحلويات.
3: لقد جاء أبي.
1: نحن نستأذن يا بني.
2: مع السلامة.

0: اهلا فسهلا يا محمد. اوه انا اسف على هذا التاخير، لقد كان علي ان اقابل قبطان احد السفن القادمه من المليبار لتنزيل البضاعه غدا. لقد اطلت غيابك يا محمد.
1: طبعا طبعا، عجبتني الهند يا سيد فاطلت فيها الاقامه.
0: لقد وصلتني اخبار بانك كنت تحاول شراء بعض السفن.
1: انا لا علاقه لي ابدا باي سفن.
0: البرتغاليون لديهم معلومات بأن الدولة الجديدة سوف تشتري سفناً مزودة بمدافع عايزة.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب التي قرأها البشر عبر العصور.
3: الكتاب الذي نقرأه اليوم صار هو القناع الحقيقي الذي عبر عن التوتر البشري الذي أصاب الناس من الحروب والعنف طوال القرن العشرين.
2: صاحب هذا الكتاب هو فيلسوف له رؤية حول ما يحدث في العالم، عبر عن فلسفته ورؤيته للعالم حسب الوسيلة المتاحة له.
3: كتب الرواية وكتب المسرحية وكتب المقال الفلسفي، ودخل في خصومة مباشرة مع صديقه الكاتب الوجودي جان بول سارتر.
2: الكتب الجميلة في القرن العشرين ارتبط صدورها بالحصول على الجوائز الأدبية الكبرى، خاصة جائزة نوبل.
3: أي أن ألبير كامي حصل عن كتاباته على جائزة نوبل، وحدث ذلك أيضا مع صديقه جان بول سارتر.
2: إنهم رجال أثروا في القرن العشرين، فكروا في إنقاذ هذا القرن من الويلات، فكتبوا كتبا جميلة حققت نسبة قراءة عالية.
3: بعض هذه الكتب أساسية في ثقافة الإنسان، فمن لم يقرأوا رواية الغريب تأليف ألبير كامي لم يعرف حقيقة القرن العشرين.
2: لذا فإن الناس تأثرت بهذه الرواية التي ترجمت إلى اللغة العربية في سنوات الستينيات، وصدرت في أكثر من ترجمة وطبعة في المدن العربية.
3: كما عكف الناشرون والمترجمون إلى تقديم الأعمال الكاملة للأديب ألبير كامي، خاصة كتابه عن التمرد،
2: وأيضا كتابه الرائع عن أسطورة سيزيف حول علاقة الإنسان النسبي بالكون والمطلق والطبيعة والحياة.
3: نحن نختار رواية واحدة في هذه الحلقة كي نؤكد على أسرار الجمال المعنوي فيما كتبه كامي.
2: هذه الرواية حولها مخرج إيطالي متميز إلى فيلم عام 1968 شاركت في إنتاجه الجزائر وفرنسا.
3: نحن نقرأ في هذا البرنامج أهم الكتب التي تعتبر أساسيات المعرفة للإنسان الحديث. إذن فماذا سنقرأ اليوم من كتب؟
2: قلنا إننا سوف نقرأ رواية قصيرة أثرت في القرن العشرين بشكل ملحوظ، رواية كشفت الوجه الحقيقي لحضارة الغرب التي صارت تمجد الفردية. نشرت هذه الرواية في عام 1939، أي في العام الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية، وكأنها نذير لما حدث.
3: الرواية اسمها الغريب، حصل مؤلفها ألبير كامي بسبب تأليفه هذه الرواية على جائزة نوبل في الأدب عام 1957، وكان آنذاك في 43 من عمره، أي كان صغير السن، من ما يعني أنه ترك رواية صغيرة بالغة الأهمية. ما هي مؤلفات ألبير كامي الأخرى؟
2: كامي مولود في الجزائر في عام 1913، ولا يعني هذا أنه كاتب جزائري، بل هو روائي فرنسي عاش ضمن الفرنسيين الذين استعمروا الجزائر. وسوف نرى أن روايته الغريب تدور أحداثها في مدينة الجزائر التي ولد بها وعاش أغلب سنوات حياته.
3: ماذا يعني هذا؟
2: يعني أن كامي لم يعرف وطنه الأم فرنسا، بل عرف فقط الجزائر، فكانت الأرض التي دارت عليها أغلب أعماله الأدبية، مثل رواية الطاعون التي تدور أحداثها في مدينة وهران. أما بقية مسرحياته ورواياته فإن المكان فيها مبهم غامض. نحن نتحدث بشكل موجز عن ألبير كامي، صاحب رواية الغريب، واحدة من أجمل الكتب في القرن الماضي.
3: ما هي أشهر أعمال ألبير كامي الأخرى؟
2: له مسرحيات مهمة للغاية، مثل حالة حصار، وهي عبارة عن رواية الطاعون وقد تحولت إلى مسرحية، ثم كاليغولا ومسرحية سوء تفاهم، ومسرحية العادلون التي تدور في روسيا.
3: إذن فالمكان تائه عند كامي، ولا تدور أعماله في وطنه الأم الذي لم يعش به، فرنسا.
2: بالضبط. وقبل أن نتحدث عن الرواية، يهمنا أن نقول إن الكاتب مات في حادث طريق جبلي في عام 1961، أي وهو في 58 من العمر.
3: رواية الغريب التي نقرأها هي رواية تقع في عدد قليل من الصفحات، عكس الروايات الأخرى للكاتب، خاصة الطاعون.
2: هناك أشياء مهمة في رواية الغريب، أولها الأسلوب الذي كتب به كامي روايته. لم يكن الأسلوب جديدا تماما، لكنه اصطلح على تسميته بالجملة التلغرافية، أي ما قل ودل، أي المختصر المفيد. هذه الجمل سبق للكاتب الأمريكي أرنست هيمنغواي أن استخدمها في رواياته، مثل وداعا للسلاح.
3: لماذا هذا الأسلوب في هذه الفترة بالذات؟
2: كان أدباء القرن التاسع عشر يسهبون في الوصف، ومع عصر الصورة المتحركة خاصة في السينما والتلفزيون، كان على الجملة أن تتغير. وسط الروايات الصعبة التي تعتمد على وصف النفس البشرية من الداخل، مثل روايات عوليس لجيمس إجويس والبحث عن الزمن الضائع لبروست، ظهرت الجملة التلغرافية.
3: الجملة التلغرافية مختصرة جدا وتفي بالمطلوب، أي جملة في الصميم. ماذا إذن عن الرواية نفسها، رواية الغريب؟
2: سأقرأ عليك الجملة الأولى التي كتبها كامي وصدمت القراء في كل أنحاء العالم. يقرأ: ماتت أمي، لا أعرف بالأمس أو اليوم.
3: ياه، إلى هذه الدرجة لم يعرف البطل موعد وفاة أمه؟
2: الأدب الحديث كشف سر العلاقات الاجتماعية في أوروبا إبان القرن العشرين، لذا اندلعت الحروب بين هذه الأمم.
3: من هو بطل رواية الغريب؟
2: بطل هذه الرواية اسمه ميرسو، هو شخص يعيش بلا أصدقاء أو رفاق أو حتى حبيبة، وهو يعيش بعيداً عن أمه التي تعيش وحيدة.
3: هو كما قال النقاد يمثل اللامبالاة أو العبث، تلف اللامبالاة التي أصابت الإنسان الأوروبي في القرن العشرين.
2: أعتقد أن هذه اللامبالاة أو العبث هي أبرز أمراض القرن العشرين، حيث يعيش الإنسان في عزلة.
3: كل ذلك بسبب اندلاع الحروب العالمية الطويلة، فالحرب قد حصدت آلاف البشر طوال 4 سنوات، وصار الموت رخيصاً بعد أن مات الشباب في كل أنحاء أوروبا بسبب حرب بلا معنى.
2: إذن فاللامبالاة هي حصاد ما حدث في القرن العشرين.
3: تقول إن كامي نشر روايته عام 1939، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأسابيع.
2: كان كل شيء ينذر باندلاع الحرب، تصاعد العنصرية في النازية وزعيق هتلر وتهديده لأوروبا. كان كامي يعيش في الجزائر أشبه ببطله ميرسو الذي ذهب في اليوم التالي لحضور جنازة أمه. إنه يتعامل في الجنازة كأن أمه شخص غريب بالنسبة له.
3: وهذه هي المأساة، فليس هناك أغلى من الأم عند الإنسان.
2: الحضارة الحديثة أصابت ميرسو وأمثاله بالتقريب. الغريب أن الناس في الجزائر، أقصد العرب، لديهم شعورهم الديني العميق وثقافتهم الإسلامية أو العربية التي تختلف عن ثقافة ميرسو الذي يتصرف ولديه إحساس عميق بالغرب.
3: ماذا فعل ميرسو بعد أن وارى أمه التراب؟
2: ذهب إلى الشاطئ للاستحمام وكانت برفقته صديقته، كأن شيئا لم يحدث في حياته. لم يكن الرجل الغريب هكذا فقط مع أمه
3: ولا مع صديقته التي انفصلت عنه بسهولة، بل أيضا مع جيرانه والذين يسكنون على مقربة منه.
2: رواية الغريب بمثابة إنذار لما يحدث في كل العصور التالية.
3: كيف يتصرف مثل هذا الشخص في الحياة؟
2: قام ميرسو بارتكاب جريمة بلا ثمن. قد تسألين ماذا يعني هذا؟ وجد نفسه يطلق النار بلا سبب على فتى عربي التقاه على الشاطئ.
3: في يده مسدس، أشعة الشمس تضرب عينيه، وفجأة انطلقت رصاصة.
2: نعم، هذا ما حدث بالضبط.
3: مات الشاب العربي ولم يعرف ميرسو نفسه لماذا قتل ولا الدافع.
2: إنها جريمة مجانية غير معروفة السبب، وقد سيق القاتل اللامبالي إلى السجن ثم إلى المحكمة، وفي المحكمة كان هناك جدل كبير.
3: أعتقد أن المحاكمة ليست محاكمة لميرسو بقدر ما هي محاكمة للعصر الذي أسفر عن هذا النوع من الجرائم.
2: نعم، حاول المحامي أن يدافع عن ميرسو، إلا أن القاتل لم يعنيه أن يكون مدانا أو بريئا. كان يتصرف كأن الأمر لا يخصه ولا يهمه، وأن الشخص الذي تتم محاكمته هو إنسان آخر.
3: تتجسد أهمية هذه الرواية في سيادة النزعة الفردية في الآداب والفنون، وظهور المدارس السريالية والتجريدية، ومحاولات الخروج عن المألوف في الأدب، وأيضا في ملابس الناس وحياتهم. وقد بدأوا هذا في التقاليع الغربية التي لا تزال تسيطر على عصرنا.
2: أي أن هذه الرواية كانت مرتبطة بالمدارس الفنية والأدبية في عصره. نعم، الأعمال العظيمة لا تولد منفصلة عن مجتمعها، والكتابة الجميلة تنبه الناس إلى حقائق ما يدور في عصرهم.
3: قرأ الناس هذه الرواية، وأثبتت التجربة أن الأدب أهم من الفنون الأخرى، خاصة السينما.
2: فقد قال كامي بعضا من فلسفته في الرواية، وكان من الصعب أن تعبر الكاميرا عن الجملة التي تعبر عن لامبالاة ميرسو فيما يخص رحيل أمه.
3: الفيلم الذي تم إخراجه عن هذه الرواية الجميلة عام 1968 كان من إخراج مخرج إيطالي متميز، هو لوكينو فيسكونتي،
2: وكان من بطولة الممثل مارشيلو سترياني. ورغم ذلك بدا خاليا من المعاني الجميلة التي قرأناها في الرواية.
3: بعض الناس يتصور أنه يقرأ الكتابة حين يشاهد الفيلم المأخوذ عنه، لكن القراءة متعتها في القراءة، ومشاهدة الأفلام لا تعوض لذة القراءة.
2: ويبدو هذا واضحا في الرواية التي حاولنا اليوم قراءتها، الغريب.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يأوي جنوب منغوليا الجمل البري ذو السنامين، وهذا من الحيوانات البرية التي لا زالت حتى اليوم تعيش في البرية. ينتمي إلى عائلة الجمليات، وهذه العائلة تضم 3 أنواع: الجمل العربي وحيد السنام، والجمل البكتيري أو البختي ذو السنامين، والجمل البري. هذا الجمل البري يعيش في منغوليا، ويعيش أيضا تحدثنا في أحد الحلقات السابقة عن وجوده في حوض تاريم في صحراء تكلمكان في الصين. لذلك هذا الحيوان لا زال يعيش أعداده الأخيرة في هذه المواقع، من النادر أن يكون موجود في الطبيعة. وهذا الجمل البري ليس جملا مستأنسا هرب إلى الصحراء، بل نوع مستقل يختلف وراثيا وشكليا عن الجمل البكتيري أو الجمل البختي أو الجمل ذو السنامين الذي يربيه الرعاة. لون رملي بني أو رمادي، وجسمه أنحف من الجسم المستأنس، وله رجل أطول ورأس أضيق وجبهة أكثر تسطحا، كما أن سناميه أصغر وأكثر شبها بالهرم. وفراءه أيضا أقل كثافة صيفا، ثم يزداد في الشتاء على حسب درجات الحرارة. إذا كان الأجواء باردة في الشتاء يتحول سنامه إلى طبقة كثيفة جدا، تتساقط هذه الطبقة في الصيف ثم تعود مجددا في الشتاء. والسنامان لا يخزنان الماء كما يعتقد البعض، حتى سنام الإبل بشكل عام، وإنما يخزنان الدهون التي يستخدمها الحيوان عند نقص الغذاء. وكلما كان السنام أكبر وأضخم وأكثر امتلاء، هذا يعتبر مؤشر مهم جدا على صحة الحيوان وعلى قوة هذا الحيوان وصحته الغذائية. عنده أقدام عريضة مبطنة ورموش طويلة، وقدرة عالية على فتح وإغلاق فتحتي الأنف. هذه القدرات المميزة تساعده على تحمل الغبار والرمال، ويعيش في صحراء جنوب وغربي منغوليا وشمال غربي الصين، ويعد من أندر الثدييات الكبيرة وأكثرها تعرضا لخطر الانقراض. البعض قد يعتقد أنه هو الجمل ذو السنامين والجمل البري نفس النوع، لكنهما نوعين مختلفين تماما، كما هو الحال بالجمل العربي المختلف، نوع آخر مختلف عنهم، وكلهم من نفس الجنس اللي هو جنس الجمال أو الكاملز. أيضا في منغوليا، هذا الجمال الموجودة في منغوليا لها دور مهم جدا على مستوى الرعي والمواشي. منغوليا فيها أكثر من 58 مليون رأس من الماشية، 58.1، هذه إحصائيات 2025. من هذه الإحصائيات 500,000 من الإبل ذوات السنامين، 501,000 من الإبل ذوات السنامين. وهذه الإبل لها دور مهم جدا في مناطق الجنوب، في جنوب جوبي، في صحراء جوبي يعتمد عليها الناس في هذه الصحاري. وحتى نحن تحدثنا عن هذه 58 مليون ليست متكدسة في مكان واحد، بل متوزعة في على هذه المساحة 1,500,000 كيلومتر مربع. جزء منها يناسب السهوب الوسطى مثل الأحصنة، الخيول والماعز والأغنام، هذه كلها تعيش في المناطق الوسطى ترعى في هذه السهوب. وجزء منها يميل للشمال أكثر مثل الأبقار والأياك. الأياك هي من الجنس قريب من الأبقار إلى حد ما، ومن لا يدرك الفرق يعتقد أنه جاموس، وهكذا في قريب من هذا الشكل. هذه المجموعات تعيش في الشمال، ويوجد من الأياك والأبقار أكثر من 5 مليون، ومن الخيول أكثر من 5 مليون، ومن الماعز أكثر من 23 مليون، ومن الغنام أكثر من 24 مليون. فهذه المجموعة الكبيرة من الكائنات الحية هي توضح العلاقة المباشرة التكافلية بين الإنسان في منغوليا والمواشي. يوجد 4.5 مليون، وفي المقابل يوجد أكثر من 58 مليون رأس من المواشي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام المجير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة.

0: السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام المقير رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لبلاده وأدائه اليمين الدستورية. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في مسؤولياته القادمة، راجيا لهذا البلد الصديق تحقيق كل ما يتطلع إليه من استقرار وازدهار، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراغجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتناول الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز وأكد على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ما أضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ما دعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية والرافض لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى إي1، بعد أن طلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني على أن المخطط الإسرائيلي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقالات والمداهمات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وسط دعوات دولية لوقفها وحماية المدنيين في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين.
1: في قصر لا تزال العائلة الفلسطينية تواجه حصارا يفرضه مستوطنون على منازل البلدة في مشهد يعكس تصعيد الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون الذين يواصلون الاعتداءات على الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال التي تحاصر 3 منازل في البلدة مع فرض قيود تمنع سكانها من الدخول والخروج، فيما سبق أن قطعت عن المنازل المحاصرة إمدادات المياه والكهرباء، كما عززت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة. ومع تواصل التطورات على قصر تشهد مناطق أخرى من الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا بشن المستوطنين هجمات أسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات الفلسطينية، في الأثناء تستمر الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، حيث أصيب في رام الله أكثر من 15 فلسطينيا في سلسلة اعتداءات تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي تطور آخر

0: أعلنت السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على نحو 1152 دونما من الأراضي الفلسطينية بين رام الله ونابلس، في خطوة تثير مخاوف فلسطينية من تسارع وتيرة الاستيطان واتساعها واستمرار نهج مصادرة الأراضي الفلسطينية. ومع استمرار الحصار والاقتحامات والاعتداءات، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة التهجير القسري في الضفة الغربية وسط دعوات دولية متزايدة لوقف عنف المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين. وهكذا تبدو الضفة أمام مشهد متصاعد بين حصار على المنازل في قصرة واعتداءات المستوطنين، في وقت تتراجع فيه فرص الاستقرار وتتسع المخاوف من تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إنهاء الحرب اليوم أفضل في ظل وجود إيران في موقع قوة، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أكد على أن بلاده لن تستسلم في وجه أي اعتداء. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفها بأنها أقصى عقوبات تفرض على إيران، فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على طهران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت لاتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تتوسع الشراكة بين تركيا وسوريا من الملفات الأمنية والسياسية إلى الاقتصادية، في مؤشر على توجه أنقرة ودمشق نحو بناء علاقات متعددة الأبعاد.
2: لا يبدو التعاون التركي السوري محصورا في الأمن والسياسة، بل يتجه تدريجيا إلى بناء مصالح اقتصادية طويلة الأمد. ففي أحدث خطوات هذا المسار، وقعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات والتعدين، تتضمن التعاون في تطوير حقول الفوسفات وإنتاجه ونقله، إلى جانب بحث مشاريع للبنية التحتية والسكك الحديدية واستثمار مناجم الحديد. ويمتد التعاون الاقتصادي أيضا إلى قطاع الطاقة، إذ أعلنت أنقرة استعدادها للتعاون مع دمشق في التنقيب عن النفط والغاز، في خطوة تعكس اتساع الدور التركي المحتمل في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. وفي المسار الأمني، تعزز تركيا تعاونها الدفاعي مع سوريا من خلال التدريب والمشورة وتطوير القدرات، فيما ترى أنقرة أن دعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها يخدمان أمنها القومي. أما سياسيا، فتسعى تركيا إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وتعزيز علاقاتها معها لتصبح من أبرز الشركاء الإقليميين لدمشق. وبذلك تتحرك أنقرة في سوريا عبر ثلاثة مسارات متوازية: الأمن والسياسة والاقتصاد. فالتعاون الأمني يوفر بيئة للاستقرار، والاستقرار يفتح الباب أمام الاستثمار، بينما تمنح المصالح الاقتصادية العلاقة التركية السورية بعدا طويل الأمد يتجاوز الملفات الآنية. لكن هذا الحضور المتنامي يثير في المقابل حساسية لدى أطراف إقليمية، وفي مقدمتها إسرائيل التي أبدت اعتراضا على الدور التركي المتزايد في سوريا. وهكذا فإن اتفاق الفوسفات لا يبدو مجرد اتفاق اقتصادي، بل حلقة جديدة في مسار أوسع تسعى من خلاله تركيا إلى ترسيخ شراكة متعددة الأبعاد مع سوريا تجمع الأمن والسياسة والاقتصاد. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: قالت روسيا إنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا بشرط أن تعكس الواقع على الأرض. قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة تلفزيونية، قال إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهم لموقف موسكو، مضيفا أن الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف؟ وحول المحادثات النووية، قال المسؤول الروسي أن بلاده حريصة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة، وستواصل الالتزام بحدود المعاهدة المتعلقة بالصواريخ والرؤوس الحربية ما دامت واشنطن ملتزمة بالأمر نفسه. هذا وتتصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وقالت أوكرانيا أن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها، كما هاجمت 52 سفينة مدنية في الأسابيع الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيرة إلى إغلاق أكثر من 200 مرفق صحي بسبب نقص التمويل وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت المنظمة تأثر نحو 1,900,000 طفل بسوء التغذية، محذرة من احتمال إغلاق 618 مرفقا صحيا إضافيا في ظل تفاقم الجفاف والنزوح والنزاعات وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، إلى جانب مخاطر الفيضانات خلال الأشهر المقبلة. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت إدارة مخاطر الكوارث إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى نحو 320 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4,500 شخص، ولا يزال 260 آخرون في عداد المفقودين. في بيرو قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة قاربت 7 درجات ضرب جبال الأنديز، أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار في البنية الأساسية. وقع الزلزال على عمق 99 كيلو مترا، وتقع بيرو ضمن ما يعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة يسجل فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي العالمي. أفادت وكالة أنباء الصين بارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايساك والفيضانات إلى نحو 160 شخصا وعدد من المفقودين. وشهدت منطقة قوانغشي الشهر الماضي أمطارا غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع تسبب فيها الإعصار، كما تضرر أكثر من 1,600,000 شخص. وإلى صفحتنا الاقتصادية، تتنوع الفرص الاستثمارية في محافظة مسند بمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الأنشطة غير النفطية، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية.
3: تمضي محافظة مسندم نحو تعزيز حضور الأنشطة غير النفطية في اقتصادها المحلي، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية والاستثمارية التي تمنحها فرصا واسعة لتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة. ومع تنامي الاهتمام بالسياحة المستدامة والاقتصاد البحري والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والخدمات اللوجستية، تتشكل أمام المحافظة آفاق جديدة لتحويل مزاياها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي إلى فرص اقتصادية واستثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الانتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وتزخر محافظة مسندم بمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات السياحة المستدامة والنوعية، إضافة إلى الاقتصاد البحري المتمثل في الصناعات السمكية والخدمات البحرية وصناعة القوارب واليخوت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، وكذلك فرص القطاع الصناعي من خلال توطين الصناعات الخفيفة والتحويلية والمرتبطة بالثروة السمكية ومشاريع الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. وتبرز أيضا فرص استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارية كتطوير مراكز التوزيع والتخزين والخدمات المساندة للحركة التجارية والبحرية وسلاسل الإمداد. وقد أسهمت المشاريع التنموية والخدمية والتشريعات المحفزة في تعزيز الربط وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بمحافظة مسندم ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، كما تمثل هذه المشاريع ومنها تطوير ميناء خصب وطريق خصب ليما دبا وتطوير مدينة محاس الصناعية والمشروعات السياحية، تمثل عوامل داعمة لرفع تنافسية المحافظة وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير البيانات إلى أن قطاعي الزراعة والأسماك في محافظة مسندم حققا معدل نمو تجاوز 7% بنهاية النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي، كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية نحو 3000 ترخيص نشط، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في المحافظة.
1: سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 252 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ أكثر من 38 ملياراً و330 مليون ريال عماني.
4: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعوداً عدا مؤشر الصناعة، ليسجل المؤشر العام ارتفاعاً طفيفاً ويغلق عند مستوى 7523 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
5: أشرف جرار، المتحدث للأوراق المالية، وسيط دولي. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع نشاط على بعض القطاعات الأساسية، منها قطاع المالي وقطاع الخدمات. ارتفع المؤشر آخر إغلاق بنصف المئة، بالإضافة إلى ذلك كان في هنالك تحسن في مستويات السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي، قربت على 11%. دلالة هذه الأرقام دلالة قوية على أن المستثمرين لا يزالوا في مرحلة بناء ودعم للمؤشر عند هذه المستويات، سواء فنيا أو على مستويات سعرية جاذبة.
4: وتجاوز إجمالي قيمة التداول 252 مليونا و165 ألف ريال عماني، مرتفعا بأكثر من 2% بعد تداول أكثر من 881 مليونا و600 ألف ورقة مالية من خلال 42,688 صفقة، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط لتتجاوز 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
5: كان هناك دخول على بعض الأسهم الرئيسية مثل أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف، بينما كان هنالك بعض الضغوطات على القطاع البنكي مثل بنك صحار وبنك مسقط، ولكن بشكل عام كان هنالك توازن ما بين البيع والشراء. أداء بورصة مسقط منذ بداية العام أداء مميز، مع التصحيح اللي شهده من 42% ل29%، لا نزال محتفظين بهذه الأرباح.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بنحو 19%، أما سهم بنك صحار الدولي فتصدر من حيث العدد بأكثر من 25%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: تعزيزا للاقتصاد الرقمي، نشرت شركة أوتيك منصة مؤسسية متقدمة لدعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة ريميدي إحدى مخرجات مختبرات عمانتل للابتكار وضمن شركات محفظتها الاستثمارية. تسعى المنصة إلى تبني تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة الابتكار الوطني ودعم المحتوى المحلي والشركات الناشئة لتطوير ابتكاراتها إلى حلول مؤسسية تخدم احتياجات مختلف مؤسسات الأعمال في سلطنة عمان. وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 4.70 دولار مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 99.61 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولار للبرميل. في عالم مفتوح تتدفق فيه الأفكار والمعلومات بلا حدود، ومع اتساع الفضاء الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي بات الأمن الفكري أهمية بالغة يحمي الإنسان وهويته ومجتمعه من مواجهة التضليل والأفكار المتطرفة والسطحية بكل وعي وثقة.
6: خلف الشاشات تتدفق الأخبار والمعلومات إلينا بشكل لحظي، منها مغلوطة ومنها شائعة ومنها مواد مرئية وسمعية وصور ولدت بتطبيقات مختلفة، فيتسابق البعض للنشر ليكون جسر نقل للمعلومات الخاطئة والشائعات، مما يقود إلى مخاطر عدة، منها التأثير في الفكر، وهو نشر أفكار قد تتعارض مع القيم والمبادئ العمانية، تضليل أفراد المجتمع، وصناعة قناعات مبنية على معلومات غير صحيحة، الإساءة إلى أشخاص أو مؤسسات من خلال تداول معلومات غير موثوقة، تسريع انتشار الشائعة، فإعادة النشر تمنح المعلومة الخاطئة عمرا وانتشارا أكبر، إضافة إلى التأثير على القرارات والسلوكيات عندما تبنى على أخبار غير دقيقة. وهنا تأتي مسؤولية الجميع من فرد وأسرة ومجتمع ومؤسسات لحماية الفكر من هذه المواد، وهو ما يعرف بالأمن الفكري، ويعني حماية وعي الإنسان وعقله من الأفكار المضللة والسلوكيات المنافية للأخلاق، وتعزيز القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والشائعات، واحترام التنوع والتمسك بالقيم الدينية والوطنية والمجتمعية. ومن أبرز مرتكزات الأمن الفكري الوعي والمعرفة ومواجهة الجهل والشائعات، التفكير النقدي وعدم تصديق كل ما ينشر، الاعتدال والوسطية، تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والمسؤولية، الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التفكير والتأكد من كل خبر أو معلومة أو محتوى يتداول. فالأمن الفكري لا يعني عزل الفرد عن التقنية والتطور، بل تمكينهم من أدوات النقد والفهم والتمييز حتى يكونوا قادرين على اختيار المعرفة الصحيحة، وتعزيز القدرة على الحوار والاختلاف بكل وعي وثقة، والتمسك بالهوية والقيم دون الانغلاق عن العالم، وأن نجعل التقنية جسرا إلى العلم والمعرفة، لا نافذة يتسلل منها التضليل والأفكار الهدامة إلى العقول.
1: دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية حملة ظفار مستدامة بهدف نشر ثقافة الاستدامة والابتكار وإشراك المجتمع في تقديم حلول للتحديات البيئية والحضرية بالمحافظة، من خلال تمكين الشباب والكفاءات الوطنية من تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات ورواد الأعمال. وأخيرا، بدأت بشاطئ العذيبة في ولاية بوشهر الجولة الأولى لبطولة اللجنة العمانية للثلاثي الحديث التي تنظمها اللجنة الأولمبية العمانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتجمع البطولة بين ثلاث رياضات معروفة: السباحة وركوب الدراجات الهوائية والركض، وتقام على 5 مراحل بهدف توفير منافسات منتظمة للاعبين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز انتشار هذه الرياضة واستقطاب المزيد من المواهب العمانية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام ألمغير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. حرر لكم حصاد الليلة حميد بن علي اللمكي ونفذه على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب التي قرأها البشر عبر العصور.
3: الكتاب الذي نقرأه اليوم صار هو القناع الحقيقي الذي عبر عن التوتر البشري الذي أصاب الناس من الحروب والعنف طوال القرن العشرين.
2: صاحب هذا الكتاب هو فيلسوف له رؤية حول ما يحدث في العالم، عبر عن فلسفته ورؤيته للعالم حسب الوسيلة المتاحة له.
3: كتب الرواية وكتب المسرحية وكتب المقال الفلسفي، ودخل في خصومة مباشرة مع صديقه الكاتب الوجودي جان بول سارتر.
2: الكتب الجميلة في القرن العشرين ارتبط صدورها بالحصول على الجوائز الأدبية الكبرى، خاصة جائزة نوبل.
3: أي أن ألبير كامي حصل عن كتاباته على جائزة نوبل، وحدث ذلك أيضاً مع صديقه جان بول سارتر.
2: إنهم رجال أثروا في القرن العشرين، فكروا في إنقاذ هذا القرن من الويلات، فكتبوا كتباً جميلة حققت نسبة قراءة عالية.
3: بعض هذه الكتب أساسية في ثقافة الإنسان، فمن لم يقرأ رواية الغريب تأليف ألبرت كامي لم يعرف حقيقة القرن العشرين.
2: لذا فإن الناس تأثرت بهذه الرواية التي ترجمت إلى اللغة العربية في سنوات الستينيات، وصدرت في أكثر من ترجمة وطبعة في المدن العربية.
3: كما عكف الناشرون والمترجمون إلى تقديم الأعمال الكاملة للأديب ألبرت كامي، خاصة كتابه عن التمرد،
2: وأيضا كتابه الرائع عن أسطورة سيزيف حول علاقة الإنسان النسبي بالكون والمطلق والطبيعة والحياة.
3: نحن نختار رواية واحدة في هذه الحلقة كي نؤكد على أسرار الجمال المعنوي فيما كتبه كامي.
2: هذه الرواية حولها مخرج إيطالي متميز إلى فيلم عام 1968 شاركت في إنتاجه الجزائر وفرنسا.
3: نحن نقرأ في هذا البرنامج أهم الكتب التي تعتبر أساسيات المعرفة للإنسان الحديث. إذن فماذا سنقرأ اليوم من كتب؟
2: قلنا إننا سوف نقرأ رواية قصيرة أثرت في القرن العشرين بشكل ملحوظ، رواية كشفت الوجه الحقيقي لحضارة الغرب التي صارت تمجد الفردية. نشرت هذه الرواية في عام 1939، أي في العام الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية، وكأنها نذير لما حدث.
3: الرواية اسمها الغريب، حصل مؤلفها ألبير كامي بسبب تأليفه هذه الرواية على جائزة نوبل في الأدب عام 1957، وكان آنذاك في 43 من عمره، أي كان صغير السن، من ما يعني أنه ترك رواية صغيرة بالغة الأهمية. ما هي مؤلفات ألبير كامي الأخرى؟
2: كامي مولود في الجزائر في عام 1913، ولا يعني هذا أنه كاتب جزائري، بل هو روائي فرنسي عاش ضمن الفرنسيين الذين استعمروا الجزائر. وسوف نرى أن روايته الغريب تدور أحداثها في مدينة الجزائر التي ولد بها وعاش أغلب سنوات حياته.
3: ماذا يعني هذا؟
2: يعني أن كامي لم يعرف وطنه الأم فرنسا، بل عرف فقط الجزائر، فكانت الأرض التي دارت عليها أغلب أعماله الأدبية، مثل رواية الطاعون التي تدور أحداثها في مدينة وهران. أما بقية مسرحياته ورواياته فإن المكان فيها مبهم غامض. نحن نتحدث بشكل موجز عن ألبير كامي، صاحب رواية الغريب، واحدة من أجمل الكتب في القرن الماضي.
3: ما هي أشهر أعمال ألبير كامي الأخرى؟
2: له مسرحيات مهمة للغاية، مثل حالة حصار، وهي عبارة عن رواية الطاعون، وقد تحولت إلى مسرحية، ثم كاليغولا، ومسرحية سوء تفاهم، ومسرحية العادلون التي تدور في روسيا.
3: إذن فالمكان تائه عند كامي، ولا تدور أعماله في وطنه الأم الذي لم يعش به، فرنسا.
2: بالضبط. وقبل أن نتحدث عن الرواية، يهمنا أن نقول إن الكاتب مات في حادث طريق جبلي في عام 1961، أي وهو في 58 من العمر.
3: رواية الغريب التي نقرأها هي رواية تقع في عدد قليل من الصفحات، عكس الروايات الأخرى للكاتب، خاصة الطاعون.
2: هناك أشياء مهمة في رواية الغريب. أولها الأسلوب الذي كتب به كامي روايته. لم يكن الأسلوب جديدا تماما، لكنه اصطلح على تسميته بالجملة التلغرافية، أي ما قل ودل، أي المختصر المفيد. هذه الجمل سبق للكاتب الأمريكي أرنست هيمنغواي أن استخدمها في رواياته، مثل وداعا للسلاح.
3: لماذا هذا الأسلوب في هذه الفترة بالذات؟
2: كان أدباء القرن 19 يسهبون في الوصف، ومع عصر الصورة المتحركة خاصة في السينما والتلفزيون، كان على الجملة أن تتغير. وسط الروايات الصعبة التي تعتمد على وصف النفس البشرية من الداخل، مثل روايات عوليس لجيمس إجويس والبحث عن الزمن الضائع لبروست، ظهرت الجملة التلغرافية.
3: الجملة التلغرافية مختصرة جدا وتفي بالمطلوب، أي جملة في الصميم. ماذا إذن عن الرواية نفسها، رواية الغريب؟
2: سأقرأ عليك الجملة الأولى التي كتبها كامي وصدمت القراء في كل أنحاء العالم. يقرأ: ماتت أمي، لا أعرف بالأمس أو اليوم.
3: ياه، إلى هذه الدرجة لم يعرف البطل موعد وفاة أمه؟
2: الأدب الحديث كشف سر العلاقات الاجتماعية في أوروبا إبان القرن العشرين، لذا اندلعت الحروب بين هذه الأمم.
3: من هو بطل رواية الغريب؟
2: بطل هذه الرواية اسمه ميرسو، هو شخص يعيش بلا أصدقاء أو رفاق أو حتى حبيبة، وهو يعيش بعيداً عن أمه التي تعيش وحيدة.
3: هو كما قال النقاد يمثل اللامبالاة أو العبث، تلف اللامبالاة التي أصابت الإنسان الأوروبي في القرن العشرين.
2: أعتقد أن هذه اللامبالاة أو العبث هي أبرز أمراض القرن العشرين، حيث يعيش الإنسان في عزلة.
3: كل ذلك بسبب اندلاع الحروب العالمية الطويلة، فالحرب قد حصدت آلاف البشر طوال 4 سنوات، وصار الموت رخيصاً بعد أن مات الشباب في كل أنحاء أوروبا بسبب حرب بلا معنى.
2: إذن فاللامبالاة هي حصاد ما حدث في القرن العشرين.
3: تقول إن كامي نشر روايته عام 1939، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأسابيع.
2: كان كل شيء ينذر باندلاع الحرب، تصاعد العنصرية في النازية، وزعيق هتلر، وتهديده لأوروبا. كان كامي يعيش في الجزائر، أشبه ببطله ميرسو الذي ذهب في اليوم التالي لحضور جنازة أمه. إنه يتعامل في الجنازة كأن أمه شخص غريب بالنسبة له.
3: وهذه هي المأساة، فليس هناك أغلى من الأم عند الإنسان.
2: الحضارة الحديثة أصابت ميرسو وأمثاله بالتقريب. الغريب أن الناس في الجزائر، أقصد العرب، لديهم شعورهم الديني العميق وثقافتهم الإسلامية أو العربية التي تختلف عن ثقافة ميرسو الذي يتصرف ولديه إحساس عميق بالغرب.
3: ماذا فعل ميرسو بعد أن وارى أمه التراب؟
2: ذهب إلى الشاطئ للاستحمام وكانت برفقته صديقته، كأن شيئاً لم يحدث في حياته. لم يكن الرجل الغريب هكذا فقط مع أمه
3: ولا مع صديقته التي انفصلت عنه بسهولة، بل أيضاً مع جيرانه والذين يسكنون على مقربة منه.
2: رواية الغريب بمثابة إنذار لما يحدث في كل العصور التالية.
3: كيف يتصرف مثل هذا الشخص في الحياة؟
2: قام ميرسو بارتكاب جريمة بلا ثمن. قد تسألين ماذا يعني هذا؟ وجد نفسه يطلق النار بلا سبب على فتى عربي التقاه على الشاطئ.
3: في يده مسدس، أشعة الشمس تضرب عينيه، وفجأة انطلقت رصاصة.
2: نعم، هذا ما حدث بالضبط.
3: مات الشاب العربي ولم يعرف ميرسو نفسه لماذا قتل ولا الدافع.
2: إنها جريمة مجانية غير معروفة السبب، وقد سيق القاتل اللامبالي إلى السجن ثم إلى المحكمة، وفي المحكمة كان هناك جدل كبير.
3: أعتقد أن المحاكمة ليست محاكمة لميرسو بقدر ما هي محاكمة للعصر الذي أسفر عن هذا النوع من الجرائم.
2: نعم، حاول المحامي أن يدافع عن ميرسو، إلا أن القاتل لم يعنيه أن يكون مدانا أو بريئا. كان يتصرف كأن الأمر لا يخصه ولا يهمه، وأن الشخص الذي تتم محاكمته هو إنسان آخر.
3: تتجسد أهمية هذه الرواية في سيادة النزعة الفردية في الآداب والفنون، وظهور المدارس السريالية والتجريدية، ومحاولات الخروج عن المألوف في الأدب، وأيضاً في ملابس الناس وحياتهم، وقد بدأوا هذا في التقاليع الغربية التي لا تزال تسيطر على عصرنا.
2: أي أن هذه الرواية كانت مرتبطة بالمدارس الفنية والأدبية في عصره. نعم، الأعمال العظيمة لا تولد منفصلة عن مجتمعها، والكتابة الجميلة تنبه الناس إلى حقائق ما يدور في عصرهم.
3: قرأ الناس هذه الرواية وأثبتت التجربة أن الأدب أهم من الفنون الأخرى، خاصة السينما.
2: فقد قال كامي بعضا من فلسفته في الرواية، وكان من الصعب أن تعبر الكاميرا عن الجملة التي تعبر عن لا مبالاة ميرسو فيما يخص رحيل أمه.
3: الفيلم الذي تم إخراجه عن هذه الرواية الجميلة عام 1968 كان من إخراج مخرج إيطالي متميز هو لوكينو فيسكونتي،
2: وكان من بطولة الممثل مارشيلو سترياني، ورغم ذلك بدا خاليا من المعاني الجميلة التي قرأناها في الرواية.
3: بعض الناس يتصور أنه يقرأ الكتابة حين يشاهد الفيلم المأخوذ عنه، لكن القراءة متعتها في القراءة، ومشاهدة الأفلام لا تعوض لذة القراءة.
2: ويبدو هذا واضحا في الرواية التي حاولنا اليوم قراءتها، الغريب.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي:
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام المقير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، والصين تدعو إلى حل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. منظمة اليونيسف تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال مع إغلاق عشرات المرافق الصحية وانتشار سوء التغذية بين الأطفال. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: صالح؟
1: ما ما ما ما من هو؟ عامر؟ يا هلا.
0: اي نعم عامر، نسيبك واخو زوجتك نادرة.
1: الله يذكرها بالخير ذيك الايام.
0: ها تسمح لي ادش؟
1: تفضل تفضل، المكتب مكتبك. تفضل تفضل سريح.
0: مساك الله بالخير.
1: الله بالخير، يا هلا وسهلا. تفضل سريح.
0: عدوك للريح.
1: لا لا تعال هني تعال. الكرسي هذا تفضل.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: عامر شلون البيت والأهل؟
0: الحمد لله. بصراحة يا صالح أنا بغيتك بكلمة.
1: هي تفضل قولش عندك.
0: أنت إش تنطر ما تطلق نادرة؟
1: ها؟
0: جاوبني.
1: يا عامر أنت طلبت طلب كبير. يا عامر كأنك قاعد تنزع روحي منك. أنا أحبها هذه زوجتي وأحبها ومتمسك فيها.
0: زين، مدام تقول زوجتك وتحبها ومتمسك فيها،
1: هنا
0: ليش ما ترجعها؟
1: يا ليت يا ليت يا معول، أنا قايل لا، الله يسمع منك.
0: خلاص يا أخوي رجعها.
1: طيب وش اللي يضمن لي أنها ترجع؟
0: يعني شنو؟ من تواثق فيني؟
1: يعني مو عن مواثق منك.
0: ها عيل شنو؟
1: مو واحدة مثل أختك ممكن بأي لحظة تغير رايها، وإذا ما غيرت رايها الواد الله خير عادها، ما عندها حل وسط ودائما تميل للعنف، وانت تعرف امك عادل. انا ريال بصراحه عانيت منها الامرين، واعتقد ما عندي استعداد اني اعاني اكثر بعد.
0: انا يبا انا اضمن لك رجوعها.
1: خلاص قول وفعل، اذا انت الضمان انا موافق.
0: بس على شرط اقول لك انك ترجعها بدون شروط.
1: بس يعني ايش تقصد يعني بهالكلمه؟
0: انا اقول لك يعني لا تقعد تشرط عليها اي شرط، خلها اهي اتي وترجع بيتها، وبعدين ذيك الساعه حلوها بينكم.
1: هي خلها ترجع وانا ما عندي مانع.

0: لكن أنا عندي مانع.
1: شو تقولي؟
0: أنا لي شروط قبل لا أروح بيته.
1: شنه شروطك بالله؟
0: أحب أقولها قدامه علشان يسمعها ويقول لي رأيه فيها، يمكن ما تعجبه.
1: زين يلا تفضلي معاي نروح له.
0: لا لا أنا ما أروح له.
1: ها
0: إيه أرجوك يا عمر لا تزعل ولا تعصب.
1: شلون ما أزعل وشلون ما أعصب؟ يعني تبيني أشوفك معاندة ومتكبرة وتبيني أسكت؟
0: أنا مو معاندة ولا متكبرة.
1: عيل شنو؟
0: أنا ما بني اجتمع معاه في البيت.
1: عيل وين في؟
0: في منطقة محايدة.
1: زين وين في المكان هذا؟
0: ما أدري، اختار أنت المكان المحايد هذا.
1: وليش ما تبينا نجتمع معاه في البيت؟
0: لأن بصراحة ما أحب أحس أني نزلت نفسي له، خصوصا إذا طلعنا وإحنا مختلفين.
1: وليش تفكرين بالخلاف من الحين؟
0: لأن صالح بالذات أنا عارفته له شروط يمكن ما أتقبلها منه.
1: ومن قالك صالح له شروط؟ صالح يبا ما له شروط نهائيا، وأنا أخذت منه تعهد بالشي هذا. ولا كان ما يتحقك وقلت لك
0: خلاص نروح له ونشوف شي يقول.

0: كل اللي بقوله أنا شيء واحد.
1: شنو؟
0: اللي تقولونه أنا ماشي عليه وبنفذه بس بشرط.
2: ها شفت إيش قلت لك؟
1: لحظة يا نادرة، خلي أتفاهم معاه.
0: شو تفهم معي عليه؟
1: أنت ما قلت لي مستعد ترجعها بدون شروط؟
0: إيه صح قلت.
1: عيل شنو موضوع الشرط اللي بتشرطه عليها الحين؟
0: مو أنتم أعطيتوني فرصة عشان أكمل كلامي.
1: تفضل قول.
0: الشرط اللي بقوله هو يخصني أنا، ما يخصكم أنتم.
2: وشنو هالشرط هذا؟
0: أنا أفضل تغيير البيت.
2: أي بيت؟
0: بيتنا هذا.
2: ليش؟ البيت ما في أي شيء علشان يحتاج إنك تغيره.
0: لا نادرة، أنا قصدي أقول يعني نشوف لنا بيت ثاني يكون بعيد شوية.
2: هاو؟ وش حق يكون بعيد؟
0: علشان نعيش بهدوء وسكينة.
2: لا سكينة ولا فوضى، أنت هدفك شيء ثاني أنا عارفته زين.
0: شنو؟
2: أنت تبين نعيش بعيد عن أمي، مو قصدك الهدوء ولا السكينة.
0: أنا ما خصيت أمك، أنا عميت الجميع. ريال أبي أعيش معاك بسعادة وهناء، شو تقول يا عامر؟ خليك معاي بالصورة.
1: والله يا صالح هذه مسائل حلوها بينكم، أنا ريال بروح بمشي.
2: تعال تعال، شلون تروح وتخليني معاه بروحي؟
1: ها يبا زوجك هذا، إيش فيك أنت نسيتي؟ إيه صحيح، الغيبة الطويلة اللي غبتيها عن البيت وعن صالح خليتك تحسين إنك غريبة، لكن يبا تبين نصيحة أخوك؟ يودي بيتك وريلك أحسن لك، ترى القيل والقال ما منهم فايدة. يلا يبا ثمان الله.

0: نادرة راحت بيت سويلح؟
1: يوبا بيت ريلها يا يما، الله يهداك بيت ريلها.
0: وقول امين ترويلة ريوله، عسى ريوله الكسر ان شاء الله.
1: ليش يا يما؟ الله يهداك.
0: ومصمة ان شاء الله مصمة، شلون تخليها تروح بيت ريلها بدون علمي بدون شوري؟
1: يا يما اهما تصالحوا خلاص، احنا ايش علينا؟
0: شلون ايش علينا؟ شلون ايش علينا؟ بالله علمني، عسى الله يشل عضروس القلامين. شلون ايش علينا؟ انا مو امها، انت مو اخوها.
1: امبلا يا يما امبلا، بس ايه مرته وهو زوجها، وهما الاثنين اللي قررون اللي يبونه.
0: قول امين، عساك تقر اللي ببطنك ان شاء الله. ايه انا قلبي حاس، وانا حاس قلبي وانا عند اختي، قلت اكيد بغيابي بيصير شيء، وكهو صار. عيني رفت وعلمتني، حضرت جنابه لعب لعبته وانا يقفلي لكم الله. لكن والله والله حلفت بالله ماني معوامر اذا خليتها تقعد عنده دقيقه واحده. هذا انا رايحه.

0: أعتقد فكرة تغيير البيت أنا معارضتها من الأساس، وما أعتقد أكو داعي تقعد كل مرة تعيدها وتكررها علينا.
1: آمنا بالله واتكلنا عليه، لكن الواحد يا نادرة فينا لازم يحس بالأمان علشان يقدر يعيش سعيد، وأنا ما أحس بالأمان إلا عقب ما نشوف لنا سكن غير هالسكن هذا.
0: والله إذا تحب تعيش فيه بروحك روح، أنت حر.
1: يعني مصممة تقعدين هني؟
0: ومصرة بنفس الوقت، ولو نلقى بيت جرب من بيت أمي يكون أحسن.
1: الله هداك، راسك يابس وعنيدة، يعني لحمة تغيرتي انت؟
0: طبعا اكو واحد هالايام يتغير، ايش قالوا لك؟ عصير كوكتيل؟
1: لا بس اللي عارفه انا
0: إيه؟
1: ان الواحد اذا بغى يعيش مرتاح البال،
0: نعم،
1: هني سعيد، يبتعد عن المشاكل، والمثل يقول روح بعيد تعال سالم.
0: اي روح، ايش تنطر؟ روح.
1: مو يا نادر الشيء هذا ما يعنيني انا بس بروحي، يعنينا احنا الاثنين.
0: اي بس انا ماني شايفه اي داعي خلينا نغير البيت.
1: طيب والمشاكل اللي قاعده تحصل بيننا هذه منو السبب فيها؟ مو البيت؟
0: لا انت مو قصدك البيت، انت قصدك شيء ثاني انا عارفه.
1: امك بعد اكو غيرها؟
0: ها قلتها امي، يعني اعترفت انها امي السبب مو البيت.
1: مش ان البيت قريب من بيت امك فشوفينها كل شوي وطاق الوجه شلاله وياها، لكن لو البيت بعيد بتلقى صعوبه في انها كل يوم تي، خاصه وانها من النوع الثقيل، وكل مره تفكر انها تي بتحسب لها ألف حساب. تفضلي. اكيد هذه امك السعلوه.
2: صويلح صويلح صفحه فتح الباب قبل لا الحين اجر بلدوزر وكسره.
1: حلو حلو حلو. لا بالله رجعت المياه الى مجاريها صج هالمره.
2: صويلح اقولك بطل الباب بطل حيلك ان شاء الله.
1: شوفي شوفي رحت الحين وبطلت الباب، والله بيودها من بلاعيمها ولا يردني الا حفرة المجاري اللي يم بيتنا. عاد انا قلت لك وحذرتك ترى.
0: اسمع اسمع، روح انت وصك عليك باب غرفة النوم، انا بروح افتح لها الباب.
1: انا رايح وامر
2: ماما. بابا بابا اقول لكم بطل الباب.
0: حاضر حاضر.
2: فتحون الباب.
1: يا معودة يا معودة روحي بطل الباب، لا تفضحنا بين الجراح نكسرها.
0: زين يلا انت روح. كانيات حاضرة حاضرة.
2: وينه وينه وينه هالشادي وينه وينه هالحافل المنتف وينه؟ ما تقولي لي وينه واخرع عن وجهي.
0: شو ساكتة؟ تعوذي من ابليس يما، وبعدين اقول لك وينه فيه.
2: شو تعوذي من ابليس؟ ابليس بعينه وراي لك، انت عايشه معاه ابليس. بعدين تعالي شلون تطلعين من البيت بدون شوري؟ ها
0: يما انا
2: ويعانه بس قص عليك بكلمتين عوامر وفر مخك بكلمتين، قمتي هديتي امك وسيده ركضتي معاه.
0: يا يما هذا ما
2: قلت على الله.
0: يما هذا زوجي مو غريب.
2: وي خربت عليك عيشتك قول امين. زوجي زوجي ليه؟ قالت لي قالت لي زوجي احنا بدارك. هذا خلاص تشوفيني اليوم القايله، هذا صالح المالح اللي ما يندلع حتى لو حطيتي عليه فوق خيشه شكر.
0: على العموم انا الحين ما اتفقت معاه على شيء يمه، وتقدرين تقعدين معانا وتقولين اللي تبينه.
2: والله
0: ايه
2: صد
0: اي صد.
2: وين عيل وينه وينه وينه؟
0: انت ارتاحي الحين.
2: وين تطلعي لي؟
0: الحاضر الحين الحين انادي حقك الحين انادي لحظه بس.

0: استاذ صالح.
1: نعم نعم.
0: ايش منزلك من البلكونه كذي؟
1: مو هي طال عمرك والله شو اقول لك، الاسانسير ما ادري شيء الظاهر انه مخترب ما يشتغل.
0: إيه؟ مخترب؟
1: اي
0: انا توني الحين نازل منه منظف الشقه اللي فوق شقتك، حتى هذه المفاتيح بيد ياك شوفها.
1: لا وبصراحه انا ما احب اكذب عليك، زوجتي طلعت وانا نايم وقفلت الباب علي.
0: وانت ما عندك مفتاح؟
1: لا بلا انا عندي اي بس ضاع مني.
2: صالح.
1: اها
2: صالح.
1: اي اي اي
0: مرتك فوق يا استاذ صالح، شلون تقول طلعت وقفلت الباب عليك؟
1: مو انا طال عمرك تدري هذا ايش اسمه، تدري انا احسن شيء استاذن الحين قبل لا تطلع ام 77 قايمه وتسمع صوتها يلعب هالشارع. برقصتك طال عمرك برقصتك.
0: انا للحين ماني فاهم شيء.
1: بعدين افهم بعدين يا صياح بعدين.
3: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يأوي جنوب منغوليا الجمل البري ذو السنامين، وهذا من الحيوانات البرية التي لا زالت حتى اليوم تعيش في البرية. ينتمي إلى عائلة الجمليات، وهذه العائلة تضم 3 أنواع: الجمل العربي وحيد السنام، والجمل البكتيري أو البختي ذو السنامين، والجمل البري. هذا الجمل البري يعيش في منغوليا، ويعيش أيضا، تحدثنا في أحد الحلقات السابقة عن وجوده في حوض تاريم في صحراء تكلمكان في الصين. لذلك هذا الحيوان لا زال يعيش أعداده الأخيرة في هذه المواقع، من النادر أن يكون موجود في الطبيعة. وهذا الجمل البري ليس جملا مستأنسا هرب إلى الصحراء، بل نوع مستقل يختلف وراثيا وشكليا عن الجمل البكتيري أو الجمل البختي أو الجمل ذو السنامين الذي يربيه الرعاة. لون رملي بني أو رمادي، وجسمه أنحف من الجسم المستأنس، وله رجل أطول ورأس أضيق وجبهة أكثر تسطحا، كما أن سناميه أصغر وأكثر شبها بالهرم، وفراءه أيضا أقل كثافة صيفا ثم يزداد في الشتاء على حسب درجات الحرارة. إذا كان الأجواء باردة في الشتاء يتحول سنامه إلى طبقة كثيفة جدا، تتساقط هذه الطبقة في الصيف ثم تعود مجددا في الشتاء. والسنامان لا يخزنان الماء كما يعتقد البعض، حتى سنام الإبل بشكل عام، وإنما يخزنان الدهون التي يستخدمها الحيوان عند نقص الغذاء. وكلما كان السنام أكبر وأضخم وأكثر امتلاء، هذا يعتبر مؤشر مهم جدا على صحة الحيوان وعلى قوة هذا الحيوان وصحته الغذائية. عنده أقدام عريضة مبطنة ورموش طويلة، وقدرة عالية على فتح وإغلاق فتحتي الأنف. هذه القدرات المميزة تساعده على تحمل الغبار والرمال، ويعيش في صحراء جنوب وغربي منغوليا وشمال غربي الصين، ويعد من أندر الثدييات الكبيرة وأكثرها تعرضا لخطر الانقراض. البعض قد يعتقد أنه هو الجمل ذو السنامين والجمل البري نفس النوع، لكنهما نوعين مختلفين تماما، كما هو الحال بالجمل العربي المختلف، نوع آخر مختلف عنهم، وكلهم من نفس الجنس اللي هو جنس الجمال أو الكاملز. أيضا في منغوليا، هذا الجمال الموجودة في منغوليا لها دور مهم جدا على مستوى الرعي والمواشي. منغوليا فيها أكثر من 58 مليون رأس من الماشية، 58.1، هذه إحصائيات 2025. من هذه الإحصائيات 500,000 من الإبل ذوات السنامين، 501,000 من الإبل ذوات السنامين. وهذه الإبل لها دور مهم جدا في مناطق الجنوب، في جنوب جوبي، في صحراء جوبي يعتمد عليها الناس في هذه الصحاري. وحتى نحن تحدثنا عن هذه 58 مليون ليست متكدسة في مكان واحد، بل متوزعة في على هذه المساحة 1,500,000 كيلومتر مربع. جزء منها يناسب السهوب الوسطى مثل الأحصنة، الخيول والماعز والأغنام، هذه كلها تعيش في المناطق الوسطى ترعى في هذه السهوب. وجزء منها يميل للشمال أكثر مثل الأبقار والأياك. الأياك هي من الجنس قريب من الأبقار إلى حد ما، ومن لا يدرك الفرق يعتقد أنه جاموس، وهكذا في قريب من هذا الشكل. هذه المجموعات تعيش في الشمال، ويوجد من الأياك والأبقار أكثر من 5 مليون، ومن الخيول أكثر من 5 مليون، ومن الماعز أكثر من 23 مليون، ومن الغنام أكثر من 24 مليون. فهذه المجموعة الكبيرة من الكائنات الحية هي توضح العلاقة المباشرة التكافلية بين الإنسان في منغوليا والمواشي. يوجد 4.5 مليون، وفي المقابل يوجد أكثر من 58 مليون رأس من المواشي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد أن وصلت السفن العمانية الخمس إلى صحار بقيادة القبطان مسلم العريمي والقائد محمد بن حميد، سافر محمد من صحار إلى نزوة ليقدم تقريره إلى الإمام ناصر بن مرشد.
1: السفن الخمس قد وصلت سالمة مع بحارتها إلى صحار يا سيدي، وهي بقيادة القبطان مسلم العريمي.
2: بارك الله فيكم يا محمد، وحمدا لله على سلامتكم جميعا. وأحب أن أبشرك أيضا بأنه ستصل إلينا أربع سفن أخرى.
1: من أين يا سيدي؟
2: ستصل سفينة من قرين، وسفينة من البحرين، وسفينة من شمال عمان، وأيضا سفينة أخرى جمعت تكاليفها عرب جزيرة خرج، وسوف تنضم هذه السفن جميعا إلى بقية الأسطول.
1: ما شاء الله، بارك الله فيهم جميعا.
2: سوف أرسل إلى القائد مسلم العريمي كي يختبر هذه السفن، وحتى يتابع تدريب الجنود الذين على متنها، كما أرسلت أيضا إلى حاكم صحار أن يهيئ منذ الآن مساكن يأوون إليها.
1: كلنا عرب في السراء والضراء يا سيدي، وقد لمست خلال جولتي أنهم يدركون أن هذه القضية هي قضيتهم أيضا.
2: يا أخ محمد، الخطر الآن ليس خطر البرتغاليين فقط، فهناك أخطار كبيرة قادمة. البريطانيون يتوغلون في فارس، والهولنديون في سرنديب والهند. لقد جاءنا المستعمرون طامعين من كل حدب وصوب،
1: وها نحن نتهيأ لمجابهة هذه الأخطار بإذن الله.
2: لقد وصل صديقك ربيع بن حمدان من البصرة، وأوصل لي رسالة جوابية من السلطان العثماني.
1: عسى أن تكون الأمور خيرا إن شاء الله.
2: إن صدق الخليفة في وعوده فهذا واجبه كخليفة للمسلمين، وإن لم يصدق فسيكون اعتمادنا على الله وعلى أنفسنا في إخراج هذا العدو من بلادنا.
1: ونعم الاعتماد. ما هي أوامركم يا سيدي؟
2: أريدك يا محمد أن تسافر إلى مسقط في أقرب وقت، وأن تستعد مع رفاقك وكأن المعركة سوف تبدأ غدا
1: إن شاء الله.

0: كان محمد متشوقا لرؤية صديقه ربيعة بن حمدان ليعلم منه تفاصيل رحلته ومهمته. وحين التقيا:
1: كيف كانت رحلتك يا ابن حمدان؟
2: ناجحة من جهة الناس، ونصف ناجحة مع العثمانيين.
1: هذا ما فهمته خلال لقائي مع الإمام ناصر.
2: لم نحظى إلا بالوعود، بل إن حاكم البصرة طلب مني ألا نتعجل ولا نصطدم بقوة هي أكبر منا.
1: وما هي نتائج زيارتك للموانئ العربية؟
2: نجاح كبير يا محمد. ستصلنا 4 سفن جديدة وتنضم إلى أسطولنا في صحار، وقد تبرع أهالي قرين والبحرين وقطر وجلفار ودبي وليوى والقبائل العربية بساحل فارس بمبلغ قدره 500,000 ليرة محمدية.
1: ما شاء الله، هذا تضامن كبير من الإخوة العرب.
2: نعم، وأدعو الله أن يبقى هذا التضامن على مدى الزمان.
1: الوداع، ألقاك في مسقط إن شاء الله.
2: إن شاء الله، يجب أن يسافر كل منا وحده.

0: سافر محمد سراً إلى بركة، ومنها في قافلة تجار إلى مسقط، ليوهم السلطات أنه قادم مع بضاعته من الهند. وفي مسقط اجتمع سراً مع ربيعة بن محمد بن راشد.
1: ما هي الاستعدادات للمعركة يا ربيعة؟
2: نحن مستعدون لكل المفاجآت.
1: وجماعة ابن مداد؟
2: يقولون بأن قيادتهم تأمرهم بالاستعداد التام أيضا.
1: حسنا، ومتى تتوقع أن تبدأ المعركة؟
2: خلال يوم أو يومين، رجالنا يرابطون في الجبال.
1: والتموين؟
2: التموين ممتاز والحمد لله، لدينا ما يطعم المقاتلين عدة أسابيع، وسوف تشارك النساء في المعركة بتوفير المياه اللازمة والاعتناء بالجرحى.
1: وجيش الإمام ناصر؟
2: سوف يرابط في بوشر.
1: هل اتصلتم بالأهالي؟
2: نعم، اتصلنا سرا بالأهالي في مسقط ومطرح والسيب ووادي بوشر.
1: والتاجر ناروتم؟
2: لقد اشترينا منه ما نحتاجه، ومع ذلك فهو ما زال يشتري ويخزن المواد التموينية.
1: ألا يتصل بكم؟
2: قلت اتصالاته بنا كثيرا. ما هو رأيك يا محمد؟
1: لا أعتقد أن الأيام القادمة سوف تشهد الحرب الفاصلة بيننا وبين البرتغاليين.
2: لماذا؟
1: لأن البرتغاليين إذا بدأت الحرب فسوف يحاولون تطويل أمد المعركة ليأتيهم المدد من بلادهم والمستعمرات.
2: والتاجر نرويتم أتساءل لماذا قلت اتصالاته بنا؟
1: أعتقد أنه يشعر بالمراقبة من قبل البرتغاليين، كما أن التجار ناقمون عليه.
2: ها؟ لماذا؟
1: لأنه يفرض نفسه بقوة على السوق، وهو يحتكر المواد ويرفع الأسعار.
2: لست آمنا لهذا الشخص، إنه يحسب الأمور دائما بمنطق الربح والخسارة.
1: اطمئن، لدي الوسائل الخاصة لأعرف ما هي نواياه.

0: وفي المساء وبعد أن تناول طعام العشاء في البيت جلس محمد إلى أمه يحادثها.
1: هل زرت تشاندرا في غيابي يا أمي؟
2: نعم يا محمد، لقد زرتها مرتين، وقد زارتني تشاندرا أيضا مع مربيتها الشريفة، وهي خائفة أن يخطفها البرتغاليون.
1: وماذا تنوي أن تفعل؟
2: لقد قررت الهرب.
1: إلى أين؟
2: إلى الهند، وإذا لم تتمكن فسوف تهرب إلى داخل عمان حيث لا يستطيع البرتغاليون الوصول إليها.
1: وأبوها؟
2: وافقها على الهرب، وقد أخبرتني تشاندرا أن والدها قد أصبح بحالة سيئة.
1: كيف؟
2: إنه قلق وخائف ويرتاب بكل شيء، وقد صار يرى أحلاما سيئة ويهذي في نومه ويصرخ: البرتغاليون، باريرا، الحريق، اتركوني اتركوني.
1: سوف أزوره غدا.
2: أليس في هذا خطر عليك؟
1: البرتغاليون لا يعرفون سوى أنني تاجر من التجار.
2: أرجو لك السلامة في كل خطوة تخطوها.

0: أهلا بك يا ست.
1: ومحمد أهلا بك عودا حميدا، ما تعود؟
0: منذ يومين.
1: تفضل تفضل.
0: ها، هل يزورك القائد باريرا؟
1: لقد قلت زيارته، ولقد سمعت بأنه يتعرض للنقد من قبل القيادة والضباط حول هذا الموضوع.
0: وهل لديك أخبار جديدة ومفيدة لنا؟
1: لا أستطيع الكلام هنا، سوف أنتظرك في البيت هذا المساء.

0: ذهب محمد بعد الغروب إلى بيت نارويتم، فاستقبلته الأسرة وتشاندرا، وكان سرورها به كثيرا.
1: أهلا بعودتك يا محمد، كيف كانت سفرتك؟
2: كانت ناجحة بعون الله، وقد ربحت الكثير.
1: كنا نفكر فيك يا محمد دائما ونتحدث عنك.
3: إننا نشعر أننا غرباء عندما لا تكون هنا في مسقط.
2: وأنا أيضا تهمني أحوالكم، وسوف أحرص على سلامتكم دائما.
3: لقد زرت أمك مرتين مع مربيتي شريفة في غيابك.
2: لقد أخبرتني.
3: وماذا أخبرتك أيضا؟
2: أخبرتني أنك صرت تجيدين اللغة العربية.
3: هذا صحيح، وقد علمتني مربيتي آيات من القرآن الكريم.
2: معنى هذا أنك تحبيننا.
3: أنا ولدت هنا يا محمد، وأحب بلادكم منذ الطفولة، وأكره البرتغاليين.
2: أنا خائف عليك من باريرا والأخطار القادمة.
3: إذا حدث أي خطر فسوف ألجأ إلى بيتكم.
2: أهلا وسهلا، بيتي هو بيتكم.
4: يا شريفة، خذي هذه الحلويات.
3: لقد جاء أبي.
1: نحن نستأذن يا بني.
2: مع السلامة.

0: أهلا فسهلا يا محمد. أنا آسف على هذا التأخير، لقد كان علي أن أقابل قبطان أحد السفن القادمة من المليبار لتنزيل البضاعة غدا. لقد أطلت غيابك يا محمد.
1: طبعا طبعا، عجبتني الهند يا سيد فأطلت فيها الإقامة.
0: لقد وصلتني أخبار بأنك كنت تحاول شراء بعض السفن.
1: أنا؟ لا علاقة لي أبدا بأية سفن.
0: البرتغاليون لديهم معلومات بأن الدولة الجديدة سوف تشتري سفنا مزودة بمدافع عايزة.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة السابعة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. فأهلا ومرحبا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تحتفي بفن القصة القصيرة وقراءة مساراتها وتطورها الفني والفكري، تأكيدا لمكانتها بوصفها أحد أبرز الأجناس الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي بمقره في القرم مساء الأحد 16 من أغسطس 2026 جلسة الحلقة 7 من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في عمان، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية وأجابوا عن أسئلة الحضور فيما يخص مسيرتهم في كتابة القصة، وهم القاصون عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح. وأدار الجلسة الأكاديمي الدكتور يوسف المعمري، أستاذ الأدب والنقد المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الشرقية. وعبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية وإجاباتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم خلال الجلسة، ونستمع بدءا إلى الكاتبة عزيزة الطائي.

0: لماذا اتجهت عزيزة الطائي في الكتابة أو للكتابة عن القصة في الكتابة القصصية عفوا، وتحديدا القصة القصيرة جدا؟ ما الذي دعاك لهذا الاختيار؟ حدثينا بشكل عام عن تجربتك القصصية وبداياتها وما شبه ذلك.
1: بالنسبة للقصة القصيرة جدا، أنا وجدت فيها مساحة للتعبير عن بعض المواقف أو عن حدث بحد ذاته أو عن مشهد معين يعبر أمامي في يوم من الأيام يعني، ويؤثر كذلك في نفسي. فسبحان الله، رأيت أنني سائرة في هذه الكتابة، وهذه الكتابة بحق علمتني أشياء كثيرة بالنسبة لي، يعني عالم الكتابة. علمتني أولاً أن اللغة بناء وليست وعاء. فعندما كتبت القصة القصيرة شعر جداً، طبعاً أنا يعني أتحدث عن القصة القصيرة جداً، وسؤالك دكتور يوسف كذلك عن القصة القصيرة جداً، وجدت أنني مع اللغة أبني عالماً وأبني فكرة وأبني قضية أود التعبير عنها، واللي هو كذلك الإيحاء، لأن من تقنيات هذا النوع من القص لابد من رمز، إيحاء، اقتصاد كذلك في اللغة.
0: هل تجدين دكتورة عزيزة أن القارئ سيفهم هذه القصص برأيك؟
1: طبعا، لذلك يعني سؤال جميل دكتور. في القصة القصيرة جدا أحد تقنياتها المساحة، وأحد تقنياتها الفراغ.

0: والكاتب عندما يكتبها هو يريد أن يشرك القارئ معه فكرة ورسالة وكذلك وجدانا، لأن القارئ عندما يبدأ بقراءة القصة القصيرة جدا هو يدرك بأن لابد أن يفك الرموز وأن يعي بالإيحاء الذي يريد إرساله الكاتب. يعني هي فيها إشراك، لماذا يضع مساحة فارغة بعد مثلا سطرين أو بعد سطر، أو يبدأ بفراغ مرات الكاتب وبعد ذلك يبدأ بالحدث. هذه التقنيات اللي هي فيها الفراغ فيها أحداث عليك أن تجملها في هذه القصة، وهذا على القارئ. هنا يريد الكاتب كذلك أن يشرك القارئ معه.
1: هل دكتورة عزيزة، هل كتبت القصة القصيرة في وقتها المناسب؟ يعني ماذا لو كتبنا هذا القصص مثلا قبل 20 سنة؟
0: يعني أنا كتبتها، ولكن طبعا هي من كذلك مستلزمات العصر. لا أقول أن الآن حتى غالبا نرى أن حتى في الروايات أصبح الروائي يقتصد، يعني وأصبحت النوفيلا الآن اللي هي الرواية القصيرة أصبحت هي من عوالم الرواية، ليس لأن هذا قصور من الروائي أو يعني بعد ضئيل من الروائي، لا، ولكن أصبح العصر يقودنا بالناس لا تحب، يعني يعني مثل ما نقول تريد أن أشياء تلامس، هذا متطلبات الحياة. ولذلك يعني القصة القصيرة جدا هي عبارة عن ومضات، إشارات، تدخل في أعماق الذات الإنسانية. وأرى أن بالعكس أمر جميل أن يعني يتطرق إليها بعض الكتاب. أنا لا أقول عن نفسي عندي قدرة، ولكن هي تحتاج، لا أدري، أنا لا أقيم قصص، لكن القصة القصيرة جدا هي تحتاج إلى كاتب لديه قدرة على الاختزال، يعني لديه قدرة على الاختزال. وكان سؤالك يعني جميل لي بأنني كيف انتقلت من الرواية، لأن الرواية فضاء مفتوح بينما القصة القصيرة فضاء مغلق من ناحية البناء، لكنه مفتوح من ناحية الإيحاء ومن ناحية الدلالة.
1: شكرا دكتورة عزيزة. آخر سؤال ربما أعود إليك بعد أيضا مرة أخرى، سؤال آخير للجميع، هل ستستمرين في كتابة القصصية؟ هل لديك نية؟
0: لما لا؟
1: شكرا دكتورة عزيزة، بارك الله فيك.
0: هذا فن،
1: هذا الجماهير،
0: وهو جنس أدبي. نعم. يعني أصبح له حضور لدى يعني لدى القراء. ولكن هل أنا هنا السؤال، هل أنا نجحت؟ أنا أسأل نفسي، هل أنا نجحت ككاتبة للقصة القصيرة جدا ولدي يعني يعني لدي مجموعتان؟ نعم. يعني في مساحة يعني ممتدة، هل أنا نجحت ككاتبة قصة قصيرة جدا أم لا؟ طبعا هذا يعود للقارئ. نعم. في الحكم، ويعود كذلك للناقد في نعم. صحيح. الحكم.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة عزيزة الطائي عن مسيرتها مع القصة القصيرة. ولعزيزة كتابان في القصص القصيرة جدا، هما ظلال العزلة وموج خارج البحر، إضافة إلى روايتيها أرض الغياب وأصابع مريم. وهي كاتبة وناقدة وشاعرة عمانية حاصلة على الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، ولها إلى جانب إبداعها السردي عدد من المؤلفات والدراسات النقدية والأدبية. والآن نستمع إلى مقتطف من حديث الكاتب سمير العريمي وإجاباته عن بعض الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.

0: دكتور سمير أسألك يعني، وهذا أيضا يعني الإجابة للجماهير، دكتور سمير أنت نفس الشيء بدأت قاصا ثم انتقلت إلى، أنا وفق السيرة الذاتية، إلى كتابة النص المسرحي. حدثنا قليلا عن الرحلة ما بين الكتابة القصصية والمسرحية والعلاقة بينهما.
1: حقيقة مسيرتي بالكتابة تراوحت بين القصة والمسرح، يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنه كانت البداية بالقصة قبل المسرح، ربما في النشر نعم، لكن حقيقة شغفي بالمسرح كان ربما أسبق، وترافق هذا أيضا مع القراءات الأولية البسيطة لقارئ شاب، يعني تستهويه القصص والحكايات اللي كانت أيضا موجهة للناشئة، لكنني مارست المسرح في المدرسة ثم في الكلية، وربما تزامن هذا الأمر، يعني القصة والمسرح سوية مع بعض. وأيضا في النشر، يعني ربما كانت الأسبابية للنشر في القصة القصيرة، لكن أيضا جاء النشر بعد ذلك في مجال المسرح، لكن كممارسة استمرت ممارستي ككتابة نصوص مسرحية وعروض مسرح، أقصد يعني بدون أن تنشر في كتب، بينما كانت أيضا المجامع القصصية تظهر بين فترة أخرى. بالنسبة للعلاقة بين الجانبين، ماذا أقول، نحن الواحد منا عندما يكتب قصة يعني يسعى جدا بأن يظهر شخصيات معينة، ويعني يدخل حوالمها، يحاول أن يجعلها تتنفس كتابة أمامه، فكيف بالمسرح الذي هذه الشخصيات تظهر أمامك مجسدة، روح صوت. أحيانا الكتابة القصصية قد لا تستطيع أن تعبر عن جميع مكنونات الكاتب، لا تستطيع أن تحقق كل ما أريد أن يوصله من خلال الكتابة القصصية، فهنا أعتقد أنا ككاتب مسرحي أن ألجأ إلى المسرح حتى يكون فضائي مفتوح. وهنا أيضا عنصر آخر وهو مسألة الجمهور، الجمهور الذي يرى العمل، وأنا أرى ردة فعل الجمهور مباشرة. نحن متفقون على أن الكتابة القصصية فن مقروء، ربما أنا لا يصلني أيضا انطباع القارئ إلا إذا التقيته هو، وربما كتب ناقد معين عن رأيه فيما كتبته، لكن بالنسبة للجمهور في المسرح أنا أرى ذلك مباشرة يعني، وأعيش هذه اللحظة، أعيش مع الشخصيات التي قمت بكتابتها وهي مجسدة على أرض الواقع، وهذا شعور لا يمكن أن يوصف إلا للذين يكتبون المسرح. هذا هلال أيضا يكتب المسرح يعرف كيف يشعر الكاتب بنا عندما يرى شخصياته مجسدة. طبعا هذا لا يعني أن الكتابة القصصية أيضا لا تصل لهذا البعد، ولكن هنا المسألة نسبية، فالقصة القصيرة أيضا تحتاج إلى فلنقول مسرحة القصة في ذهن القارئ، يجب أن أيضا يتماهى معها ويفهمها. وهنا أحب أن أضيف نقطة معينة ربما أيضا تناولته الدكتورة قبل قليل وأنا وما أنظر إليه من زاوية أخرى، وهي مسألة أنه هل تصل كتاباتنا القصصية للقارئ؟ لماذا لا ننظر مثل ما كان ينظر للمسرح في العصور القديمة جدا، عندما كانت المسرحية تعرض فهناك نخب تفهم المسرحية هذه بمضامين عميقة ربما فلسفية، مجموعة أخرى أقل ربما فكرا وفلسفة تنظر إليها كجانب يتناول القصة والحكاية، جزء أبسط من الناس الذين ينظرون فيها الأغاني ورقصات وما شابه. أريد أن أقول أن كل قصة، على الأقل أنا أتكلم عما أكتبه أنا، لا ينبغي أن ينظر إليها لظاهرها، هذه الحكاية الظاهرية نعم لها فكرة معينة، ولكن أيضا في العمق وفي الرمز هناك نقاط معينة ينبغي أن يصل إليها القارئ الذكي الواعي.
0: هو نفس الدكتور هذا السؤال، يعني أنت ذكرت بس الرمز الآن، فعلا تتميز كتابتك بالرمزية والجملة اللغوية المكثفة يعني، وهذا أيضا قد يكون في قصة قصيرة جدا، لكن هي أيضا حتى في قصصك الطويلة تتميز أنت بهذا. لماذا نحوت هذا النحو؟ وهل هذا النحو هو الذي قادك اليوم إلى القصة القصيرة جدا؟
1: نفس النقطة دكتور يوسف، ترى القصة القصيرة جدا أيضا يعني لي محاولات سابقة نعم، ولكن لم أكن أنشر حقيقة
0: نعم،
1: وحتى هذه التي كتبتها الآن يعني كنت متردد، وهي إن شاء الله ستكون جزءا مع قصص قصيرة في كتاب إن شاء الله، يعني أنا أعمل عليه الآن بعنوان كما ينبغي لماسة أن تكون، قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا. أريد أن أقول أنني يعني لا أقصد الرمزية عندما أكتب، يعني لا أعنيها، وأقصد أنه عندما أكتب لا أقصد أن أضع الرمز هنا لقصد ما، ولكن حتى أكون يعني واضحة جدا، نحن الكتب يعرفون هذه النقطة، كيف يلجؤون لبعض الأساليب بحيث أنه قد تهرب من مشرط ما أو من رقابة معينة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الرمز مهم جدا أيضا، أحيانا حتى لا تقول كل شيء، أنت تترك أيضا مساحة للقارئ لكي أيضا يكون له فهم معين، قد تكون له أيضا قراءات أكثر مما تعنيها أنت عندما تكتبها.
0: أحسن دكتور سمير.

كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب سمير العريمي عن تجربته القصصية. ولسمير العريمي ثلاث مجموعات قصصية هي سفر هو حتى مطلع الشمس وخشب الورد وعين القطر، إلى جانب عدد من النصوص والكتب المسرحية من بينها زهراء القصر وترياق وغدق أقنعة من رمل ونار.

ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث الكاتب هلال البادي عن علاقته بالقصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت عليه.

0: أنت نشرت أول مرة قصص في 2005 صحيح؟
1: كمجموعة
0: قصصية، وهذا يعني يعد في عمان يعني وقت مبكر من الأقصد من الجيل الحالي، من الجيل الجديد. من الذي أخذ يعني هذا السؤال ربما، من الذي أخذ بيد هلال البادي في ذلك اليوم؟ وكم أيضا وأين كنت في الجامعة، في المدرسة، في أين بالضبط؟
1: الذي أخذ بيد هلال البادي هو هلال البادي حقيقة.
0: الله أكبر، رائع.
1: يعني الإجابة الحقيقية ربما تكمن في القراءة. القراءة هي التي أخذت بالكاتب إلى أن يواصل الكتابة. إذا لم تقرأ فأنت يستحيل أن تواصل كتابتك بالشكل الحقيقي. يعني أنا أتذكر أنه يعني وهذا كان لحسن حظي يعني وحسن حظ جيل كامل بأنه كانت التسلية الحقيقية لهم هي القراءة. فكانت المدرسة يعني نعمة من النعم بأن تكون فيها مكتبة توجد فيها أعمال يعني وكتابات مثل توفيق الحكيم مثلا ألف ليلة وليلة. أنا قرأت ألف ليلة وليلة كنت في يعني في الإعدادية، كانت بدايتي في قراءة الألف ليلة وليلة. محمد تيمور ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم كله من تلك المكتبة. أيضا كنت أجمع مصروفي الشخصي لاقتناء بعض الإصدارات نجيب محفوظ. كانت هناك لدينا في صحم مكتبة صغيرة اسمها مكتبة الرواية، ففي بدايتها كانت هناك يعني كتب لنجيب محفوظ وكتابات جميلة جدا. لحسن حظي أني أخذت هذه الكتب، قرأت نجيب محفوظ من تلك المكتبة. لاحقا القراءة أيضا في المرحلة الجامعية أصبحت يعني جزءا أصيلا من الحياة التي نعيشها. أن تقتني كتابا، أن تتعرف على ميلان كونديرا مثلا، أن تتعرف على طاهر بن جلون، أن تتعرف على عبد الرحمن منيف، أن تتعرف على ناصر الغيلاني في أول جلسة أنا أتذكرها في يعني واحدة من الجلسات اللي كانت في جماعة الخليل، وكان جماعة الخليل واحدة من الأشياء المهمة في حياة جيل كثير من طلبة الجامعة. جلسة لناصر الغيلاني وهو يقدم عن أفضل 10 أعمال روائية ومن ضمنها طبعا عبد الرحمن منيف. فكل هذا هو الذي شكل يعني هلال البادي، وشكل كتاب كثر ومختلفين عن هلال البادي. هم القراءة تحديدا هي التي والنقاشات هي التي قادته لكتابة أو استمرارية الكتابة. أما عن الكتابة فأنا يمكن يعني صحيح أن المجموعة صدرت في 2005، لكن تعود يعني ربما أقدم نص فيها إلى 1999، وهناك نصوص كثيرة أعدمت قبل هذا.
0: جميل جميل أستاذ هلال، شكرا جزيلا على صراحتك أيضا حول بدايات الأولى أستاذ هلال. السؤال الآخر يعني هو أيضا نفس الدكتور سمير، تكتب أنت المسرح أيضا وتكتب أيضا الرواية صح؟ كيف تجد القصة الآن بأمانة، يعني كيف تجد القصة مع كل هذا الضجة، يعني كيف تجد القصة في روحك الإبداعية مع بقية الأجناس التي تكتبها؟ ولماذا تكتبها أصلا؟ لماذا لا تكتب رواية، رواية أشهر مثلا؟
1: يعني أيضا قد لا أذيع سرا إذا قلت أني كتبت رواية في سنة 1997 تقريبا في سنة الأولى في الجامعة، لكني أتلفتها وكتبت رواية أخرى ربما أعود إليه لأصلحها لاحقا في 2004-2008. الرواية كانت موجودة مثلها مثل التجربة المسرحية، مثلها مثل القصة القصيرة. أنا أكتب لأني أستمتع بالكتابة يعني بالدرجة الأولى، ليس همي هو تلك اللعبة الفنية التي أحيد أو أحب أن أقدمها لنفسي قبل أن أقدمها للقارئ. يعني يعنيني هلال البادي بالدرجة الأولى في كتابة النص. إذا عجبني هذا النص سواصله، إذا لم يعجبني تركته. هنالك نصوص كتبتها ولم أكملها، ما زالت في يعني في الفلاش أو في الذاكرة حاليا، ربما أعود إليها بعد سنوات. يعني حتى هذه الرواية التي صدرت مثلا بدايتها كانت في 2013، بعض نصوص طبعا نصوص المجموعة الأخيرة بدأتها في 2021، نصوص مسرحية يعني كتبت منذ 2003 وانتهيت منها في 2023 مثلا. فهي مسألة أنه أنا أستمتع أولا بالكتابة وأذهب لهذه المتعة عندما أجد وقتا لأستمتع بالمرة ثانية باختلاق هذه العوالم.
0: أحسنت أستاذ هلال، شكرا جزيلا لك.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب هلال البهدي عن مسيرته القصصية. وللبهدي 5 مجموعات قصصية هي مجرد خيال عابر ولا يجب أن تبدو كرواية، وتنهشه الفئران، والدخول مجاني، وأجنحة زحل، إضافة إلى رواية واحدة هي لعبة مصائر، فضلا عن عدد من الكتب والنصوص المسرحية.

والآن نستمع إلى جزء من حديث الكاتب ناصر صالح عن تجربته مع القصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة.

0: استاذ العزيز استاذ ناصر صالح، كتبت يعني كما ذكرنا المجموعتين، ما الذي دعا ناصر صالح للكتابة في ذلك الوقت؟ أو لماذا كتبت نقول بشكل عام يعني؟
1: يعني هي أنت مثل مطرح الدكتور يوسف في السؤال، ما جدوى الكتابة يتكرر في أكثر من نص قصصي، لكن لماذا كتبت في الواقع مثل ما قاله لا، أنت أحيانا الكتابة تأتي يعني كنتيجة يعني طبيعية للقراءة، ولكن في البداية أنا كان كتاباتي في النقد الأدبي حقيقة، والنقد الأدبي أيضا يعني طريقة دخولي للنقد الأدبي انبنى أيضا إلى يعني شغفي بأعمال روائية وبكتاب روائيين، وبالتالي كنت دائما أشعر يعني بنوع من يعني نوع من الدين أني لابد أن أوفي تجاه يعني هذه الأعمال الروائية التي منحتنا كل هذا الجمال. ولذلك حتى كان مشاركة في مسابقة سعاد الصباح وهذه الدراسة كان منطلقها أنه يعني أيضا أريد أن أنتصر لروايات أنا أحببتها وأن أدافع عنها نقديا. وحتى مبرر الكتابة كان حتى عندما تقدمت للمسابقة يعني هدف أني أريد أن أنتصر لهذه الأعمال الأدبية الروائية ولكن وفق أسس نقدية ومنطقية. القصة أيضا يعني لما دخولي للقصة أيضا جاء يعني بمصادفة أيضا قريبة. سليمان يضحك. يعني مثلا قصة ما لاذ بالحلم يعني كتبت أو صدرت يعني في ظرف ربما استثنائي كان، وأنا أرسلت المخطوطة لصديق سليمان المعمري، وسليمان تولى يعني كل ما يتعلق بإجراءات إعدادها وترتيبها وإصدارها، ولذلك ربما هو سليمان من ورطني في القصة القصيرة، لكن هي ورطة جميلة يعني. فوجدت نفس المجموعة موجودة، مجموعة القصصية، ربما يمكن لو انتهى الظرف وكان في الظرف الطبيعي ربما لم أصدر المجموعة. المجموعة الثانية جاءت أيضا نتيجة إلحاح، يعني تمت مواضيع معينة، هموم معينة، تجربة معينة، وكنت يعني شعرت أنه القصة هي الطريقة الوحيدة ربما للتعبير عن هذه الأعماق النفسية والوجودية، ولكن مع الأخذ بالاعتبار بالاشتراطات الفنية، كيف تحول التجربة إلى عمل فني مسألة أخرى. يعني معنى أن القصة ليست وسيلة للبوح والتعبير، ولكن أيضا كيف تحولها إلى
0: جميل. لكن أستاذ ناصر،
1: ولذلك يعني أقصد الإلحاح
0: جميل
1: الموضوع.
0: أنت أردت أن تكتب في 2012 وكتبت يعني، لكن أكيد من قبل كانت لديك الإمكانية على الكتابة. متى يعني أين اكتسب ناصر صالح هذا الإمكانية، إمكانية الكتابة، متى تقريبا؟
1: يعني ما تصور أنها تتطور بشكل طبيعي.
0: طبيعي.
1: يعني كنت أكتب يعني كثير، أكتب مقالات وأكتب في النقد الدراسات في النقد الأدبي وغيره وغيره.
0: جميل.
1: ولكن لما يعني جاء يعني مواضيع معينة شفت أنه لا يمكن معالجتها يعني بالمقالة أو بالسيرة أو بالدراسة، لا، القصة ربما تعطيك مساحات كبيرة أنك تقول
0: ما لا يقال
1: مثلا، أو تقول ما لا يمكن تصويره.
0: نعم. جميل.
1: يعني بالجميل. بالمقالة.
0: الآن السؤال الآخر، يعني لم تكتب بعد ذلك سيد ناصر، 2015 الآن كم سنة تقريبا، يعني أكثر من 10 سنوات، صحيح؟ لم تكتب أي عمل إبداعي وليس قصصي، هنا الملاحظة أيضا، لماذا لم تنشر؟
1: ربما يعني لم أجد موضوعا يعني يلح علي. نعم. في الكتابة.
0: أنت من الكتاب المقلين يعني، تريد أن تكون جميل.
1: هل يعني ستكتب؟ يعني يكتب يعني لما يكون هناك في موضوع تريد أن تكتب عنه، ولكن يعني أيضا لا تقع في فخ التكرار.
0: صحيح صحيح. جميل. هل ستكتب أعمال إبداعية قادمة إن شاء الله؟
1: بالتأكيد لو كان هناك موضوعات معينة، قضايا معينة
0: إن شاء الله
1: ما حبيت أني
0: أحكي. نحن نريدك أن تكتب
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا أستاذ ناصر.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب ناصر صالح عن تجربته القصصية وإجاباته عن الأسئلة المطروحة عليه ضمن الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. وناصر صالح له مجموعتان قصصيتان هما ما لذ بالحلم ودروب، إضافة إلى كتاب نقدي بعنوان أفضل 10 روايات عربية معاصرة، وقد فاز هذا الكتاب بجائزة سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري في مجال الدراسات النقدية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في هذه الجلسة، وهم عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح. في الوقت القادم نستمع إلى بعض من هذه المداخلات.
1: أنا سعيدة جدا أني تعرفت إلى قصص عمانيين وبدأت يعني أشهد المشهد بشكل ما. سؤالي باختصار شديد في علاقة القص بالمتلقي بالناقد، مع صعود الفلسفة بدأنا نرى أن هناك نوعا من السيطرة التي تفرضها على النص الإبداعي، وأزعم هي تفرض ذلك في الشعر وتفرض ذلك أيضا كما أزعم أو كما أفهم الآن في القصة القصيرة. القصة القصيرة هي رؤية فلسفية في قالب سردي قصير كما أراها. ألا نخاف على الأدب من النخبوية التي تطرحها الفلسفة؟ ألا نخاف على القصة، على السرد، على الشعر من النخبوية التي تطرحها الفلسفة أو تفرضها على النص الإبداعي؟ سؤال أخير باختصار شديد أستاذ صالح، حديثك ذو شجون عن الخصائص العربية للنص الإبداعي. حقيقة قبل أن تجيب على هذا السؤال، عندما كنت تقرأ نصك لا أدري لماذا تسلل من خلال كلماتك إيمينغوي بشكل أو بآخر، لكن إيمينغوي الذي يحارب السمكة ويعود بهيكلها ليس عربيا، بينما صالح وسامحني من غير ألقاب الذي يحارب ذاته يعود بهيكل الذات من غير أيضا نتيجة. فهل نحن فعلا قادرون على التخلص من التأثيرات العالمية للنص الإبداعي بما في ذلك القصة القصيرة؟
2: شكرا جزيلا. شكرا دكتورة.
3: شكرا لكم على الأسئلة، وأنا سأحاول أن أعلق تعليقات سريعة. بالنسبة لنخبوية الفلسفة والثقافة والتأثيرات العالمية، يعني طبيعي إن الكتاب العمانيين أو العرب يتأثروا، شيء طبيعي. ولكن أيضا لكي نؤسس لفن قصصي وروائي علينا أن أيضا نتأمل في الفن، لأن لكل فن أسسه وقواعده. وهذا لا يعني هناك نجاحات، هناك يعني أعمال إبداعية نحبها، يعني أعمال عمانية وأعمال عربية، ولكن أيضا يعني أودت أن ألفت الانتباه إلى، وأنا انتبهت له مؤخرا والله، يعني تلتبس يعني بين وصف الحدث وبين محاكاة الأفعال. في نشوف مثلا في الأعمال العظيمة مسألة محاكاة الأفعال هي الغالبة، لكن في معظم النصوص العربية فكرة موضوع الدراما لم يعني أتصور لم يتجذر بالشكل العميق، ولذلك هي بس مجرد نوع من التفكير في أسس وقواعد العمل الفني. هذا جانب مهم، يعني نحتاج إن الكاتب والمبدع إن يوليه.
2: شكرا أستاذ ناصر. نفس السؤال هو
4: حول النخبوية والتخوف من القارئ كما ذكرت يا أستاذة. أنا أتوقع أنه يعني من يحب شيء عليه أن يذهب إليه وإن لم يفهمه المرة الأولى أو لم يستوعبه، مع أن لا أتوقع أنه نصوصنا يعني إحنا هنا كلنا غير مفهومة أو لديها تلك النخبوية. هو في حقيقة الأمر القصة القصيرة والقراءة صارت نخبوية اليوم، لأننا صرنا نقرأ في جزر متنائية. في مرحلة من المراحل أتذكر أنه كنا نقرأ ونناقش ما نقرأه، اليوم لا يحدث هذا الأمر، فلذلك صارت هنالك تلك النخبوية إلى حد ما. ولكن لا أتوقع أن النصوص يعني التي قرأت حتى هنا فيها ذلك التفلسف إلى حد كبير، هي تناقش قضايا ربما حتى قضايا بسيطة للغاية، يعني وإن كانت حتى القضايا البسيطة هي نابعة من فلسفة أيا كان. عموما الفلسفة هي الحياة بكل طياتها، إذا لم يذهب القارئ لأن ينمي عقله فمهما قرأ من كتب فسيظل في منطقة معينة. يعني.
2: شكرا أستاذ هلال. تتعلق أستاذ دكتور نصمير؟
5: سريعا فقط أقول نقطة ذكرتها من قبل، المهم عندي هو أن يستمتع القارئ وأن يستفيد. أنتم نخبة الآن، لكن أنا أيضا أقرأ قصصي أمام يعني أشخاص آخرين وأراهم يستمتعون. هكذا أنا ككاتب أفرح جدا وأعرف أن ما كتبته قد وصل إلى القارئ. مسألة نخبة غير نخبة هذه نقطة أيضا يعني قابل النقاش.
6: لاحظت ميلا عند الكتاب الأربعة، عند عزيز الطائي وسمير العريمي باختلاف طبعا هلال البادي وناصر غيلاني، إلى فكرة كتابة القصة القصيرة جدا. ويبدو لي لأنه نتفق علينا أن نتفق أن القصة القصيرة بشكل عام لا تقرأ أمام جمهور، يعني القصة القصيرة تكتب كي تقرأ يقرأها القارئ مباشرة من صفحة كتاب. لذا هنا نحتاج إلى أداة أخرى فعلها سمير العريمي وهلال البادي، هي dramatization of the short story، مسرحة القصة. سمير وهو يقرأ القصة يؤديها مسرحيا، يقرأ بمعنى درامي، يغير من نبرة صوته وتنغيماته حتى يؤدي قصة معينة. إذن لماذا هذا الميل إلى القصة قصيرة جدا؟ أنا أرى أن هذا شكلا من أشكال تقاطع الأجناس، وهي منطقة إشكالية كما أشرت الدكتور عزيزة، تقع بين القصة القصيرة وبين حتى قصيدة النثر. هلال البادي قصصه تميل إلى الفانتازيا، الفانتازيا المسرحية أو الدرامية. أفضل الدرامية أكثر من المسرحية، لأن الدرامية هي مفهوم نوعي وليس مفهوم له علاقة بالمسرح. عند ناصر الغيلاني في قصة المواجهة، وهي أقرب إلى قصة الهذيان، قصة محكية، هناك تكنيك مختلف. سمير العريمي عند هلال البادي، عند ناصر الغيلاني، عند عزيز الطائي.
7: إذن القصة موجودة في عمان ولها امتدادها التاريخي كذلك. أما الرواية يعني فهي الرواية يعني كتبت، وحتى في الوطن العربي معروف أنه حتى العرب أخذوا البنية الفنية للرواية من الغرب. صحيح عندنا المقامات، عندنا كذا، وعندنا كذلك أجناس، والآن تداخلت الأجناس، أصبح يعني انفتاح الأجناس على بعضها بعض. كما أنت ذكرت مثلا أن القصة القصيرة جدا قد تتداخل مثلا أو قد تنفتح على قصيدة النثر، وهذا يعني لا أرى فيه يعني، لأنه كل الأجناس تتعالق مع بعضها، تتناسل من بعضها، ويعني في مرونة عند كتابة العمل السردي. يعني أنا قرأت مرة رواية هي أشبه بقصيدة طويلة، وهي رواية، ولا أستطيع أني أنا أقول هي ليست رواية. ولذلك انفتاح الأجناس، ولا ندري ماذا مع تطور السرد ومع تطور أنواع السرد، لا ندري كيف ستأتي القصة القصيرة أو كيف ستأتي الرواية. بس كل مواقف
2: عزيزة
7: إن يعني أنا يعني بحق يعني أشيد بهذا البرنامج، أو هذه فكرة عين على القصة القصيرة، والتي طبعا بادر فيها النادي الثقافي، لأن فعلا نحن لدينا يعني قاصين في عمان. يعني أنا لا أتكلم عن فن كيف البنية الفنية أو غير البنية ولكن صراحة لدينا أسماء يعني كبيرة. إذا مثلا جئنا إلى مصاف حتى الدول العربية، لديهم نفس القلم، لديهم نفس الحس هذا. كذلك جائزة السلطان قابوس خصتها لي القصة القصيرة العمانية، وهذا كله إحياء يعني ودعم للقاص في عمان.
2: شكرا دكتور عزيز، شكرا على الإضافة، شكرا جزيلا.

0: آخر سؤال دكتور عزيزة، أين هي القصة في عمان؟ يعني كيف تجدين القصة في عمان؟
1: القصة القصيرة في عمان حاضرة وبجدارة وبإتقان، وهي السابقة عن الرواية، ولها كتابها، سواء لو ذكرنا أسماء نسائية ولو ذكرنا أسماء ذكورية، فهي حاضرة وحاضرة بقوة. وأعتقد أن القصة القصيرة في عمان لا تقل أبداً عن القصة القصيرة في أي دولة عربية، بالعكس. ونحن عندما نقرأ لقاصين أو لقاصات عمانية أحياناً نصل إلى قناعة. يعني أنا من وجهة نظري أرى بأن بالعكس هناك يعني ميزة في القصة القصيرة العمانية. القصة القصيرة العمانية تنطلق من المحلية والطبيعة الجغرافية وهموم الإنسان العماني إلى القومية حتى إلى الإنسانية، وهذا لا نجده في الرواية.
0: جميل.
1: يعني أنا من وجهة نظري الشخصية يعني أرى أن القاص العماني استطاع أن ينطلق إلى أبعاد إنسانية أكثر من الروائي. طبعا لا أقارن، هذا لا يعني أن لا رواية في عمان
0: إنسان مختلفة،
1: أو أن الرواية في عمان مثلا لا تتطرق إلى قضايا لها أبعاد، ولكن لأن ربما لا أدري ربما لأن القصة أقدم.
0: صحيح.
1: أقدم من الرواية.
0: صحيح. صحيح.
1: وبالعكس لدينا أقلام جيدة، ولكن نحتاج نحن يعني ككتاب أو كقاصين، القاصين يحتاجون بلا شك إلى دعم مؤسسي، دعم. بعدين الجوائز الروائية حجبت كثيرا، يعني جعلت، هي لم تتراجع القصة، ولكن الجوائز أثرت على المنتج القصصي.
0: جميل جميل. شكرا دكتورة عزيزة. شكرا دكتورة. شكرا دكتور سمير، تفضل على نفس السؤال.
2: سأنطلق من آخر نقطة ذكرتها الدكتورة، مسألة الجوائز، هذا شيء مهم جدا. أنا أذكر في بدايتنا وربما أيضا كانت الجوائز محفز كبير جدا، يعني وكأيضا ضمن المحفزات دعم المؤسسة. يعني ربما معظم المجموعات القصصية خرجت في 2006 مسقط عاصمة للثقافة العربية، كتب كثيرة طبعا، تفاجأ حتى البعض يعني أين هؤلاء الكتاب، أين كانوا موجودين؟ موجودين بس كانوا محتاجين دعم حقيقة. نحن لدينا هنا سليمان أيضا المعمري، فاز بجائزة قيمة جدا على مستوى الوطن العربي، جائزة يوسف إدريس، الذي تقول إنه الجوائز محفزة لأي جانب إبداعي. وأيضا قد يكون هذا الكلام نسبي ولا أريد أن أطيل فيه، كتابة القصة القصيرة ليست بالسهلة، ربما أصعب من كتابة الرواية. كلما اختزلت يكون المسألة أصعب، القصة القصيرة جدا لخصوصة أصعب. فأيضا نحن لا نقلل من شأن هذه القصة القصيرة. وأخيرا نقطة ثالثة، معظم الروائيين في عمان على الأقل حالي الذي أعرفهم بدأوا ككتاب قصة قصيرة
0: في الأصل،
2: هكذا أظن، ربما معظمهم الذين أعرفهم من جيل، ربما فريد أن أقول أن البداية أيضا القصة القصيرة، ونحن الآن عين عدد طائر القصة القصيرة موجود هنا، هذا يدل أيضا على اهتمام، وهناك جيل أيضا أكيد سيستمر في كتابة القصة القصيرة.
0: شكرا دكتور سمير. شكرا أستاذ هلال، تفضل.
3: يعني أنا ليس لدي كلام أكثر مما قالته مثلا الدكتور عزيزة حول أن القصة القصيرة في عمان حاضرة. يعني لو فقط قمنا بعملية حسابية لعام 2026، يعني أنا كنت أحد ربما 2008 كنت أحصي عدد الإصدارات القصصية والأسماء، بعد ذلك بعد صار بعد 2006 انفجار كبير في الإصدارات، ما صرت قادر على أنه أدون هذه الإصدارات. في 2026 يعني بعيد عن وجود جائزة مسلطة للقصة القصيرة في هذا العام، هي جائزة السلطان قابوس، لكن هنالك مشاريع قصصية أصلا كانت موجودة صدرت في 2026، وربما يتجاوز حتى الآن 5 إلى 6 مجموعات قصصية، وهنالك أسماء نحن لا نعرف عنها حتى الآن صدرت مجموعات القصصية بطبيعة الحال. فيعني هنالك وفرة. الكلام أيضا عن 2025 2024 تجد بالعدد القصة القصيرة العمانية حاضرة بشكل كبير، وهذا لا يعني أنه الكتاب هجروها لمصلحة كتابة الرواية، هنالك كتاب قصة بدأوا شعراء ثم انتهوا إلى كتابة قصة ثم كتبوا الرواية وعادوا إلى كتابة القصة القصيرة أيضا. فالمسألة في نظري أنه هي مسألة اختيار شخصي، اختيار إبداعي من قبل المبدع. هو يختار أن يكتب قصة قصيرة، يختار أن يكتب نصا مسرحيا، يختار يكتب رواية، يختار يكتب قصيدة شعرية. هذا خياره الشخصي وخياره الإبداعي بالدرجة الأولى، وقد تكون الفكرة تتناسب مع القصة القصيرة، تتناسب مع الرواية، تتناسب مع نص شعري وهكذا.
0: جميل، شكرا شكرا أستاذ هلال. تفضل أستاذ ناصر.
4: أنا سأجيب على هذا السؤال كما لو بكل صدق وصراحة كما لو كنت أفكر مع نفسي، وهو افتراض أفترض. أنا أرى أنه إذا نظرنا للقصة والرواية في عمان من حيث الشكل والموضوع سنرى هناك تطور كبير جدا، هناك تراكم على مستوى العدد، هناك تعدد في المواضيع، روايات تاريخية طرقت التاريخ، طرقت القرية والمدينة وقضايا كثيرة، فهناك مواضيع تتعدد، أيضا أساليب السرد على المستوى الفني يتعدد. لكن إذا نظرنا لها من زاوية العمل الفني سنجد أننا يعني ككتاب قصة ورواية وقعنا في الفخ الذي وقعت فيه ربما أوقعتنا فيه الرواية العربية، لأن معظمنا كتب وهو يتمثل نصوص روائية كتبها روائي عرب ويحاول أن يكتب على قرارها، في حين أن أنا أزعم أن الفن القصصي لم يتأسس في الثقافة العربية تأسسا جذريا، وهذا ربما راجع إلى أن العرب احنا ترجمت الفلسفة، ترجمت كل العلوم، إلا الدراما الإغريقية لم تترجم، وكتاب أرسطو ترجم نعرف متيب يونس بن متى متى بن يونس، ولكن لم يفهم حتى التراجيديا والدراما لم تفهم ذاك الفهم، ولذلك لم يكن هناك تصورا واضحا للفن القصصي، ونحن مشبعين بالحكاية والسرد، ولذلك السمات على المستوى الفني نقع في نفس السمات التي وقعت فيها الرواية العربية. نلاحظ أن دائما يزيد يتراكم الموصوف على الموصوف على الموصوف على الموصوف، هناك وصف للأحداث، لكن الدراما كمحاكاة للفعل نجدها قليلة جدا حتى في الأعمال، لأن المحاكاة وتصوير الأفعال تتطلب جهدا وموهبة ومهارة جدا عالية. وهذا يتضح لنا إذا سألنا هذا السؤال: إلى أي مدى استطاعت الرواية العربية أن ترسخ سماتها الأسلوبية مثلا كما فعلت الرواية في أمريكا اللاتينية أو الرواية الروسية؟ نجد أن موضوع تأصيل الأسس الفنية للعمل القصصي كمحاكاة للفعل، كقصة، كفكرة، كانطباع كلي، هذه النواحي لم نقف عليها كثيرا، ولذلك في معظم النصوص نجد أنه وصف الواقع، تسجيل الواقع، بينما العمل الفني لا علاقة له بالواقع تماما.
0: إنسان نصر أنت ربما تختلف عن بقية الزملاء، ربما تقول في إشكالية في النص نفسه.
4: أيوة، العمل الفني في تصوري هو يصور حقيقة العالم.
0: نعم.
4: والعالم ليس الواقع أبدا، الواقع كلنا نعرفه، الواقع ليس جذابا.
0: نعم.
4: فهمني؟
0: نعم.
4: هذا ما أفكر فيه بيني وبين نفسي كفرضية وقد أغيرها.
5: وإذن كانت هذه بعض المداخلات التي شهدتها جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، والتي استضافت كلا من القاصين عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفاء بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم سليمان بن علي المعمري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: أستاذ صالح، هل تعرف أنني من عشاق المقامات الأندلسية الأصيلة؟
1: وأنا كذلك يا ضحى. ها، هل تريدين سماع إحداها؟
0: بل يا حبذا أن نبدأ حلقة اليوم بسماع بعضها.

0: هل أسعدك ذلك؟
1: شكرا لك.
0: ها، والآن ماذا لديك؟
1: أريد أن نتعرف سويا على بعض القوالب الفنية التي صب العرب فيها موسيقاهم، كالموشحات والقصائد والدور والتقاطيق والبشارف والسماعي واللونجا.
0: ولكن ليس قبل أن أطرب قليلا بهذا الموشح.

0: آه أيها المسلوب، لقد سلبتني عقلي في موشحك هذا.
1: ما بك اليوم يا أستاذ صالح؟ ومن هو المسلوب الذي كنت تخاطبه؟
0: إنه محمد عبد الرحيم الشهير بالمسلوب، وهو أول وأقدم الأسماء المعروفة بين ملحني الموشحات العربية في العصور الحديثة، وهو صاحب هذا الموشح الذي يعد أشهر موشحات الموسيقى العربية المعاصرة. هذا الموشح نموذجي في شكله، لأنه يوضح شكل الموشح التقليدي والذي استوحى منه الموسيقيون الغربيون على ما يبدو بعض ألحانهم.
1: كم هو عدد الأجزاء التي يتألف منها هذا الموشح؟
0: مثله كمثل أي موشح تقليدي، فهو مكون من 4 أجزاء، وهي الدور الأول والثاني ثم الخانة والغطاء. وفي الموشح هذا يكون لحن الدور الأول والثاني والغطاء هو نفسه، ولا يختلف إلا لحن الخانة.
1: وموشحات سيد درويش 17 الشهيرة، هل لحنها أيضا على النسق التقليدي؟
0: بكل تأكيد يا بابا.

0: أما أوضح موشحات سيد درويش التزاما لشكل الموشح التقليدي فهو موشح سحت وجدا،
1: وفيه دور أول ودور ثان وخانة وغطاء، أليس كذلك؟

0: يعود بعد كل هذا الطرب إلى أصل الموشح؟
1: الموشح كما اتفق عليه المؤرخون هو من أقدم الأنواع الغنائية العربية مع القصيدة والموال، وينسب الموشح إلى نوع أدبي لا موسيقي،
0: وموطنه الأندلس على ما يبدو.
1: ظهر أولاً في الأندلس من 1000 سنة.
0: لقد ظهرت كتب كثيرة تتناول الموشح وأصوله وتطوره من الناحية الأدبية، لكن القليل تطرق إلى الجانب الموسيقي الغنائي.
1: بل هناك من تطرق إلى هذه الناحية، ومنهم المقري التلمساني، إلا أنه لم يصف بدقة كافة العناصر الموسيقية في الموشح.
0: برأيي فرقة نويرة هي صاحبة الفضل الأول في إحياء تراث غني جدا من الموشحات.
1: أشاركك الرأي يا ضحى، فقد اختارها نويرة اختيارا متعمدا بقصد إحياء هذا الفن العظيم، فقدم الكثير من موشحات للمسلوب ومحمد عثمان ودرويش الحريري وداود حسني.
0: وهل نسيت كامل الخلعي وأحمد أبو خليل القباني وحسن أنور وزكريا أحمد ومجد العقيلي و...
1: لا لا لا أبدا، لكن تركت لك الفرصة لذكرهم لعلمي بمعرفتك التفصيلية عنهم.
0: ليس تماما، فمثلا أسمع أن كلام بعض الموشحات يتخلله كلمات ملازمة، مثلا يلللي وأمان وجانم وعمرم، ولا أفهم المقصود منها.
1: إنها ألفاظ تركية ظلت ترافق الموشح فترة طويلة من الزمن، حتى إن بعض المغنين لم يزالوا يدخلونها في الحواشي.

اهتم بتلحين الموشحات السيد درويش والخلعي وداود حسني، وهو من كبار الوشاحين، ويعتبر موشحه السمع والراح من أجمل الموشحات.

ಸರಿ ಸರಿ. ಆ

0: selam ya, ya selam ya selam ya selam
1: ya selam ya selam ya selam.
2: بعد هذا الرعيل من الوشاحين العرب، خبى فجأة من غير أسباب مفهومة اهتمام الموسيقيين بالموشح.
3: صحيح، وهذه حقيقة ما حدث. إلا أن الموسيقار حليم الرومي والد الفنان ماجد الرومي قام بتلحين عدد من الموشحات استحق عليها جوائز مجمع الموسيقى العربية.
2: وما كانت أجمل موشحات الموسيقار الرومي؟
3: بل بإمكانك القول أجمل موشحات القرن العشرين هو موشحه الخالد غلب الوجد عليه فبكى.

0: الصعبة أهدابه بيد السحر لقلبي شبك.
1: من برأيك أستاذ صالح آخر الرشاحين الكبار في القرن العشرين؟
2: إنه بلا شك المصري فؤاد عبد المجيد مستكاوي، والذي مات هاويا للموسيقى فلم يرتزق من ألحانه، مع أنه كان في مستوى كبار محترفي التلحين، بل امتاز عليهم بتلحينه الموشح دون غيره، فأبدع ما ينيف على 100 من هذا النوع الموسيقي الكبير.
1: بعد أن أشبعنا الموشح حديثا وشنفنا آذاننا طربا بسماع بعض الموشحات، أحب أن تنقلني إلى أجواء الدور.
2: الدور هو قالب غنائي له شهرة ومكانة عظيمة في الغناء العربي، حتى إنه كان يعتبر قمة الغناء في مصر، تختتم به السهرات الغنائية.
1: أنا أعرف أن الدور والطقطوقة بمثابة النوعين اللذين اختصت مصر دون باقي الدول العربية في ابتكارهما وتطويرهما. أما القصيدة والموال فهما من التراث العربي في بلاد الشام والجزيرة العربية.
2: تعرفين كل ذلك يا ضحى وتسألين؟
1: وأرغب بالمزيد. حسنا، تعال نستمع معا إلى هذا الدور.

ظهر الدور في القرن التاسع عشر ويكتب بالزجل ويتألف من قسمين، الأول المذهب والثاني الغصن. وكان الدور في أول نشأته يتكون من مذاهب ومجموعة أغصان متشابهة اللحن، وهذا مثال على ذلك.

ثم أصبح يتكون من مذهب وغصن واحد أو اثنين على الأكثر، ويشترك جماعة المنشدين المذهبجية في ترديد بعض مقاطع الدور وغناء الآهات التي تتخلله.

0: الله، رائع هذا الدور لعبد الوهاب.
1: معظم الأدوار التي لحنها كبار الفنانين كانت رائعة، من الشيخ محمد المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان إلى إبراهيم اللقاني وسيد درويش وداود حسني وزكريا أحمد
0: ومحمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب. ولكن ما يؤسفني هذه الأيام هو أحجام الموسيقيين العرب عن تلحين الدور،
1: وهذا ما أعتبره من أبرز ملامح الانحطاط في الموسيقى العربية، لأن الدور في جميع المقاييس يعد من الأنواع الكبيرة التي تفرض طبيعتها على الملحن، فينحو نحو الاجتهاد والابتكار والتعمق في اللحن.
0: ساق الله أيام زمان
1: وزمان يا نغم، زمان يا نغم، زمان يا نغم. أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمعة.